0: لبرونتين.
1: مرحبا من جديد في لبرونتين، سهريتنا مازالت متواصلة معكم حتى الماضي ساعتين. بعد شوية نواصل مع بقية فقراتنا القارة، أما قبل نسلم عليكم برشا ونسلم على رضوان ومجدي اللي يسمعوا فينا في الجم، أميرة تهدي غنية ليلى الأكرم، مريم تسلم علينا وعلى العائلة في سهلول، رمزي يسلم على أصحابه عماد وصفوان، زينب تهدي غنية ليلى المحمود وتقول ربي خليك ليا. وانتم ما كان عندكم إهداء أو رسالة على ذمتكم الواتساب على رقم 48 155 ألف وإلا لسماس على 85 990.

0: l'antenne.
1: ما زلتوا تسمعوا في راديو جوهرة اف ام في ليبر اونتين. سهريتنا بدأت معاكم النص الليل وما زالت متواصلة حتى الماضي ساعتين. ان شاء الله عجبتكم اختياراتنا الموسيقية اللي ما زالت متواصلة معاكم في ليبر اونتين. نذكر ديما على ذمتكم لسماس على 85 990، وايضا رقم الواتساب على 48 155 الف. ابقوا معنا مشكورين في الاستماع. موزيكا وراجعين.

Européen Ouest. مرحبا، اهلا وسهلا من جديد في ليبرونتين. تحياتنا لكل مستمعينا ومستمعاتنا اللي يسمعوا فينا في تونس ولا خارج تونس، اللي رافقوا هموم في الخدمه ولا في الدار ولا في الطريق. تحياتنا ايضا لمحمود وياسمين اللي يسمعوا فينا في حي الرياض. حمدي يهدي غنياتي ليلى السهير. بيا تسلم على الغالي سامي وتقول ربي خليك ليا. ايناس تهدي غنياتي ليلى الامير. وانتم كان عندكم اهداء او رساله على ذمتكم لاس ام اس على 85 990 والا رقمنا على الواتساب 48 155 ألف.

هكا نوصل معاكم نهاية موعد ليلة من ليبرونتين. تحياتنا وشكرنا للجميع لحسن الاستماع والمتابعة. نتلقاو إن شاء الله في مواعيد إذاعية قادمة ديما على موجات الجوهرة FM. ليلتكم زينة. سلام.

0: الاستماع إلى جوهرة اف ام في ولاية سوسة عدن الموجة على 105 على 105.
1: الدنيا والموسيقى نون ستوب ميوزيك.

0: وتعرف الحقيقة. تحب تسمع وتسمع صوتك؟ اسمع جوهر اف ام. جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. هاجر النوالي.
1: الموعد تجدد على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام، سعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين. جامعة النفط تؤكد تمسكها بالإضراب المزمع تنفيذه في قطاع نقل المحروقات يومي 23 و24 من سبتمبر الجاري، والأعراف يتجندون لتجاوز هذا الإضراب. والولايات المتحدة تتوعد بإيقاف حركة الطيران الإيرانية الأربعة، وترفض منح تأشيرات دخول لأعضاء من وفد الرئيس الإيراني. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، حيث أفاد الكاتب العام للجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية سليم السحيمي أمس بأن وزارتي المالية والصناعة والمناجم والطاقة وفرتا الاعتمادات الضرورية لتغطية المساهمات الاجتماعية لعمال نقل المحروقات والمواد الخطرة عبر الترفيع في هامش ربح شركات نقل المحروقات بمقتضى اتفاق تم توقيعه مع الشركة البترولية يوم الخميس 17 من سبتمبر 26 و2000. وأوضح صحيمي في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء أن زيادة على هامش الربح للشركة البترولية ستمكنها من الإيفاء بالمستحقات المالية للعمال وتمكينه من التغطية الاجتماعية، ومن شأنها الدفع في اتجاه التوصل إلى حل يلغي الإضراب المزمع تنفيذه في قطاع نقل المحروقات يومي 23 و24 من سبتمبر الجاري، على خلفية جملة من المطالب المهنية المتعلقة بتوفير التغطية الاجتماعية وتنفيذ اتفاق 2 ماي عام 2019. وبين سحيمي أيضا أن الجامعة وجدت نفسها في طريق مسدود وليس لها خيار إلا الذهاب إلى تنفيذ الإضراب الذي كانت قد أعلنت عنه منذ 27 من أوت 26 و2000، والمبرمج يومي 23 و24 من سبتمبر الجارية. وفي شأن أن متصل الغرفة الوطنية لنقل المواد الخطرة والجامعة الوطنية للنقل التابعة لمنظمة الأعراف تنفيان في بيان أمس تلقي شركات نقل المحروقات أي برقية إضراب قانونية وفق أحكام الفصل 376 وما يليه من مجلة الشغل، وتعتبران أن كل توقف عن العمل أو تعرض لجولان الشاحنات هو تصرف غير قانوني. كما أكدت تجنب شركات توزيع النفط وشركات نقل المحروقات ومحطات بيع الوقود وسعيها لتزويد المحطات بالكميات اللازمة ومواصلة النشاط يوم 23 و24 من سبتمبر الجارية. ويأتي تأكيد الغرفة والجامعة أثر أصدار قسم قطاع المحروقات بالاتحاد العام التونسي للشغل يوم 27 من أوت 26 و2000 برقية تنبيه بإضراب بقطاع نقل المحروقات يومي 23 و24 من سبتمبر ينفذه عمال شركات نقل المحروقات بمقرات العمل بكامل تراب الجمهورية. جدد وزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسي نبيل خارج محمد علي النفطي أمس خلال لقائه بنيويورك المكلف بتسيير وزارة الخارجية والتعاون الدولي بدولة ليبيا طاهر سالم البعور التأكيد على موقف تونس الثابت تجاه الأزمة الليبية وبتمسكها بوحدة ليبيا، ويبن بأن تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا لا يمكن أن يكون إلا وفق حل ليبي يحفظ مقدرات الشعب الليبي ويحقق أهدافه في التقدم والنمو، وهو ما يثمنه الجانب الليبي ويقدره عاليا. وأكد الجانبان خلال اللقاء الذي انتظم على هامش مشاركتهما في أشغال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة على ضرورة مزيد تطوير التعاون الثنائي بين البلدين وعلى أهمية العدد الجيد للاستحقاقات القادمة، وفي مقدمتها اللجنة الكبرى المشتركة والتنسيق المحكم بهدف تسوية بعض المسائل العالقة ولا سيما الديون المستحقة لفائدة المؤسسات الصحية التونسية، وأيضا تذليل الصعوبات

0: الصعوبات التي تعيق انسياب السلع والبضائع وتنقل الأشخاص عبر المعابر الحدودية بين البلدين. أيضا وزير الشؤون الخارجية محمد علي النفطي شارك أيضا في اجتماع فريق اتصال منظمة التعاون الإسلامي بشأن مسلمي أوروبا المنعقد أمس بنيويورك على هامش الأسبوع رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وحسب بلاغ للوزارة أكد النفطي خلال مداخلته أهمية تعزيز الجهود الدولية للتصدي لظواهر الإسلاموفوبيا والتميز، مشددا على أن الجاليات المسلمة تمثل جزءا أصيلا من النسيج الاجتماعي والاقتصادي والثقافي للمجتمعات الأوروبية، وأن إسهاماتها المتواصلة تستوجب مزيدا من حماية حقوقها وتعزيز مشاركتها الإيجابية في مجتمعات بلدان الإقامة. والنفط أعرب أيضا عن انشغال تونس إذا استمرار مظاهر الكراهية والاعتداءات التي تستهدف المسلمين ورموزهم ومقدساتهم الدينية، وأكد في هذا الإطار ضرورة التصدي للخطابات الشعبوية والمتطرفة التي توظف قضايا الهجرة والهوية والدين في إذكاء التمييز والإقصاء، وذلك في إطار احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون وفق نص بلاغ وزارة الخارجية. دوليا، قال وزير الخزانة الأمريكي أن جميع شركات الطيران الإيرانية ستتوقف عن العمل في 23 من سبتمبر نتيجة لضغوط العقوبات الأمريكية المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في ذلك التاريخ. وأوضح أن التهديد بفرض عقوبات ثانوية على مزودي خدمات الطيران سيؤدي إلى هذا التوقف الذي يندرج ضمن تحول الولايات المتحدة نحو شن حرب اقتصادية بدلا من حرب عسكرية ضد إيران. رفضت الولايات المتحدة إصدار تأشيرات دخول لبعض أعضاء الوفد المرافق للرئيس الإيراني إلى الولايات المتحدة بحسب ما أفادت أمس وسائل أعلام رسمية. رئيس الوزراء البريطاني يقول أنه وافق على طلب من السعودية لتقديم خدمات التزود بالوقود جوا لأغراض دفاعية لفترة محدودة في خطوة وصفها بأنها ستساعد على استقرار المنطقة. ومن أخبار العالم أيضا، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية أن مجموعة عسكرية مسلحة أغلقت أمس الصمام رقم 7 على خط نقل النفط الخام الرابط بين حقل شرارة التابع لشركة أكوكس للعمليات النفطية والذي ينقل الخام إلى ميناء الزاوية. وأوضحت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا أن هذا الأغلاق أدى إلى توقف الضخ وارتفاع الضغط في الخط وانخفاض كبير في إنتاج الحقل. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
1: للمزيد من الأخبار

heard somebody say just the other day how love

يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم يا رب عليك ما عاملين ستة متاع صباح هنا على الدنيا وما فيها في هذا اليوم اللي سعيد والمبارك بإذن الله الثلاثاء 11 ربيع الثاني 1448 للهجرة الموافق ل 22 سبتمبر 2026. ما يميز طقس اليوم حسب توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي اللي تشير أنه طقس اليوم الثلاثاء 22 سبتمبر 2026 يتميز بسحب أحيانا كثيفة مع أمطار متفرقة بالمناطق الساحلية في حين يكون الطقس مغيم جزئيا ببقية الجهات. هذا ما يعطينا زاد أوسي تسجيل اليوم نسجلوا ارتفاع طفيف في درجات الحرارة حيث باش تتراوح القصوى عامة بين 27 و 32 درجة وتكون في حدود 24 درجة بالمرتفعات الغربية كما توصل إلى 35 درجة بأقصى الجنوب. درجة الحرارة الصباحية في تونس الكبرى مثلا زايدة مقارنة مع البارحة بدرجتين، هذا ما يؤكد أنه فما هذا الارتفاع النسبي في درجات الحرارة. نرجع بالتفصيل ونمشي للخرائط بعد قليل ونشوف الأمطار ومشكون على الشريط الساحلي بالضبط وين توصل، هل توصل حتى للجنوب التونسي وإلا لا، هذه الإجابات تاخذوها بعد قليل من خلال الخريطة متاعنا. هات في البداية نبدأ بحسننا الحصين لكل مستمعينا ومشاهدينا العزاز الغالين اللي نقول لهم صباح التبسيمة ورضاية الوالد والأميمة ورغم خير شو ما أفضل شو ما أحسن شي من رضاية الوالدين نبدأ بهم مع بعضنا هالنهار الزين. رضاية الوالدين احنا متفقين هي حسن حسين هكا ولا لا، وزادها راهي تحل كل البيبان وكان للزم شبابك المسكرين أمام شكون؟ أمام مرضي الوالدين. يا ربي رضي علينا الوالدين دائما وأبدا، والأفضل والأحسن والأروع أنها ترضي رب العالمين.

0: صباح الورد. صباح الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم.
1: من الليل الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح.
2: على جوهرة اف ام تي في شوف اسمع وتمتع.
3: إن شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وإن شاء الله طريق سلامة لكل مستعملي الطريق الآن. ساعدوا لي رواحكم وحيدة وحيدة في ثنية توصلوا سالمين غانمين، خاصة في ظل راهو الإمكانية اللي يقولنا المعهد الوطني للرصد الجوي من البارحة، يقولنا راهو فما إمكانية والوضع الجوي بالنسبة لصبيحة هذا اليوم راهو ملائم لظهور ضباب بالمناطق الغربية، وينتظر باش يكون كثيفا خاصة بالمنخفض والمناطق المحاذية للسدود والغابات، مما يساهم في انخفاض مدى الرؤية الأفقية إلى ما دون 1000 متر. ينتظر باش يتقشع هذا الضباب تدريجيا بداية من الساعة 9 صباحا. خليفة، دونك ضرورة الانتباه. صباح الورد سيدي خليفة.
4: صباح الورد حاتم. مروا الشباب في سوسة، كل المستمعين والمستمعات، خاصة كما قلت اللي شادين الطريق يسيسوا رواحهم في علاقة بالضباب. الأجواء المناخ هذه كلها طبعا نرجع لها بالتفصيل كذلك حاتم مع النشرات اللي تقدمها ومع الرير بلون إن شاء الله.
3: قبل ما نمشي للفلوس نمشي والعمر بحبة زادة قبل ما نمشي للفلوس، وقت شرقت البارح
4: برقتش
3: تعديت في التويل
4: بكري أنا نرقد بكري.
3: لا ما نمجوم
4: تسعة ونص
3: تسعة ونص بي
4: اشتهي التويل،
3: فمع بيت تعديت من السهرية للخدمة لهنا معنا.
4: هي بالتلفزيون العربي ذلكم.
3: شو التلفزيون العربي؟
4: مسهري متاع
3: في كرتاج. مشيت مهرجان اتحاد الاذاعات والتلفزيونات العربيه، اما تخدم راه معنا مخرجه نتاعنا مروه سالي، مشيت في خدمه في مهمه رسميه.
4: مخرجين نتاعنا كل مسهريه تعدي
3: سهريه كملت نصف الليل، دونك يقول لي تعديت لهنا مباشره لانه هي 5 متاع الصباح لازم تبدا في التحضير.
4: اذا كان السهريه كملت نصف الليل كهو
3: نصف الليل في كرتاج معنا.
4: مي الواحد ما يجي من كرتاج
3: شو يد على خده كيفاش معنا ربي تستر اليوم. خذ قهوة وحاول أعمل حركات رياضية هكا باش تفيق. يلا فيق لنا خلينا نمشي.
4: صاري تعب.
3: صاري تعب. وإلا خذ الفلوس هذه تو تفيق بالقدا بالقدا. لا الحساب الجاري للخزينة بتاريخ 18/9/2026 عندنا 977 مليون دينار سيدي خليفة. الموجودات الصافية من العملة الأجنبية بتاريخ البارحة 21 سبتمبر عندنا 24717 ما زدناش مليون دينار، فبالتالي بقينا في أيام التوريد 97 يوم. إن شاء الله نمشيو لنا ساق التصاعدي ونرجعوا للترواشيف. الأوراق النقدية الاسبيس اللي قاعد يدور في السوق بتاريخ 18/9 في 29807 مليون دينار. نمشيو للدولار اللي في 2938 مليم فاصل 9، وبالتالي بالأرون ديسمون يولي 2939 مليم باش تفهم قداش طلع خليفة. ثم اليورو تراجع بالكدا 3370 مليم فاصل 7، بالأرون ديسمون 3371 مليم، اللي كان يحاوس راهو في 3384 مليم وحتى فاتهم في بعض الأحيان، معناها فما 14 مليم تقريبا 13 مليم ربح.
4: تراجع في فايدتنا وفايدة الدينار
3: مليم واحد يفرح.
4: هذا هو
3: حتى نمشيو معاك لي اون بريف ونشوفوا لي كولور متاع الماتينال اش فيها وما فيهاش في اهم العناوين الكبرى.
4: طبعا قبيلة كنت تتحدث عن الضباب وعن السواق يسيسوا رواحهم إلى غاية ما ينقشع الضباب، وفي نفس الوقت احتمالات الأمطار. الطقس هذه كله باش يكون معنا في الأرير بنون الأستاذ عامر بحبة. نرجع على الأمطار متاع اليومين الفايتين.
3: البارح قلنا في ولاية بن عروس وتونس وداشون الإمكانية واردة جدا متاع أمطار. لكن ما ريتش في ولاية بن عروس مثلا، ما نعرفش حتى سلتة في باردو أمطار ما فماش البارح. عندكم فماش أمطار؟
4: لا البارح شوية يعني
3: شوية خفيفة.
4: لا ما ثماش امطار هكا لافتة متاع، ولكن شوية خفيفة صبت شوية اما مش ياسر. لكن شفت على مواقع التواصل شوية امطار موجودة في جهة الشمال الغربي.
3: الشمال الغربي وداخل البلاد موجود.
4: داك علاش باش نرجع لها بالتفاصيل والايام الجاية كيفاش.
3: الايام الجاية زاد يقولوا فما الامطار.
4: هذا هو المواقع الكل تقول اسبوع كامل كان اسبوع ممطر. باش نرجعوا له هذا بالتفاصيل مع الاستاذ عامر بحبة. باش نمشيوا الفلاح على جزئين حاتم كما حكينا. الأول أنه الميزان التجاري حقق فائض بفضل تصدير زيت الزيتون السنة اللي وقع فيها حديث كبير ياسر عن زيت زيتون وعن الصابو كيفية تصرفها والتعثرات اللي تمت بداية السنة حول موضوع التصدير والتنافس بين الأسواق في الأسواق العالمية بين زيتنا وزيت الدول الأخرى والتصدير تحسنش على مستوى التعليب وغيره بالأرقام والتفاصيل الصابة والتصدير باش نرجع وفي مع سي عبد الله الصحراوي رئيس نقابة الفلاحين في جهة الساحلين ثم نمشيو للسوق اليوم والحديث عن غياب الطماطم عن ارتفاع الأسعار في الخضروات حاتم
3: قالك فما تقاطع الفصول في تقاطع الفصول ما نجموش تكون عندنا طماطم متوفرة ورخيصة والحديث اللي سلت البارحة
4: حرتها للدنيا بالعكس
3: فما الحديث اللي سمعته والبارحة وثبته من سوق الجملة بير القصعة أنه بداية من اليوم باش نعرفوا انفراز صغير في خصوص الطماطم هذا ما قيل لنا ثبته مع المختصين
4: الأسعار الأسبوع هذا
3: لا غالية برشا
4: إذا كان الأسواق الشعبية شفناها في الطماطم ولا في الخضروات ولا في غيرها والغلال حدث ولا حرج تو نرجعوا له هذا كذلك بالتفاصيل طبعا المتابعات ما زالت متواصلة
3: شو قلت الغلال حدث ولا حرج ما عادش دخلها في الحسبة الغلال غالية غالية
4: أي معنى هذا كش قلت لك
3: غالية غالية
4: غالية بشكل
3: العنب من 8000 وانت ماشي معنا 6500
4: وحتى الكل
3: اللي هو مدعم من طرف التوانسه الكل لانه يعني المال اللي ياخذ فيه العنب برشا فالعنب التونسي ما نجمش يتمتع به
4: الغالب انا قلت لك الاسعار غاليه معناتها هو دلاعه ما تحش اللي تقريب فات فصله هو يقول لك اذا كان تكلم عليه الرعد وفيها الدلاع ومع ذلك مازال موجود في الأسواق ملجأ لبعض الناس
3: برشا تكلم عليهم الرعد وما صار شيء
4: عموما المتابعات كذلك مستمرة والأخبار الجرائد كالعادة في موعدها
3: هذا الكل وغيره زاد لأنه فما متابعات أخرى باش نحاولوا نمشيو لها ونسلطوا عليها الضوء في متينا لكم كما عودناكم هات نمشيو الآن لونشينمون نبدأوه بصوتها ونترككم في بدايته مع رائعة من روائها وأنا متمن عليكم ونقول لكم إن شاء الله صباحكم فيروزي طريق سلامة للجميع وابقوا معنا راجعين

0: صباح الورد. صباح الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم.
1: من الليل الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح.
2: على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
3: إن شاء الله صباح الأمل والعمل والنشاط والحيوية والموجات الإيجابية، وإن شاء الله طريق السلامة لكل مستمعينا ومشاهدينا العزاز الغالين اللي نسعد عام الكل. تو نمشي مع بعضنا للبوان ميتيو الأولاني باش نشوفوا طقسنا ما يميزه هذا اليوم الثلاثاء 22 سبتمبر 2026 في البوان ميتيو الأولاني.
4: ميتيو على جوهرة FM.
3: دقائق من اللي نزل التحيين متاع تطور الحالة الجوية بالنسبة لهذا اليوم على الموقع الرسمي للمعهد الوطني للرصد الجوي، واللي يعطينا طقس مغيم جزئيا في طقس الثلاثاء 22 سبتمبر 2026. فأحيانا كثيف السحب المناطق الساحلية مع أمطار متفرقة وتكون مؤقتا رعدية وأحيانا غزيرة بعد الظهر بمناطق أقصى الجنوب، ثم راهي تشمل محليا الوسط أثناء الليل. الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية وبخليج الحمامات، وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. بحرنا اليوم متموج إلى مضطرب بالشمال وبخليج الحمامات، وقليل الاضطراب ببقية السواحل، والحرارة قصوى تتراوح عامة بين 28 و 32 درجة، وتكون في حدود 23 درجة بالمرتفعات الغربية، كما توصل إلى 34 درجة بالجنوب الغربي. نشوفوا الخريطة متاع المعهد الوطني للرصد الجوي اللي وقع تحينها البارحة في السبعة متاع الليل وخمسة دقائق، سابعة مساء وخمسة دقائق، اللي تعطينا في الفترة الصباحية الأمطار باش تكون موجودة، الإمكانية واردة جدا، أمطار خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة على سوسة المستير على المهدية على أيضا صفاقس وأيضا جابس ومعاهم مدنين، وفي المناطق دي كل نسجل في الفترة الصباحية 27 درجة، في تطاوين 25 درجة وخلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة، وأيضا نوصلوا البرج الخضراء خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة. بقية ولايات الجمهورية باش تكون متميزة بسحب عابرة لغير، ودرجات حرارة عشرينية تتراوح بين 22 درجة أقل الدرجات في الكيف هذا الصباح، مرورا ب 28 بنزرت 26 تونس الكبرى، وصولا إلى أعلى الدرجات هي اللي في بنزرت 28، وكيف كيف زاد في توزر 28 هذا الصباح، قبل لي 28 وبرج الخضرة 28. بعد ظهر هذا اليوم فما معناها الأمطار ما عادش في الساحل التونسي، معناها ما عادش في سوسة والمسير والمهدية، تبقى في بعض المناطق الساحلية كما صفاقس خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة بعد ظهر هذا اليوم، في جيب الزادة خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة، في مدنين خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة، وفي تطاوين خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة، وفي برج الخضرة كيف كيف خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة. بقية ولايات الجمهورية ده معناها طقس مغيم أو سحب عابرة فقط، درجة حرارة ثلاثينية في أغلب ولايات الجمهورية، أقل الدرجات 28 القصرين 29 في كل من كيف وسليانة، 30 نقا في جندوبة في تونس الكبرى، في بنزرت 30 زادة في نابل بعد ظهر هذا اليوم، في سوسة في المستير في المهدية في صفاقس أيضا 30 في مدنين. أعلى الدرجات بعد ظهر هذا اليوم هي 33 درجة في توزر وفي إقبلي. هذه الليلة الفاصلة بين الثلاثاء والأربعاء باش ترجع الأمطار على نابل، وتكون خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة هذه الليلة، في سوسة خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة هذه الليلة، المنستير كيف كيف خلايا رعدية مع أمطار متوسطة هي والمهدية كيف كيف زادة، ثم في صفاقس خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة، جابس نفس الشيء ومعهم مدنين خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة. بقية ولايات الجمهورية باش تكون سحب عابرة لغير، ودرجة حرارة مستحبة برشا معناها أقل الدرجات 20 درجة درجة نشاهد فيها في الكيف، وأعلى الدرجات هذه الليلة 28 في توزر، كانت هذه ده البوان ميتيو الأولانية. التفاصيل وتطور الحالة الجوية وخاصة بالنسبة للخريطة، معناها كل جوستمون يكون في حدود 8 صباحاً.

0: الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
1: من الاثنين للجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح
2: على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
3: إن شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وإن شاء الله طريق سلامة لكل مستعملية طريق الآن وحيدة وحيدة بإذن الله توصلوا سالمين غانمين. قلت قبلك غطست حطت يدها على خدها ظالمها البنية، مش حكاية نوم، صارت صحيح في قرطاج صارت افتتاح مهرجان الاتحاد من الإذاعات والتلفزيونات العربية، ولكن هي وخليفة راهم غطسوا في الجرائد، يحضروا في جرائد اليوم في قراءة الخلفون.
4: ريفو دو بريس.
5: الأعطاب وانقطاعات في مياه صالحة للشراب،
3: شفتها
5: سناد تقريبا أكثر من بلاغ في هذا الغرض.
3: عندك قروان سوسة المستير المهدية من نهار الاثنين، وتتواصل العملية لحدود نهار الأربعاء.
5: بالتفصيل قروان الشمالية الحوامد والغابات، سوسة معتمدية سيد الهاني، تشمل سيدي الهاني، أولاد علوان، غبغوب، أولاد الخشين، أولاد الفالح، وتشمل الاضطرابات كذلك مناطق وادي اللاية، النقر، درغام، النولات والجبلين، والتابعة كلها لمعتمدية القلعة الصغرى، تشمل كذلك معتمدية مساكن كل من قرعة المنجور، الكنايس، الشيخية، أولاد التومي، بني ربيعة، البيضة، بني كلثوم، القرادة والبرجين. المونستير تشمل اضطرابات معتمدية زرمدين، بالتحديد منزل حياة، العلال، شلمزاوغة، الميليشيات، إلى جانب معتمدية جمال، مناطق منزل كامل، بير الطيب والهدادرة، ومعتمدية الوردانين، مناطق الوردانين، وادي الجيس، بو عثمان، منزل خبير، فضلا عن منزل نور بمعتمدية بمبلة. ولاية المهدية ستتأثر بالانقطاع، مدينة كركر التابعة لمعتمدية بو مرداس. معناها الأشغال الإصلاح العطب هذا تتواصل على مدار 24 ساعة، مشيرا لاستئناف التزود بالماء الصالح للشرب سيتم بصفة طبيعية وتدريجية بداية من يوم الأربعاء 23 سبتمبر انطلاقا من الساعة 8 صباحا. حاتم، انقطاع في تزويد مياه الشرب كذلك في قليب منزل تميم، قليبية، حمام الغزاز، ابتداء من الساعة 6 صباحا من يوم الثلاثاء. منتظر من المنتظر كذلك استهناف التزود تدريجيا انطلاقا من الساعة 3 بعد ظهر الأربعاء 23 سبتمبر. هذي انتهاء الأشغال متاع الربط متاع القنوات، ما هو عندوش علاقة بموضوع العطب هناك في جهة اللي يمس جهة الساحل. بالنسبة للسوناد نمشيو لأخبار أخرى.
3: السوناد حويجة أخرى مدام جينا على العطب في إقليم الزهرة، هذا فما عطب صار نهار الاثنين 21 سبتمبر على قناة التوزيع قطر 400 ملم برادس الشاطة، باش يتم تدخل لإصلاح هذا العطب، مما يترتب عنه تسجيل اضطراب وانقطاع في توزيع الماء صالح للشرب ابتداء من الساعة 8 صباحا من يوم الثلاثاء اليوم، معناها 22 سبتمبر 26، بالمناطق التالية: رادس مليان وحي الطيب المهني بمعتمدية رادس من ولاية بن عروس، زوز حي كبيرة ذات كثافة سكانية. نقول لهم راهو الاستئناف متاع التزويد باش يكون تدريجيا بداية من الساعة الثانية بعد الزوال من نفس اليوم، مش يبقى الغدوة، معناها باش يحملوا بسرعة شديدة حتى يرجع الماء بسرعة زادة لأهالينا في زوز مناطق هدوم
5: إن شاء الله.
3: زوز حي هم بليتو،
5: هذا هو. نمشي للقيروان. القيروان في حي شبيليا ظهور خنزير بري في حالة هيجان،
3: قالك عمل فيهم اللي ما يتعملش،
5: عمل فيهم ما يتعملش. والظهر هذه تقريبا لين نعيشوا عليها عدنا أكثر من عامين ذوما حاتم، ورجعنا لها في أكثر من متابعة، ونذكروا في حمام لنف عملنا أكثر من متابعة في
3: والوحدة الأمنية مشكورة هي اللي اقضت على هذا الخنزير، رغم اللي ماذا بينا احنا تصير عملية صيد للخنازير اللي انتشر داخل المدن. والله في نهج الخير في المدينة الجديدة كان نهج الكبير، معناها نهج رئيسي راهو خليفة وين فمك البلاصات والفيليت اللي تحت الطريق الوطنية رقم واحد هكا نسميوها. بعد ما تفوت الولاية الخنزير يحوس ما بيناتهم يفجع وتقاه كبير ووراه وليدات ومعناها
5: الخنزير كلهم
3: يفجع يفجع يفجع معناها تهرب العباد تهرب من
5: هالدرجة
3: في وسط البورتمانات والفيليت.
5: هل الدرجة هذه ما عجزنا على إيجاد حل الموضوع هذا كما قلت يوم قال رجعوا يلزم الصيد
3: رجعوا كل القنصة مع جمعية صيادين ومع الخيان في الشرطة باهي نكملوا بسرعة.
5: هذا هو وزير التعليم العالي والبحث العلمي سيد منذر بالعيد على هامش مشاركته بصفة رئيسا للجنة الوطنية للطاقة الذرية مع نائب المدير العام للوكالة والمشرف على إدارة التعاون الفني أمضوا على برنامج وطني إطاري للتعاون بين تونس والوكالة المصالح. نختموا بالمصالح البيطرية. تؤكد خلال اجتماعها البارحة على أهمية تعزيز اليقظة الصحية لموسم النشاط

0: ظرف تقدم الحملة الوطنية للتلقيح ضد الكلب والاستعداد لليوم العالمي لمقاومة داء الكلب. الكلب طوى مدة كبيرة
1: لاحظوا انتشار كبير ياسر
0: في الحياة في اللونج في الحوم.
1: كلاب السيبة عاملين فينا كان هربنا من كلاب السيبة نقوا الخنازير
0: تحوص إن شاء الله ينجح الحملة هذه للتلقيح
1: التلقيح وإن شاء الله ننجحوا في التقليص من العدد متاعهم اللي قاعد يتكاثر بشيء كبير.
0: هذا هو حد.
1: يلا كانت هذه إذن قراءة الخلفون في جرائد اليوم مباشرة إلى نشرة أخبار السابعة صباحا.
2: صباح الورد صباح الورد ترجع لكم بعد شوية. آخر الأخبار آخر الأخبار على جوهر أف أم. منال جبل
3: مرحبا وأهلا بكم إلى نشرة الصباح والبداية بالعناوين. جامعة النفط تؤكد تمسكها بإضراب قطاع نقل المحروقات والأعراف يتجندون لتجاوزه. ووزير الخارجية يشارك بداية من اليوم في أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك. وفي تفاصيل أخبارنا، الكاتب العام للجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية سليم السحيمي يؤكد أنه رغم انفتاح الجامعة على الحوار والتفاوض للخروج بحلول ترضي الطرفين إلا أنها متمسكة بتنفيذ إضراب قطاع نقل المحروقات يومي 23 و24 من سبتمبر الحالي، وذلك على خلفية جملة من المطالب المهنية المتعلقة بتوفير التغطية الاجتماعية وتنفيذ اتفاق الثاني من مايو 19 و2000، مشيرا إلى أن وزارتي المالية الصناعة والطاقة وفرتا الاعتمادات الضرورية لتغطية المساهمات الاجتماعية لعمال نقل المحروقات والمواد الخطرة عبر الترفيع في هامش ربح شركات نقل المحروقات، موضحا أن هذه الزيادة ستمكنها من الإفاء بالمستحقات المالية للعمال وتمكينهم من التغطية الاجتماعية، ومن شأنها الدفع في اتجاه التوصل إلى حل يلغي الإضراب. هذا وأضاف السحيمي أن اتفاق الثاني من مايو الذي يقر بالمنح الخصوصية والمستحقات المالية والاجتماعية لعمال نقل المحروقات والمواد الخطرة وترتيبها وبتفعيل آليات تعديل هوامش الربح والزيادات المقررة لتمكين الشركات من سداد مستحقات العمال يمكن أن يكون محل تفاوض من جديد على مستوى بعض البنود بما يرضي الطرفين، محملا مسؤولية ما آل إليه الوضع إلى وزارة الشؤون الاجتماعية لعدم اضطلاعها بالدور الموكول لها في الإشراف على جلسة صلحية بين الأعراف والجامعة.

كبيرة أن كل توقف عن العمل أو تعرض لجوال الشاحنات هو تصرف غير قانوني. هذا واعتبرت أن تعرض مؤسستين فقط إلى صعوبات مالية أدت إلى التأخير في دفع المساهمات لصندوق الضمان الاجتماعي لا يبرر تنفيذ إضراب يستهدف تزويد السوق وإرباك حركة المواطنين ونشاط الاقتصاد. وأشارت إلى تسوية وضعية الشركتين مع الصندوق، وتابعت غرفة وجامعة الأعراف في بيانها أن مطالبة الجامعة العامة للنفط بتفعيل محضر جلسة الثاني من ماي 2019 غير مبرر، إذ تم التراجع فيه وإبطاله منذ أكثر من 7 سنوات نتيجة عدم احترامه من طرف السواق والنقابات، وكذلك تجاوزه بمفعول الاتفاق العام للزيادة في الأجور 22 و2024 و2000. وأوضحت أن شركات القطاع قد التزمت بصرف الزيادات القانونية المتفق عليها. الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه تعلن تسجيل اضطراب وانقطاع في توزيع الماء الصالح للشرب بداية من الساعة 8 من صباح اليوم بكل من رادس مليان وحي الطيب المهيري برادس من ولاية بن عروس، موضحة الشركة في بلاغ لها أن هذا الاضطراب يأتي إثر تسجيل عطب فجئي طرأ على قناة التوزيع برادس الشاطئ مساء الاثنين، ومن المنتظر أن يستأنف التزويد بالماء الصالح للشرب تدريجيا بداية من الساعة الثانية بعد الزوال، وذلك إثر الانتهاء من أشغال الإصلاح التي ستتواصل دون انقطاع على مدار الساعة وفق بلاغ الشركة. وزير الشؤون الخارجية محمد علي النفطي يشارك بتكليف من رئيس الجمهورية على رأس وفد تونسي في أشغال الجزء رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة التي تنعقد بنيويورك بداية من اليوم وإلى غاية 29 من سبتمبر الحالي تحت شعار استعادة الثقة وإدارة التحول، أمم متحدة تحقق النتائج للجميع. وسيلقي النفطي وفق بلاغ أصدرته الوزارة بيان الجمهورية التونسية أثناء النقاش العام للدورة، وسيتولى استعراض مواقف تونس ورؤيتها إزاء أبرز القضايا الإقليمية والدولية المطروحة. كذلك سيشارك النفط في عدد من الاجتماعات الرسمية والتظاهرات رفيعة المستوى التي ستتناول جملة من الملفات ذات الأولوية على الساحة الدولية، من بينها الحق في التنمية ومواجهة تداعيات ارتفاع مستوى سطح البحر والوقاية من الجوائح والتأهب لها والاستجابة لها، بالإضافة إلى تحالف الأمم المتحدة للحضارات. وسيترأس وزير الخارجية الاجتماع التنسيقية لوزراء الخارجية العرب، إضافة إلى مشاركة في الاجتماعات الوزارية الإقليمية ولمجموعات الانتماء وإجرائه لسلسلة من اللقاءات الثنائية مع نظرائه من الدول والمنظمات الدولية من أجل التداول في السبل الكفيلة بتعزيز التعاون معها في مختلف المجالات. فعاليات المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ستشهد اليوم افتتاح معرض التكنولوجيا والتجهيزات بالمدينة المتوسطية ياسمين الحمامات بمشاركة 85 عارضا من القارات الخمس، بما يتيح للمهنيين والزوار مواكبة أحدث الابتكارات والحلول التقنية في قطاع الإعلام والاتصال. كما يشكل سوق الإنتاج البرامجي أحد أبرز المحطات المهنية للمهرجان باعتباره فضاء للقاء المنتجين والمهنيين وتبادل الأعمال والبرامج وفتح أفاق جديدة للتعاون والشراكة في مجال الإنتاج السمعي والبصري العربي، إلى جانب عدد من الندوات الحوارية اليوم وغدا حول البودكاست والجمهوري وصناعة المحتوى والأعلام السياحية. في أخبارنا العربية والدولية، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا أن مجموعة مسلحة أغلقت خط أنابيب ينقل النفط من حقل شرارة إلى ميناء الزاوية، مما أدى إلى انخفاض كبير في إنتاج الحقل، مشيرة إلى أن الإنتاج انخفض بنحو 200,000 برميل يوميا ليصل حاليا إلى ما بين 100,000 و105,000 برميل يوميا. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يقول إنه بحث مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب بنيويورك سبل إعادة فتح مضيق هرمز في ظل استمرار التوترات التي تؤثر على حركة الملاحة وأسواق الطاقة العالمية، مضيفا أن المباحثات تناولت الوضع في البحر الأحمر وضرورة تأمين عبور نقلات النفط نظرا لأهميته بالنسبة للأسعار العالمية، واصفا النقاش بأنه كان جيدا للغاية وبناء جدا. ختاما، وزراء خارجية مجموعة السبعة يدعون إيران إلى وقف تسليحها ودعمها لجماعة الحوثي في اليمن، معتبرين أن استمرار هذا الدعم يمثل نمطا خطيرا من التصعيد ينذر بتفاقم النزاع وتقويض التجارة الدولية وزيادة حالة عدم الاستقرار الاقتصادي العالمي.

0: صباح الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
1: من الاثنين الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح
2: على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
3: إن شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وإن شاء الله طريق سلامة لكل مستعملي طريق الليل اللي ندلل عليهم ونقول لهم استحفظوا لي على رواحكم، لكم أنتم رسمة البلاد هذه نقصنا من السرعة وحيدة لكم توصلوا بإذن الله سالمين غانمين. سيدي خليفة، صباح الورد.
4: صباح الورد حاتم، كل المستمعات كل المستمعين في تونس في أوروبا في المنطقة العربية تابعوا فينا على مستوى القارة الأمريكية والأسيوية، مواقع التواصل في التلفزة اللي فكرها بهم كما قلت إن شاء الله يوصلوا سالمين وسيسوا رواحهم في الطريق، يحضروا في رواحهم إن شاء الله موافقين لار ورضاية الوالدين.
3: أحسن ما قلت، نمشي للأفراح ونهني وكل من يحتفل بعيد ميلاده اليوم 22 سبتمبر، وأيضا نستقبلوا المكالمات الهاتفية اللي تم ترشيحها من طرف العزيز عليهم. بعثوا SMS على 85990، كتبونا الاسم واللقب متاع العزيز عليهم رقم التليفون، وقالونا عطاو تعليمات باش نقومهم منهم نشاركوهم معنا نهنيهم بعيد ميلادهم، وايضا كلزم نهديو لهم الكادو نتاع جوهرة اف ام تي في اللي تهديه يوميا لمستمعيها ومشاهديها العزيز الغالين المنقاله الرائعه من سيتي واتش، وتعليماتهم طبقت في يقوم عيدك اليوم.
5: قوم عيدك اليوم سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
4: الانطلاق مع الهند العوني، نقول لك صباح الورد الهند.
6: صباح النور، صباح الفل،
4: مرحبا. كل عام وانتي حي بخير. يلا
6: يعيشك بارك الله فيك، بفضلك.
4: الهند منين تكلم فينا؟
6: نكلم فيكم الزهروني.
4: مرحبا بكل مستمعينا في الزهروني.
3: انتي زهرونية زهرونية معناها؟
6: زهرونية زهرونية نبالبا.
3: ان شاء الله ديما عندك كان الزهر هكا هواي.
6: ان شاء الله يا ربي حني.
4: الهند قمت تو صفا وماشي الخدمه ولا في الدار ولا كيف؟
6: والله قمت حضرت البنيات وخرجت من الدار طريق للعمل.
4: قداش عملت اليوم؟ يلا
6: اليوم عملت 36 سنه.
4: شباب
3: تنبك الشباب تو عاد مازلت حتى مرحله النضج ما دخلت ليش.
4: اي يا هند، شكون صاحبت المفاجاه وصاحب المفاجاه؟
3: هو
6: با اكيد يعني زوجي ربي فضله لي ربي يخليه لي. عندي زوج بنيات زيد ربي فضلهم لي ربي يخليهم لي
3: ربي يحفظهم.
6: عايشك
3: دونك زوجك وبناتك ولا انت شو تقول هو ولا مش هو؟
6: انا اقول هو والا امي. بون امي مرا كبيره نستبعدها، اما اكيد راجلي.
3: باي جاب كادو البارح هو ولا ما جابش؟
6: أحقق الحق هاي قاعد نستنى. قاعد نستنى
3: عم ناول في عيد ميلادك عم ناول جاب كادو.
6: أنا استقلك نحن والظروف أحيانا يجي وأحيانا نطفي بالضوء كثنة الكل.
3: فما عباد يقول لك مش في عاداتنا وتقاليدنا، معناها خاصة بعد ما نعديه العام الأول والعام الثاني وتجي البنية الأولانية والبنية الثانية.
6: أنا عندي مش في التقاليد. عارف
3: راه ماهوش البارح ولا ماكش جديدة ماكش البارح ماكش عروسة جديدة، الوقت يكون عروسة جديدة كان يجي
4: الكادو
3: هكا ولا
6: لا يجيب. وحتى لا ومن غير حتى الليدات ولا عيد ميلاد ولا حاجة يبدا موجود يجيب إحقاقا للحق.
4: شعر ديما موجود.
3: أي سيدي خليفة هل هو
4: لا سي أنيس فعلا زوجها وبناتها لينا ولوجينا كاولا؟
6: أي لينا ولوجينا.
4: أنيس شنو اللقب؟
6: أنيس بن قدور.
4: بن قدور.
3: بن قدور شو تقول له سي بن قدور سي أنيس؟ هاي شو تجاوب وقول هالو توا خاصة
6: قلو أنا حبك برشا برشا برشا ربي فضلك ليا وربي خليك وجبت أحسن زوج نوارات اللي هما لينا ولوجين. إن شاء الله ربي دوم عشرتنا في الخير يا ربي حني، إن شاء الله ديما طريقنا كله محبة وعطاء والحمد لله. ربي اعطاني على قد قلبي الحمد لله،
3: اعطاني
6: راجل
3: كيف الحمد لله. وان شاء الله يا ربي حني يفرحكم بك النوارات هذوكم ويدوم عشرتكم دائما وابدا. يلا نمشي. شكرا لك نورتنا لله العزيز.
4: سي محمد عزيز صباح الورد. سيد محمد عزيز
7: صباح النور. شكرا
4: ولا
7: صباح
4: كل عام وانت حي بخير.
3: اعطيني لقب بالضبط محمد بزيوش. عزيز
7: بزيوش بزيوش
3: بزيوش
4: بزيوش بزيوش سامحني
3: معروف لقب بزيوش بي توا الاسم اللي يمشي محمد ولا عزيز ولا محمد عزيز؟
7: والله شوف في حالات عزيز وفي حالات ساعات عيطولي بلقب ديك.
4: بزيوش
3: بزيوش فما تربيجة ولا ما فماش؟ فماش تربيجة محمد عزيز؟
7: هي فما تربيجات مش تربيجة.
3: أعطينا واحدة منهم ترى مثلا ولا اثنين.
7: الحقيقة برش ولي نحس باش نقولها تو يعني بدي نقوم نضحك يعني تجاني نضحك تو ما فما اللي عيط لي مثلا بزيوش فما اللي عيط لي بزويش فما اللي عيط لي كذا
3: هكا بزويش هكا
7: والله ولي عصفور
4: ان شاء الله عصفور
3: هذي اللي تضحك قلت لي بزيوش
4: بزويش
3: ولا بزويش هي اللي تضحكك محمد عزيز هذي اللي تضحكك ها
7: مو مش تضحكني يعني استنست بها راه بو قبل الواحد كان صغير ساعات كل يكون في المدرسه كنت كل هكا نكرش منها وكل تعجبنيش
3: شو اللي تربش بيك مهما كانت التربيجة اللي تربش بيك راهو بمحبة وإن شاء الله ديما يحبوك يا محمد عزيز يا بيه
4: كداش عملت اليوم محمد عزيز
7: اليوم عملت 19 عام
3: شراب سلي يعني بي تنبك تنبك الشباب
4: ومنين تكلم فينا
7: عام وسنة بكالوريا إن شاء الله
3: ربي نشحك ربي فرحك وربي نشحك
4: منين تكلم فينا
7: بيوش كسامة ومبرف الزيارة
3: زيارة لا لا لا لا لا متاعنا معناها
7: زيارة
3: مع الأسامي اللاجمي
7: أيه
3: ستوب ستوب طيح الموسيقى طيح طيح الموسيقى يقول أي قول حاجة يقول حاجة اللي معرفة
7: بنادري لاني والله بنادري
3: ما يصيرش بنادري وتوزن وتقول توزن وتقول
4: توزن
3: أي قول حاجة فيسع فيسع فيسع كل معروفة برشا
7: يا لله جايتك بدخيل طالب فضلك يا شرعية تحت سنجق والقنديل أم عويش المنوبية يا لله ونقول لك لله طالب فضلك يا شرعية والباب المكفول تحل طالب فضلك يا شرعية هي أمي وأنا وليدة ونقول عندي أمي البية وأنا جيتك بمحمد زغرو طاع البنزرتية
3: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد برافو عليك ما بقى بنادري بنادري نحبك بالقدا هاك اوكي خليك بنادري
4: أيه محمد شكون بعث لنا الاس ام اس وقال هني وبعيدو
7: والله الأكثرية الوالدة خاطر المغرومة ديما ديجا جوهر افام وجو هذايا
3: خليها لك
7: شو اسمها الوالدة؟ معناها ديما نطبعو كان في جوهر افام معناها الحقيقة معناها راديو نحلو ديريكت تحط جوهر وصايبو داخل
3: شو اسمها الوالدة؟
7: كله ما تقول كل هذا نحبوكم لي مومبر كل شيء على جوهر
3: افام ربي يحفظكم وربي يخليكم الوالدة اعطيني اسمها مون
7: مدام ريم بالوع
3: بوسالي من جبينة هذيك الخير والبركة ربي رضيها عليك دائما وبدك وإن شاء الله ديما فرحانة بيك وتدعي لك بالخير وبالنجاح
4: فعلا اللي بعث لسماس الريم والسيد الوالد كذلك سي محمد وأخته زينب اللي فرحين به وإن شاء الله ياخذ البكالوريا
3: إن شاء الله في الباك خويا وإن شاء الله ديما متألق محمد عزيز وشرفتنا ونورتنا بابا العزيز
4: لينا حمودة نقول لك صباح الوردة لينا
8: صباح خير
4: كل عام وانت حي بخير
8: عايشك
4: لينا قداش عمرك
8: عمري
3: 11 سنة دارة كبيرة قلت كبيرة 11 سنة تبارك الله والله مصلي على النبي يا بيه يا عزيزة يا غالي
4: منين تكلم فينا لينا منين تكلم فينا
8: نكلم فيكم من سوسة
4: مرحبا بكل مستمعينا في سوسة شكون بعث لنا لسماسي لينا وعامل عيد ميلادك
8: نتصور الكل ماما وبابا
3: كل بابا وماما واختي ربي يفضلهم لك وربي يخليهم لك وان شاء الله ديما فرحانين بيك
4: يا والله من هو الجواب صحيح تمثيل هادي ولا ميسون واختها الين
3: ربي يفضلهم الكل نورتنا وشرفتنا يا عزيزة يا غالية يلا مروة
4: صديق يهني صديق فاتح البرجي وصديق زياد سعاد حسني زوجها نبيل الرفاعي يقول لك كل عام وانت حي بخير
3: انا النجم صوت معاك والله محمد عزيز غنى وعمل جو خارق العادة هذا يا رأي انت ايش تقول انت ومن علي اعطيني تعزار والعطرشية أنهي شكوني الأولانية الأولانية
4: آه.
3: إيه تحب عزار والعطرشية و... باه تو نجيبوا لك الزهر يلا بسرعة نمشي والفاصل القصير ونرجع مع خليفة بسالم في الأريير بلون يحل كتاب على طقس الأسبوع هذا اللي يقولوا راهو فيه برشا أمطار نزلت الأمطار وفات اليوم فقط بعد غدوة غدوة نشوفوا هذا الكله مع خليفة بن سالم وضيفو عامر بحبة يلا الهدية نسينا باش نقولوا له الهدية شنية مدام الهدية متاعك راهي المقالة راهي عام سيتي واتش
9: قوم عيدك اليوم سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال
10: صباح الورد
11: صباح الورد
10: انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
11: من الليل الجمعة من 6 إلى 9 الصباح
12: على جوهرة اف ام تي في شوف اسمع وتمتع
13: Cool fan de notre page officielle Facebook Jawara FM. Jawara FM.
14: Et soyez à l'affût de toute l'actualité.
15: ثم ناس كيف تجي الغانتري يتيحلها الكيف أما أحنا جماعة البون كيف ديما عاملين كيف موكيف توحل في السيركولاسيون حللها باكو ديكروك سيتران التركيز في الانفي لازم وتقرمش تقوفي وكي يغلبك النوم وتمشي بيجاما ستايل نورمال مدام فما بيسكوي سمايل غسرة الكار معروفة عديها باكو ستار وحتى كان فيتك المترو وسع بالك بكابا بينتو وعندك في الغيكري ديما فما فوري وانتي فيش تستنى جيب كيفك ويلا نعملو بان كيف على خاطر في الغانتري مش الناس الكل كيف كيف
16: بسكوي كيف كل واحد وكيفو
17: كانك على تبحيرة ناوي اقصد بوجعفر والقنطاوي الحجر المقلوبة والبسيسة المرتوبة وجهة السياح في مساكن القلعة أكودة وهرق لا ترتاح حافلة ليلة مع نهار يحليني سوسة في المنار
10: صباح الورد
11: صباح الورد
10: انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
11: من الليل الجمعة من 6 إلى 9 الصباح
12: على جوهرة اف ام تي في شوف اسمع وتمتع
3: البارحة كانت الانتظارات كبيرة في تونس الكبرى بشكل خاص من الأمطار بشكون بكميات متوسطة إلى لربما جيدة لكن هذا ما صارش هل نقصت الأمطار هل غادرتنا هذه الموجة من الأمطار وإلا باش تتواصل هذا ما يجاوبنا عليه خليفة بن سالم وضيفه الأستاذ عامر بحبة
18: أغير بلان
4: أحوال الطقس اليوم وبقية نهاية الأسبوع الأمطار البارحة هذه كلها أسئلة نطرحها على الأستاذ عامر بحبة نقول له صباح الورد أستاذنا
19: صباح الخير عسلامة سي خليفة تحية لسي حاتم زادة وتحية للسادة المستمعين
3: شكرا لك مرحبا بك
4: البارح سجلت بلادنا بعض الأرقام على مستوى الأمطار ولكن يبدو أنها مش كما كنا نتوقعه في مستوى النماذج وما قيل عنه في مواقع التواصل أستاذ عامر
19: لا هو هي توقعات منذ بعض الأيام يعني منذ حتى نهاية الأسبوع تغيرت نوعا ما يعني فما كميات نقصت وكما ذي ما توضحنا سابقا في عدة مناسبات قلنا راهو نماذج تتوقع كميات تتغير كل ست ساعات على كل حال يعني كي نشوفوا التقلبات اللي سجلتها بلادنا تقريب منذ النصف الثاني من الأسبوع الماضي نهار الأربعاء نهار الخميس خاصة وحتى للبارح فما كميات تقريب في كل ولايات الجمهورية بما في ذلك حتى في الصحراء التونسية الليلة الماضية وعشية أمس فما صور لجريان الأودية حتى في الصحراء دونك فما زاد كميات انت أمطار يوم أمس في رأس الجبل في القصرين فما كميات وصلت حتى مازالت هي لمحالة بعض الكميات الخاصة معناتها وصلت حتى 30 مليمتر في منطقة بوزقام ولاية القصرين مثلا فما زاد كمية أخرى في رأس الجبل 23 مليمتر كمية خاصة فما زاد كميات رسمية في ولاية أريانا تقريبا 19 مليمتر و10 و15 فما زاد يعني ولايات أخرى زاد سجلت كميات نتاع أمطار مثلا ولاية المهدية رشيش إلى آخره دونك فما عدة ولايات تونسية سجلت كميات نتاع أمطار أمس وخاصة الأيام الماضية وصحيح توقعات النماذج الخاصة بالأيام هذه يعني اليوم الأيام القادمة نقصت، أما مش اليوم نقصت، عندها تو تقريبا هذين ثلاثة يعني
3: بالنسبة بالنسبة لليوم وغدوة وبقية أيام هذا الأسبوع. عش عنا أستاذ عامر بحبل أستاذ المبارس في الجغرافيا وباحث مختص في علم المناخ والمخاطر الطبيعية.
19: اليوم الأيام القادمة مازال الوضع الجوي ملائم لتكون يعني سحب رعدية محلية من حين إلى آخر، سواء كان في شمال ولا وسط ولا حتى في جنوب تونس وحتى في الصحراء.
3: نعم.
19: يعني تقريب في عدة مناطق تونسية، ولكن الأمطار الخاصية نتاعها أمطار محلية جدا، يعني في بعض الأحيان الأمطار والسحب الرعدية تتشكل في منطقة دون أخرى، منطقة بجنبها ما تكونش فما يعني أمطار. هذه سجل مثلا يوم أمس فما أمطار حتى البارح في سواحل المهدية في رجيش وفي المهدية مدينة، كي نبعد شوية على المدينة المهدية ما فماش حتى قطرة متاع أمطار في بقية الولاية، يعني كيف حتى في مناطق أخرى حتى في ولايات أخرى. يوم أمس في رأس جبل مثلا كيف بقية مناطق بنزرت ما فماش يعني أمطار تقريبا، معناتها باستثناء المناطق اللي في ساحل بنزرت يعني الشرقي، معناتها ما نحكيش على الغرب وعلى الوسط. دونك الأمطار يعني النوعية متاع التقلبات هذه ما زالت متواصلة اليوم الأيام القادمة من حين إلى آخر، سحب ممطرة في عدة ولايات تونسية ولكن تأثيرها محلي جدا سي حاتم، والكميات عموما نجم نقولوا من ضعيفة المتوسطة، يعني عموما ممكن من 1-10 مليمتر نجمه في حال سحب رعدية قوية، في بعض الأحيان نجم نوصله حتى 15-20 مليمتر سواء كان ذي اليوم ولا غدو أو حتى الأيام القليلة القادمة.
3: السبع أيام الأخيرة متاع هذا الشهر ولا ثمانية أيام الأخيرة هذه بشكون ما يميزها هذه الحالة أستاذ عامر بحبة؟
19: بالضبط تقريبا يعني حتى من الاخر اسبوع يعني يعني كما قلنا نشاط بتاع السحب الرعدية مازال موجود، ولكن يعني يتميز بالنشاط المحلي، يعني هم مناطق دون اخرى ممكن بعد نهار الاربعاء الخميس ينجم تكون الامطار اكثر، معناتها يعني المناطق المعنية اكثر على طول السواحل الشرقية نهار الاربعاء نهار الخميس اكثر من اليوم واكثر حتى من نهار الثلاثاء. يعني السواحل الشرقية يعني ممكن من بنزرت وتونس العاصمة ونابل وسوسة المستير مهدية صفاقس خليج قابس مدنين، تنجم تكون المناطق هذه الكل معنية بكميات من الأمطار حتى منتصف يعني الأسبوع اللي قلت ممكن تقلبات بتكون أهم شوية من تقلبات اليوم اللي اليوم وغدوة تقريبا محلية جدا، يعني تهم مناطق دون أخرى ممكن تولي عامة أكثر نهار الأربعاء والخميس، وممكن زادة حتى بعد خاصة الأسبوع القادم زادة من المتوقع تنجم تكون زادة فما تقلبات أخرى. أنت سألتني على حتى آخر سبتمبر حتى بداية أكتوبر شي حتى بتنجم تكون زادة فما تقلبات أخرى وتنجم تكون زادة طيبة نسبياً.
3: واضح بربي باش نشوف معاك أستاذ عامر نعرف تتابع حتى إذا كان معناش أرقام رسمية تقريبية السدود في بلادنا والحمد لله يظل لي سافات أو
19: هو كما تعرف سي حاتم ما تمش نشر أرقام يعني عندها مدة ولكن يعني احنا خليناها عم ناول في 67% في أواخر الربيع بداية الصيف، تعرفوا التبخر تعرفوا الطقس السخون الى اخره، دونك الكميات نقصت على ما اظن فما كميات تم نشرها منذ بعض الاسابيع عن طريق وزاره الفلاحه تقريبا حوالي 50% على ما اظن. على كل حال يعني 50% يعني فقط رقم نسبه عامه من غير تفاصيل بتاع السدود الاخرى، 50% تعتبر وضعيه يعني طيبه، ونحن قادمون توا على موسم فلاحي شديد اللي بدينا 1 سبتمبر وعلى أمطار الخريف وأمطار زيادة إن شاء الله الشتاء، تعتبر وضعية طيبة. إذا كان نقارنه يعني نفس الوضعية بسنوات أخرى سابقة راهو بدينا السنوات السابقة ب20% و25% و30%، دونك وكانت وضعيات يعني صعبة، السنة دي 50% إن شاء الله نأمل كونه الأسابيع
3: الأمطار هذه اللي تثبت الأمطار الأخيرة هذه مشيت للسدود زادت دعمتها زعما.
19: هو شوف سي حاتم هو كما تعرف يعني بعد الصيف تكون التربة جافة والمياه يعني حتى كان تجري رينا صور نتاع جريان مياه في جنوب تونس في منطقة توز روكبلي رينا زادة يعني في ولاية سيدي بوزيد رينا برشا واد الحطب واد الفكة سيدي بوزيد في القصرين حتى في سليانة ولكن في حاتم يعني الجريان كي الكميات اللي توصل للسدود مش كميات كبيرة علاش لأنه جزء كبير منها يأما يتبخر
3: تاخذوا الأرض تشربوا الأرض
19: ولا تشربوا الأرض بحكم المؤشر متاع رطوبة التربة يعني منخفض جدا بحكم ما فماش رطوبة خط الأرض جافة بعد الأسابيع كي طويلة الأشهر طويلة متاع الصيف الحارة ولكن المياه هذه لو عندها دور كونه الأرض تبدأ تتشبع بشوية بشوية باش مع الأمطار القادمة إن شاء الله إذا كان ربي يرحمنا الأسابيع القادمة إن شاء الله المياه تولي تجري أكثر وتوصل أكثر للسدود ومعروف سي حاتم يعني الوضعيات متاع السدود ديما تتحسن أكثر في أشهر ديسمبر جانفي فيفري مارس بحكم وقت التربة تكون متشبعة وبحكم زادة وقتها تكون أمطار أكثر غزارة وطقس يكون بارد ما فماش تبخر.
3: شكرا لك أستاذ عامر بحبة. 7:30 هنا على الدنيا وما فيها.
18: في الشبكة جديدة 2026 على جوهرة FM TV الرياضة عندها طعم آخر أخبار أكثر تحليل أكثر ونقاشات أقوى جوهرة سبور كل ما يهمك في عالم الرياضة في برنامج واحد جول الحماس الأهداف والحديث على أهم المباريات راديو سبور معاكم في قلب الحدث أخبار كواليس ومتابعة متواصلة انفو سبور المعلومة صحيحة في الوقت صحيح وبلانت سبور وجوه رياضية آراء مختلفة ونقاشات سخونة على أهم الأحداث 5 برامج وبرشة مواعيد وكل مرة جديد في الرياضة الرياضة على جوهرة FM TV دنيا أخرى دنيا أخرى
20: جوهرة سبور avec l'équipe sport sur جوهرة FM
21: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي نقرا نتكلم في التليفون
22: مع مريدو في الغونتخي قول الو واربح كادو خذ لفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعة باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرسالة حتى 30 سبتمبر
23: اريدو طور عالمك.
24: صباح النور صباح الورد. المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم انطلق البارح في التحضيرات الأولى مقابلاته في تصفية التأهل كأس الأمم الإفريقية 2027 وهي بالمناسبة أول حصة للمدرب الوطني الجديد معين الشعباني. حصة أولى دارت في الميدان الفرعي الملعب حمد العقربي برادس بمشاركة 24 لاعب واليوم تكتمل المجموعة بالتحاق الثنائي سيباستيان تونكتي وإلياس العاشوري. حصة اليوم باش تنطلق 7 ونذكروا أن المنتخب يواجه بعد غدوة الخميس في الجولة الأولى لتصفية تأهل كأس الأمم الإفريقية 2027 المنتخب الأوغندي مباراة باش تدور 8 متاع الليل على أرضية ملعب حمد العقربي بيراتس. منتصر الطالب يقبل الحصة التدريبية اليوم أمس خيبة كبيرة بعد المونديال لكن يلزمنا نرجع نخدمه.
25: اي كما قلت حتى قبل بعد الكوب دي موند سي جامي فاسيل خاصة الكوب دي موند اللي عملناها معناتها سي تي ان مومون تري ديفيسيل كو سوا جوريت جو بونس مي سورتو للجمهور التونسي التونس الكل معناتها جو بونس تو الموند ايتي ديسو ميم نو لي بروميير دونك فوالا سي جامي فاسيل الحكايه مازلت سخونه شويه سي تي يا با تري لونتام مي فوالا علينا اون اي دي جوار بروفيسيونيل جو بونس اون ا بوكو سي دو فيرتي بوكو دونور نعرفو اللي نمثلو تونس نمثلو بلاد دونك علينا كانش نرجعو للخدمه مش برشا حديث خاطر الاكثريه تاعو لو دو بيرفورمي اون دو افوار دي ريزولتا سي كو كوم سا ان شاء الله بشويه وقت وسورتو افيك دي بيرفورمانس دي ريزولتا بشويه بشويه ان شاء الله الثقه نتاع الجمهور التونسي نجم يرجع لنا وان شاء الله فوالا اون با تو فير تو سامبلومون باش نركزوا على روحنا نركزوا سور لو تيران اي سي سا لو بلوز امبورطون تاعو.
24: وفد المنتخب التونسي أقل من 20 سنة يسافر اليوم لمصر للمشاركة في بطولة اتحاد شمال إفريقيا اللي تنطلق يوم 24 سبتمبر وتتواصل غاية يوم 6 أكتوبر. برنامج المنتخب الخميس 24 سبتمبر تونس الجزائر لحد القادم تونس المغرب 34 سبتمبر تونس مصر لحد 3 أكتوبر تونس ليبيا. النجم الرياضي الساحلي واصل تحضيرات والموعد استئناف البطولة. حصة يوم أمس عرفت انضمام المنتدب الجديد كينغسلي إيدو ترحيب كبير من اللاعبين. إلى حد الآن ما تمتش القطعة بين رجي كامب والترجي الرياضي التونسي. المدرب أشرف البارح على الحصة التدريبية للترجي في انتظار الإعلان الرسمي على فك الارتباط، خاصة بعد الاتفاق الرسمي الحاصل بين رجي كامب وفريق استواء بوخارست الروماني والاجتماع بين الترجي إدارة الترجي ورجي كامب حول فقط باش يكون حول الطريقة والكيفية اللي باش يتم بها فسخ العلاقة التعاقدية. تركيبة الهيئة التسييرية الجديدة للقوافل الرياضية بقفصة فوز الكتاري رئيس، عبد العزيز بالطيب عبد الرحمن السويد نائب رئيس بقية الأعضاء، ناظم تاج منور ملايل عبد المجيد نصيب نعمان سلطاني رامي والناسي عادل مراد علي حفيظ وعلاء بالريح السيد محمد والدكتور محمد فوز الكتاري يقول تصدمت من الوضعية الحالية للقوافل.
0: فالنهارين هذوما تعرفت على بعض نقاط وانا يعني تخص الجمعية وبكل صدق انصدمت من الوضع اللي وصلتها الجمعية، والمهمة ما هي سهلة. راك علاش انا نتوجه للنداء الجمهور حتى يوقف بجنبنا حتى ننقذوا الجمعية ونرجعوها المكان الطبيعي، لأن الوقاع في الجمعية هي جريمة في حق ذاتها بصراحة بكل صدق. ما نحبش نمس الأشخاص، ما نحبش نمس كذا وكل، ولكن الوقاع غير عادي. إن شاء الله الناس كل تحط يديها في دين بعضها ونحاول إنقاذ الجمعية هذه ونحطها في مكانها يا ربي.
24: المنتخب التونسي للكرة الطائرة تأهل نصف نهائي بطولة الأمم الإفريقية للدور في قصر الرياضة بالمنزل. المنتخب فاز على المنتخب الرواندي 3-0 25-13 25-18 25-18، والمنتخب يواجه المنتخب المغربي غدوة في الدور نصف النهائي بعد انتصاره على المنتخب النيجيري 3-2. عبد المجيد جراد رئيس الجامعة التونسية للكرة الطائرة والتأهل للدور نصف النهائي.
1: صحيح واحدة إن شاء الله للفينال، وإحنا وكما قال زاد المدرب متاعنا واللاعبين كل ماتش وحقيقته عملنا خطوة كبيرة للفينال، لكن عندنا دومي فينال لازم نتعداوها قدرة الإله. ما فما كان خير اليوم الأولاد الحق اللاعبين الكل متاعنا متاع الفريق القومي قاموا بمباراة حسب رأي أنا مباراة طيبة من الناحية الذهنية خاصة والناحية التكتيكية والناحية البدنية. احنا حاولنا بس ننجحوا. انا من الاول من هالولاني قلت عندي زوز تحديات كنت تفكر وقلت لك اللي كنت عندنا التحدي بتاع التنظيم والحمد لله تو ماشي في نيابه، وان شاء الله نوعدكم كونوا في النهائي باش تشوفوا حلة أخرى ومفاجأة كبيرة في قبة المنزل. احنا عملنا راو استراتيجية باش جاء الجمهور هذا، خرجنا تقريبا 800 دعوة مجانية وخلينا بعض التذاكر بسوم رمزي واحدة، والحمد لله كان الجمهور في الموعد، ونشكر الجمهور اللي جاء اليوم وإن شاء الله الجمهور يكون في الموعد في النصف النهائي والنهائي.
24: باش نبقاو في البطولة الإفريقية للكرة الطائرة في مباراة قوية فيها برشة تشويق، المنتخب الجزائري يتأهل لنصف نهائي بطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة بعد انتصاره على المنتخب المصري 3-2. الجزائر تربح الشوط الأول 25-17، مصر تعدل شوط لشوط 25-20، مصر تربح الشوط الثاني 25-19 وتصبح متقدمة شوطين لشوط، الجزائر تعدل 25-23 وتربح الشوط الخامس، مباراة 3-2 بعد فوزها في الشوط الخامس 15-13. في نفس البطولة الكاميرون تتأهل لنصف النهائي بعد الانتصار على المنتخب الغاني 3-2. غدوة الدور نصف النهائي 6 متاع العشية تونس المغرب، 9 الجزائر الكاميرون. الجامعة التونسية لكرة السلة أعلنت على برنامج الجولة الافتتاحية لبطولة كرة السلة في موسم جديد 2026-2027 الجمعة 25 سبتمبر، 6 نادي كرة السلة بحمام سوسة داليت جرومباليا، 26 سبتمبر، 4 نادي رياضي الصفاقسي النجم الراتسي، 5 اتحاد الانصار شبيبة المنازه نجم حلق الواد النادي الافريقي، 5:30 شبيبة القيروان الاتحاد الرياضي المنصيري، مباراة باش تدور دون حضور جمهور باش تكون منقولة على الوطنية الأولى، 6 ديما نهار السبت القادم نجم الرياضي الساحلي الملعب النابلسي. نختم بهانز فليك مدرب برشلونة قال نعيش قلق كبير في فترة التوقف الدولي وسبب طريف جدا بما أنه 18 ملاعب من برشلونة يغادروا الفريق الأسبوع هذا وغادروا الفريق منذ عشية الأحد فرت نحو منتخبات بلادهم 9 لاعبين من منتخب إسبانيا والبقية في منتخبات ألمانيا البرازيل البرتغال إنجلترا فرنسا مصر وبلجيكا. وليد جزيري كان في تقديم آخر الأخبار الرياضية.
2: في المسير والمهدي على 89 راديو
5: تحب تتعلم الفرنسي ولا تتحصل على شهادة معترف بها في فرنسا وعلى المستوى الدولي سجل أنت ولا صغيرك في لو سنتر دو لانغ دو لانستيتو فرونسي دو تونس والتسجيل مفتوح حتى 28 سبتمبر في مراكزنا في تونس الكبرى سوسة المناسير صفاقس نابل والحمامات باجة وجندوبة منين وتطاوين قبل وتوزر سجل توا على موقعنا وصفحاتنا على فيسبوك ولا كلمنا على 31 32 52 62 لانستيتو فرونسي دو تونس الفرنسي يفتح لك أبواب المستقبل. خاطر كل يوم عندك ما تقول كنا تحب توصل صوتك للمسؤول ولا عندك ما تعبر تشكر ولا تنقد عندك ميكرو جوهرة مع ميكرو جوهرة

0: 73 24 3000. 29 100 وإلا 73 24 3000. بعد الباك طموحك يستحق مستقبل كبير. هندسة طيران، جيوماتيكي توبوغرافي و انفورماتيك نلقاو في داتا ساينس، انتليجنس ارتيفيسيال اي كلاود اي انكور ليسانس ان جيني ميكانيك. دبلوم معترف به عالميا مع امكانية منح دراسية. 5 اختصاصات في فرصة واحدة في ليزات يونيفرسيتي. اتصلوا بنا توا على 71 940 422، ولا زورونا في 15 نهج المعمل الشرقية 2. ليزات، هون يبدأ المستقبل.
1: المشهد مع زهير الجيس.
2: خيانة الحب، خيانة العشرة، خيانة الثقة، خيانة الوصية، خيانة المؤتمن. الخيانة بالنسبة ليك هل هي غلطة وتصير وتنجم تسامح اللي عملها، ولا الخيانة كيف تصير كل شيء بعدها يتبدل؟ الثلاثاء في المشهد نحكي بصراحة ومن غير أقنعة. الخيانة غلطة تتسامح ولا غلطة لا تغتفر؟ رايك نسمعه، بشاركنا في المباشر. اطلب على 73 275 800 ولا 36 300 ألف، ولا سجل موقفك على الموزع الصوتي 73 243 ألف أو 29 100 100، أو بعث لنا فيديو على رقم الواتساب 48 155 3000.
1: المشهد مع زهير الجيس.
0: موعد جديد مع معرض الأثاث التأثيث والديكار من 17 إلى 27 سبتمبر 2026 بمعرض سوسة الدولي. لوازم العودة المدرسية، أرقى أنواع الموبيليا، كل ما تستحق الدار. المعرض مفتوح يوميا من 11 متاع الصباح للسبعة متاع العشية بمعرض سوسة الدولي.
3: جوهرة
4: بوبليسيتي.
0: صباح الورد،
5: صباح الورد،
0: صباح الورد، ترجع لكم بعد شوية.

0: شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وإن شاء الله طريق سلامة لكل مستمعينا ومشاهدينا العزيز الغالين. توا مني عندي أيامات نحكي على العمرة وعلى براءة فواياج وعلى السيرفيس اللي تقدم فيه براءة واللهوة والوتيل والفليجات و و و و عاد فما من لخيان المستمعين اللي يسمعوا فينا كل يوم يسألوا قالوا يا أخي توا صحيح اللي تحكيوا فيه فما منه شيء، هذا مش زعمة إشهار وتبالغوا شوية؟ تعرفوا إش قلتوا؟ نعرفوا رانا إش قلنا، واللي قلتوا راني أنا بدي كيفك من الأول نحكي على براءة فواياج ونتسائل في نفسي زعمة صحيح الشيء هذا واللي نحكي فيه موجود؟ ملا يا سيدي بن سيدي، نحب نقول لك أنه أنا أول واحدة تأكدت من الشيء هذا ودخلت في وسط الناس اللي مشيت معاه براء وسألت وسمعت بوذني، ناس روحت من بهرة وفرحانة لدرجة أنه أنا بيدي ما كنتش متوقعها. هذاك علاش وليد كيف نقول مشيوا مع براءة وعلى ضمانتي، مانيش نقول في كلام مبرر، وكي نقول براءة واحدة من أفضل الوكالات متاع الأصفار اللي عنا في تونس من حيث جودة الخدمات، عارف اش نحكي. وهذيك في الحقيقة اللي رديتها معناها بعينيا وسمعتها بوذنيا، هذيك هي الحقيقة. براءة فواياج كانت سباقة باش توفر حاجات للمعتمرين ما كانوش موجودين وما شفناهمش قبل، وبعد بتبيع الوكالات الأخرى نسجوا على منوالها، وهذا طبيعي في إطار المنافسة الشريفة، ولا في إطار أنه ناخذ حاجات تضيف للوكالات الأصفار التونسية ميسالش. دونك في قلنا براء كانت أول ما نعمل لبراسلي بالكويت كور، هذوك الكويت الكوير كود، واللي أول ما نعمل زادة تطبيق ذكية للمعتمر، وأول ما نعمل لكاش فاليز هذوكم، وأول ما نعمل لك المظلة متاع نساء اللي نشوفوا تشوفوا فيها توا ونشوفوا فيها في الفيديو، وأول زادة ما نعمل الفليجات هذوما اللي بالشعار محفور حاجة أوريجينال من المصنع خصيصا لبراءة فواياج، وتكاد تكون الوكالة الوحيدة اللي تبعث 3 و4 مرافقين على كل 30 أو 35 معتمر، يعني بمعدل مرافق لكل 10 معتمرين، والنتيجة هاكم شفتوها وتنجموا تدخلوا وتسمعوا بوذنيكم وتشوفوا بعينيكم الناس اللي مشيت مع براءة شنو اللي تحكي. اللي متشوق ويحب يتمتع ونسطر عليه يتمتع بالعمرة، عندكم بعض المقاعد مازالوا على رحلة يوم 24 أكتوبر على الخطوط السعودية من مطار تونس قرطاج، والسكن في أرقى وفخم الفنادق كالعادة نوفوتيل المدينة مع فطور الصباح، وفي مكة اللي يحب منارات غزة المعروف عند التوانسة الكل، وإلا سويس المقام في برج الساعة اللي يحب على الفخامة والإطلالة على الكعبة المشرفة، يعني كل قدير وقدر. براءة فواياج توفر لكم الاقتصادي والفي اي بي زوز موجودين مع الخدمات المتميزة والمرافقين اللي عندهم الخبرة واللي سهرين على خدمتكم اللي توصلوا لين تروحوا. لأكثر معلومات وللحجز وبشتغلتوا على بعض المقاعد اللي مازلت متوفرة نهار 24 أكتوبر، عندكم 70-550-020، نعاود 70-550-020، وعندكم 21-881-882 21 معناها 8-881-882 21-881-882، وعندنا زادة وسي 21-882-881 21-882-881 21-882-881. براءة فواياج، عمرة ميمونة برفقة آمنة.
1: قبل ما تدفع باسبورك، قبل ما تدفع فلوسك، قبل ما تحضر فاليستك، اختار، اختار الأضمن، اختار الأحسن، اختار الأقرب، اختار وكالة الأسفار اللي تخليك تتمتع بعمرتك. تحب نسهل عليك؟ اختار براءة فواياج. براءة فواياج، عمرة ميمونة برفقة آمنة. صباح الورد، صباح الورد، انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
2: من الليل الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح
3: على جوهرة FM TV. شوف، اسمع وتمتع.

0: صباح الورد. صباح الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم.
1: من الليل الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح.
2: على جوهرة اف ام تي في شوف اسمع وتمتع. ميتيو على جوهرة اف ام.
3: إن شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضاية والدين وطريق السلامة لكل مستمعينا ومشاهدينا العزاز الغالين. نمشيو لطقس اليوم وناخذوا من المعهد الوطني للرصد الجوي النشرة وأيضا التحينات اللي موجودة على الخريطة في خصوص الأمطار في الصباح وفي العشية وحتى في الليل، فما تحينات صارت. طقس اليوم الثلاثاء 22 سبتمبر 2026 طقس مغيم جزئيا فأحيانا كثيفة سحب المناطق الساحلية مع أمطار متفرقة وتكون مؤقتا رعدية وأحيانا راهي غزيرة بعد ظهر بمناطق أقصى الجنوب ثم تشمل محليا الوسط أثناء الليل. الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية وبخليج الحمامات وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. بحرنا اليوم متموج إلى مضطرب بالشمال وبخليج الحمامات وقليل الاضطراب ببقية السواحل. تتراوح الحرارة القصوى عامة بين 28 و32 درجة وتكون في حدود 23 درجة بالمرتفعات الغربية كما توصل إلى 34 درجة بالجنوب الغربي. نمشي مع بعضنا للخريطة اللي وقعت حينها منذ دقائق، معناها دقيقتين تقريبا في 7 صباحا و54 دقيقة و3 دقائق. شتعتينا تعتينا فما في الفترة الصباحية أمطار، هي موجودة الأمطار هذه، لكن وين تتحدد الأمور وتولي الأمطار موجودة؟ كان على جابس خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة، ومدنين زاد كيف كيف خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة، وتطاوين خلايا رعدية مع أمطار متوسطة، كما زاد في برج الخضرة خلايا رعدية مع أمطار متوسطة. بقية ولايات الجمهورية كلها باش تكون سحب عابرة لا غير مع مغيم جزئيا في قفصة وتوزر وإقبلي. بالنسبة لدرجات الحرارة مستحبة هذا الصباح أقل الدرجات 22 درجة وأعلى الدرجات هي 28 درجة. نقاوة في بنزرت ونقاوة زادة في جابس وفي توزر مرورا ب 27 درجة اللي موجودة في نابل في سوسة في المستير في المهدية وفي صفاقس وكيف كيف زادة في مدنين. بعد الظهر هل تتغير الأمور في الأمطار؟ تقريبا تغيير نسبي هكذا ظريف. تبقى الأمطار في مدنين خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة، في تطاوين خلايا رعدية محلية مع أمطار قوية، في تطاوين تولي قوية، وفي برج الخضرة خلايا رعدية محلية مع أمطار قوية. كيف كيف عنا أمطار بعد دور في سيدي بوزيد خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة، وأيضا في القصرين خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة. إذا كان نحسب نقى 4 ولايات فيهم الأمطار، بقية ولايات الجمهورية باش تكون طقس متميز بكونه مغيم جزئيا في 3 ولايات اليوم قفصة وتوزر و قبلي. بقية ولايات الجمهورية سحب عابرة لا غير ودرجات حرارة أقل الدرجات هي 28 درجة نقوها في القصرين مرورا ب 29 في الكيف وفي سليانة وأيضا في المهدية والمستير، 30 في سوسة وأيضا في نابل، و 30 زادة في بنزرت، 31 في كل من تونس الكبرى وزغوان ومعهم باجة وأيضا جندوبة وإصفاقس، 33 أعلى الدرجات درجات نقاوة في توزر وفي إقبلي. نمشي مباشرة لهذه الليلة، الليلة الفاصلة بين الثلاثاء والأربعاء، ودرجات الحرارة مستحبة معناها عادية متاع ليلة في فصل الخريف من 20 درجة أقل الدرجات في الكيف لأعلى درجات 28 درجة في توزر وفي برج الخضرة، لكن العلامة البارزة هي الأمطار اللي بشكون موجودة في العديد من الولايات. نبدأ بتونس الكبرى كبرى، معناها سحب أحيان كثيفة مع أمطار ضعيفة، ثم نابل خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة، زغوان أمطار متوسطة وخلايا رعدية محلية، سوسة خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة هي، والمستير نفس الشيء، وأيضا المهدية وصفاقس 25 درجة زادة ونفس الشيء، خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة، معهم جبس خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة و 25 درجة زادة، في مدنين نقاو خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة و 24 درجة، 23 درجة في تطاوين وخلايا رعدية مع أمطار متوسطة، برج الخضرة خلايا رعدية مع أمطار متوسطة ونسجلوا فيها 28 درجة، ندخلوا شوية لزغوان نقاو زادة خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة هذه الليلة و 23 درجة، 25 درجة في القيروان وخلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة، وسيدي بوزيد خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة ونسجلوا فيها 24 درجة. إذن بقية ولايات الجمهورية تتميز بسحب أحيان كثيفة فقط وسحب عابرة في بقية ولايات الجمهورية، وكما قلت لكم درجة حرارة مستحبة. بالنسبة للغدوة، ش عندنا غدوة؟ لازمنا نشوفوا ش عندنا في طقس غدوة. الأمطار راهي باش تواصل وخاصة على المناطق الساحلية بشكل ملحوظ من بنزرت وصولا إلى مدنين، معناها حتى ندخلوا للصحراء شوية تطاوين والجنوب، فما أمطار باش تكون الأمطار هذه أغلبها ضعيفة إلى ضعيفة في تونس الكبرى وأيضا في بنزرت وأيضا متوسطة في سوسة والمستير والمهدية، نابل قبلهم متوسطة زادة في صفاقس. الأمطار باش تكون على طول الشريط الساحلي ونزيدوا تطاوين فقط، هذه ما يميز الأمطار متاع غدوة، معناها اللي باش تكون على بلادنا مع درجة حرارة غدوة راهي نجم قولوا مستحبة، درجة حرارة أقل الدرجات اللي رافعة 23 درجة في الكاف وأيضا في القصرين وفي سيدي بوزيد، وأعلى الدرجات هي 30 درجة في توزر وأيضا في برج الخضرة. هذه إذن فكرة خذيناها بالتحينات الأخيرة اللي موجودة على الخريطة متاع المعهد الوطني للرصد الجوي على تطور الحالة الجوية وخاصة الأمطار ودرجة الحرارة من خلال كما قلنا الطقس اللي قاعد يتبدل، كما قالنا عامر بحبة كل ستة سوايع النماذج تتغير، هذاك علاش هذا التحيين مهم جدا وعطانا كل التفاصيل متاع طقسنا اليوم وأيضا غدوة.
2: عدل الموجة واسمع جولة فاح. في سوسة الحمامات سود وزروان عن 102.5.

0: صباح الورد. صباح الورد. صباح الورد ترجع لكم بعد شوية.
1: جوهرة بيبليسيتي. عندك مشروع مستدام في الفلاحة، الصيد البحري أو تربية الأحياء المائية؟ مع لو فون دابوي أدابت إنفيست استثمارك ينجم يستفيد بسوبونسيون توصل حتى ل 20% من قيمة القرض. باب الترشحات مفتوح، سجل توا على adapt-tunisie.org. أدابت برنامج ممول من الاتحاد الأوروبي، تنفذه الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية بالتعاون مع وزارة الفلاحة.
2: فما ناس كيف تجي الغانتري يتي حلها الكيف، أما أحنا جماعة البنكيف ديما عاملين كيف. موكيف توحل في السيركيلاسيون حللها باكو ديكروك سيتران. التركيز في الانفي لازمو تقرمش تقوفي، وكيير البك النوم وتمشي بيجاما ستايل نورمال مادام فما بيسكويت ماي. غسلة الكارل معروفة، عديها باكو ستار. وحتى كان فاتك المترو وسع بالك بكابا بينتو. وعندك في الغيكري ديما فما فوري، وانتي فيش تستنى، جيب كيفك ويلا نعملو بان كيف، على خاطر في الغانتري مش الناس الكل كيف كيف.
3: بسكوي كيف، كل واحد وكيفو.
4: الصيف وفاء وجات الغونتخي وجابت معاها دي زوبورتونيتي ان با راتي. من 1 سبتمبر ل 31 اكتوبر ستافيم بالشراكه مع التجاري ليزينغ تقدم لكم عروض استثنائيه على سيارات اوبيل بيجو وسيتروين. 0% اوتو فينانسمون، رميز اكسيبسيونيل، ديسپونيبيليتي ايميديات. اوفر فالابل شي ستافيم اي سون ريزو سو ريزيرف داكسبتاسيون دو دوسيي بار التجاري ليزينغ.
5: تروبيكو
6: وحدو في الكادوات، كاني باكو تروبيكو جديد، العب مع بوكو واربح ايفون بلاي 5 تروتينات الكتريك وبرشا كادوات اخرين. تروبيكو وحدك يا كوكو، لعبة غير ملزمة للشراء.
1: جوهرة
0: بيبليسيتي. صباح الورد.
7: صباح الورد.
0: انتوما تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم.

0: صباح الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
1: من الليل الجمعة من 6 إلى 9 الصباح
2: على جوهرة إف إم تي في. شوف اسمع وتمتع.
3: يا سيدي هنا بروميير تقريبا تصير من طرف سوبال. اي سوبال باش تدق البيبان على لي بروفيسيونيل على المتدخلين في العمليات الكل المتعلقة بالراحة العائلة في وسط المنزل متاعها في البلومبوري وفي كل شيء. باش تدق الباب وتجيه وتقول لهم انا جيت بحذاكم باش نعطيكم لي نوفوتي باش نعطيكم اوسي لو سافوار فير نتاعي من خلال دي فورماسيون بالنسبه للي بروفيسيونيل هذوما باش نعطيكم اوسي كيفاش تلقاو الاسعار الجيده والحاجات الممتازه عند سوبال ب قال لاخر تقول هات تلقى حاضره امامك. اي سوبال راهي تجيك وتعمل لك الفورماسيون صحيحة زي ما نعملها. هات خلينا نمشي مع بعضنا الضيفتي اللي هي مديرة التسويق بسوبال هيفا جابر. هيفا صباح الورد دي مرسي على تلبية الدعوة.
4: صباح الورد يا حاتم بارك الله فيك. صباح الورد خليفة وتحية لكل مستمعات ومستمعي إذاعة شهرة أخان.
3: بالمجد الحكاية توا
4: وي بالمجد وإحنا اليوم فرحانين برشا بوجودنا في سوسة بمناسبة ملتقى سوبال برو دايز اللي اخترنا تكون انطلاقته كما قلت التوا من جوهرة الساحل.
3: ايه برشا
4: هيت نحكي لك شوية على سوبال قبل ما نبدأ ما نحكي لك على ايفينمون بغيفمون. سوبال هي شركة تونسية تأسست من عام 1981 أيدي تونسية بيانسيو وهي سنة تحتفل بعيد ميلادها 45 من التقدم والتطور في مجال سانيتير اللي يضم منتوجات كيما نذكر منها الروبينيتري سانيتير اللي يعرفونا بها أكثر اليوم المستعملين اللي في منازلهم اللي كيما قلت يلقى لو كونفور في دارو بالليزارتيكل دو بلومبري ليزاكسيسوار دو سال دو بان ليزارتيكل دو فيداج لي برونشمون دو اي غاز اي لي كابين دو دوش دونك كل ما يهم الماء والغاز في الدار.
3: نعم
4: فوالا الملتقى نتاعنا اليوم هو يهدف لشنو التوضيط علاقاتنا اكثر والقرب هذاك علاش اليوم تنقلنا وجينا بحضر لي بروفيسيونيل نتاعنا اللي هما بيان سور
3: كيف تقول راهو هيفا كيف تقول بروفيسيونيل اليوم بارتنير معك ما تعرفش ما سيتو بسيتونا الكل لانه احنا نورمالمون باش ناخذ من سوبال وناخذ زاده وسي نفركس على البروفيسيونيل اللي باش يخدم لي الخدمه في داري. دونك معناها وصلتوا للتوانسه الكل من خلال هذه الجوله اللي باش تقوموا بها والبدايه من سوسه. اليوم في سوسه معاها مسير مهديه ولا سوسه فقط؟
4: سوسه معاها المسير المهديه والقروان دونك حابين تكون انطلاقه من سوسه واللي باش نتلمدوا فيها لي بروفيسيونيل اللي من المدن دونك كيما نعاود ونقول مستير والقروان والسوسة والمهدية اللي هو باش يكونوا لي بلومبيي لي زارشيتيك لي زارشيتيك دانتيريور لي بروموتور لي انجينيور فلويد لي روفوندور نتاعنا زاد كيف كيف اي لي زوتيي. دونك صورة كبيرة افيك تو لي بروفيسيونيل المتداخلين في مهنة السباكة نقول ولا البلومبري اليوم دو لا ميزون.
3: والدعوه مازالت مفتوحه نجموا يخلطوا توا والا انتم سيي خديتوا الليستينغ نتاعكم والامور مريقله 5 على 5.
4: هي بريسك سيي هي انتر اليوم وغدوه مازالوا شويه غدوه مع لي بلومبيي بيان سور نو غرو بارتنير واللي هي تكون بالتسجيل عندنا رابط اللي سجلوا عليه يدخلوا باش يجموا يجيو بحضنا.
3: باهي مرحبا بكم في سوسه منورينها ولكن وسيل الولايات الاخرى تقول لك واحنا يا هيفا تذكرونا وقتاش
4: هو هذا هو الهدف اللي احنا باش نكونوا قراب. سوسة هي الانطلاقة اما مازال سي با كو مازال عندنا في مراحل اللي من بعد عندنا الحمامات عندنا جربة عندنا تونس عندنا صفاقس مازالت الفواياج نتاعنا ولا اذا كانوا نقولوا سفرتنا بين المدن مازالت متواصلة باش نكونوا اقرب احنا توانسة باش نكونوا اقرب زاد كيف كيف لي بروفيسيونيل نتاعنا باش يكون فما ايشانج ما بيناتنا باش يكتشفوا كل جديد نحكيوا مع بعضنا نسمعوهم وباش زاد كيف كيف يكونوا مع فرقنا التجارية والتقنية اللي باش يأمنوا كما نقول دورات تكوينية في لي نوفوتي نتاع سوبال اليوم يفرحنا ياسر ويشرفنا استضافة شركائنا المهنيين هذوما. دونك نعود من سوسة المستير المهدية والقروان الدورة الأولى من سوبال برو دايز باش نسمعهم ونستفيدوا من خبراتهم ونطوروا زاد احنا كيف كيف من خدماتنا ومنتوجاتنا. ونكونوا هما أقرب منهم.
3: يوسي باش كونوا أقرب من القرب بيدو ليهم هما، وهذا هو المهم والأهم، هكا ولا لا؟
4: أيه، هذا هو المهم والأهم، القرب بحذهم.
3: لأنه كيف تقربوا منهم هم قربتوا منا، إحنا من التونسي اللي عنده عشرة معاكم 45 سنة من أول المؤسسات.
4: 45 سنة اليوم مع المستهلك التونسي، مع لي بروفيسيونيل التوانسة، على خاطر لي بروفيسيونيل نتاعنا هما سي لو كور دو ميتي، هما قلب المهنة، هما اللي يقربوا المنتوج، وهما اللي يعرفوا أسراره، هما اللي يجمو يوصلوا زادا كيف كيف المستهلك التونسي.
3: شكرا لك هيفا.
4: اذا كانوا مقتنعين به يجبوا يقنعوا به بيان سور.
3: سي سور ويعرفوا كيفاش يتواصلوا مع التونسي اللي يبحث على سوبال، راهو معناها يبحث على البرودوي، هي حكايه عشره وحكايه كاليتي وحكايه يتهنى، معناها كيف ياخذ البرودوي نتاع سوبال. ميرسي بوكو المديره التسويق بسوبال هيفا، يعطيك الصحه مدام على كل هذه التوضيحات. مرحبا بكم في سوسه اليوم وغدوه، راهو اللي شاركوا سوسه المستير المادية والقروان الى جانب من أقصى الشمال من بنزرت حتى البنجردين، راهوش يكونوا موجودين سوبال مع لي بروفيسيونيل اي لي بارتنير باش يتواصلوا معاهم من أجل لاكاليتي ومن أجل راحة التونسي والتونسية في السانيتير بشكل عام وفي البرودوي كل متاع سوبال.
5: جوهرة FM. Téléchargez notre application Jaura FM sur App Store et Google Play. L'application Jaura FM dit maman à l'App Store ou à Google Play. Jaura FM.
6: Publicité. Ana pilote, voulions que je n'aise comme l'Iabal.
7: ذوق ماما، هذا أول كاتو نعملو في الباتيسري متاعي.
8: اليوم نشوفوهم يلعبوا، أما في كل لعبة فما حلم قاعد يكبر معاهم.
9: مع إدخار جاتفي خلي صغيرك يحلم، خبيلو اليوم باش غدوة يلقى طريق أسهل.
10: جاتفي، حياتي كيما نحبها.
11: عام دراسي جديد، اليمامة زادة عندها جديد. باراسكولير أجنحتي للنجاح، معه القراية تولي أسهل، الفهم أسرع والنجاح أضمن. تلقاه فيه ملخصات وتمارين في المواد الكل مطابقة للبرامج الرسمية من السنة الأولى للسادسة. تحب صغيرك متفوق ويطير تيران؟ عليك بأجنحتي للنجاح. اليمامة، مع كل صفحة نجاح جديد.
12: جوهرة
5: بوبليسيتي.
13: صباح الورد.
14: صباح الورد.
13: انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
14: من الاثنين للجمعة من 6 إلى 9 من الصباح
2: على جوهرة FM TV. شوف اسمع وتمتع.
15: ام جي اكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
3: ام جي اكثر من 140 سنة مفرحة قلوب التوانسة كل يوم. اكسيون حدثكم عليها ومع البارتنير كلاسيك متاعنا ومتاع ام جي، جمعية أمنية ومراد اللي نورنا بالحضور. مراد العرفي مرحبا بك، نورنا رئيس جمعية أمنية. نعرف تعب كبير وفيقناك من النوم، ولكن باش تفرحنا، لأنه كيف بدينا الأكسيون قلنا إن شاء الله نوصلوا وقتها، وكنت بكل تواضع إن شاء الله نوصلوا للنومبر اللي حاشتنا به. يبدو أنه الأكسيون نشحت بين ام جي كالعاده، ويظل لي كيف تدخل ام جي وامنيا راهو الامور تمشي خمسة على خمسة، والبارتنير الجديد اللي دخل معها اللي هو سينيال.
16: ايه احنا كما حكينا وقت قبل الاكشن لهنا كنا حاطين النومبر احنا من الاول وكل، وقلت لي باش نمشي، وقلت لك مازلنا سوربريز فاتني واحنا السوربريز هذيك.
3: ولادنا وبناتنا بارتو، راهو اللي يعجبك في مراد العرفي ويفاجئنا انه يوصل حتى لآخر نقطة في القصري مثلا ويمشي لأولادنا وبناتنا الكل معناها، وحتى كبارنا في العمر نذكر زادة وسيفة ما ديزاكسيون خاصين بهم.
16: كانت خلطة شوية.
3: كيفاش عملتوا؟ كانت عنا نبدأوا بالوحدة بالوحدة. الأكسيون نشحت والحمد لله، فعلوا توانسة مع ام جي وسينيال
16: الحمد لله تم الصحة. ام جي وسينيال تم الصحة توانسة و c'était un franc succès
3: alhamdulillah l'estimation li hatina معناها الهدف وصلتوا له اكثر
16: فتني اوتوماتيكمون فتني
3: ما ثقه التوانسه في ام جي عشرتهم العشره ما بينات
16: لا الحق نتاع ربي راهو انا كما قلت لك وقتها قلت لك عندي ثقه فيهم
3: تسا
16: انا جو ما بخيتي اسا فهمت خاطر ما همش لي بارتنير العاديين اللي معنا تاع في الاكشن فهمت هذوما دي بارتنير اللي معناتها التونس عندهم ثقه فيهم دي بارتنير اللي احنا ولات فما تقارير ببعضنا كي نبداو نخدموا في ليزاكسيون ولا نفهموا بعضنا برشا بعد كي نخدموا ليزاكسيون وبالرسمي معناتها الحمد لله ملي بدينا معناتها الخدمه مع ام جي وسينيال ومع التوانسه اون جينيرال
3: والعمليه سايبر نتاع العوده المدرسيه يعني مش تفهم ونوريكم في دي فيديو والشيخه وكل النسبه ما حبينيش نظهروا برشا صغيراتنا رغم اللي هي فرحة فهمت هذا الفيديو فرحة كبيرة للصغيرات ولادنا اللي هاو فلو عملنا اللي كانوا غزر شو الامبيونس شيخين بالكادوات متاحهم بأنهم باش يرجعوا يقراوا والكرتابة كاملة متكاملة ما ناقصة حتى شيء مراد
16: كاملة صنفت جست فما عناوين في الكتب ناقصين مش ذنبنا
3: احنا مازالوا ما حضروش
16: مازالوا ما حضروش
3: باهي كيفاش يحضروش ناخذوهم لهم ولا صعيب شوي
16: صعيب شوي صعيب شوي خاطر ايباربيي برشا لاكسيون
3: وين وش عطينا وين اغلب وليداتنا وين
16: مشينا لمدرسه اولاد غيده في معناتها ديتال ومشينا لمدرسه عين الجديده معناتها مدينه جدليان
3: جدليان باقي قصريين
16: قصريين مشينا المركز المندمج للشباب الطفولة بحي خضرة وعنا العائلات نتاعنا فما فيهم في باجة فما في الكيف في تونس العاصمة هذين نستحضروا طبعا
3: رغم العائلات هذوما هما عائلات نتاع أمنية
16: يخذينا مونشارة طول العام
3: أمنية تقول لك عائلتي لأنه تساندهم على مدار السنة في كل المناسبات في رمضان تلقاهم في العيد في الصيف في العودة المدرسية في المولد في كل المناسبات هي تساند عائلتها بأتم معنى الكلمة لهنا الكرتابة كانت كاملة كما قلنا متكاملة ما ناقصة حتى شيء باستثناء بعض الكتب العناوين اللي مازالت ما حضرتش وقتها نعرف جيدا قديش الكلفة متاع الكرتابة تقريبا اللي وزعتوها وقديش عدد الكراتب اللي توزعوا
16: هي كلفة الكرتابة في ما بين 130 و 150 دينار جدنا في لون في الزر وبالنسبة للكراتب عملنا 270 كرتابة
3: 270 كرتابة وفي أسبوع فقط تقريبا الأكسيون أعلن عليها تقريبا في أسبوع الأسبوع الأول متاع شهر
16: احنا ديجا احنا كي أعلن عليها ديجا احنا ما كملناش الأسبوع بدينا في البريباراسيون
3: الحمد لله
16: يا فيلا مزور تاك تاك تاك وشايف جرد بعض أول
3: أولاد أمنيا وانتي تحولتوا القصرين كل عادة شيتوا الأولادنا وعائلاتهم
16: كانت متعبة شوية خاطر مشينا عمال زوز معتمديات
3: في نفس النهار
16: في نفس النهار خرجنا بكري برشا من تونس مشينا ملول بكل التالة مدرسة أولاد غيدة اللي فيها 106 تلميذ كانت لكشن غاديكا من بعد كملنا لكشن غاديكا تعدينا الجدليان مشينا العين الجديدة اللي الحق صعيبة شوية لكسي لها في الثنية متاحة وكل صعيب شوية لكسي متاحة المدرسة هذية كملنا من غاديكا روحنا جوست لطن بش واحد رقد شوية مغدوة صباح بدأ يفرق في تعايلته تنفسناش والله ما تنفسنا
3: برافو نشوف الأولاد والبنات متاعكم معناها متاع أمنيا رغم فرحانين عاملين كيف ما بينات ولادهم وبناتهم واخواتهم الصغار وقايمين بواجبهم واكثر معناها فرحه كبيره رغم الديبلاسمون اللي عملوه راهو في نهارتها وروحوا زادوا سي وواصلوا العمل نتاعهم في الويكاند اللي تعديت ولا اللي قبلها هذول اللي قبلها
16: تو اون ساشون اللي احنا اغلبيه اللي ما بيخدموا معناتها كملنا الاكشن باش تخدم على روحك
3: اكيد
16: ولا ما زاد العباد بكشي مش في بالها احنا ذلك بتاتر نخدموا في الجامعة برشا عباد يغلطوها الحكاية
3: لا
16: فيلم احنا نخدموا
3: متطوعين
16: رانا احنا
3: متطوعين
16: ونعملوا فيه في الويكاند اغلب الوقت هذا معناتها راهو معناتها على حساب وقتنا وصحتنا وكل ما هذا كل في خاطر شكون في خاطرك الصغار باش نفرحوهم وكا ان
3: شاء الله ديما الفرحة عند صغيراتنا وربي ينجحهم وربي يفرحهم دائما وابدا نحب نقول لك اللي كنتي ميرسي مراد العرفي وراي جمعية أمنية نحب نشكر كل المنخرطين واللي مشاو واللي ضحاوا واللي تعبوا من جمعية أمنية يوسي ميرسي بوكو بال ام ماجيسكول لي قال الاخر لو بارتنير كلاسيك نتاع التوانسه ونتاع امنيا هو اللي عشرته كبيره مع التوانسه ام جي وميرسي اوسي لو بارتنير الجديد اللي مشارك في الاكسيون هذايا سينيال ونذكر انه كل معناها شعب نتاع دونتيفريس تشريت فما 500 مليم مشات للعمليه هذه وفليس مع فليس ولو كدايس وصلنا فرحنا وليداتنا سواء في القصرين وإلا الأولاد العائلات متاع جمعية أمنية. مرسي بكم مراد. إلى
16: عايشك فضل. ونحب نشكر برشا الرياكتيفيتي كالعادة متاع أم جي، الرياكتيفيتي متاع سينيال، السنكرونيزاسيون بيناتهم الزوز. الحق ما تعبونيش تك تك تك تك الحق ما راني بالرسمي نبدا فرحان كيبدا معنا ان بارتنير اللي يحب يعمل خير خاطر يسهل برشا الخدمه،
3: يسهل برشا الخدمه بعد حتى في التنفيذ نتاعها. ريم تعمل الكيف في تنفيذ الخدمه. يلا فيسا فيسا البارح كلمتني تك مراد رودي قدوه سيف فيني تك تك يلا
16: اكزاكتو.
3: برافو ريم الماركتينغ دو ام جي، يعطيها الف صحه، يعطيكم الصحه لكم انتوما نورتونا. راهم مش الجايه الوحيده، مازال جايات لانه وفات هدية باش نحضروا الجايه راهو هكا ولا لا؟
16: قاعده تحضر ديجا،
3: قاعده تحضر. يعطيكم الصحه. يفرحوا التوانسه زاده امنيه وام جي في البارتناريا نتاعهم، راهو عاملين اكل شعار الكبير، ومش شعار فقط، شعار وحقيقه، يفرحوا كل التوانسه وين ما كانوا. ميرسي مراد العرفاوي، ميرسي ام جي، ميرسي سينيال.
15: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
13: صباح الورد، صباح الورد، انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عماره وخليفه بن سالم.

0: صباح الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
1: من الليل الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح
2: على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
3: صباح الورد وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة. باش نمشي ولذيف الدنيا وما فيها ونشوفوا اش فما في القطاع الفلاحي. من ناحية فما راهو نتائج إيجابية للغاية، لكن فما أوسي التونسي قاعد يتذمر من قلة بعض المنتوجات كما الطماطم مثال اللي يقولك تقاطع فصول، هل هذا صحيح ولا لا؟ باش نمشي ونشوفوا هذا مع سي عبد الله الصحراوي ضيف الدنيا وما فيها.
4: ضيف الدنيا وما فيها.
3: سي عبد الله الصحراوي شكرا لك على تلبية الدعوة، مرحبا بك. أنا رئيس نقابة الفلاحين هكا.
5: رئيس نقابة الزيتين بمعتمدية الساحلين.
3: الزيتين أنت اختيار عرفت شخديت الزيتين بالساحلين. مرحبا يا عبد الله.
5: وبيك أكثر شكرا لصباح الورد مدام إحنا في برنامج صباح الورد لكافة مستمعي ومشاهدي جورة اف ام تي في.
3: نبدا بالطماطم عبد الله اللي هي مشكله توا، وانتم معروفين بالزراعات هذه، الفلفل والطماطم موجوده في المنطقه هذيك هكا ولا لا؟
5: بالطبع موضوع الساعه هو الطماطم. ثلاثه نقائص في معناها وثلاثه محاور في قطاع الطماطم حاليا هو نبداو بالثلاثه. نبداو بالمناخ وتعدى علينا الشيلي اكثر ما تصور في بالك، وكما تعرف قطاع الطماطم احنا نبداو ننجو فيه بولايه المنستير، وما يقدر عنا 10500 بيت محميه في ولايه المنستير، والتزود بالمواد الاوليه هي من ماء نبهانه، معناها توا معناها ما فماش ماء. ونبداو بدينا نزرع توا في طبلبه وفي بخالطه في التجمع تقول في الطماطم، وبعد تجي بنبله وتجي الساحلي. في المناطق الاخرى اللي تنتج فيها توا الطماطم هي ولايه القصرين، ولايه سيدي بوزيد، ولايه سوسه، في يعني في سيسب.
3: سي عبد الله اذا كنا نمشي معك واحده واحده، طبعا عملنا البوت مكيفه باش تولي عندنا طماطم على مدار السنه، هذا اللي في بالي بيه احنا.
5: بالطبع
3: فما مناطق تنتج به، لكن يتبين والبارح الحديث اللي صاير في سوق الجمله مثلا بير القصع، المدير العام يقول فما تقاطع فصول وهذاك علاش ما فماش الطماطم. هو عندنا بيوت مكيفه، شو معناها معناها تقاطع فصول؟
5: واحنا شكون السنه الفارطه قلنا كان الدوله ما تقومش بالدور نتاعها لقطاع الباكورات في ولايه المنستير يبدا من شهر تجم تقول شهر هضايا، راك معناها بيحاول في ديسمبر وفي جانفي وفي نوفمبر ماكش مشتاق لا طماطم ولا فلفل.
3: عجب
5: ما اشتاق لا فلفل ولا طماطم. منين حتى منطقه في كامل تراب الجمهوريه عند المناخ كما المناخ نتاع ولايه المنستير. احنا توا في قبل 2010 ولايه المنستير تنجم تقول كانت يعطيوها في 8 ملايين متر مكعب، عملاو عطاونا 500 طلب بالسيف باش وصلنا الموسم.
3: شنو فما امطار يا عبد الله؟
5: امطار وين؟ عاد احنا امطار احنا قلنا لك المواد الاوليه هي جينا من نبهانه. الامطار في الشمال في القصرين في سيدي بوزيد هكم هم طماطم توا اللي موجود فيها الماء. اما احنا ما عندناش
3: ما رتبوهم ما صبتش في الساحل. صبت
5: اللي مات هذوما صبت عاد 200 صبت.
3: اه
5: 200 صبت احنا قلنا لك نشربوا
3: اللي مات هذوما معناه.
5: نعم
3: اللي مات هذوما صبت.
5: اللي مات هذوما صبت نهار 18 معناه نهار 18 سبتمبر عندنا من 6 مليمترات حتى ل 58 ولايه منسير. 6 نبداو من طبلبه، 58 في زرمدين، جمال 49، بني حسان 36، مكنين 26، مجنب المكنين وصلت حتى 53 مليمتر، المنسير 14 مليمتر، الوردانين 18، بنبلة 46، قصيبة مديوني 36، صيادة لمطة أبو حجر 33، قصرها 28. هذو تولى أمطار هادية للزراعات الورقية ولقطاع الزيتين والأشجار المثمرة.
3: وبالنسبة للباكورات هذوما
5: باكورات احنا ما عندناش مية، قلنا لك احنا منطقة سقوية ما يقارب قلنا لك فيها 10500 بيت هي من سد بهان. مازالوا حتى الدولة مازالوا تنجم تقول ما طوش حتى الكمية الا مش عطيوها لنا.
6: انا حبيت نسأل سي عبد الله.
5: نعم.
6: الطماطم مثلا على مستوى الترتيب اما المنطقة الأكثر إنتاجا في تونس؟
3: هما
6: مستير وبعد سيدي بوزيدة
5: احنا 46% من الإنتاج الوطني في وقت اللي ما فماش طماطم هي في ولاية المنستير. وبعد تجي الفصلية وبعد الفصلية هي في سيدي بوزيد وفي الكسري.
3: الفصلية هم يوليوا لونانين وقتها.
5: يا نعم بالطبع، خاطر عندهم أراضي شاسعة.
3: سيدي بوزيد ولا اللونانية هي والكسري.
6: خاطر القاعدين يجوا لبرا. تراجع في السوق نتاج، تراجع الانتاج في المستير، هذا اللي توقع.
5: هكايو
6: هكاو
5: هكايو باه.
6: وحاجه ملاحظه،
3: شنو حكيت تقاطع فصول؟ ما فهمتهاش. بما معنى تقاطع الفصول؟
5: تقاطع الفصول احنا احنا احنا معناها احنا خرجنا من الفيفري طماطم، ما عادش عندنا طماطم تتحول القربة.
3: انتوا ماش عندكم تو باش تدخل سيدي بوزيد والقصرين هكا
5: صحيت؟ اي عاد، وعندك تقص تو سامحني في العيون وفي القصرين تو طماطم شويه هي تجم تقول، ونزل على التبروري ما ريتاش كعبة طماطم مضروبة.
6: هذا اللي حبيت نسأل وانا سي عبد الله، علاش كعبة طماطم كلها مضروبة كي تدخل السوق؟ هو شوية موجودين
5: يعني،
6: ولكن صغيرة ومضروبة.
5: هي مضروبة خاطر في العيون وفي الكسرين، هي التبروري هو اللي ضربها المناخ.
6: وعلاش علاش المشكل مس كان الطماطم ما مسش الفلفل؟ متوفر الفلفل يبدو لي.
5: لا الفلفل متوفر تو احنا في السوق تو الطماطم سامحني تو الطماطم هي في سوسة وفي المكنين كانت تخدم عادي، جات التجارة سعرتها ب 16% وبعد رديتها ب 18% وبعد رديتها ب 2000 فرنك. اليوم في سوق المكنين وفي سوق سوسة تبعت ب 3000.
3: اي حتى انا راه فيها ب 3000 واش؟
5: لا ما تفوش 3000، قال لك ما تفوش 3000. هي تو في سيدي بوزيد قاعدة تباع ب 2700 وزيد النقل نتاعها ب 300 فرنك وزيد المصاروف في المارشي
6: سنترال يعني مش في السوق. 2700 يعني من قبل الفلاح للتاجر، ماهيش في السوق للمواطن.
5: لا لا لا لا مش المواطن، بالسوق الجمله 2700 في سيدي بوزيد البارح.
3: إيه انت تحكي على سوق جمله، نحكي على المارشي. في المارشي اكثر من 3000
5: ونقص. اليوم في المارشي تبعت ب 3000 وماهيش طماطم كما قال سي يحكي سي خليفه. تو الفلاح تو طماطم الا قاعده تدخل السوق، الا قاعده تدخل السوق. الصندوق فيه 20 كيلو طاقه، 7 كيلو سقطه
3: بالله يلعب.
5: ايه وسنة الفارطه وصلت ب 4000. وشكون ياخذ فيها الطماطم هذه؟ معناها الرسورونات المحلات. خاطر ماشي بالك الصحن ب 25 دينار.
3: والمواطن ما يخلطش عليها معناها يولي. نعم. هكا المواطن ماهوش شاخلط. المواطن ما عادش يخلط عليها.
5: الرسورون يبيع في الصحن ب 25 دينار وب 30 دينار يسمو الطماطم.
3: باهي عبد الله باش تبقى معايا باش نرجع لك بعد موضوع الطماطم، باش نمشيو لزيت الزيتونه اللي حسب المعطيات الاوليه اللي وصلت لنا انه ارقام جيده وتفرح باتم معنى الكلمه، رغم اللي بدايه الموسم نتاع السنه الفارطه معناها كانت تدين على قلوبنا الكميات برشا، ولكن التسويق والسعر كان طايح. وين وصلنا؟ شعملنا؟ هذا نشوفوه بعد الفاصل مباشرة مع عبد الله الصحراوي رئيس نقابة الزيتين بالسحلين.
7: هاشتاج جوهر اف ام سور انستغرام.
8: انستغرام
7: هاشتاج جوهر اف ام. كيف تشري غسالة؟ تأكد أنها تتلائم مع حاجياتك بحساب الكيلوغرام، ومن المستحسن تشريها كلاس اون وهكا تنقص من استهلاك الضوء. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، اللي تقتصدوا تربحوا.

0: وحده في الكادوات. كاني باكو تروبيكو جديد، العب مع كوكو واربح ايفون، بلاي 5، خوتينات الكتريك وبرشا كادوات اخرين. تروبيكو وحدك يا كوكو، لعبة غير ملزمة للشراء. جوهرة
1: بوبليسيتي. صباح الورد، صباح الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
2: من الاثنين للجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح
3: على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
4: صباح الامل والعمل والنشاط والحيويه والموجات الايجابيه. عبد الله الصحراوي عنده برشا موجات ايجابيه، رئيس نقابه الزيتين بالساحلين في خصوص زيت الزيتونه، هكا ولا لا يا سي عبد الله؟
5: موجود وكلامك واضح وكلامك صحيح. احنا والحمد لله والشكر لله كما تقدرناه السنه الفارطه نوصل بحول الله ل 500 الف طن من زيت الزيتون، والحمد لله تجم تقول وصلنا لهم. احنا تو الى الحد
4: وصلنا صدرناهم
5: بالطبع، شيء صدرناه وشيء منش نستهلكوه وشيء مازال مخزون عندنا.
4: باه هذه الصابه نتاع عملاول، نتحدث
5: هذه الصابه نتاع عملاول. احنا تو الى حد الان صدرنا 368 الف طن من الزيتون مقابل صابه 24-25 236.9 بزياده 55.3.
4: باهي برشا
5: بالطبع بالطبع باهي. ما قيمه
4: 4600
5: المداخيل
4: قد ايش جابونا؟
5: 4605.3 ألف دينار، معناها مليار. 4605.3 مليار، مليار دينار تونسي.
4: بأقل شوية من السنة اللي قبلها.
5: لا، في سنة 2023 و24 مش لأول مرة، تو إن شاء الله بيحاول الله سنين نوصل لخمسة آلاف مليار. هذه تاني مرة. إحنا في 2023 و24 دخلنا الميزانية الدولة 5161 ألف مليار،
4: ونوصلوا لهم سنة رغم السعر طايح راهو سنة.
5: شوف الفارق ما بين 26 وما بين 2023 24. في 2023 24 صدرنا 195 ألف فاصل 4، وسنة صدرنا 368 ألف، الدوبل. أما السعر العالمي
4: كله فراق، كله فراق هذا ولا معلب؟
5: 86% فراق و 14% معلب.
4: معناها كان نعملوا نقلبوا الآية تولي عندنا 86% معلب، لو نضربوا المدخول هذايا في
5: الدوبل
4: خمسة مرات،
5: في الخمسة مرات صحيح، في الخمسة مرات.
4: باه نجيك خليفة.
6: طبعا الـ الـ الـ الأسعار بقات محافظة على نفسها، هي بيدها اللي انطلق بها موسم التصدير أم تراجعت؟
5: لا زادت. احنا كي بدينا في أول الموسم ب 12 دينار فاصل 97، بعد ولات 13 فاصل 16، نفس الاسعار في السوق العالمي. بالعكس في السوق التونسيه توقعات الزيت يخدم 9000 فرنك الكيلو.
6: لا مش نحكي على السوق التونسيه، نحكي على التصدير. يعني هذا علاش ثم تراجع في مستوى الانتاج في اوروبا وماذا؟
5: بالطبع خاطر الانتاج نتاع السنه الفارطه من الانتاج موجود. اسبانيا وحده عندها 1,400,000 واحنا عندنا 500,000. معناها عملاول تنجم تقول
4: ايطاليا ناقصه في بالي. عملاول ايطاليا ناقصه هكا ولا
5: لا؟ لا موجود الانتاج. الانتاج العالمي عملاول في حدود 3,200,000.
4: واضح. معناها احنا نتسماو فكينا بلاصتنا في البيعان في مرشي كانت فيه موجود الانتاج هكا ولا لا؟
5: احنا تو تاني منتج وتاني مصدر في كامل حال العالم،
6: ونسخ التصدير مازال يتواصل لغايه انطلاق الموسم الجديد. يعني
5: يا نعم. واحنا علاش قلنا لك
4: الموسم وقتاش ينطلق الموسم الجديد عبد الله؟
5: نعم
4: وقتاش ينطلق الموسم الجديد؟
5: هكايا ميزنا، هكايا تنجم تقول بدايه نوفمبر، خاطر هما تو يعملوا تنجم تقول الصابه التقديريه في جوان وفي سبتمبر وفي اخر اكتوبر. وشوفوا
4: قداش التقديريه سنه، هل بشكون ناقصه بارابور لعام ناول فمحكيت البعلي هذاك؟
5: بالطبع ناقص، خاطر البعلي اللي جاب عملوه السنه ما جابش. واحنا توا بالنسبه للدوله التونسيه والفلاحه التونسيه عندنا 15% سقوي، وما تنجم تقول ما يقارب 85% بعلي.
4: رغم المساحات اللي تزادت في سيدي بوزيد وفي القروان وفي
5: سقوي.
4: هذوكم ال 15%
5: قادوا 15% سقوي.
4: به
6: معناه أثناء تقول أنت إصابة تتراجع على مستوى الساحل وصفاقس باعتبار أنه بعلي.
5: بطبع البعلي تراجع.
4: أما مش برشة معناه نجمه من 500,000 عملنا عمناه لقديش نتراجعوا 40-30-20% قديش؟
5: الله أعلم ميزانا ما نعرفوا حد شيء وما ندخلوش في الأحواج هذه ميزال بكري.
4: إن شاء الله ما نتراجعوش برشة هذا ما نقوله.
6: تقييمك للموسم الماضي في الزيت الزيتون سي عبدالله وإحنا على مشارف الموسم الجديد.
5: شيء فرح وشيء كبير ويزلنا توا نخدمه للسنة المقبلة في نفس النسق ونشجعه إلى الجميع في الفلاح الصغار والمصدرين الصغار هكما اللي مش يتوجهوا في السوق. هذا كما تعرف الزيتونة الفلاح الصغير مش يخدمها كل عام فيها ولا ما فيهاش وخاصة السعر اللي باع بيه الفلاح معناها السنة الفارطة ما بين 7,000 و 9,000 فرنك
4: ويزمنا نخدمه على التعليب يا عبد الله اخويا.
5: بالطبع التعليب هو اللي ما يجيب لك انت باش نعطيك معطيات يا حاتم تجم تقول تونس الاولى عالميا في انتاج الزيوت البيولوجي.
4: هاي
5: الاولى
4: معنا عنا البيولوجي احنا ندلوا عليه هذايا كان نعلبه تو تشوف شنو اللي يعمل
5: تو في السنه الفارطه 25-26 احنا ماشيين فيها صدرنا 51.2 طن من الزيتون البيولوجي جابونا 673 مليار من العملة الصعبة
4: تبركل.
6: وطول الزيت اللي موجود في المعاصر يعني اللي ياخذوا المواطن التونسي يقعد صالح يعني لغاية دخول الموسم الجديد
5: يقعد صالح حتى العام الجاي ما عنده حتى تأثير.
4: قداش يمشي تو؟
5: نعم
4: قداش يمشي تو؟
5: يخدم ب 12 دينار ب 12 ب 11 وانت والكاليتي بتاع الزيت
4: هذا الساحلي
5: هذا الساحلي كيف كيف
4: وزيت الشمال يمشي بحدا شطناز
5: كيف كيف كيف كيف كيف
4: كيف كيف نفس الشيء
6: يعني مازال متوفر في المعاصرة
5: لا مازال متوفر مازال متوفر
6: ما تراجعش السوم على خاطر ثم تصدير
5: التصدير موجود مازال ما وقفش
4: يمكن اللي ينتظر فيه باش يتراجع مش باش يتراجع هذاك هو المعادل اللي قاعد يمشي
5: تونيتك مش تراجع أقل من السوم هذا يسامها
4: لا لا ان شاء الله نستحوذوا على
6: فلاح
4: الفلاح التونسي ونستحوذوا دانا على المستهلك التونسي
5: وعلى المصدر احنا تو برشا عندنا جوائز
4: السنه
5: حصدنا مئات الجوائز في كامل حال العالم وكعلاش باش دخلنا به السوق عندهم دوره
4: عبد الله هذه الجايه الاولانيه الجايه الثانيه باش تكون مع بدايه الموسم نوفمبر تقريبا نوفمبر هكاك نجم نقولوا عبد الله
5: ان شاء الله
4: ان شاء الله باش ترجع وحدينا دونك بعد اقل من شهرين ونشوفوا بدايه الموسم اللي جاي وان شاء الله تكون صابه طيبه وان شاء الله زاد نوصلوا نعلبوا اكثر والسوم يرتفع نتاع السوق العالميه لانه هذيك في مصلحتنا احنا. شكرا ليك سي عبد الله الصحراوي رئيس نقابه الزيتين بالسحلين.

0: كما أعلنا في الصباح الباكر تقريبا في الصباح الدرجين غير درج في جرائد اليوم مع الخلفون على أن كونه ما باش يرجع غدوة في بعض المعتمديات من ولاية سوسة المستير القيروان والمهدي حتى القروان هكا ولا لا. لكن خبير زين يجينا والحمد لله ويقول لنا فما جديد في خصوص هذه العملية اللي هي إصلاح عتب من نهار الاثنين راهو بدا الإصلاح ومفروض باش يرجع نهار الأربعاء صبيحة يوم الأربعاء. يظل لي فما جديد في هذه المتابعات مع خليفة بن سالم.
1: متابعات هذا هو حاتم نسق حثيث للإصلاحات وجديد مش يكون مع السيد نور الدين بوميزة مدير جهة الاستغلال وتوزيع المياه للسوناد بالساحل. نقول له صباح الورد.
2: صباح الخير سي خليفة. صباح الخير جميع المستمعين جوهرة فهم.
0: بشرنا سيدي العزيز قول لنا حويجة لمستمعينا ومشاهدينا لأنه 48 ساعة وأكثر صعيبة ما غير ما يا أخويا.
2: هو كما خرج البلاغة البارح احنا عندنا الجهة المعتمديات هذه تشرب من مياه القيروان وتشرب من زوز قنوات. فما قناة توقع لها العطب دخلنا وسكرنا الماء وانطلقت الأشغال من أمس الصباح. لكن وحاولنا باش وكما خرج بلاغ المناطق هذه وحاولنا بالقناة الأخرى نقوي شوية في الضغط وفي المنسوب اللي هي زادت عدات لباس يعني برشا مناطق ما يقصش عليها الماء. كان شوية في سيدي الهاني في العشية في وقت الذروة. احنا بالنسبة احنا الأشغال كملت الحمد لله كملت اليوم في الصباح واحنا توا في طور التعبئة نتاع القناة مقطع القناة.
0: برافو معناها الأشغال رسميا كملت توا دخلتوا لمرحلة التعبئة معناها
2: التعبئة مقتل التعبئة صحتها في تبدا بشوية صحتها تبدا بشوية بشوية فهلا يلزمنا باش نحافظوا عليها على القناة هذه وان شاء الله من هنا العشية المية يرجع ان شاء الله. اما كما قلنا
0: يوم العشية مش غدوة كما في البلاغ نتاعكم المرة الأول.
2: لا يوم العشية اليوم العشية نبشر خيانة لجميع المناطق. اليوم العشية يرجع الماء بصفة عادية كما قلنا احنا فما برشا مناطق حتى ما تمستش قوها بشوية ضغط شوية ضغط. اما ان شاء الله اليوم العشية التوزيع يرجع عادي
1: عادي في كل الولايات يعني القيروان سوسة المهدية المستير
2: في الأربع الولايات عادي في كل الولايات إن شاء الله يقول يوم العشية مع العشية يرجع عادي. احنا كما خير الأشغال كمنا التو في طور التعبية ونتخرجوا بالهواء ما تعرف حلقوا متعبة بالهواء يجب الأشغال تعبية بشوية بشوية باش ما تسيش أضرار أخرى وإن شاء الله من هنا العشية الناس كل ترجع تشرب
0: إن شاء الله. ونشوفوا وين المكان متاع اللي صار فيه العطب. لكن حبيت نسأل سؤال هكا الأعطاب كأنها قاعدة تتكرر على الشبكة كاملة مش عندك أنت في الساحل فقط باعتبارك أنت يهمك الشيرة هذه لكن قاعدة تتكرر شو السبب زعمة؟
2: والله يا يعني مش حقل على الساحل احنا في الحمد لله حتى في الاجتماع اللي عملناها تحضير الصيف الجاي من الفنسات الحمد لله في الساحل تعدت اللباس لباس شوية حتى في مرتين في أفريل وستنا على القروال بتاع القيروان هذه وسنين ولكن كما قلنا احنا رزموا على زوز قنوات واحدة قوينا على الأخرى كذا. أما ما كتعرف زاد حتى في الصيف قوي الضغط باش قوي أكثر منسوب ما كتمسك أكثر ما تعدي مياه أكثر دي بي أكثر قوي الضغط وهذه كتناجم تخلص شوية مشاكل احنا مقفمة ضروة فالضروة مش تخدم حتى الموتورات والإنتاج مش يكون أكثر وحتى الضغط في القنوات مش يكون أكثر.
0: سي نور الدين سمحني قلت كلمة نحب نثبت منها رئيس السونات في
1: 27
0: قال صيف 27 بدينا نحضروا له عملنا الاجتماع وقتاش بديتوا تحضروا له ولا خطا مطلع
2: عملنا تو شفنا المشاكل نتاع الصيف سنين المشاكل تعدى الحمد لله وبدينا نحضروا المشاكل شنو تحضيرات باش نحضروا العام الجاي عندي مكاك في سبتمبر بدينا نحضروا
0: سبتمبر بديت
2: بدينا بالضبط نهار الخميس اللي فات ما تعرف الصيف قريب يا حاج الصيف يبدا في ماء
0: يعطيكم الصحه والله يعطيكم الصحه
2: الصيف يبدا في ماء ونحضروا وجينا بعد اش ما تلاقي كبير وبرشا واحد كل عام هذاك من عادة في الصناد في الصيف اجتماعات من الجهات قدموا المشاكل بتاعنا وكمان باش نجموا كل واحد يدخل في الاجتماعات باش تبدا الاشغال وتحضروا دراسات ابروفوندي والناس كلها تدخل.
0: برافو عليكم برافو للصناد كيف بدات على بكري الصيف مازال ما فيش تقريبا والناس بدات تخدم على روحها للصيف نتاع 2027. حاجه اخيره نختم بها محطه تحليه المياه في سوسه عندكش معطيات وقتاش كيفاش
2: قريب برشا قريب برشا كي قلنا المره هذه قريب برشا
0: كيف تقول لي قريب برشا قريب برشا، معناها نتحدث بايامات ولا اشهر ولا اسابيع ولا اشهر؟ ايامات اسابيع
2: اسابيع قليله، اسابيع قليله جدا ان شاء الله.
0: يبشرك بالخير يا صاحبي. سي نور الدين شكرا لحضرتك، بارك الله فيك. اذا الماء يرجع من اليوم العشيه في المناطق المقصوصه على بعض معتمديات القيروان المستير المهديه وولايه سوسه بعد الانقطاع اللي صار من نهار الاثنين، ثم بعض الاسابيع القليله ومحطه تحليه المياه بسوسه تدخل حيز الانتاج والاستغلال بإذن الله. هذا خبير زادة دو جور، ها الحمد لله يا ربي، بعد انتظار طويل وبعد ما قعدنا نتبعه في هالمسلسل هذا الحلقة الأخيرة يذول لي إيشات وصلنا لها والحمد لله. يلا فاصل ونختموا الحصة. ميرسي خليفة.

0: صباح الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
1: من الليل الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح
2: على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
3: شدوا عندكم للصغار وللكبار والمتوسطين في العمر، موسم الاستشفاء ابدا. وبما انه بدا واحنا نبحثوا على هكا راحة البدن وعلى السكينة في حضن الطبيعة الخلابة بين جبال الخضراء والغابات الهادئة، العنوان معروف جدا وما نبحثوش برشا، المرادي حمام بورقيبة. اي نعم، المرادي حمام بورقيبة يفتح لك ابوابه باش تعيش تجربة فريدة من الراحة والاستشفاء. تستمتع بمياه حمام بورقيبة المعدنية الساحرة وتاخو استراحة تستحقها من صخب الحياة اليومية وكالريتم الكبير هذاك. وأيضا المرادي حمام بورقيبة يحط على ذمتك باش تستفاد انت وعيلتك والناس اللي تحب الكل اللي يمشيوا معاك من تخفيضات توصل إلى حدود 25%، أي -25% دو ريدكسيون لجميع إقامات شهر سبتمبر، لجميع إقامات شهر سبتمبر. وبالتالي ما تفوتش الفرصة، بادر بدون الحجز، بادر بالحجز بل 30 سبتمبر، قبل 30 سبتمبر. اتصل الآن على الرقم 93-2 والباقي 7، معناه كان حوصل 93-277-777 93-277-777 ولا زوروا موقع المرادي اللي هو www.المرادي.com. مرسي المرادي، مرسي لكم انتوما على المتابعة والاهتمام. نلتقي بين الله غدوة من 6 إلى 9 متاع الصباح. إلى ذلك الحين وصيكم استحفظوا لي على رواحكم، راكم انتوما رسمة البلاد هذية، واستحفظوا على بلادكم، راكم مماليه لكم سياح لكم الرأي فيها، أحب من أحب وكره من كره. ما ننساش حاجة قال لي عليها خليفة، المروة هذه خصيصا أميساج المروة ناحية تليفون ميساج لك انت بماجيسكول في اللول، برافو مروة، باياكا سافا باي.
0: صباح الورد، صباح الورد ترجع لكم غدوة من 6 إلى 9 متاع الصباح.
4: المشهد مع زهير الجيس.
5: خيانة الحب، خيانة العشرة، خيانة الثقة، خيانة الوصية، خيانة المؤتمن. الخيانة بالنسبة ليك هل هي غلطة وتصير وتنجم تسامح اللي عملها، ولا الخيانة كيف تصير كل شيء بعدها يتبدل؟

0: الخيانة غلطة تتسامح ولا غلطة لا تغتفر؟ رأيك نسمعه، بشاركنا في المباشر، اطلب على 73-275-800 ولا 36-300-1000 ولا سجل موقفك على الموزع الصوتي 73-243-1000 أو 29-100-100 أو بعثنا فيديو على رقم الواتساب 48-155-3-0.
1: المشهد مع زهير الجيس. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. منال جبل،
2: مرحبا وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية تعلن في بلاغ لها عن اضطراب جزئي لسير القطارات صباح اليوم على خط أحواز تونس الجنوبية والخطوط البعيدة بين محطتي تونس وجبل جلود في الاتجاهين، وذلك نظرا لاستغلال سكة واحدة بين المحطتين بسبب وجود عطب على السلك الكهربائي للسكة الثانية وأشغال على السكة الثالثة، مشيرة إلى أن المصالح الفنية تعمل على القيام بما يلزم لاستئناف حركة القطارات بشكل عادي على كامل الخط. الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية تؤكد تمسكها بتنفيذ إضراب قطاع نقل المحروقات يومي الأربعاء والخميس المقبلين، وذلك على خلفية جملة من المطالب المهنية المتعلقة بتوفير التغطية الاجتماعية وتنفيذ اتفاق الثاني من ماي لسنة 19 و2000، فيما أكدت الغرفة الوطنية لنقل المواد الخطرة والجامعة الوطنية للنقل التابعة لمنظمة الأعراف تجنود شركات توزيع النفط وشركات نقل المحروقات ومحطات بيع الوقود وسعيها لتزويد المحطات بالكميات اللازمة ومواصلة النشاط غدا وبعد غد. دوليا، أربعة مصادر مطلعات تقول إلي رويترز أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفض التعهد بتقديم دعم عسكري للحكومة اليمنية، وذلك خلال مكالمات هاتفية مع رئيس مجلس الرئاسة اليمني رشيد العليمي، وفي حين أبدت لندن وباريس استعدادها لدعم الرياض، دعت مجموعة السبع جماعة الحوثي لوقف هجماتها على السعودية. ميدانيا، الطيران الحربي الحكومي في اليمن يشن اليوم غارات جوية مكثفة ودقيقة استهدفت سكنات وتجمعات ومخازن أسلحة تابعة لجماعة الحوثي في مناطق متفرقة غربي محافظة تعز، وذلك في إطار إسناد العمليات البرية على المرتفعات الحاكمة. الرئيس الإيراني مسعود بازجكيان الذي يغادر اليوم إلى نيويورك لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة يتعهد بالدفاع بحزم خلال هذه الاجتماعات عن مواقف بلاده في خضم الحرب مع الولايات المتحدة، ومن المقرر أن يلقي بازجكيان غدا كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة. ختاما، وزارة الدفاع الروسية تعلن أن قواتها شنت ضربة مكثفة طالت منشآت للصناعات المعدنية والكيميائية وقطاع الطاقة وبنى تحتية للموانئ، إضافة إلى مؤسسات المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا.
1: للمزيد من الأخبار،

0: ميكرو جوهرة ما تخليهاش في قلبك.
1: نحب نحكي في موضوع الفيولونس كونجيكال. العرك هذايا بين الكوبلوات والعنف ضد الأطفال وضد النساء. كيفاش تلقاو لحل المرأة هذه باش تنقذوها؟ خاطرها يوميا قاعدة تضرب. كيف بدا يضرب فيها تقول شعليه معناها يهزو ينقذ في شليقة بالغير. وصلت مرة دزها مدروجها بطها تتكركب. ما لقيتش كيفاش نوصل وننقذها المرأة هذه مسكينة تضرب قدام أولادها وقدام كناينها وقدام أولادها.

0: في كتاب صاحبك حتى يجي كتابك انت على سر زادة عشود وقال لي عاقل وانتبه.
1: بلي جوهر اف ام نحبكم تحكونا شوية على المرافق المدرسي، راه العائلات التونسية ما يش قادر باش خرج مرافق مدرسي باش يقروا بيه صغارهم. هي اللي صغارهم معناها ذو احتجاجات خصوصية، شنية يلزمهم يعملوا؟ يبقوا في الدار، حطوهم في سنتر نتاع إعاقة وهم ما همش معاقين. بلي يشوفولنا حل، خاصة مع مندوبيات الجمعيات، يشوفولنا حل في الصغيرات.
2: نحب نحكي على ستاج والسوناد، هذا موضوع ساعة مع الشبع في الفاتورات بكل ستاج زي بدلت منادل ولا وفنتي لندكس ولا أزيرو، معنا استهلاك معش نجم تعطيهم الاستهلاك كل شهرين، كنا خلص كل شهرين، ثم اللي خلص كل شهرين وثم انت اللي من عشا اللي نجي فاتورة ولا معا ثم حتى شيء، ولا يحطوا من عندهم هما ما نعرفوش عليهم قداش فنتي قداش وشنو نوعية الاستهلاك، ما نعرفوا حسيب ما عاد يعرف الواحد حتى شيء الاستهلاك بتاعش ستاج ولا غالي ياسر. واحد مين يجيبوا فلوس ياسر؟ واحد معاش عنده فلوس راه مين يجيبوا؟ والله العظيم الواحد والكل متورطه، ثم برشا مسالين حتى بثلاثين وقتها برشا عباد، يعني بدي بديت مش متورط.

دوريمي دوريمي ترجع لكم غدوة من 9 ل 10 متاع الصباح. نهار 3 من 8 ل 9 دونت تيك مع وليد بسباس. بالدنيا وما فيها.

0: برعاية
1: تحب ما أحسن تعدى المخيير، استعمل لابلي ماي أريدو، أقضي جيري وتمتع بأقوى لزوق. طور حالك
2: جوهرة
3: بوبليسيتي.
4: عام دراسي جديد، اليمامة زادة عندها جديد. باراسكولير أجنحتي للنجاح، معه القراية تولي أسهل، الفهم أسرع والنجاح أضمن. تلقاه فيه ملخصات وتمارين في المواد الكل مطابقة للبرامج السنة الأولى. تحب صغير تيران؟ عليتي للنجاح يمامة مع نيد
2: جوهرة
3: بوبليسيتي.
5: بيزنس نيوز.
6: مرحبا بكم معنا في أخبارنا الاقتصادية. المدير الجهوي للتجارة للشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه بإقليم الوسط نور الدين بوميزة أفاد اليوم بأنه من المنتظر عودة نسق التزود بالماء الصالح للشراب بداية من مساء اليوم، وذلك نظرا لاستكمال الأشغال المبرمجة جراء العطب الفجئي اللي طرأ على مستوى قناة الجلب الرئيسية. ووضح بوميزة خلال المداخلة الهاتفية في برنامج صباح الورد على جوهرة فام أنه القناة حاليا في مرحلة التعبئة والمحافظة على التوازن بالقنوات، وأشار لأنه عمليات إعادة ضغط المياه وتعبئة القنوات تتطلب بعض الوقت لضمان سلامة الشبكة وتفادي أي أضرار جانبية قد تحدث بسبب الضغط العالية. والمدير الجوي لسونات فسر أسباب تكرار الأعطاب خلال الفترات الماضية بارتفاع الطلب وزيادة ضغط الضخ في القنوات للاستجابة لاستهلاك المواطنين خلال فترات الذروة الصيفية، وأشار لأنه الشركة بدأت بالفعل منذ بداية شهر سبتمبر في عقد جلسات تقييمية وتحضيرية لاستغباق المشاكل وأعداد المشاريع ودراسات لازمة استعدادا للموسم الصيف المقبل. نسبة امتلاء السدود حاليا تقدر بنحو 50% حسب أفاد به الباحث المختص في علم المناخ والمخاطر الطبيعية عامر بحبة، واللي اعتبرها وضعية مشجعة ومقبولة مقارنة بالسنوات الماضية اللي بدأت بنسب متدنية تراوحت بين 20% و30%. وأكد بحبة خلال مداخلة لي في صباح الورد أن امتصاص التربة الجافة لمياه الأمطار الحالية يساهم في تشبحها تمهيدا لتدفق أفضل للمياه نحو السدود خلال أشهر الشتاء المقبلة. وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية أعلنت أنه بإمكان الشبان أصحاب المشاريع الناشطين في ولاية القيروان وسيدي بوزيد والقسرين الاستفادة من شباك التمويل مخصص للنهوض بالمشاريع الفلاحية والخدمات المرتبطة بالفلاحة وأنشطة وأذكار المشاريع إلى تقديم ترشحاتهم في أجل أقصاها 30 سبتمبر الحالي للاستفادة على أفضل وجه من هذه المبادرة اللي تندرج في إطار مشروع تثمين المناطق السقوية وتطوير سلاسل القيمة والممول من قبل البنك الأفريقي للتنمية، ويتمثل الهدف النهائي من هذا المشروع في تحسين ظروف عيش السكان من خلال اعتماد مقاربة مندمجة تشمل عدة قطاعات فلاحية حسب وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية. ممثل المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بزغوان أفاد بأن المساحات المبرمجة للزراعات الكبرى تقدر بحوالي 87 ألف هكتار، منها نحو 70% حبوب و 28% أعلاف، وذلك خلال جلسة عمل انعقدت تحت إشراف والي الجهة بمقر الولاية خصصت لمتابعة الاستعدادات الجهوية للموسم والوقوف على أبرز التحديات المطروحة وسبل معالجتها. وأشار لأن كميات الأمطار المسجلة خلال الفترة الأخيرة ساهمت في تحسين ظروف أعداد الأراضي بالتوازي مع تسجيل إقبال من الفلاحين على التزود بالبذور الممتازة. الحساب الجاري للخزينة التونسية بتاريخ 21 سبتمبر الحالي انخفض إلى حدود 658 مليون دينار حسب آخر المؤشرات النقدية والمالية المنشورة حاليا على موقع البنك المركزي التونسي، وكان الحساب هذا بتاريخ 18 سبتمبر في حدود 977 مليون دينار. وبالنسبة للموجودات الصافية من العملة الأجنبية بتاريخ 21 سبتمبر فانخفضت إلى حدود 24717 مليون دينار، أي ما يعادل بأيام التوريد 97 يوم، وكانت الموجودات هذه بتاريخ 18 سبتمبر في حدود 24747 مليون دينار، أي ما يعادل كذلك بأيام التوريد 97 يوما. دولياً أسعار النفط ارتفعت اليوم مع استقرار السوق بعد تراجعها على مدى أيام، فيما يترقب المستثمرون تطورات محادثات محتملة بين الولايات المتحدة وإيران على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الأسبوع، وارتفعت العقود للأجل للأمم المتحدة هذا الأسبوع، وارتفعت العقود للأجل لخام برنت تسليم

0: 54.50 دولار للأوقية. وكل عادة نختمه بسوق الصرف الأورو 3 دينارات و370 مليم، الدولار الأمريكي دينارين و938 مليم، الدينار الليبي 463 مليم، و100 دينار جزائرية دينارين و202 مليم.
1: Business News.
2: جوهر اف ام تندونس
3: برعاية حصريا مع أريدو في الغونتخي انتي وكرماتك اون موبيليتي. تمتع اون اكسكلوزيفيتي بالبيسانس متاع المي في 5G ومعه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار اكاهو.
4: أريدو طور عالمك.
5: مرحبا بكم مستمعينا وين ما كنتوا تتبعوا فينا على راديو جوهرة كالعادة. هذا هو الموعد اليومي اللي جمعنا معكم في فقرة توندونس. اليوم باش نحكي على اختبارات مستقلة تنجموا تلقاوها على قناة في اليوتيوب، قناة اسمها كزياو بايز تك ريفيوز. شنو عملت هالقناة هذه وشنو الاختبار اللي عملته؟ عملت اختبار على سرعة شحن تليفونات الايفون، خاصة الايفون 18 برو ماكس الجديد اللي مازال كيهبط الايامات اللي فاتوا. قارنوه بال ايفون 17 برو ماكس، نحكيو على التليفون الجديد اللي يتمكن من الوصول الى شحن كامل خلال 55 دقيقه فقط. شان يوتيوب هذه ظهر اللي كونه الايفون 18 برو ماكس وصل 34% بعد 10 دقائق فقط وهو محطوط في الشارج، ومن بعد فات حاجز 50% من الشارج نتاعو بعد 15 دقيقه وصل 100% من الشارج في 55 دقيقه. هذا الايفون 18 برو ماكس. خذاو زادا كيف كيف 17 برو ماكس واللي خذا 81 دقيقة باش يخلط 100% بالنسبة لنفس الاختبار. وسط الاختبار هذايا وصلت قدرة الشحن القصوى في الايفون 18 برو ماكس ل 52 وات، لكنها استمرت لفترة محدودة فقط اللي هي 12 دقيقة كهو، ومن بعد طاحت القدرة تدريجيا مع ارتفاع مستوى الباتري. تقول ابل اللي كونوا الايفون 18 برو والايفون 18 برو ماكس ينجم يوصلوا ل 50% من الباتري خلال 15 دقيقة وقت اللي تستخدم ان شارجر القدرة متاعه 60 وات وإلا أكثر مع دعم تقنية الـ AVS، وتنجم توصل ل 50% خلال نحو 30 دقيقة وقت اللي تستخدم الشاحن الماك سيف واللي تكون القدرة متاعه 35 وات وإلا أكثر. دونك خلاصة القول ربحنا قريب 30 دقيقة بالنسبة للي عندهم الايفون 17 برو ماكس وبش يتعدوا للايفون 18 برو ماكس بالشارجر المناسب. هذا شو اللي عنا اليوم، غدوة ان شاء الله نتقابلوا في موعد جديد.
3: من الاربعة للستة متاع العشية انتيبيوتيك مع سامي بن نور، ساعتين اكتواليتي ضحكة واجواء ايجابية. شنو صاير في تونس؟ شنو صاير في العالم؟ اهم الاخبار، اخر المستجدات، اما ديما بطريقتنا خفيفة قريبة ومن غير تعقيد. انتيبيوتيك مش كان اخبار، هي جرعة اونت بوزيتيف، شوية معلومة شوية ضحك شوية نقاش وبرشا طاقة باهية باش تكمل نهارك على كيف كيفك. من الاربعة للستة متاع العشية انتيبيوتيك، الجرعة اليومية من الأخبار والضحكة والطاقة الإيجابية.

0: انتم تسمعوا كابوتشينو مع سالم هني على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع ومتع.
1: صباح النور، صباح الخيرات والمسرات على كل مستمعينا الأوفياء. مرحبا بكم في رونديفو جديد من كابوتشينو من توا حتى الماضي ساعة. بتاريخ اليوم 23 سبتمبر 2026، ريحتوا بالكم مع سوي عام الموسيقى في دوغيمي. ما معنا فما برشا أخبار وفما برشا متابعات بشتزنا لعديد المجالات، وهذا يطيل ثلاثة سوي عام من زمان. وعندنا زيد الموسيقى اللي ريحوا بها بالنا ونحاولوا نستمتعوا بإيقاعات متنوعة صبحية اليوم. إن شاء الله رفقة تكون طيبة مع ليكيب الكل. سعاد العدويني ترافقنا في التنسيق العام، نرجس قليلة في الديجيتال، جيهان رحومة في الإخراج التقني. صباح النور لليكيب الكل، إكيب نسائية 100%، وسنام هني معكم كالعادة كوتي ميكرو في الأعداد والتقديم. البداية بشكون مع الموسيقى، اختياراتنا اليوم بشكون مع سلطان الطرب جورج وسوف، مع هو ضربة البداية اليوم في كابوتشينو. استخيلوا استخيلوا معايا المشهد، جورج وسوف توتسويت في غنية قديمة ياسر مزيانة، تترشفوا في قهوتكم تتوكلوا على ربي وتقولوا يا ربي العمل عليك والشدة فيك. هيتش عنا اليوم من خدمة، من أخبار، من متابعات، وإن شاء الله كل الخير يستنى فيكم على جوهرة فام الدنيا وما فيها.

الجوهر اف ام الدنيا مثيرة.

0: توصي على جوهرة فامي. وصلنا للعشرة وثلاثين دقيقة توت سويت. متابعتنا اليومية لبورصة الأسعار بشتهزنا للمونستير.
1: قديش اليوم؟
0: قديش اليوم في المستير المواد الغذائية الأساسية؟ الإجابة جينا من عند وليد الجزيري في المباشر. صباح النور يا وليد. أهلا وسهلا.
2: صباح النور سناء جيهان نرجس ناس كل اللي يسمعوا فينا، مرحبا بكم. طقس جميل، طقس تنجم تخرج تقضي فيه. مشينا للسوق المركزية بالمونسير وبرشا تساؤلات على وقع شنو يحب التونسي وشنو يحكي التونسي وشنو قاعد يكتب التونسي في الفيسبوك، خاصة في مسألة الطماطم. هنا مرشي مستير شمالا جنوبا وشرقا وغربا، ما فماش طماطم
0: من غير ما نلوجوا معناه،
2: من غير ما نلوجوا.
0: هو حتى احنا قاعدين نتبعوا فيه الموضوع هذايا، هي الجودة طايحة برشا نتاع الطماطم هذيك، علاش برشا تجار يخلوا انهم يجيبوهاش جملة، خاطر يقول لك مش باش تتباع لي في الاخر، دونك ما يجيبوهاش جملة. اي
2: صحيح، هذا هو تقريبا حكيت مع بعض التجار يقولوا لي نستناو في الطماطم اللي بتجينا من سيدي بوزيد ومن قصرين تبطى شويه، وحتى كان موجوده يقولوا لي تباعت حتى باربع دينارات تونغرو، معناتها في
0: اربع دينارات.
2: هذه هي وين عامل جو هيك وندور وناخذ الاسعار. كنت مروح
0: يا اخي،
2: لا سألت على حاجة كنت مروح، معناتها باش نبطل معاش نعمل فقط
0: المرشي. إيش هي الحاجة اللي صدمتك معناتها؟
2: سألت على السلق والمعدنوسي يقول لي ب800، قلت له معناتها حتى المطر صبت لكن ما صبتش بكميات كبيرة باش ما عادش فما، يعني حتى كي فما مطر وكل مقولة معروفة ما تنجمش تدخل باش تتنحي السلق والمعدنوس، لا تو الأرض شايحة، علاش ب800؟ يقول لي خويا هكا هو الموجود. مشيت لواحد آخر يقول لي صحيح ب800، قلت مثبتين السلق والمعدنوس ب800، غدوة عيد؟ لا موش غدوة عيد، غدوة رمضان؟ لا موش غدوة رمضان. علاش يسلقوا المعدنوس ب800؟ قولي رأي ب800، انت عندك تفسير؟
0: هكا ها خويا، ما عنديش تفسير يعني الحقيقة، كيفك انت زعما رمضان باش يسهل كل معدنوس أكثر من لازم، زعما عيد باش يعملوا العصبين، ما الحقيقة ما عنديش تفسير.
2: المطر باهي تو هو بحسب ما حكيت المطر بتبيع، نسألوا احنا المطر المطر عند الويكاند صبت، معناتها السبت صبت، الأرض شاحة نجم تدخل تو. يقول لي لا ما زلت الدنيا طين، ما صعيب باش تدخل لي، كيفاش جي مال هذا المرض، كيفاش جمعتوه؟ على كل
0: هذاك حق الصعوبات كما نقولوا نتاع الظروف المناخيه، معناها حق كما نقولوا عرق الخدامه كما نقولوا. باهي ب 800 دينار ربطه تصل ب 800 دينار 800 مليم ربطه تصل المعدوس.
2: لا وغاليه بصراحه، غاليه صحيح غاليه راهي، معناتها لانك انت باش تعمل حاجه ما هيش باش تروح نحكي على الصنع. ما تنجمش حتى باش تعمل مرقة قدرة، معناتها ما تنجمش بكعبة بزوق.
0: باهي نتجاوز سي وليد، نتجاوز.
2: ما عدا نبدا واحنا بدينا بالخضر كما قلت، الطماطم ماهيش موجودة، البطاطا 2500، البصل اللي كان ب 1300 1400 اليوم ب 1600، السفناري 1500 1700، الفلفل من 2200 حتى ل 3 دينارات و 500، الفلفل الاحمر ب 3 دينارات، القراع 2000 حتى ل 2500، والقارص 5 دينارات ل 5 دينارات و 500 جويه زاد ماهوش كلا يحبذوا التونسي. نمشوا لسوق الاسماك اليوم، السردينه 4 دينارات و 500 غاليه شويه، دوراد مربي هنا في الصور 18 دينار و 500 ل 22 دينار، القاروص من 23 دينار ل 26 دينار، الشفريت ما شاء الله من 16 دينار ل 18 دينار ل 22 دينار حتى ل 28 دينار، اللامبوكا من 18 دينار ل 23 دينار، كلب حر غالي شويه 36 دينار تقريبا، المشل 17 دينار و 800، فما السبارس 3 دينارات. هذوما هما تقريبا الموجود. الحوت الازرق قليل ماهوش اللي يحب التونسي، توا شفناه موجود السبت ولا حد بكفه توا، لا فما حتى الغزال 16 دينار و 800. بالنسبه للغلال العنب، هو الناس الكل يقول لك السنه ما شبعناش بالعنب لانه ما طاحش تحت 7 دينارات و 6 دينارات.
0: ما ننصحكمش به، مضر للصحه.
2: 5 دينارات 3 دينارات و 500 4 دينارات، فما دقله بعرجينها 8 دينارات، لكن ما فيها الحاجه اليابسه راهو، ما فيها معناتها الدقله اليابسه مخلطه كما نقولوا، لكن هي في عرجونها ب 8 دينارات. لكن ثم سنه اكيد تستعمل جوله فما تاجر يبيع في الدقله محلاها وممتازه جدا ب 3 دينارات فقط. يقول له علاش؟
0: لا يلزمنا نسمع كي قلت له علاش شنو قال لك وليد؟ وليد الريزو عندك سبب يا وليد.
2: باهي هكا.
0: باهي نسمعوا فيك تو كي سالته علاش التاجر شنو جاوبك؟
2: يقول لك العرجون كي نحيوا العرجون تطيح عباد دقله تطيح في القاعه.
0: اي
2: يجمعوها ويبيعوها معناتها كل كعبه وحدها ب 3 دينارات.
0: اي وانت ما تعرفش انه الدقله هذيك في بعض الاحيان ما يكونش فما اقبال كبير عليها على خاطر هي تكون تمسخت اكثر من اللازم والا تنجم تكون حامله للغبار كما نقولوا اكثر من اللازم يعني فماش اقبال كبير عليها هكا ولا
2: اي ما فماش اقبال كبير لكن راهي جوده ومحلاها وسومها في متناول جمعيه ثلاثه.

0: دينارات، تمشيو اللحوم البيضاء اللي بالسلحفات كما نقولوا تتراجع بالسلحفات تسكالوب خليناها 23 دينار الأسبوع الفارط، اليوم ما بين 20 و 22 دينار، معناتها تلقى تلوج تلقى ب 20 ولا 22 دينار
1: غالي.
0: الدجاج الدجاج 8 دينارات و 950 9 دينارات، الفخوزة نتاع الدجاج 12 دينار و 500، ولا في بعض الأحيان في القهوة يسألك يقول لك فسري علاش الدجاج 9 دينارات وسكالوب ب 23. أنا ما عنديش إجابة
1: على خاطر الاسكالوب وقت اللي بشي فصلوه يستهلك لهم كميات أكثر ويطلب زادة يد عاملة، دونك وتلقاها أنت في لي حاضرة كل شيء، دونك يغلى السوم.
0: باهي يغلى السوم. نمشيو للحوم الحمراء، ما فماش تغيير، 55 دينار العلوش، البقري 45 دينار و 800، هذا تقريبا هو اللي شنو عندنا في السوق. توا التونسي عينو على الطقس باش يبرد، على الحمص 8 دينارات 10 دينارات، على الفول 5 دينارات 6 دينارات، على مثلا على ما نعرفش اي حاجه كلي نجي يخليها في
1: البقول الجافه،
0: البقول لو انه تاو الفلفل الاحمر، فما شكون عائلات ما عملتش ما شيحتش الفلفل الاحمر، تمشي تشري حاضر وتسال نتاع السنه ولا مش نتاع السنه ب 22 دينار 23 دينار 20 دينار كيلو الفلفل الاحمر. الى حد فما بعض التجار يقولوا لي وفما ناس تسال على الزيت باش يغلى ولا باش يقعد هيك، لانه هي تاو الليتر 12 دينار تقريبا تاو الشهير آخر يهبط الزيت الجديد باش يغلى، يقول لي كان صابة توا يرخص القديم ويجي جديد، بون توا فما كان القديم ب 12 دينار لتر تقريبا. هذايا هو
1: باهي وليد، مشكور جدا على المتابعة هذه لبورصة الأسعار. وعندك سؤال فيه نوع من الاختبار الحقيقة، يوصلنا من عند مستمعة وفية لينا في كابوتشينو، دونك نبيلة يا وليد تسأل قالت لك لو كان أنت من الجيل الذهبي قل لي عرجون الدقلة بعد ما ناكلوا الدقلة متاعو الكل شنو نعملوا به؟
0: نعرفوش أنا ما
1: عرجون الدقلة شو نعملوا به يا وليد؟
0: نصفوا به، ممكن نصفوا به.
1: شو نصفوا به؟
0: نصفوا به لا لا لا لا الدنيا نخملوا، ما نعرفش نصفوا به كانوا يعملوه،
1: كانوا يفرحوا به قدام الدار.
0: اي هذا ايش قلت لك، نصفوا به قدام الدار. اي لا نعرفوا هيك عاد، وكانوا حتى وفما اللي عنده طول بال كان ياخذ العصا وطرف حديد ويحطه في طرف حديد ويعملوا كي للمصلحه في الشيء توا.
1: بالضبط يا وليد، بالضبط اختبار نجحت فيه سي وليد، شكرا لك يعطيك الصحه. حتى جهين الحقيقه نجحت فيه، وكنا عندنا ذكريات دايوغ مع التصويره هذه في دار جدود معناها، وكان عرجون الدقله نعاودوا نستعملوه نفرحوا به. ليه مش برشا جهين عرجون زوز هكا هاو معناها، المهم تعمل حاجه هكا مقديه والا تربط كما قال وليد فيها عصا لوح ولا حاجه وتشدها بالقدية بالتل باش كما نقولوا تكنس وانت ظهرك مستقيم. شكرا ليك وليد الجزيري، يعطيك الصحه على المتابعه هذه لبورصه الاسعار اليوم مباشره من المستير. ان شاء الله القفيفه مليانه بالخيرات السبعه، وان شاء الله مراعاه دائمه للقدره الشرائيه للمواطن التونسي. اخبارنا ومتابعتنا مازالت متواصله على جوهره اف ام، ان شاء الله نهاركم سعيد الناس الكل ومرحبا بكم. وبما انه جبدنا على الذكريات وعلى دار جدود وعلى عرجون الدقلة، حتى احنا زيد اخترنا لكم اغنية من قاع الخابية. البارح قالوا لي اسمر، قلت انا احبه، اليوم اسمر ومسرر. ليلي فما قاعدة اليوم مع الاغاني التونسية، سوليف اسمر ومسرر توت سويت على جوهرة.

0: تحكي وتوصل كلمتك.
1: احنا نتبسم تاعنا راهو جغرافا، ما احنا نشكيو كان جغرافا نشكيو لحد.
0: عندك راي؟
2: ربي بكيت ربي محمد الزول.
0: ما تخليهاش في قلبك.
2: مش حرام عليكم.
0: اتصل بميكرو جوهر على 29 100 100 والا 73 243 الف.
2: جغرافا مريني ديما تبع فيكم جغرافا وصولي صوتي.
0: احكي عبر وخلي صوتك حاضر.
3: واحلى احلى احلى احلى اذاعه ربي صلى يوفقكم.
0: ميكرو جوهر ما تخليهاش في قلبك.
2: راهو الواحد فيه هبل.

0: احنا زيدا نحب نطمنوا على الحال واخر الاحوال والاخبار اللي جينا مباشره من الحمامات مع مراسلتنا روضه العليقي اللي مدتنا بالصور هذيا اللي حادثه تسجلت صباح اليوم في احدى المحلات التجاريه لبيع المواد المنزليه واندلاع حريق هائل. شنو هي اخر الاخبار معك يا روضه العليقي؟ صباح النور، اهلا وسهلا.
1: صباح الخير سينان، مرحبا بك. كما قلت انت، اندلاع حريق هائل في احد المحلات التجاريه بالحمامات، محل للتجهيزات المنزليه المتنوعه، اللي الحريق اتى على كامل المحل وخسائر ماديه كبيره. نحب نذكر سناء انه فوق المحل فما محل سكني يقطن ام وزوج صغارها. تم التدخل سريعا من طرف عوين الحماية المدنية وتم إجلائهم، تم تحويلهم في مرحلة أولى إلى المستشفى الجامعي الطاهر المعموري. ثم بما أنهم 5 و6 سنين أعمارهم، تم تحويلهم قسم الصغار بمستشفى محمد التليتلي. بالنسبة للوضع الآن،
0: روضة، ما هيش العائلة متاع صاحب المحل؟
1: لا، مش العائلة متاع صاحب المحل، لأنه المحل على وجه الكراء ومع عائلة تقطن، معناها على وجه الكراء في المحل.
0: الطابق العلوي، حسب تصاور الطابق العلوي تحرق زيادة؟
1: الطابق الأول هو نقول الفساد، الواجهة الأمامية الكل معناها متفحمة. ما تعرف من قوة الحريق الدخان يطلع بكثافة، ومعناها باغتهم خاصة انه معناها اندلاع الحريق كان على الساعة الثامنة، الناس ما زالت راقدة، ما زالوا راقدين.
0: ثمانية ولا ستة؟
1: نعم، ثمانية.
0: ثمانية ولا ستة؟
1: ثمانية متاع الصباح. ثمانية
0: متاع الصباح
1: في حدود الثامنة متاع الصباح. دونك باغتهم كثافة الدخان، وتم الشهود الأيام وكل تم اتصلوا بالحماية المدنية وتم التدخل سريعا وإجلاء كما قلت لك الأم وجوز صغارها. تم تحويلهم للمستشفى لتلقي الإسعافات. الآن الحماية المدنية على عين المكان، تقوم بعمليات التبريد، تبريد المحل اللي خسائر الحقيقة معناها كما تظهر في الفيديوهات اللي أرسلتهم والصور، معناها خسائر كبيرة كبيرة. بالنسبة لصاحب المحل والعائلة الكل معناها كما نقولوا معناها تحت تأثير الصدمة، هما مازالوا ما خلطوش. المحل مسكر واشتعلت فيه النيران، مازالوا ما خلطوش باش يحلوا المحل نتاعهم، وتفاجئوا معناها بالاخبار والصور اللي تم تداولها على صفحات الفيسبوك. يقول لك انا مازلت ما خرجتش من الدار وسمعت اللي هو المحل تحرق. اذا التدخل سريع من اعوان الحمايه المدنيه. نعم،
0: خلينا نطمنوا، اسكو في جوار المحل هذايا فما محلات تجاريه اخرى؟ لاباس، لا فما ديار معدل للسكن كما نقولوا، شو اللي فما في الاجوار معناه؟
1: اي هو احنا الحقيقه معناها نطمنوا التدخل السريع للحمايه المدنيه اللي سيطرت على الحريق وما خليتوش ينتشر. معناها فما محلات مجاوره للمحل هذايا الحقيقه، لكن لاباس ما فماش اضرار. بالنسبه للمحلات المجاوره على اليمين وعلى اليسار، الضرر الكبير كان في المحل التجاري هذايا. الان الاعوان الحمايه المدنيه بصدد التبريد وبصدد ما تعرف انت ثانيه تخفت النار والكل، وسرعان ما انه خاطر معناها فما برشا لوح، برشا بلاستيك، برشا معناها في المحل هذايا يقعدوا معناها قاعدين مرابطين لهنا ويحاولوا انهم يبردوا بشويه بشويه. كل ما تتصاعد الدخان شوية يعاودوا بعدين يدخلوا ويطفيوا
0: الإيران. روضة محل لبيع المواد المنزلية كما قلت أنت، فيها برشا لوح، فيها برشا بلاستيك، فما مواد كهرو منزلية زادة، والكل آلات بلوتو كهرو منزلية. ما نعرفش شنو الأسباب المتداولة، معناها حسب اللي يقولوا فيه توا سيغ بلاس زعما ماس زعما شو،
1: والله هذيك حسب اللي المتداول وحسب شهود العيال، واحنا معنا استجوبنا وحكينا مع المجاورين المحلات المجاورة للمحل هذا، يقول لك معناها الأكثرية هو تماس كهربائي. نقولوا احنا معناها هذيك هي الأسباب، معناها إن شاء الله بالتحقيق يتم فتح تحقيق ويتم معناها الاطلاع وكشف أسباب الحريق هذا. ما نعرفش أنا بفعل فعل وإلا معناها يكون تماس كهربائي. السلطة المحلية كل المعتمد موجود، السلطة الجهوية كل موجودة على عين المكان. الحماية المدنية كما قلت لك سناء الآن تقوم بعملية التبريد. أهل المحل أصحاب المحل السول شاك ما تعرف معناها
0: كبيرة. مش سهل روضة، مشكورة جدا على المتابعة هذه الحينية اللي توصلنا اليوم من الحمامات تحديدا على مستوى شارع هادي ويلي. دونك المحل هذه موجود، فرق الحماية المدنية قاعدة تقوم بالواجب وفي متابعة للتطورات الكل. دونك احنا نقولوا ربي عوض عليه صاحب المحل، وان شاء الله كحد الباس. خسائر مادية كبيرة بامتياز، خصوصا انه رأس المال يعني ضخم بالنسبة للنوع هذه من المحلات، والحمد لله انه ما فماش خسائر بشريه. مشكوره جدا روضه العليقي على المتابعه هذه بالصوت والصوره. دونك اكثر تفاصيل تنجموا ترجعوا للفيديو لايف الموثق على صفحتنا الرسميه جوهره فام مع الفيسبوك. الساعه الثانيه من كابوتشينو باش نبداوها بعد شويه، لكن قبلها نخليوا المجال للبنى حميده باش قدم لنا موجز لاخر الاخبار توت سويت. خليكم معنا.
2: المشهد مع زهير الجيس.
3: خيانة الحب، خيانة العشرة، خيانة الثقة، خيانة الوصية، خيانة المؤتمن. الخيانة بالنسبة ليك هل هي غلطة وتصير وتنجم تسامح اللي عملها، ولا الخيانة كيف تصير كل شيء بعدها يتبدل؟ الثلاثاء في المشهد نحكي بصراحة ومن غير أقنعة، الخيانة غلطة تتسامح ولا غلطة لا تغتفر؟ رايك نسمعه باش تشاركنا في المباشر. اطلب على 73-275-800 ولا 36-300-1000، ولا سجل موقفك على الموزع الصوتي 73-243-1000 او 29-100-100، او بعث لنا فيديو على رقم الواتساب 48-155-3-0.
2: المشهد مع زهير الجيس.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. لبنى حميدة،
1: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. الوكالة التونسية للتعاون الفني تعتزم فتح مناظرة خارجية لانتداب إطارات بعنوان سنة 26 و2000، وذلك في إطار سد حاجياتها من الكفاءات في عدد من الاختصاصات. وتشمل المناظرة 5 خطط مفتوحة للتناظر موزعة على عدد من الاختصاصات، تتمثل في خطة متصرف اختصاص الإنجليزية وأعمال وعلاقات دولية، ويشترط الحصول على شهادة الأستاذية أو الإجازة الوطنية في نظام أمد، وخطة متصرف اختصاص إدارة الأعمال ويشترط الحصول على شهادة الماجستير. وتشمل أيضا اختصاص علوم الأعلام والاتصال ويشترط الحصول على شهادة الماجستير، إلى جانب خطة متصرف اختصاص محاسبة ويشترط الحصول على شهادة الأستاذية أو الإجازة الوطنية في نظام أمد، وخطة متصرف اختصاص موارد بشرية ويشترط الحصول على شهادة الأستاذية أو الإجازة الوطنية في نظام أمد. حددت الوكالة أجل الترشح ب30 يوما على أن يتم التسجيل عبر المنصة الإلكترونية المخصصة للمناظرة concours.tct.tn. وزير الصحة مصطفى الفرجاني أجرى على هامش مشاركته في المؤتمر العالمي لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة حول العمل من أجل الصحة الواحدة في النظم الزراعية والغذائية، أجرى سلسلة من اللقاءات الثنائية مع عدد من المسؤولين رفيع المستوى. وتناولت هذه اللقاءات سبل تعزيز التعاون في المجالات الصحية ذات الاهتمام المشترك، وآفاق تنفيذ الشراكات الثنائية ولا سيما في مجالات الوقاية والأمن الصحي ومقاربة الصحة الواحدة، خاصة في مجال المراقبة الوبائية المندمجة ومقاومة مضادات الميكروبات والأمراض حيوانية المنشأ. كما تم التطرق إلى فرص التعاون في مجال الصحة الرقمية مع المؤسسات والهيكل الصحية المختصة من خلال إرساء اتفاقيات شراكة ثنائية وبرامج تنفيذية. وزير الخارجية محمد علي النفط يدعو الدول العربية لاستعادة روح المبادرة إزاء مختلف القضايا المطروحة على المستويين الإقليمي والدولي، والعمل على إيجاد حلول سلمية ودائمة لها في كنف احترام سيادة الدول العربية ووحدتها الترابية، مؤكدا في كلمة ألقاها خلال ترأسه أمس بنيويورك الاجتماع التنسيقي السنوي لوزراء خارجية الدول العربية في إطار رئاسة تونس لمجلس جامعة الدول العربية. أكد على أهمية مواصلة سنة التشاور والتنسيق بين الدول العربية بشأن مستجدات القضايا الإقليمية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية العادلة. دوليا، وكالة كيودو تنقل عن مسؤول إيراني قوله إن طهران عرضت فتح مضيق هرمز خلال 7 أيام إذا اتخذت واشنطن خطوات لتخفيف الضغط العسكري، مستبعدا عقد لقاء بين الرئيسين الإيراني والأمريكي، ومشيرا إلى أن المبادرة الجديدة حظيت بموافقة المرشد الأعلى ومجلس الأمن القومي. مثل مفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين باليمن يفيد بأنه من المتوقع نزوح 230 ألف يمني إذا استمر الصراع. موجز، إلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: غايب عني خالد سليم على جوهرة فامي. وصلنا ال 11:14 دقيقة في كابوتشينو. متابعتنا توتسويت باش نحكيو على المشاركات التونسية في معرض يصير خارج تونس, وأكثر تفاصيل مع ضيفنا توتسويت.
1: كابوتشينو كابوتشينو انتم تسمعوا كابوتشينو مع سالم هني على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع ومتمتع.
0: سي محمد بن سالم ضيفنا توتسويت, مكلف بمساندة المؤسسات بغرفة التجارة والصناعة بصفاقس. صباح النور سي محمد, نورتنا اليوم في كابوتشينو.
2: صباح الخير.
0: أهلا وسهلا, مرحبا بك يا سيدي.
2: شكرا, بارك الله فيك.
0: دونك
2: لكل العاملين في تاعت جوهرة اف ام ومستمعيها هكذا.
0: يعيشك يا سيدي.
2: هذه الفرصة
0: وجوهرة
2: اف ام من
0: الإذاعات
2: المسموعة جدا في
0: شكرا لك يا سيدي, وهذا يشرفنا. وإحنا في إطار مساندتنا المتواصلة لكل المؤسسات المنتصبة في تونس واللي يلزمها برشا دعم الحقيقة, وإحنا مطالبين زادة باش ندعموا المجهودات نتاعها. دونك نلقاكم انطلاقا من يوم أمس 21 سبتمبر وحتى 24 سبتمبر حاضرين في معرض ليبيا الدولي للتنمية الزراعية والحيوانية ومستلزماتها. بعض التفاصيل لو تسمح على الموعد هذا وعلى المشاركة التونسية اللي نحبوا نركزوا عليها أكثر.
2: شكرا, بارك الله فيك. انطلاقا من دورها في مرافقة المؤسسات التونسية في الأسواق الخارجية واللي حاطة بها خاصة في كل ما يتعلق بتطوير صادراتها, تنظم غرفة التجارة والصناعة لفاقس كما هو معلوم المشاركة التونسية في معرض ليبيا الدولي للتنمية الزراعية والحيوانية ومستلزماتها اللي عقد حاليا بمعرض طرابلس الدولي. افتتاح هذه الظاهرة كان يوم أمس كما تفضلت تقصي سنة, يتواصل إلى يوم 24 سبتمبر الحالي. المشاركة التونسية كانت في حدود 10 مؤسسات اقتصادية تمثل العديد القطاعات, أهمها الأسمدة والأعلاف والتجهيزات الفلاحية المختلفة. المعرض هذا يقتصرش على العرض فقط, بل أهم حاجة اللوج عليها هي اللقاءات والفرص المعاملات التجارية تصدير خاصة. ضمن برنامج المعرض ثم لقاءات عمال العارضين مع المورنين الليبيين وكذلك مع بقية الوفود الأجنبية المشاركة في التظاهرة هذه, من أبرزها إيطاليا وألمانيا تركيا الصين ومصر. مصر خاصة هذه المؤشرة الأجنبية الهامة. يشهد المعرض كذلك يوفد عديد الزوار المهنيين من كافة أنحاء ليبيا, وبالطبع مش يكون لهم اتصالات إن شاء الله مع العارضين التونسيين, وإن شاء الله تكون فرص تصدير المنتجات التونسية نحو السوق الليبية إن شاء الله تكون موجودة وإن شاء الله تتجسم من خلال هذا المعرض وبعد

0: نعمل هذه إن شاء الله.
1: هي موجودة أكيد وهذه بالأرقام مثبتة، ما نحبوها تزيد تكبر أكثر فأكثر الاستثمارات هذه أو التوريد، خليني نحو التصدير بلوتو نحو ليبيا. لكن نتصور سي محمد وأنت بطبيعة يعني مكلف بمساندة المؤسسات، أعطيني مدى رغبة واستعدادات المؤسسات التونسية الزراعية والفلاحية على هالنوع هذه من الشراكات الدولية وخصوصا المزارعين والمستثمرين. دونك فما استجابة ما فماش، فما مخاوف ما فماش، شنو دوركم انتم حتى في غرفة التجارة والصناعة بصفاقس انكم كيفاش ترفعوا الاشكاليات هذه الكل وتحاولوا انه تقربوا زادة وجهات النظر؟
0: بالطبيعة الفرص موجودة يعني على مستوى السوق الليبية في كافة المواد يعني والبضاعة المتعلقة بالقطاع الفلاحي. كما قلت لك ثم برشا طلب في السوق الليبي على العديد المنتوجات.
1: أساسا عندكش فكرة أساسا شنو معناها شنية أكثر القطاعات كما نقولوا الفلاحية والزراعية اللي يقول لك حاجتنا بالمنتوج التونسي؟
0: أي بالطبيعة ثم الأسمدة، بالطبيعة بجميع أصنافها، الأسمدة الكيميائية ولا حتى العضوية اللي فيها طلب كبير، وثم عديد المؤسسات يعني العارضة في القطاع هذا واللي موجودة حاليا في المعرض واللي فيها طلب معتهام في السوق الليبية. كذلك الأعلاف مطلوبة في السوق الليبية، عليها طلب كبير، وثم شكون متواجد زيادة من المؤسسات التونسية الموجودة حاليا في معرض ليبيا لهذه الفلاحي اللي متواجدين وما شاء الله يحققوا زيادة صفقات تجارية. على مستوى كذلك التجهيزات الفلاحية بمختلف أنواعها، تجهيزات البيوت المكيفة، الري، تجهيزات المداجن، المخابر، يعني الأدوات الفلاحية بصفة عامة، الأدوات والآلات الفلاحية، الجرارات ولا حتى الأدوات البسيطة يعني عليها طلب هين في السوق الليبية.
1: معناه الحمد لله في المجال الفلاحي والزراعي بصفة عامة الكفاءة التونسية زادة مطلوبة في كل شيء.
0: موجودة والجودة التونسية موجودة يعني، وحتى الأخوة في ليبيا مقتنعين بالجودة التونسية، جودة المنتوجات التونسية، وفضلوها حتى على عديد الماركات الأجنبية يعني. فضلوا يتعاملوا مع السوق التونسية أفضلهم من التعامل مع أسواق أخرى.
1: خيبين الحمد لله هذه كله مطمئن سي محمد بن سالم. احنا نعرفوا انه المزودين اللي حاضرين في المعرض هذا يكونوا من القطاع العام والا زاده من القطاع الخاص، وحسب الاخبار اللي عندنا انه عمناوي اللي شاركتوا في المعرض يعني الحمد لله الشركات اللي شاركت يعني روحت بعقود، معناها سريه المفعول، عقود نتاع شراكات تجاريه كبيره. ما نعرفش انتظاراتكم سنين ان شاء الله العدد في ارتفاع، المفاوضات التجاريه لمين قاعده يعني لوين وصلت يعني؟
0: والله العدد يعني في ارتفاع، حتى احنا نعرف حتى على مستوى غرفة الساقس يعني في كما تعرف احنا الغرفة تسند شهادات المنشأ للتصدير نحو ليبيا. يعني عدد ولا الحجم المعاملات مع ليبيا ديما في ارتفاع ان شاء الله.
1: ان شاء الله
0: نسجل ارتفاع من عام لعام، نسجل ارتفاع.
1: موسي محمد
0: نعملوا احصائيات احنا على مستوى يعني الأرقام، على مستوى رقم المعاملات، على مستوى التصدير نحو ليبيا. اللي ثم من سنة إلى أخرى ثم ارتفاع
1: أكيد إن شاء الله المشاركة تكون متميزة. وأنت تعرف سي محمد أنه نهار اللول ديما في مناسبات كما هكا كما نقولوا أغلب الحاضرين يبدأوا يتفرجوا، يبدأوا يقيسوا، النهار الثاني يبدأوا يتحركوا، الثالث قبل الاختتام الناس كل تبدأ تصحح إن شاء الله في العقود نتاعها. موافقين؟ خلينا كلمة الختام سي محمد.
0: أي إن شاء الله المعرض يكون عنده نتائج هامة، خاصة على مستوى تصدير بالنسبة للمؤسسات المشاركة، نتمنى لهم حظ طيب في الجانب هذا. ونحب نأكد أختي سناء إذا كانت تسمح
1: تفضل
0: على كل يعني مشاركة غرفة التجارة والصناعة في هذا المعرض، هي تندرج في إطار الأهمية اللي تولاها للسوق الليبي. تتواجد الغرفة في أهم المعارض المختصة المنظمة في ليبيا، سواء في طرابلس وحتى في مصراتة وفي بنغازي. نشارك يعني في معرض ليبيا للغذاء بصفة دورية، في معرض رعاية صحية، معرض الإنشاءات، ومعرض الطاقة والكهرباء والنفط، زاد اللي مبرمجين إن شاء الله باش ننظموا مشاركة تونسية فيه إن شاء الله في شهر ديسمبر من 7 إلى 10 ديسمبر. نحبوا نتواجدوا كغرفة وكمؤسسة دينوسية بصفة عامة يعني في مختلف التظاهرات الكبرى اللي تنتظم في ليبيا سواء في العاصمة طرابلس ولا حتى في بقية المدن الليبية ذات الحجم الاقتصادي الهام. كذلك من جهة أخرى نحرص كذلك على التواجد الليبي في أهم التظاهرات اللي تنظمها الغرفة في ساقس على غرار صالون متوسط للبناء إن شاء الله اللي مش نظم الغرفة في دورة المقبلة في من 21 إلى 24 أبريل 2027. إن شاء الله كيما كل دورة إن شاء الله نحرص باش يكون التواجد الليبي تواجد هام وإن شاء الله ديما نوفر فرصة للمؤسسات باش تكون المعاملات مع السوق الليبية ديما تكون بينا متواصلة إن شاء الله وتتحسن من
1: إن شاء الله
0: إن شاء الله إلى أخرى إن شاء الله
1: إن شاء الله يا ربي بالتوفيق إن شاء الله لكل الشركات اللي تمثل في تونس. خليني نقول في المعرض الدولي هذايا معرض ليبيا الدولي للتنمية الزراعية والحيوانية ومستلزماتها مشكور جدا سي محمد بن سليم يعطيك الصحة على كل التفاصيل هذايا وإن شاء الله يتجدد اللقاء معك في ختام المعرض على شلي خلينا نحكي أرقام أكثر ممكن وشركات أكثر. دونك شكرا ليك زيارتنا كانت على السريع إلى المعرض هذايا معرض هام جدا بالنسبة للشركات الناشطة في المجال الفلاحي في تونس نحو تنمية الصادرات متاحة نحو تعزيز الشراكات الدولية اللي موجودة مع بلدان الجوار والبلدان المشاركة عموما في المعرض هذايا معرض دولي للتنمية الزراعية والحيوانية ومستلزماتها. وتعرفوا أن المستقبل هو في الأمن الغذائي كيما قالوا برشا خبراء زاد أن المستقبل في الأمن السيبراني وهذو مزوز فيهم المستقبل راهو وإحنا أكيد باش نحكيو برشا أخبار أخرى بعد شوية في كابوتشينو. مرحبا بكم الناس الكل خليكم معنا بوز صغيرة مع الموسيقى ونرجع لكم.

0: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهنيه بعضنا في قوم عيدك اليوم.
1: عليك بعيد ميلادي في قوم عيدك اليوم، انفيقو انفرحو سيربريز تعمل الكيس.
0: باش تشارك وتهني العزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم،
1: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
0: اس ام اس على 85 990.
1: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.

0: جوهرة اف ام الدنيا.
1: Hi, we're your weather girl. Uh-huh. And

0: رجعنا لكم في كابوتشينو لحديش 47 دقيقة على موجاتنا. بدينا نقربوا بشوية بشوية من وقت الفطور، وكل واحد والتزاماته الدراسية أو المهنية، كل واحد وإيقاع حياته اليومي. فما اللي يفطر نصف نهار، فما اللي يفطر نصف نهار ونص، فما اللي يفطر ماضي ساعة، فما شكون يوصل حتى الماضي ساعتين. العلاقة بين فطور القائلة الغداء والوقت، هذا اللي باش نركزوا فيه توت سويت في فيتامين مع أخصائية التغذية نادرة يعقوب.
1: فيتامين فيتامين
0: البنات غزروا لي قالوا لي واللي ما يفطر الجملة هذيك مدام نادرة يعقوب باش تعمل له دوسي وحده هذيك. مدام نادرة صباح النور، أهلا وسهلا.
2: صباح الخير تناس، صباح الخير، مرحبا بكم، مرحبا بالمستمعين ذا الجوهر الكل.
0: بربي عنا زوز ما يفطروا الجملة، نرجس قليلة وجهين نرحومة، أعطيهم أسمع أعطيهم كليمة ومن بعد تو نرجعوا لهم.
2: توا جيهان ونرجس كان على حدهم هما، مش نقول لك هما توا دي زادولت ومسؤولين على رواحهم، الإشكال مش يعديوا العادة الخايبة نقول لوليداتهم.
0: لا لا حارسين على أولادهم، لا لا حارسين
2: قالك لا لا لا لا يلزم يجي الحكاية تخرج منهم هما، يراوها الصغير يحسها، يعرف الصغير الأم وأبوه ما يفطرش فطور الصباح، يحس يعرف.
0: هاي هذاك في فطور الصباح، ما زاد فطور القايلة انا وليت خايف عليهم لي كيف تاعهم يفطروا ليش حتى فطور القايلة برجولية. يوسف واحد يسندكم بالفيتامينات ويسندكم بالمقويات، خليه التركيز عالي عالي
2: طبيعية والله ماش كيف النظام.
0: ربي يكون في عون الناس الكل. اما مدام نادرة كيما سمعتني نقدم بالحق كل واحد والتزاماته في الحياة هذيا، وساعات نلقاو ناس تضطر انها الفطور توخروا على الاخر، يعني يكون حتى ما ثلاثة ولا أربعة، هذيا اكيد بحسابه.
2: هو الحلول موجودة راهو سناب بشوية اجتهاد، الحلول موجودة.
0: أعطينا للحلول العملية.
2: الحل هذا معك. كيف معك فطورك حويجات شيحة. هذا معك فطورك طوى. احنا طوش نتحدثوا على الصغار. بسير. اما حتى على الكبار مثالي. انت راهو فما حاجات. مثلا نوع متاع تاجين قولوا تاجين مقرونة. هيك جاء في بالي اني طوى. تاجين المقرونة ينجم يلم الكل. يلم العجين وينجم البروتيين. وكذلك تيز معك كعيبة فقوس ولا حاجة. ويبدأ غداء كامل. وأسهل ما فما. وكما قلنا معناتها بسيط جدا في التحضير. وكذلك
0: في الهجرة معك. اي فكرة هذه سينو شو المساج شنو المساج اللي نجمو نوصلو في علاقة بتنظيم الوقت والغداء عند الشريحة العمرية اللي احنا مهتمين بها ممكن اكثر اللي هما الصغيرات.
2: صغيراتنا احنا حابين نكملوا هالفترة هذه الكل بتاع اخر سبتمبر ودوبي اكتوبر، معناتها اللي هي بالعودة المدرسية. راهو كيما قلنا كيما تحدثنا على فطور الصباح نتحدثوا توا على الغداء اللي هو الغداء. كيفاش نقولوا احنا متنوع برشا، كيفية تقديمه للصغير متنوعة. إيش معناتها؟ فما شكون يفطر في الدار، فما شكون يهز معاه، فما شكون يفطر في الكونتين، فما شكون أمه تعطيه فلوس باش يشري لبرا. دونك هذاك هو أخيب نوع متاع غداء نجم نقوله، خاطر هذه فاست فود تقريبا 4-5 مرات في الأسبوع راهو ياسر ما يجيش بوكل. احنا نمشيو في المعدل سواء في الدار سواء يهز معاه من الدار سواء في الكونتين. هو راهو في الآخر يقعد وجبة رئيسية اسمها فيها، معناتها وجبة رئيسية لازمة. دونك أي طريقة كانت نتفهموا الوالدين أي طريقة من هالطرق الثلاثة هذوما احنا موافقين عليها، موافقين عليها عادي جدا. كيما قلت كيما مش يجي في الدار، كيما مش يهز معاه، كيما مش يقدموا له في الكونتين ما بين ظفرين. بيان سور انت مش تتناقش وتشوف كيفاش معناتها مش يقدموا له في الكونتين وكل شيء، معناتها مش تتناقش مع لا لا لا لا مش وين المؤسسة
0: المكلف
2: هو في الباز هون. يعني نحب الأولياء يسمعوني باش ينجموا يفهموا بالضبط شنو عطاوا لصغيرهم. هو في الباز وجبة رئيسية متكونة من مجموعات غذائية كما تحدثنا، لكن الأساس ثلاثة مجموعات لازم منهم اللي هو طبعا البروتينات، نوع من البروتينات كيما ينجم يكون دجاج، كيما ينجم يكون حوت، كيما ينجم يكون عظم عادي. راهو زد كان ساعات الصغير يعطيوها عظم، معناتها مثالش مش معناتها تقول لا كيفاش انا عاطي فلوسي وكله يعطيو لولدي عظمه. عظمه هي موز بروتينات راهي، فهمتني؟ دونك هو في الاخر انت والاتفاقيه معاهم كيفاش معناتها حتى في الفلوس نحكيوها، معناتها واضحه الحكايه. لكن العظمه راهي تعاوض البروتينات، مش كل يوم عظمه بيان سور، اما تعاود فيها بروتينات باهي تعاود الدجاج او اللحم نحب نقول او الحوت. وفما نوع نتاع عجائن لازم يكون موجود، من كسكسي المقرونه للروز للانواع الكل للشوربه للبرغل، لكن كذلك مثالش حتى كان عطاوها عدس، راهو العدس يعاود العجين، علاش لا؟ وخلي صغيرك كيفاش نقولوا اني يتعلم يذوق مذاقات اخرى، وراهو يعاند مع الصغار الاخرين بلكش غادي باش يتعلم ياكل العدس، علاش لا؟ حاجه باهيه، علاش لا؟ ما تجيش تقول شنو يعطي ولدي في العدس، اي كان عطاو لولدك عدس، مش نحبش تو الناس كل تسمعني تقول مالي شنو كل يوم عدس، لا مش هذايا، اما كان صادفت نهار وعطاوها عدس ومعاها عظمه، العدس ساعه هو نوع من انواع العجائن وكذلك فيه البروتينات، دونك ينجم يكمل حتى البروتينات في العظمه، كانت كام زدت نجم تحضر لصغيرك وتعطيه له يهز معاه. عادي معناتها مش هي نوع كومبينيزون نتاع بروتينات نباتيه وحيوانيه وامتصاصها يكون قوي عند الصغير معناتها عند الانسان بصفه عامه وتوصل الصغير على حاجه نبيل الاوبجيكتيف نتاعنا اللي هو النمو. شنو هو البروتينات احنا واش نحبوا عليها؟ ما هو النمو نتاعو
0: صحيح.
2: وفما مورد نتاع فيتامينات املاح معدنيه اللي هي في الخضر والغذاء، دونك نجم تكون سلطة، نجم تكون قطع، معناتها يحطوا له شويه خضر قطع، مش لازم تكون خضره طايبه، صغيرك ما يحبش الخضره الطايبه لاباس تعطي فيه في الخضره الطايبه، خلي له خضره نيه معناتها عادي جدا في قطع تعطيها له يهزها عادي ما يقلقش. احنا ديجا كانت حصلنا على ثلاثه مجموعات غذائيه اللي هم فيهم ثلاثه عناصر غذائيه مهمه اللي هو كما قلنا البروتينات السكريات والفيتامينات والاملاح المعدنيه حاجه خارقه للعاده. المكملات بعد الزيت الطب بيه، لكن الماكلة هذيك بيان سور تنجم تكون زيت زيتونة كيما تنجم تكون أنواع أخرى متاع زيت راهو، أما شنو معروف زيت معروف مثلا تقول لي يعني توا بربي يعني مشيت فهمت مع الكونتين وريتهم أو فقت بيهم بالنسبة لها حاجة كبيرة ياسر ما يطيبوش بزيت الزيتونة، صحيح احنا نقولوا على زيت الزيتونة وباهي زيت الزيتونة هذا لا نقاش فيه، أما راهو ما ضروش ولدك يطيبوا له أو فوحوا السلطة بزيت الكولزا أو زيت القطانية ما ضروش راهو نعاود ونقول ما ضروش في نطاق المعقول معناتها في الاخر سناء انت شنو تفهمت معاهم راهو فما دي بري تدخل فيها معناتها فما نقاشات معناتها في الاسواق هما مش يتناقشوا مع المؤسسه. نحب نقول
0: الحقيقه نحافظوا على الجوده خصوصا انه وليدات صغيرات في فتره النمو ماذا بينا يعني نقربوا قدر المستطاع ماكله الدار من الاخر.
2: اما اني كاخصائي التغذيه الدور نتاعي مش نقول يندرى الماكله اللي عطاوها له هذه صحيه او غير صحيه. هذاك هو الدور نتاعي معناتها هو يندرى يعطيو فيه في ماكله صحيه او غير صحيه، معناتها لو فات كيما قلنا يعطوها عظمه في عود قطعه الدجاج مره في الاسبوع ما مش معناتها حاجه ممنوعه تسمى حاجه صحيه.
0: باهي
2: مش نبداو احنا واضحين معناتها الكل يعطيو الكل ذي حق حقه. واضح؟ باهي قلنا الزيت اللي مش يطيبوا به او الزيت اللي مش يحطوه في السلطه هذيك حاجه لازمه. الغله والخضر ينجموا كما ينجموا يعطيوه غلة وتكون هي مورد فيتامينات وملاح معدنية وتكمل حاجياتنا نتاع الفيتامينات والملاح المعدنية نتاع الخضر الغذاء. فما صغير ما يكونش الخضر بكل في دارك ما يكونش الخضر، علاش تحب انت المؤسسة تغصب عليه باش ياكل الخضر؟ انت ما سنستوش ياكل في الخضر. احنا كيفاش باش نعملوا تو؟ احنا ماذا بينا يولي يعاند صحيباته ويولي ياكل الخضرة وكل علاش ماذا بينا ما نقولوش لا. وقت ينجم يعطيوك كيف يعطيوك كعبة الياغورت اللي عطاوها له ما بين ظفرين كديسير هي مورد كذلك نتاع بروتينات.
0: اي اما ما تعوضش الخضره ولا تعوض؟
2: لا ما تعوضش الخضره، اما يبدا كلا سواء خضره سواء غله ويعطيوه كعبه الياغورت هي مورد بروتينات اللي هي تكمل مثلا نهار ترى يعطيوه عظمه مش يعطيوه كعبه الياغورت ويكونوا معاه الخضره النيه كان ياكل الخضره الطيبه مرحبا ومعاه نوع من انواع العجائن وتكون الماكله متوازنه راهو.
0: اي خليني نتواصل معك في نقطه الخضره بالكل هي ومتداول ومنتشر جدا انه برشا امهات تسمعهم تقول لك صغيري ما ياكلش الخضره لو كي ما ادريش تعمل له شنو لي زاستيوس اللي ممكن انت تنجم تقرب شويه التصويره تحبب الصغيرات هذوما في الخضره يا هل ترى نخليهم على راحتهم والا لين نشدوا صحيح في موضوع الخضره اعطينا فكره
2: الساعة النقاش معاهم وكل التصادم معاهم يزموا يتنحى أما شنو نحاول ندخلوه معانا أنا ديما نقول الخضر الوان تتحط في البروشات صغيرك نديه بحذاك وقصهم له قطع ويحطهم في بروشات يبدأوا مزينين في الصحن راهو ينجم ياكلهم ينجم ياكلهم. وفما شكون فما برشا أولياء يقولوا لي ناخذ الخضرة الطايبة ونرحيوها ونحطوها في وسط الماكلة علاش لا؟ هنا كان نجمنا احنا نعطيه للصغير حاجيته من الخضر او الغلال ساعات لما شكون يحب ياكلها عصير نعرف صحيح العصير قيمته الغذائيه تاعه كان يبقى اما كان وقتها سيرو بلاس عطيتها له مش مشكل قاعده كيفاش نقولوا فاعليه الالياف وكهو اما يوصلوا منها راهو فيتامينات واملاح المعدنيه النجم من بين الظفرين نحبش نقول الكلمه هذه برشا ولكنه هي هذيك هي نتحيلوا شويه في مصلحه الصغير وباش نجم نعديوهم له الخضر والغذاء ما نجمش نقول ما يسالش كان ماكلاش مش توازن غذائي يلزم ياكل اما من غير تصادم انت وصغيرك حاول بشوية إقناع، حاول بحويجة مزيانة كما تحدثنا على فطور الصباح، حاول حطهم له في منظر مزيان، في صحن مزيان، حاول هو يجي معاك ويحاول يحطها في صحن مزيان، أكل الخضر وأكل الغلال، وبشوية بشوية خاصة الخضر هم الغلاليات اللي وراه، أما خاصة الخضر صحيح، ما تلاش خضرة طيبة عادي، راه الخضرة نية تعوض الكل. كل وراه حاجياتنا مش كبيرة برشة، صغيراتنا حاجياتهم مش كبيرة برشة من الخضر، مش معناتها يزمو ياكل
0: معناها ما نقفوش عليها النقطة هذه برشة وما نضخموهاش، معناها الوضعية نتاع صغير اللي ما ياكلش الخضرة به
2: ما نضخموهاش. اوكي في بالنا نحاولوا مثلا كان خذينا عظمة نحطوا له في الأوملات، نحطوا له في الأوملات شوية الخضر

0: راهو تنجم تتعدى، نجم فما خضر تنجم تتعدى. نحاول على قدر جهدنا نتمشاو مع الصغير، نقنعوه راهم يقراوا في المدارس، نعاود نقول عندهم الإيقاظ العلمي وعندهم معناتها أساليب.
1: صحيح موجودين في البرامج الدراسية، صحيح
0: موجودة في البرامج الدراسية. دونك هذاك فرصة باش تتعاون أنت والمعلم على قيمة الغذائية متاع الخضر والغلال. نعملوا المعلم بين النديو باش يعملنا ديزاتيليي، هذا نتحدث مع المؤسسة.
1: موجود هذا موجود
0: الطلب، ساعات الطلب يجيك عند الصغير، هذه حاجة خارق العادة. يقول لك أني وليت نحب ناكل الخضرة خاطر نعرف من فاتة، راه موجود هذا، موجود موجود الصغير يجي يطلب كيفاش على خاطر المعلمة متاعه قناته، هذا كله موجود. في الأخر أنا شنو نقول، التوازن الغذائي لصغيراتنا هو مش حتى اتفاق، هو تعاون، تعاون ما بين الأولياء وأصحاب المؤسسة.
1: بالضبط بالضبط، هذا المطلوب،
0: هذا المطلوب. في الأخير المصلحة الصغيرة هي الكل، راهو مش يكون غداء عادي جدا، مش حاجة صعيبة برشا ولا حاجة متطورة برشا. نعاود ونقول راك تنجم تعمل له حاجات مزيانة، حاجات فيها أكثر ما يمكن عناصر، كما حكينا كنا على الطاجينة، أكثر ما يمكن عناصر غذائية من غير ما يقلق الصغير.
1: نقطة أخيرة مدام نادرة لو تسمح، خاطر ما عادش عندنا برشا وقت.
0: أي.
1: الوقت الأنسب للفطور، تو أنا قاعدة نربط بمجموع المعطيات اللي عطيتهم الجمعة اللي فاتت، إذا صغير فطر فطور الصباح 7:30
0: من نصف النهار الماضي ساعة، من نصف النهار الماضي ساعة، وحاول قدر جهدك حط له كمية. إذا حتى كي تعطيه فطوره ما تحطلوش أكثر من طاقته، ما تقولش يخش معاها صاحبه ولا لا لا، حط له طاقته. علاش؟ على خاطر في نجمه في المؤسسة يغسله الصغير، يجب يكمل صحنه ويغصبوا عليه وهو مش كيكة، راهو صغيرك ما يكلش كيكة الواه.
1: اما موجوده، موجوده الفكره هذه عند الامهات وفي شويه يقول لك باش يتقاسم هو واصحابه ويذوقوا بعضهم.
0: لا لا مش حاجه باهيه بكل، لا لا ينجموا التقاسم، هو تقاسم في القاعده مع بعضهم وياكلوا مع بعضهم، اما كل واحد عنده حاجياته وعنده فطوره.
1: والله مدام نادرة الامهات اللي قدامي الكل يضحكوا تو
0: يضحكوا دون ريسبونس لهم هكا،
1: خاطر الكل عملوها العمله هذه نتاع صاحبتها تذوق معاها وهي تذوق من عند صاحبتها.
0: لا هنا ظلمت صغيرك، حطيت له اكثر من حاجياته. صاحب المؤسسه او الانسان المسؤول اللي لاهي بيهم وقت الكونتين بالنسبه ليه يلزم الصغير يكمل الماكله هذيك. التقسيم اني ما نحبوش بكل، تعطي صغيرك ما لازمه.
1: واضح أخبر. جدا مشكوره جدا مدام نيدرا يعقوب، اخصائيه التغذيه، برشا فيتامينات اليوم توسعنا فيها وحكينا عليها في الفقره الاسبوعيه معاك في كابوتشينو. توت سويت نشره الاخبار الثانيه على موجاتنا ونرجع لكم في ساعتنا الثالثه اللي مازال فيها زاد جزء كبير من المتابعات والأخبار. مرحبا بكم متابعينا لزانترنوت لفيسبوكوغ على الباج أوفيسيال جوهرة FM على الفيسبوك.
2: المشهد مع زهير الجيس.
3: خيانة الحب، خيانة العشرة، خيانة الثقة، خيانة الوصية، خيانة المؤتمن. الخيانة بالنسبة ليك هل هي غلطة وتصير وتنجم تسامح اللي عملها، ولا الخيانة كيف تصير كل شيء بعدها يتبدل؟ الثلاثاء في المشهد نحكي بصراحة ومن غير أقنعة، الخيانة غلطة تتسامح ولا غلطة لا تغتفر؟ رأيك نسمعه، بشاركنا في المباشر، اطلب على 73-275-800 ولا 36-300-1000 ولا سجل موقفك على الموزع الصوتي 73-243-1000 أو 29-100-100 أو بعثنا فيديو على رقم الواتساب 48-155-3-0.
2: المشهد مع زهير الجيس.
4: جوهرة FM. Publicité.

0: مصطفى يعود إليكم من جديد. المنتوجات اللي كبرنا معاهم الكل من اليوم وحتى 31 أكتوبر فيهم حتى 50% تخفيض في مونوبخي، من شوكولاتة فطور الصباح للمجة اللي كنت تاكلها مرتاح، يفكروكم في الصغر وجوكم يرجع لتالي بسنوات.
1: مونوبخي ديما معك.
2: جوهرة
3: بوبليسيتي.
1: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. منال جبل،
4: مرحبا وأهلا بكم إلى نشرة منتصف النهار، والبداية بالعناوين. النفط يدعو بنيويورك إلى استعادة الدول العربية روح المبادرة وتوحيد مواقفها. وترامب يعلن عن اجتماعات مرتقبة بشأن إيران. وفي تفاصيل أخبارنا، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي يدعو الدول العربية إلى استعادة روح المبادرة إزاء مختلف القضايا المطروحة على المستويين الإقليمي والدولي، والعمل على إيجاد حلول سلمية ودائمة لها في كنف احترام سيادة الدول العربية ووحدتها الترابية. مؤكدا النفطي في كلمة ألقاها خلال ترأسه بنيويورك الاجتماع التنسيقية السنوية لوزراء خارجية الدول العربية في إطار رئاسة تونس لمجلس جامعة الدول العربية، يؤكد أهمية مواصلة سنة التشاور والتنسيق بين الدول العربية بشأن مستجدات القضايا الإقليمية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية العادلة وفق ما ورد في بلاغ اليوم للوزارة. هذا وشدد النفطي على ضرورة تعزيز الانخراط الجماعي للدول العربية في تنفيذ القرارات والاستراتيجيات والمبادرات العربية المعتمدة، وتطوير آليات عمل الكفيلة بتحويلها إلى برامج ومشاريع ملموسة، بما يمكن المجموعة العربية من التعامل مع القضايا المصيرية بفاعلية ومسؤولية. وجدد وزير الشؤون الخارجية التأكيد على موقف تونس الثابت والمبدئي الداعم للحقوق المشروعة وغير القابلة للسقوط بالتقادم للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على كامل ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشريفة. كذلك شارك وزير الشؤون الخارجية بدعوة من رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي في الاجتماع غير الرسمي لقادة الاقتصاد العالمي وصناع القرار، وخصص للتباحث بشأن أفاق التعاون الدولي في ظل التحولات والتحديات المتسارعة التي يشهدها العالم. وأكد النفطي وفق بلاغ أصدرته الوزارة أهمية ترجمة الالتزامات الدولية إلى نتائج ملموسة، لا سيما من خلال توفير موارد التمويل الضرورية ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات، مبرزاً أولوية أصلاح الهيكل المالي الدولي وتطوير آليات تمويل مبتكرة لفائدة الدول النامية. كذلك دعا وزير الخارجية إلى ضرورة الحفاظ على مساحات التعاون العملي رغم الانقسامات الجيوسياسية، خاصة في مجالات المناخ والأمن الغذائي والطاقي والصحة والهجرة وحوكمة الذكاء الاصطناعي، مؤكدا أهمية إشراك الدول النامية في صياغة قواعد الحوكمة التكنولوجية. واعتبر أن مواجهة هذه التحديات تقتضي اعتماد مقاربة تجعل العمل متعدد الأطراف أكثر مصداقية وشمولا وتوازنا ونجاعة، وذلك من خلال لاحترام سيادة الدول ومقتضيات القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مع ضرورة مباشرة إصلاح المؤسسات متعددة الأطراف وتعزيز تمثيلية دول الجنوب وأعلاء صوتها عند صياغة القرارات والقواعد الدولية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يكشف عن اجتماعات سيعقدها بشأن إيران، مؤكدا أن طهران لن تحصل مجددا على أسلحة نووية، لافتا إلى أن بعضا من وسائل الإعلام الأمريكية تنشر أخبارا مضللة بشأن الحرب، وهو ما دفعه لمنع صحفيها من دخول البيت الأبيض. من جهته جدد نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس التأكيد أن إدارة ترامب تسعى لضمان أن لا تمتلك إيران أي موارد أو بنية تحتية تسمح بإعادة بناء برنامجها النووي، مشيرا إلى أن إيران لن تستطيع صنع سلاح نووي في المدى القريب بعد الضربات الأمريكية التي استهدفت منشآتها النووية، مضيفا أن هدف الرئيس ترامب هو منع طهران من إعادة بناء برنامجها خلال السنوات المقبلة. وزارة حقوق الإنسان تتهم جماعة الحوثي باستهداف سوق شعبي أمام مجمع باب المندبة التجاري بمحافظة لحج، وجاء في بيان الوزارة بعد يوم من تبادل الاتهامات بين الطرفين، إذ اتهمت وسائل أعلام تابعة لجماعة الحوثي الطيران المساندة للقوات الحكومية بتنفيذ القصف. في المقابل قالت وزارة حقوق الإنسان في اليمن إن تسجيلات كاميرات المراقبة أظهرت لحظة سقوط الصاروخين، مشيرة إلى أن المعطيات الأولية المتعلقة بتوقيت إطلاقهما ومسارهما تشير إلى أنهما أطلقا من مناطق خاضعة لسيطرة جماعة الحوثي بمحافظة أب. ختاما، وزارة الدفاع الروسية تعلن اليوم أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 297 طائرة مسيرة أوكرانية في عدة مناطق روسية خلال الليل،

0: راديو سبور معاكم في قلب الحدث، أخبار كواليس ومتابعة متواصلة. إنفو سبور، المعلومة صحيحة في الوقت صحيح. وبلانت سبور، وجوه رياضية، آراء مختلفة ونقاشات سخونة على أهم الأحداث. خمسة برامج وبرشا مواعيد، وكل مرة جديد في الرياضة. الرياض على جوهرة اف ام تي في، دنيا أخرى، دنيا أخرى.
1: عجيل انرجي قدملكم إنفو سبور.
2: عجيل للطاقة، أكثر من 230 محطة على ذمتكم وفي خدمتكم في تونس الكل للتوانسة الكل.
3: نهار وثمانية دقائق، مرحبا في انفو سبور. نبداو بالترجي الرياضي التونسي. ملف المدرب الروماني للاسبيرانس ريجا كامف مازال متواصل. ريجا كامف تخلف اليوم على الصباح عن موعد انطلاق رحلة الترجي الرياضي التونسي نحو عين دراهم للقيام بالتربص اللي باش يقعد اسبوع، ورغم انه ريجا كامف كان اشرف البارح على الحصة التدريبية للفريق، اليوم غاب عن التحول لعين دراهم معه كامل الستاف اللي جاء معه، دونك باش تكون الوجهة القادمة ليهم استواء بوخارست والكار نتاع الترجي الرياضي التونسي حاليا في اتجاه الى مدينه عين دراهم للدخول في تربص. المدير الفني البلجيكي جوال كاري التحق بالمجموعه موجود مع الاسبيرانس في الكار في تحول عين دراهم للاشراف على التدريبات مؤقتا الى حين التعاقد مع مدرب جديد، ومفاوضات من الترجي الرياضي التونسي مع المدرب الاسباني بابلو فرانكو اللي هو بطل الدوري المغربي في الموسم الفارط مع المغرب الفاسي، يبقى موضوع للمتابعه. وبالنسبه لريجا كامب نذكروا انه مالك استوى بوخارست اللي هو جي جي بيكالي قال انه باش يخلص الشرط الجزائي لريجا كامف اللي باش يكون 150,000 أورو. المهاجم النيجيري كينغسلي ايدو بشر التمارين البارح مع النجم الرياضي الساحلي بعد ما صح في اخر نهار في الميركاتو. ايدو 30 سنه لعب سابقا في جيتواي في نيجيريا ثم لوبي ستارز كيف كيف في نيجيريا، يعرف جيدا البطوله التونسيه، لعب في السي اس اس في مره اولى ثم نجف العراقي العروبه، بعد رجع البطوله التونس من بوابه الترجي الرياضي التونسي ثم العربي الكويتي ثم كيف كيف رجع في مره ثالثه لبطوله تونس من بوابه النادي الافريقي ثم وفاق ستيف ثم المصري البورسعيدي الرمثا العراقي وعودة جديدة لتونس من بوابة النجم الساحلي. نحكيه على المنتخب الوطني التونسي اللي بيش يجري اليوم حصته التدريبية الثانية استعدادا لمواجهة المنتخب الأوغندي، مقابلة اللي تتلعب بعد غدو انطلاقا من 8 متاع الليل في ملعب حمادي العقربي برادس في إطار الجولة الأولى من تصفية كان 2027. البارح الحصة التدريبية كان حضر فيها كل من عيسى العيدوني، محمد النصراوي، معتز النفاتي، صبري بن حسن، فرجاني ساسي، محمد علي بن رمضان، سيف الله الطيف، آدم عروس، علي معلول، أيمن دحمان، خليل العياري، محمد أمين بن حميدة، منتصر الطالبي، الصادق قديدة، و ريان اللومي، والبقية وصلوا زادة بعض الملعبية في الليل. منتظر اليوم وصول كل من الثنائي سيباستيان تونيكتي وإلياس العاشوري في انتظار أنه يلتحقوا بقية المجموعة قبل مباراة أوغندا لبرمجة بعد غدو. بالنسبة للحصة التدريبية متاع اليوم برمجة انطلاقا من 7 متاع العشية في الملعب الفرعي بيرتس. مدام حكينا على المنتخب، نذكر التكيات متاع مباراة أوغندا موجودة عبر تسكرتي بوينتي. بداية من اللحظات هذه نص النهار بدأت التكيات في جيشية استاد المنزه غدوة وبعد غدوة من 9 متاع الصباح حتى 5 متاع العشية، هذا بالنسبة للمنتخب الأول. بالنسبة للمنتخب أقل من 23 سنة بدوره بداية تحضيرات لتصفية الكان وزوز مواجهات المنتظرة ضد البنين، نذكروا منتخب أقل من 23 سنة بقيادة المدرب أنيس بوجل. في بطولة إفريقيا للأمم اللي دور في تونس، منتخبنا الوطني التونسي بعد فوزه على رواندا البارح في اللانكار وتأهله للمربع الذهبي باش يلعب ضد المنتخب المغربي في الدور نصف النهائي، مقابلة تتلعب غدوة انطلاقا من 6 متاع العشية في قصر الرياضة بالمنزه. بالنسبة للنصف النهائي الثاني باش يجمع المنتخب الجزائري بمنتخب الكاميرون، كل توفيق لمنتخبنا اللي نذكر المنتخب اللي باش يتوج ببطولة إفريقيا باش يمشي ديريكتومون إلى أولمبياد لوس أنجلوس 2028 وعشرين، والثلاثي الأولانيين باش يمشيو إلى بطولة العالم 2027. بعد إصابة فالفيردي نجم ريال مدريد في مباراة الدربي ضد الأتليتيكو في الجولة السابعة في الماتش اللي خسروا فريقه هدفين مقابل هدف، والريال كان أعلن على طبيعة الإصابة اللي هي على مستوى الكاحل في الساق اليسرى، رسميا مدة الغياب المتوقع حسب تقارير صحفية فإنها توصل ل

0: 8 أسابيع.
1: فوز بور قدمها لكم أنيس الذوادي. النشرة هذه وآخر الأخبار موجودة على السيت متاعنا جهرة فيم بوينيت وأيضا على الباج متاعنا سبور جهرة فيم. شاهي طيبة في لمن
2: عجيل إنرجي قدمت لكم أنفوز بور. عجيل للطاقة، أكثر من 230 محطة على ذمتكم وفي خدمتكم في تونس الكل للتوانسة الكل. وتوصل كلمتك.
3: احنا البث نتاعنا راهو جوهرة فهم، احنا نشكيو كان جوهرة فهم نشكيو لحد.
2: عندك راي؟
4: ربي فسود ربي محمد فسود.
2: ما تخليهاش في قلبك.
4: مش حرام عليكم.
2: اتصل بميكرو جوهر على 29 100 100 والا 73 243 ألف.
4: جوهرة فهم راني ديما نتبع فيكم جوهرة رسولي صوتي.
2: احكي عبر وخلي صوتك حاضر.
5: واحلى احلى احلى احلى إذاعة ربي صلى يوفقكم.
2: ميكرو جوهر ما تخليهاش في قلبك.
4: لا والواحد فيه هبل.

0: حياتي.
1: أنا بيلوت واليوم مش نسكن لليابان. شوف ماما، هذا أول كاتو نعمله في الباتيسري متاعي.
2: اليوم نشوفهم يلعبوا، أما في كل لعبة فما حلم قاعد يكبر معاهم.
3: مع إدخار جاتفي خلي صغيرك يحلم، خبيله اليوم باش غدوة يلقى طريقه أسهل.
4: جاتفي، حياتي كيما نحبها.
5: جوهرة أفلام بوبليسيتي.

0: جوهرة اف ام الدنيا مزيكا.
1: رجعنا لكم في كابوتشينو، اهلا وسهلا مرحبا بكم. صحة فطوركم للناس اللي خذوا فطورهم بيان سور، ان شاء الله تعديوا معنا وقيت مزيان. ثنية زينة زاد اللي يسمعوا فينا في الطريق، لقيت هذايا وقت حركية كبيرة برشا في الطرقات التونسية، وبالمناسبة حبينا نقدموا معلومة، اما معلومة فيها برشا تفاصيل، وهذه مهمتنا الحقيقة كي نقول لكم اقراوا بالكدا الاخبار واقراوا بالكدا التفاصيل. بين البارح واليوم انتشر الخبر الحقيقة وهو مهم جدا ويجلب الاهتمام في علاقة فتح مناظرة خارجية لانتداب إطارات بعنوان سنة 2026، تعتزم ولا تنظم الوكالة التونسية للتعاون الفني المعروفة باللاتيسيتي لسد حاجياتها من الكفاءات في عدد هام من الاختصاصات. الحقيقة عديد الاختصاصات المطلوبة كما متصرف اختصاص إنجليزية، كما الأعمال، كما العلاقات الدولية، كما زاد التصرف، المحاسبة، المالية، المتحصلين على شهادة الأستاذية أو الإجازة الوطنية في نظام أمد اختصاص ولا خطة متصرف اختصاص موارد بشرية، وفما الحقيقة برشا اختصاصات واللي بوست فاكون هما برشا في الكونكور هذية. احنا نشجعوا بيان سور، وكل ما فما معلومة صحيحة هكا نجموا نحلوا باب الأمل للناس اللي تلوش في فرصة ثانية، اللي تلوش في فرصة مهنية في أحياتها. نقول لكم شاركوا في الكونكور هذوما، أما على شرط راه لازم تتوفر فيكم كل الشروط المطلوبة. ومن الشروط المطلوبة واللي بتيت ما منتبهوليش البعض من الانترنت واللي فيسبوكر، هنو الكونكور هذايا يعطي الأولوية لمن طالت بطالتهم، للناس اللي عندهم أكثر من 10 سنين بطالة. دونك الشرط هذايا راهو موجود ومنصوص عليه في البلاغ الرسمي اللي نشرته الوكالة التونسية للتعاون الفني في علاقة بالمناظرة الخارجية هذه. وكي نقولوا مناظرة خارجية يعني مفتوحة أمام الجميع اللي تتوفر فيهم الشروط ومتحصلين على الاختصاصات هذه. دونك ترجعوا تقرأوا الوثائق الرسمية اللي نشرتها الوكالة وترجعوا للموقع concours.atct.tn، وبطبيعة عندكم أجل 30 يوم لتقديم مطالب الترشح متاعكم بصفة إلكترونية، وتقعدوا تتبعوا بيان سور لي بروسيدور على خاطر بعد القبول الأولي فما وثائق أخرى باش تقدم موها في اختبارات شفهيه وغيره. دونك ان شاء الله بالتوفيق للجميع. لكن هذه المعطى ممكن اللي كيما قلت لكم غاب على عدد كبير من الناس المهتمه، فانه الاولويه في الكونكور هذايا لمن طالت بطالتهم لاكثر من 10 سنوات، ويلزم فيها ورقه كتابي او مطلب كتابي يثبت لي انت من اصحاب الشهاده العليا لمن طالت بطالتهم اكثر من 10 سنوات. نعاود نذكركم بالموقع على خاطر تلقاو فيه كل التفاصيل www.concours.atct.tn، وإن شاء الله بالتوفيق للناس الكلها.

يحلوي طول السهر بكرة واليوم وأمس أشكر الله على القدر كافي أهمس لك همس خلها تسمع هالبشر.

0: نواصلوا متابعتنا ديما في كابوتشينو في اجواء تري سبيسيال الحقيقه في متابعه لنسق العوده المدرسيه. مازال الحديث مطروح ومازال قائم الذات. اليوم ديجا 22 سبتمبر دونك ما بعدناش برشا، ومازالت عديد الاشكاليات تعترض المواطنين وتعترض التلامذه تحديدا. واليوم تطورت الحقيقه الاوضاع في المنطقه ما بين هبيره واولاد الشامخ من ولايه المهديه، والاولياء والتلاميذ احتجوا. شنو هي الاسباب؟ ضيفنا توتسويت اللي هو سي ابراهيم الهاني احد الاولياء المحتجين باش يعطينا اكثر تفاصيل. مرحبا بك سي ابراهيم.
1: بيك عايش.
0: مرحبا يا سيدي. دونك خلينا ساعه نبداو بالنقطه الاولى، الاشكال هذايا في علاقه بالنقل المدرسي يشمل قديش من تلميذ تقريبا؟
1: اكثر من 150 تلميذ. 150 تلميذ ديجا هذوما يقراو من عام اول بخلاف التحضيري اللي داخلين السنه.
0: باهي، خلينا نقولوا احنا 150 تلميذ لليوم ما التحقوش بمقاعد الدراسه، والسبب هو غياب النقل. يقول قايل بين هبيره واولاد الشامخ نورمالمون الخطوط النقل العمومي تكون متوفره وتكون موجوده، لكن انتم يظهر لي عندكم خصوصيه. شنو هي الخصوصيه هذه؟
1: النقل المدرسي نورمالمون متوفر عندنا هو، اما الاشكاليه في السائق نتاع الحافله اللي كونه السائق من وزارة النقل والحافلة تتبع وزارة التربية.
0: بالضبط.
1: وزارة التربية ما تحبش، معناها ما تحبش تتكلف بالمعلومة نتاع السائق نتاع الحافله.
0: دونك وزاره التربيه ما تحبش تاخو على عاتقها الشارج نتاع سائق الحافله كانتداب رسمي، لكن وزاره التربيه حاولت انها تلقى حل من خلال توفير اربع حافلات للخط هذايا تحديدا، على خاطر الخطوط نتاع شركه النقل بالساحل ما توصلوش هكا. انتم الاولياء اليوم لقيتوا روحكم مضطرين انكم تقطعوا الطريق، انكم تشعلوا النار في الطريق، يعني كيفاش؟
1: احنا عملنا احتجاجات سلميه لا اكثر، لا عندنا باش، معناها ماناش باش نوصلوا باش نكثروا ولا باش نفسدوا ولا.
0: لا ما تهمنيش احنا بهذا. ليه؟
1: احتجاجات سلميه اللي علاش؟ معناها فما تقريب اكثر من اسبوع والعوده المدرسيه صارت وما جانا حتى حد، لا عمده لا معتمد ولا والي، ما فماش، ما لقينا الا شكون نلتجئوا.
0: سامحني سي ابراهيم، انتم الاشكال هذايا متعايشين معاه؟ يعني كما نقولوا من عام ناول، معناها من عام ناول عايشين الوضع هذايا، انه عندكم حافلات مخصصتهم وزاره التربيه للنقل المدرسي، لكن ما فماش شوفور ولا جديد؟ كان عام سنه صار
1: النقل المدرسي صغيرات عندهم عامين يقراوا ويمشيوا ويجوا عادي، فهمتني؟ الحافله موجوده برسك يوميا.
0: اي
1: ما راعنا السنه، فهمتني؟ ما حبوش.
0: قالوا لكم الكار موجوده اما ما فماش شوفير هكا.
1: اي والشوفير ما فماش.
0: به شنو الحل اللي توصلتوا له اليوم بما انه كنتوا في تواصل مع السلطات الجهويه وكانوا حاضرين معاكم واعطاكم ممكن مجموعه من التطمينات؟ شنو الحل اللي لقاه؟
1: ان شاء الله تواصل معنا السيد المعتمد اليوم، وعنده اجتماع في ولايه المهديه. وطمنا ان شاء الله بحول الله في ظرف النهارين هذوما مش يشوفونا اقل شيء حل مبدئي نبداو به، اللي كونه معناها مش يوفرونا حافله معناها تهزلنا الوليدات كحل مبدئي حتى لين يحضر الشوفير.
0: واليوم ال 150 تلميذ التحقوا بمقاعد الدراسه نتاعهم؟
1: لا لا لا
0: اليوم ما مشاوش. دونك ان شاء الله غدوه يدخل حيز التطبيق معناها؟
1: ان شاء الله نورمالمون اذا كان معناها غدوه تجينا الحافله، هو طمنا طالب حول الله غدوه الصباح تكون الحافله موجوده. احنا ماذا بينا صغيراتنا يمشيوا يقراوا، فهمتني؟ صغيرات في العمر نتاع الزهور نتاعهم، فهمتني؟
0: اكيد احنا
1: ماذا بينا ما نلتجئوش الحلول اخرى. صدقني برشا اولياء على اعصابهم وحبوا معناها يشاريوا النسق التصاعدي، لكن احنا متفاهمين الوضعيه هذه بحكم قرينا وفاهمين الوضعيه
0: وصبرنا على برشا تفاصيل وعلى برشا وضعيات. تقول انت يا سي ابراهيم
1: ماذا بينا ما نلتجئوش للحلول هذه.
0: يا سيدي احنا نبقاو على تواصل سي ابراهيم من الغدوه باش نشوفوا الاشكال هذايا تحل ولا لا، خصوصا مع كار الثمانيه كما نقولوا اللي باش توصل الصغيرات لمؤسساتهم التربويه. خليني نرجع بكم لاصل الموضوع واصل المداخله مستمعينا. في علاش هكا اليوم حبينا نطرحوا الاحتجاجات اللي صارت اليوم في اولاد الشامخ، وخليني نقول في علاقه بالنقل المدرسي اللي موجود موجود بين هبيرة وولاد الشامخ من ولاية المهدية. الاحتجاجات صارت اليوم على خلفية عدم وجود سائق حافلة للتلاميذ لنقلهم مع العلم، اللي احنا كنا في اتصال مباشر بمندوب التربية بالمهدية سي محمد علي بيوض، اللي أكدنا انه النقل المدرسي موجود. شو معناها؟ معناها الكيران موجودين اللي هما تابعين وزارة التربية، 4 حافلات خصصت من عند وزارة التربية، لكن الإشكال ما فماش شوفرة حاضرين باش يسوقوا الكيران هذوما. احنا سؤال اللي نطرحوه ديما، علاش توا؟ علاش بعد ما دخلنا نقراو بدينا نلوجوا على شوفرة للكيران هذوما والصغيرات يقعدوا متعطلين على قرايتهم؟ شبينا مش من اوت ومش من جويليا، خممنا في حل بيان سور بالنسبة للخطوط نتاع النقل المدرسي هذيا. هي 4 خطوط، عدد التلاميذ في الجملة نتاعهم في المناطق هذوما هما تقريبا 150 تلميذ. نبقاو نتبعوا ونشوفوا يا هل ترى باش يتم الانتداب والا لا، السائق باش يكون من وزارة النقل والحافلة من وزارة التربية. في هذا الكل اللي يهمنا هو مصلحة التلميذ ومصلحة الأسرة التونسية إنهم يلتحقوا بمقاعد الدراسة نتاعهم ويباشروا كما نقولوا بصفة عادية ومسترسلة. خليكم معنا، مشوارنا مازال متواصل في كابوتشينو توتسويت مع الدكتور رياض مرابط. الثقة في الوثيقة، ونرجع ديما للأحداث التاريخية والتاريخ المنقول كتابيا بطبيعة في علاقة بتاريخ بلادنا. اليوم موضوع جديد يحكي على التقرير فرنسي سري في علاقة بوحدة من المدارس القرآنية اللي كانت موجودة في وقت من الأوقات في مدينة قصر هلال من ولاية المستيرة.
2: الثقة في الوثيقة.
3: مرحبا سناء، مرحبا أوفياء جورة أفهم في كل مكان. البارح سناء كنا تحدثنا على ظاهرة الوقف على المؤسسات التربية وكيفاش النخب التونسية قامت بدور كبير تاريخيا بدعم المؤسسات التربوية في وقت الاحتلال الفرنساوي. تواصلت الحضارة هذه، بل بالعكس خذت منحة وطني، منحة عنده طابع سياسي، وهذاك اللي خلى السلطات الفرنسوية تنتبه لها المسألة هذه وتدخل في نوع من المنافسة. من الوثائق الطريفة في هالموضوع هذا، هو وثيقة سرية موجهة إلى الكاتب العام للحكومة، وموجهة أيضا في نفس الوقت لإدارة التعليم العمومي، وصادرة هالوثيقة دي عن مكتب الاستخبارات بجهة القروان. جهة القروان وقتها مكتب الاستخبارات متاع جهة القروان في الحقيقة يعني يخدم على كامل الوسط متاع البلاد التونسية. وثيقة بالفرنسوية نقرأها بسرعة كنتهبوا بالفرنسوية. لدخول الوثيقة دي، l'action de l'école française de قصر هلال qui compte 150 élèves seulement contre 600 à l'école coranique doit être renforcée. نقطتين، l'utilisation d'une cantine scolaire à l'école française qui servirait le repas du midi aux élèves indigents aurait d'heureux résultats. يعني يقول خدمة أو عمل مدرسة فرنسية بقصر هلال اللي فيها 150 تلميذ مقابل 600 كاملين في المدرسة القرآنية يستوجب الدعم. كيفاش الدعم؟ بإحداث مطعم مدرسي كونتينا تقدم وجبة فطور لفئة التلاميذ المعوزين، ويقول هذا ستكون له نتائج سعيدة، أو مسميها أغو رزلتا، معناها نتائج سعيدة بالنسبة للتعليم الفرنسي. شوفوا هنا، أولا الساعة المدرسة اللي يحكي عليها هي مدرسة الحاج علي صوت في قصر هلال اللي تأسست عام 1929، ونص هذا صادر نهار 5 ديسمبر عام 1939. دونك في 10 سنوات فقط المدرسة الأهلية اللي أسسها الحاج علي صوة بعد 20 سنة من تأسيس المكتب العربي الفرنسي المدرسة الفرنسوية في قصر هلال، ولا فيها عدد من التلاميذ 4 مرات قد المدرسة الفرنسوية، وهذا خلى فرنسا والأجهزة الاستخباراتية الفرنسوية، لأن النص ذا جاي مع الاستخبارات العسكرية، تولي للموضوع ذا أهمية قصوى وتقترح في الحلول كيفاش إنه المدرسة الفرنسوية تكون قادرة على منافسة المدرسة الأهلية اللي أسسها الحاج علي صوة. للتذكير، الحاج علي صوة هو رجل إسامي يتيم من أبناء قصر هلال من مواليد 1870، توفى في 31 أكتوبر عام 1953، ونجح انطلاقا من بداية ضعيفة كأجير، لكن نجح في التجارة وفي تكوين ثروة كبيرة، وقام بأعمال خيرية عديدة حتى خارج قصر هلال في كابس وفي بنزرت وفي غيرها. ومن أهم أعماله المشهود بها هو إنه إنشاء مدرسة قصر هلال، مدرسة الهلال الشهيرة. إلى اللقاء.
0: مدرسة الهلال، فوالا هي موضوع حديثنا اليوم في الثقة في الوثيقة. شكرا ليك دكتور رياض مرابط، يعطيك الصحة سيدي على الرحلة هذه. دونك احنا معاك نوصلوا لختام موعدنا اليوم من كابوتشينو. شكرا ليكم زيدا مستمعينا ومتابعينا اللي تبعتونا من العشرة حتى التوا. عديد الأخبار كانت موجودة تصير ثلاثة سوايع من زمان، تنجموا ترجعوا لها باللي كومنتير نتاعكم، لي رياكسيون والبارتاج، وهيك موجودة كلها بيان سور على صفحتنا الرسمية جوهرة اف ام على الفيسبوك. التحية توصلكم زيدا من عندي كيب الكل سعاد رفقتنا في التنسيق العام، نرجس قليلة في الديجيتال، جهين رحومة في الإخراج التقني، يعطيكم الصحة. وسلام هني كانت معكم كوتي ميكرو في الأعداد وتقديم. شهية طيبة لكم الكل ومتابعة طيبة لمختلف برامجنا. ملتقانا بحول الله غدوة في نفس التوقيت على نفس الفريكونس في كابوتشينو على جوهرة اف ام. باي باي.

0: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم. عليك بعيد ميلادي في قوم عيدك اليوم، انفيقوا ونفرحوا سيربريز تعمل الكيف. باش تشارك وتهني لاحظ عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم، ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990، اس ام اس على 85 990. سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة صعيدية،
1: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. كشف منذر فلاح المدير الفني لأيام قرطاج الموسيقية ورئيس لجنة تنظيم الدورة 11 منها عن أبرز ملامح هذه الدورة الجديدة من المهرجان، مؤكدا أنها ستحمل عددا من التجارب الجديدة، منها برمجة أيام قرطاج الموسيقية في عدد من الوحدات السجنية.
2: على الموسيقى كيفاش ماهيش موجوده في السجون، وقلنا في الليديسيون هذيا اول بادره باش نعملوها في المهرجان هي ان نقدموا للسجون. دونك اول كونفنسيون صحت هي كانت مع الهيئه العليا للسجون والاسلاح، باش يكونوا حاضرين في 4 سجون، وباش يكون حاضر معنا مركز اسلاح واحد اللي هو مركز الاسلاح فتيات في المغيره، باش يكونوا حاضرين في مدينه الثقافه هم باش يقدموا عرض، وال4 سجون الاخرين احنا اللي باش نمشيوهم باش نعمل لهم برمجه خاصه في وسط السجون. اخترنا بنزرت، نابل، مساعدين، وصفيقس، حاولنا ننوعوا شويه، فما حبوسات فيهم رجال كهو، فما حبوسات فيهم رجال ونساء، مهم ياسر انه يكون الحضور ميكس، وهذه الحاجه يظهر لي اوكي تخفف على الساجين، يمكن تفرهدوا هكايا في معناتها لسباس دونيغ ساعه من زمان السيد يتفرهد، ولكن انا اهم من هذا اللي هو الساجين هذاك يمكن يكتشف حاجه فنيه فيه، فما حاجه مهمه ياسر على السجون باش تصير في الاوفرتير. وزاد باش نكونوا حاضرين قبل المهرجان باش نعملوا دوره تكوينيه في سجن برج الرومي، وين باش نكونوا عباد هما يحبوا يشاركوا في الميزون بلاس تكنيك، وباش يشاركوا فعلا في الميزون بلاس تكنيك نتاع السبكتاكل اللي باش يصير في برج الروم.
1: تستعد تونس لتقديم برامج المتابعة والمراقبة الصحية لمنتجات تربية الأحياء المائية الذي تم وضعه مسبقا على مستوى وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، وذلك في إطار الاستعداد للمهمة المرتقبة على المستويات الصحية والفنية التي سيؤديها خبراء المكتب الغذائي والبيطري التابع للاتحاد الأوروبي أواف إلى تونس خلال شهر نوفمبر القادم. وقد عقدت في هذا الصدد جلسة عمل جمعت أمس المدير العام للمجمع المهني المشترك لمنتجات الصيد البحري بعدد من ممثلي المؤسسات الناشطة في قطاع تربية الأحياء المائية لمتابعة الاستعدادات لهذه الزيارة المرتقبة وفق بلاغ المجمع المهني المشترك لمنتجات الصيد البحري. دوليا، قال وزير العدل التركي أكين غورليك إن طالبا فتح النار أمام مدرسة ثانوية في إقليم مانيسا غرب البلاد في وقت مبكر هذا اليوم، مما أسفر عن إصابة ما لا يقل عن 11 طالبا آخرين، الثاني منهم في حالة حرجة، مشيرا إلى أنه تم إلقاء القبض على المهاجم، كما تم احتجاز والدته ووالده وجده مالك السلاح المستخدم في هذا الهجوم. قالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم إن الزعيم كيم جون أون أشرف على اختبار ناجح لسلاح جديد، مؤكدا أن التجربة تعكس التقدم المتواصل في القدرات العسكرية لكوريا الشمالية. قالت وسائل أعلام ليتوانية إن البرلمان الليتواني وافق اليوم على تعديل دستوري يسمح بنشر أسلحة نووية وإقامة قواعد عسكرية أجنبية على أراضي البلاد. بدوره أكد الرئيس الليتواني أن الدفعة الجديدة من القوات الأمريكية في طريقها بالفعل إلى ليتوانيا، مشددا على أن الوجود العسكري الأمريكي في ليتوانيا يشكل ركيزة لا غنى عنها لقدرات بلاده على الردع والدفاع الجماعي. موجز، إلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار، www.jawharfm.net. تسمعوا نهار 3 8 9 دون تيك مع ولي بسباس. بالدنيا وما فيها، برعاية

0: تحب ما أحسن؟ تعدى المخيير، استعمل لابلي ماي أريدو، أقضي جيري وتمتع بأقوى لزوغ. طور حالك.
1: زوغ على الأفلام.

0: 8 دقائق بعد هذه الساعة. أهلا وسهلا مرحبا. مشهد جديد وحلقة جديدة متواصلين فيها معكم من توا حتى الثلاثة بتاع العشية يوم الثلاثاء 22 سبتمبر 2026. الحلقة فيها الكثير من المواضيع. موضوعنا الأبرز في النقاش بعد أخبار الرياضة ساعتين هذا الموضوع.
1: المشهد مع زهير الجيس.
2: خيانة الحب، خيانة العشرة، خيانة الثقة، خيانة الوصية، خيانة المؤتمن. الخيانة بالنسبة ليك هل هي غلطة وتصير وتنجم تسامح اللي عملها، ولا الخيانة كيف تصير كل شيء بعدها يتبدل؟ الثلاثاء في المشهد نحكيه بصراحة ومن غير أقنعة. الخيانة غلطة تتسامح ولا غلطة لا تغتفر؟ رايك نسمعه بشاركنا في المباشر. اطلب على 73-275-800 ولا 36-300-1000 ولا سجل موقفك على الموزع الصوتي 73-243-1000 أو 29-100-100 أو بعثلنا فيديو على رقم الواتساب 48-155-3-0.
1: المشهد مع زهير الجيس.
0: هذا موضوعنا. هل خيانة غلطة تغفر أو لا تغتفر؟ غلطة تنجم تسامح عليها؟ وكي نحكيه على الخيانة نحكيوش كان على خيانة الزوجية، نحكيوش كان على خيانة الحب، نحكيه على خيانة الصديق، نحكيه على خيانة المؤتمن، نحكيه على خيانة سر. ساعة واحد يجي يخبي عندك سر وانت تمشي تخون السر هذاك. ساعات خيانة ناس تخبي عندك حويجة، نجم يكون ذهب، نجم يكون فلوس، نجم كده، وتعمل هكا تغمك دنيتك وكذا. انتو ما تسامحوا الغلطة هذه وغلطة تغتفر وإلا جرح لا يندمل. الكلمة ليكم على 73-275-800 وإلى 36-300-1000. اليوم في فقراتنا وفي ساعتنا الأولى نبدأ ب في قلب الجهات، واليوم ماشيين إلى ولاية القيروان عاصمة الأغالبة اللي تغرق في التلوث والوضع البيئي المتردي، إلى جانب وضع صحي الحقيقة على المحك. والتفاصيل مع الناشط بالمجتمع المدني نزار خليف إن شاء الله بعد لحظات. من يتحمل مسؤولية مآل عاصمة الأغالبة، عاصمة التاريخ، العاصمة الكبيرة هذه؟ وضعيتها اليوم الحقيقة صعبة، وصعبة جدا في قلب الجهات ماشيين إلى القيروان، والتفاصيل بعد لحظات. أيضا اليوم نمشيوا إلى حقك علينا في منطقة الجبو بالقلعة الكبيرة، نلقاو مجموعة من الأهالي يحتجوا على النقل العمومي والنقل خاصة المدرسي. قولك صغيراتنا سينقطعون على الدراسة والسبب هو مفهمش كار. كل يوم تاكسيات امبوسيبل، معناتها مع الوضع اللي اليوم موجود عليه، الوضع الاقتصادي والقدرة الشرائية، قالك ساعة نحاولوا نتلموا ثلاثة أربعة باش ناخذوا تاكسي نحطوا صغيراتنا في حجوراتنا. إيه هذه مرة، اثنين، ثلاثة، هذا عام كامل من الجوان. أين النقل المدرسي؟ وين هي الكار اللي تهز صغيراتنا للمدرسة؟ وبعد شوية إن شاء الله مجموعة من الأولياء بيش يكونوا معانا أيضا في حقك علينا. وفي جزء ثاني نحكيه على مبلغ عن شبهة الفساد، هو الحقيقة موظف بوزارة الفلاحة في ولاية المنسير، يقول إنه السيد هدايا جاي يعمل هو معناتها التاش متاعه تسمح له بأنه ربما يبحث ويلوج، فاكتشف انه المنحة اللي تمشي للفلاح باش يعملوا البيوت المكيفة ويسموها منحة البلاستيك، البلاستيك اللي يعطيه باش يعملوا، اكتشف انها مشيت الناس موتة، القائمة فيها ناس موتة، اكتشف انها مشيت الناس ما فماش، اكتشف انها مشيت الناس لا هي فلاحها ولا حد شيء، والفلاح ما تجيهش المنحة. فاكتشف شبهة فساد في الموضوع وبلغ الموضوع الى الاطراف المعنية، بلغ للرئاسة، الرئاسة حل التحقيق، عايتوا له النيابة العمومية بدأت تخدم على روحها، ما الأول مشي على أساس عطى المعطيات، كي عايتوا له مشي هز معطيات أخرى وتقدم بها فأصبح شاهدا. وقت اللي ولا شاهد

إذا تكتب اسمه في المحضر وصل للمشتكي به وهو في عروفاته كيلقاوه شاكي بعرفه وشاكي بالمندوبية، عملوا هكا وعملوا له نقلة تعسفية من البلاصة اللي هو فيها إلى مكان آخر، ولقى روحه قدام وضعية هرسلة كبيرة رغم التظلم، رغم قرار رئاسة الجمهورية برفع العقوبة، ولكن لليوم يعاني في نفس الموضوع. والتفاصيل إن شاء الله مع مبلغ الفساد، نشوفوا إذا كان يحب يذكر اسمه بعد وإلى لا بكل تفاصيلها إن شاء الله في حقك علينا. وفي نفس الإطار تواصلنا مع مندوبية الفلاحة بالمنسير، والحقيقة كان متعاون جدا السيد المندوب، والله تفاجأت إلى حد أني تفاجأت، لأنه في المدة الأخرانية مش أخبي عليكم مع التعاون مع الإعلاميين ولا صعيب، ولكن مندوب الفلاحة بالمنسير تعاون واتصل بي، وهو رغم الأول ما تحصلش عليه هو رجع بالتليفون ونسقنا مع بعضنا وطلب الإجراءات القانونية أنه نبعثوا له رسالة ومطلب رسمي من الإذاعة، وبعثنا له بار إيميل وننتظر منه طبعا باش يتواصل مع الوزارة، ننتظر منه أنه كان نجم تكون موجود معنا اليوم وإلا في إطار حق الرد يرد على كل ما قد يأتي من ادعاءات وتهم وجهها ما يقولوا بعد لحظات إن شاء الله كما قلت مبلغ عن شبهات الفساد. هذا في حقك علينا، وهذا اللي عنا في الساعة الأولى إلى جانب أصواتكم اللي مسجلينها على 29100 وإلا 73 24 3000. اليوم الفريق كامل موجود، يتغير المخرج، المخرجة سمية صغير مشيت وجيت المخرجة جيهان رحومة، أهلا وسهلا جيهان مرحبا، سلموا على سمية أيضا اللي كانت في البروديكسيون في الإنتاج، سينو جيهان قليلة في الإخراج الرقمي والبث التلفزي، جيهان نرجس قليلة كاو ماني جهرتني جيهان مش نعمل، نرجس قليلة في الإخراج الرقمي والبث التلفزي، وطبعا سعاد العدواني وجمال بقديدة في غرفة العمليات في انتظار تليفوناتكم، أهلا وسهلا مرحبا. هذه المشهد أغنية نبدأ بها حلقة اليوم، المشهد من توحد للثلاثة.

0: نرجع معكم في المشهد. أهلا وسهلا مرحبا، ديما البرنامج على ذمتكم وعلى ذمة أصواتكم، نقدكم وملاحظاتكم وأيضا مقترحاتكم 29100 وإلا 73 24 3000، وهذا اللي جاي من عندكم حلقة اليوم.
1: المشهد المشهد على ذمتكم، المشهد المشهد على ذمتكم.
2: عسلامة جورة فقام بربي ثم مجتمع نقدك الإعلامي زهير رجيس على خاطر يشكر في الناس تبع فيه. أنا نحب نقول حاجة بكل احترام، علاش تستغربوا كيف إعلامي يشكر الناس اللي تساندوا وتثمن خدمته؟ كلمة الشكر ما تنقصش من كلمة الإعلامي، راهو بالعكس تعكس أخلاقه وتقديره للناس، والإعلامي في النهاية إنسان ومن الطبيعي يفرح بالكلمة الطيبة ويرد عليها بكلمة أطيب زادة. وإذا الناس تحب البرنامج وتعبر على هذا، علاش ما نقولوش الحمد لله؟ ثم تواصل ومحبة بين الإعلامي وجمهوره، الشكر عمره ما كان عيب، والجميل أنك تلقى الإنسان اللي يعرف قيمة الناس اللي تقدروا اللي تقدر مجهوده. وشكرا جورا.
3: مرحبا بيك ولدي زهير، نورت الإذاعة. الموضوع اليوم أنا نقول لك المواطن هو أول واحد اللي غلط، يلوح الأوساخ، دونك هو اللي يسد لك اللي كاناليزاسيون كل، ومن بعد تجي على الدور البلديات هذا كش نجم نقول لك. الله يهدينا على بعضنا ولدي.
4: مرحبا بزهير الجيش، العودة متاعه ميمونة إن شاء الله. نحب أن نعقب على الموضوع متاع القنوات ومتاع الفيضانات الماء. زادة احنا يزمنا ننتبه شوية يا زهير الجيش، تعرفش ايش تولى عنده قدام داره، يسايق يجي قدام الجمة ويحط له صخ الطبيعة باش تتعبى، يكذب عليك، سامحني في الكلمة للمواطنين الكل، اللي يقول لك ما نخليش الزبلة باب الدار، مستحيل، باهي عندك مرمى لمها، عندك وسخ لمه، قنوات قداش باش تقبل، قداش باش هكا يصرحوا، والله يا زهير الزيز زاد حتى احنا يلزمنا نفيقوا، يلزمنا نوعيوا لواهنا، العقلية راهو العقلية فينا احنا.
5: كما جورا فهم أني ولي متاع الميضة تقرأ في المعهد النموذجي بسوسة. الحق متقلقين على الأخر من الجداول الأوقات والساعات الجوفاء، وليزور كروز ضوم الصباح والعشية، مثلا اليوم الصباح بنتي ما قرأتش حتى الماضي ساعتين، مشيت من 8 متاع الصباح قعدت مطيشة في الليساء حتى الماضي ساعتين، وزيد الوقت الجديد هذا متاع حتى الأخر وقت الستة، بنتي الحق توصل 8 براتيكمون، توصل 8 لتر، دونك توصل من با تتعشى وتيح كاول الغدوة الصباح كالعادة، دونك وصلوا لنا صوتنا الله يخليكم.
6: أهلا بكم ناس كل زهرة، أني ولية التلميذ يقرأ سنة أولى ثانوي بالمعهد النموذجي بسوسة. حبيت نوصل صوتي على الجداول الكارثية الموجودة. حبيت نحكي مثلا على مولدي اللي ليامات الكل تقريبا 4 أيامات يخرج 6، فراغات فظيعة في الوسط 3 و4 ساعات، جي نهار الجمعة مثلا نلقاه يروح ماضي ساعة، ساعة مات، ساعة سبور في الوسط، بعد ساعة سبور يرجع يقرأ ساعة عربية، وبعد يكمل ساعتين فرنسي. يعني بحكم كولية أو كأستاذ تعليم ثانوي باشر معناها ونشوف تلميذ كيفاش باش يتلميذ بعد السوايع متاع سبور والذوم الكل باش يكون يعمل مركز في ساعتين متاع فرنسي، اللي هي حاجة شبه مستحيلة، معناها مهما كان تلميذ متميز، يعني علاش نضطر نخليه نهار الجمعة والسبت يروح ماضي ساعة بعد 5 سوايع قراية، وقت اللي هو في الوسط ما ينجمش يروح ولدي، وإلا برشا وأغلبية الكلام ده اللي في المعهد النموذجي ما ينجموش يروحوا في الوسط. نشوف نتمنى أنهم يلقاوا حل في أقرب وقت للمشاكل هذه، خاطر مش باش تعطي نتائج باهية للتلميذ، ومش تكون كارثية على التلميذ والولي والكل من كل ناحية.
7: عسلامة جوهرة، بربي يوصلوا لنا صوتنا باسمي واسم أولياء تلامذة المعهد النموذجي بسوسة. صار السنة مش معقول جداول أوقات من 8 إلى 6 متاع العشية مع 4 و5 ساعات جوفاء منهم ساعتين الراحة، صغار 4 و5 سوايع في الشارع يقعدوا يأكلوا في الشارع، لا مقاعات مراجعات توفرت باش يقعدوا فيهم لا حتى شيء، خطر شرتو 6 متاع العشية صغيرات تجي من سيدي بوعلي ومن هرقلة ومن مساكن من فيضة، امتى باش يوصلوا امتى باش يروحوا امتى باش يقراوا يجي غدوة الصباح يخرجوا 6 متاع الصباح. ربي يوصلوا لنا صوتنا.
1: المشهد المشهد المشهد كل يوم من الاثنين للخميس من ماضي ساعة الماضي 3 مع زهير الجيس. المشهد المشهد في في قلب الجهات.
0: يوميا نمشيو الى قلب الجهات، وكل يوم نمشيو الى جهه، واليوم نمشيو الى ولايه القيروان او عاصمه الاغالبه، بلاد التاريخ، بلاد الاثار، بلاد الذكريات الجميله، بلاد من المفروض انها تكون عاصمه السياحه التاريخيه، ولكن للاسف اليوم عاصمه الاغالبه تغرق في التلوث، وايضا وضع بيئي متردي، وضع صحي ايضا على المحك، وبرشا تفاصيل. ينضم لنا الناشط بالمجتمع المدني نزار خليف من القيروان. نزار اهلا وسهلا، مرحبا.
8: أهلا وسهلا بك زهير، مرحبا بك ومرحبا بكافة مستمعي جوهر فام، هذا المنبر الإعلامي اللي نحن سعداء أن نكون متواجدين فيه، باعتبار أنه الحقيقة نحكيه في جوهر نحسه فما مصداقية وفما معناتها حرية في الخبر وفي الحوار.
0: مرحبا بك. وإحنا باش نحكيه وترافقنا مجموعة من الصور جينا من القيروان، والحقيقة الصور جاتنا من أكثر من مكان، جاتنا من شوارع عادية، جاتنا من السوق الأسبوعية، جاتنا من المحلات، من العديد من الأنهج. الوضعية ما نحبش نقول كارثية، ولكن كارثية في نهاية الأمر، وضعية كارثية للوضع البيئي، وإحنا نحكيه على عاصمة الأغالبة. المشكلة في رفع الفضلات، وإلا في عقلية المواطن اللي طيش كما جاء، وإلا في التوقع، شنو المشكل بالضبط؟ خلينا نبدأ بالوضع البيئي الساعة.
8: فعلاً زهير، الوقت الأول برنامج اسمه المشهد، والمشهد يبدو غريباً في عاصمة، أنت قلت هي يفترض أنها تكون عاصمة ثقافية وسياحية بامتياز. إذن المشكل يبدأ المشكل من الإدارة، من الدولة، من الهيكل، وقت اللي في غياب مجلس بلدي زهير، وقت اللي تداولوا على كتابة عامة تاع بلدية 3 من أكتوبر اللي فات حتى التوى، وفي ظل الغياب بشكون باش تحاسب أنت؟ لأنه في الآخر كتاب عام بلدية راهو موظف الدولة، ورؤساء المصالح تاع البلدية نفس الشيء، صار تغيير فيهم مرتين ولا ثلاثة في الفترة هذه بيتها. دونك نقولوا نحن اليوم انه ما فماش شكون تحاسب الساعة هذه الأولى. المواطن وقت اللي يجي يحاور ما فماش ان انترلوكيتور، وقت اللي كان فما مجالس بلدية كان فما حوار ومسائلة ومحاسبة، كان فما نقاش وحوار وتشاركية. المسألة هي مسألة التواصل قبل كل شيء، تعرف العمل البلدي زهير هو أقرب شيء المواطن هو البلدية.
0: طبعا.
8: التولي. في غياب هذا، وفي غياب الحوار، وفي غياب سياسة واضحة وسياسة ناجحة وناجعة، المواطن وقت اللي يتفاعل سلبا، وقت اللي ما تسمعوش، وقت اللي يعيط وينادي يقول نحب النظافة، ويجي يعطينا برنامج صحيح ولقاونا حلول وما يلقاش الرد الأولاني والثاني والثالث، من بعد تولي ثقافة زهير، وتولي فما رد فعل، وتولي
0: ثقافة موجودة ومطروحة نزار، وإحنا نعرفوها الناس الكل. الحقيقة نبدأ بروحي، معناتها إنك تجي في بقعة نظيفة تحشم وحدك تقول امبوسيبل شطيش كاغت ولا نطيش، هاي نظيفة، ولكن كي تبدا مسخة فمك العقلية نتاعتي محسوب جات على الكاغت اللي باش نطيشو، وين انت؟ هاي بطبيعتها واكلة بعضها،
8: تولي تطبيع مع الوضع. ولي تطبيع مع الوضع والنوع زاد من الانتقام، خلينا نقول زهير في بعض الانهج، ناكد لك انه في بعض الشوارع معروفه في القروه انه عامل النظافه يهز من هنا هم يحطوا من غادي، معناتها ولت عمليه وكانها معناتها الناس تصلت في بعضها.
0: شقلت؟
8: ولت عمليه وكانوا تصلت في بعضها زهير، معناتها
0: شو معناه يهزوا من هنا يطيشوا من غادي؟
8: اي عامل، لا شو عامل النظافه الكاميون تتعدى من هنا تنظف الشارع على طول الشارع، يجي المواطن بعدها هي بدقيقتين كذا دقائق خمسة دقائق تعاود يوسخ نفس البلاصة.
0: لا إله إلا الله،
8: علاش قلت لك هي كأنها أصبحت عملية انتقامية؟
0: مصيبة. أنا قاعد نتفرج في تصاور، قاعد نتفرج في تصاور نتاع ساشيات ونتاع زبل مطيشة ونتاع كذا، ريت المصيبة وقتاش نجم تصير؟ وقت اللي كان لا قدر الله تجي كمية كبيرة من الأمطار كما اللي قاعدة تصير في المدة الأخيرة هذه، وهذيك كلها تمشي للبلوعات وتتسد وتمشي عاد وبرا عاد بحرنا
8: ولا تخلي ديارنا. ندور في الولايات ونمشي برشا الولايات، الحقيقة موجود في بعض الولايات موجودة الأوساخ، ولكن مش بنفس الشكل اللي قاعد يصير في القروان. اللي قاعد يصير في القروان معناتها وضعية غير مكتوبة.
0: علاش أنا بديت بسؤال مهم جدا، هل هي استقالة أهل المهنة عمال النظافة والبلدية من رفع هالفضلات، وإلا البلديه تخدم في خدمه وهذاك حد جيد والمواطن شيء بعينوش يفهم
8: هذاك حد جيد وفما عجز على انه البلديه تؤدي الدور بتاعها في ظل توسع الدائره البلديه. معناتها ما تعرف انت في 2017 تقريبا صارت عمليه التوسع نتاع المجال الجغرافي البلدي وتم معناتها الاستغناء على المقاولات اللي كانت تؤدي 60-70% من دور العمل البلديه في ظل نقص العمل تاع النظافه ونقص التجهيزات. عندنا 6 ولا 8 شاحنات تقريبا معاهم 26 او 30 خدام غير قادرين على انهم ينفوا 47 كيلومتر مربع.
0: اي
8: ما غير قادرين.
0: طيب
8: شبه مستحيل.
0: سوداء بعينها نزار معناتها بالحق ولات معروفة ما عادش أماكن نظيفة بقدر ما هي مصب كاريمون تاع زبلة.
8: أنا نقول ريتا غونيت كافون تمشي مع الحلقة راهو واحد كي تحطوها في التابي تكون كي زبلة في بوبالة تمشي بالضبط.
0: معناتها فما بؤر معينة ولا كل القيروان؟
8: كل القيروان خليني نقول لك كل القيروان. موطو
0: فما ناس يسمعوا فينا يقول لك هذا قاعد يهول قاعد يحكي تحكية.
8: شوف شوف هو الأمر هو, انت هو, انت هو اللي الناس اللي جت في المولد شافت هو راهو يوجع القلب زهير ما نحبوش نقولوا فمش واحد يبدا فرحان وقت يحكي على بلاد وكيف هكا ما زاد من المغالاة ومن الخطأ زاد أن نزينوا ونقولوا على وضع خايب برشا ونزينوا ونقولوا توا شوف نحن عنا توا سنوات تقريبا 3 سنين ونحن نحاول نقول غدوة خير لكن ما فماش ما صار شيء ما فماش تقدم ما فماش تحسن الحقيقة فما فشل كبير في معالجة المسألة هذه ولا بد من حلول استثنائية لوضع استثنائي زهير.
0: طيب احنا الحقيقة حبينا المداخلة جينا من قلب ولاية القيروان معاك نزار في زوز مواضيع الوضع البيئي اللي كنا نحكيه فيه ولكن أيضا الوضع الصحي على المحك المقصود.
8: الوضع الصحي كي نحكيه البيئة هي نمشيه في الصحة وقت نحكيه على البيئة زادة نحكيه على المسخ البلدي تعرفت يا زهير المسخ البلدي معطل وفما زادة إشكالية فيه وفما معناتها مشروع لإعادته ب 3 مليار و700 زادة معناتها المسألة هذه معناتها زادة مسألة معيشية
0: هاي.
8: وكي نحكيه على الوضع الصحي ما لازموش نحكيه على الانتصاب الفوضوي لأنه كان نحكي لك زهير على الأسواق اللي تنتصب قدام الديارة بتاع العبيد ويخليه في الاخر البوبيلة متاعهم بالخضرة وبقايا الخضر والواحد والناس مسكرة بيبانة بتاع الناس راهو البيئة ستانتور البيئة والصحة ستانتو هو الضجيج بتاع البياعة اللي قدام الديار واللي يسكروا الباب والوسخ اللي يخليوه قدام الديار ستانتو راهو زهير كان نحكيه على هذا نحكيه على نظافة ونحكيه على الانتصاب الفوضوي للأسواق نحكيه على تحرير الرصيف في القروان مع مشكلة كبيرة نحكيه على البنية التحتية المهدئة مع الطرقات والأملاك البلدية مع مشكلة كبيرة فمش حلول للمدينة العتيقة فما اليوم مئات مرات القرارات بتاع الهدم وفي غياب رؤية للمدينة العتيقة كيفاش يصير توظيف متاحة والإصلاحات متاحة المنشآت الرياضية حدث ولا حرج معناتها عندنا بيسين من عام 2019 ما تصلحش والتو نكمل معناتها قاعدين في أنكور إن شاء الله يكمل قالوا قبل ما توفى 2026 وضعية الملاعب معناتها علي زواوي وحمد العواني هي وضعية سيئة جدا والمناطق الخضراء ولي رومبوان ولبار بلو معناتها حكاية صعيبة برشا دونك معناتها كي نمشيو النقاط هذه كلها نقطة نقطة تقريبا 9 نقاط وحصر الأملاك البلدية وعدم استخلاص المعاليم البلدية معناتها من الأملاك البلدية هذا مشكل كبير نحكيو عليه زهير.
0: والله يرحمه حسين الدماسي ديما يقول منين بابك يا سوى في الاخر لكن هو يظل الاشكال الكبير انه نحدوا الباب اللي نبداو به ونحلوا بالموضوع ونحدوا المسؤوليات في اطار كل حد يعرف حجمه ومسؤوليته ومتابعته خاصه اللي قاعد يصير
8: سؤال نطرح اترم شكون نناقشوا نحن شكون معني بالامر شكون المسؤول على العمل البلدي المفروض انه فما مجلس بلدي نحاوروه هكا ولا غياب المجلس البلدي شكون اليوم الحاسب وشكون
0: من المفروض اليوم فما مكلف بتسيير شؤون البلديه في انتظار تصير الانتخابات او تعيين رؤساء البلديات
8: الجديده مكلف بشرع سياسات راه مكلف بتسيير شؤون
0: اي
8: معناتها هو مطالب باداء جهد ولا مطالب بتحقيق نتيجه هو في الاخر انسان اداري عنده اجراءات اداريه يعمل فيها وتسيير عادي ما ينجمش يطلع سياسات، ما ينجمش ياخذ قرارات، ما ينجمش يعمل معناتها مثل نتاع هيئه عمرانيه، ما ينجمش يعمل مشاريع كبرى اصلاحيه في البلديه، ما ينجمش.
0: اليوم حتى تقول الحل اجى نبداو الساعه نركزوا مجلس بلدي واضح يتحمل مسؤوليته في اتخاذ القرارات وتطبيق القانون.
8: هو جوستومون ويعمل اجتهادات توا نبداو باش نكونوا نعطيو مالي قيصر لقيصر، فما 30 انتداب جديد صاروا عبر معناتها كونكور. وفما تجهيزات بقيمة 2 مليار دوات و 400 ولا 700 للبلدية و 600 للبلدية، ولكن هذا من كلهم غير قادرين على أنهم يعالجوا المسألة. حتى كي يجيو هذوما حتى كي يبداو في اون ليكزيكيسيون ما همش موجود، معناتها ما همش ممكن الحل. ينزل حلول أخرى هي معناتها ربما يمشيوا للمساهمة بتاع المسؤولية المجتمعية للمؤسسات الاقتصادية الموجودة في الجهة، ربما نرجعوا لبعض المؤسسات الشركات بتاع المقاولات باش تقوم بدور في بعض المناطق. لابد أن نلقاو حلول كيف هكا زهير، سينو الوضع لن يتغير بشكل معناتها اللي نأمل
0: واضح. نزار خليفة الناشط بالمجتمع المدني من ولاية القيروان، نحب نقدم لك كل الشكر، ويبقى حق الرد مكفول طبعا إلى المكلفين بشي سؤون البلدية. شكرا لك سيدي، بارك الله فيك. حق الرد مكفول للناس اللي ترى ثم إمكانية الرد ربما على تصريحات هذا ذهابنا إلى الجهات. أنتم أيضا كناشطين بالمجتمع المدني مدونين تنجموا تكونوا ضيوفنا في فقرة سميناها في قلب الجهات، تحكيوا لنا وتبعثوا لنا فيديوهات. تنجموا تبعثوا الفيديوهات على 00216 48 155 ألف. واتساب هذا واتساب موجود على ذمتكم، 48 155 ألف. شو معناها؟ معناتها 48 155 000. بالنسبة للمواطنين بالخارج تبعتوا على 00216 وتزيدوا نفس الرقم 48 155 ألف. دير فما برشا ميساجات، تو دخلت على البوات نلقى برشا ميساجات تحكي على مشاكل مختلفة، وبرشا مواطنين قاعدين يبعثوا لنا من جهات مختلفة. بالله كي تبعثوا لنا زيدوا خليوا لنا أرقامكم، بليتو الأرقام تطلع، خليوا لنا أسماءكم باش نجموا نتراجعوا ونرجع نحكيه معاكم وناخذوا التفاصيل أكثر. شكرا لكم وأهلا وسهلا، مرحبا.
1: المشهد، المشهد حقك علينا.
0: في حقك علينا نحكيه على النقل عموما، ولكن بالتحديد وبالتخصيص النقل المدرسي. نلقاه اليوم وقفة احتجاجية، وعندنا فيديو ديجا هو كموجودة لمجموعة من أهالي القبو بالقلعة الكبيرة يحتجوا على عدم وجود النقل المدرسي، الكار اللي تهز الصغيرات للمدرسة. ودير ينضمون زوز أولياء سامية وفاطمة، زوز أولياء موجودين من منطقة القبو معنا بالتليفون. سلام على سامية. ساعة سامية أهلا وسهلا، مرحبا.
9: مرحبا بك اخوي.
0: بعثوا لنا فيديو بالذم على برنامج، على ذمه برنامج المشهد. تتذمروا وعندكم اشكاليه، واليوم عملتوا وقفه احتجاجيه مجموعه من الاهالي تقولوا انه ما فماش كار. احكي لي شنو اللي صاير
9: اخويا. مرحبا بك على كل حال، ومشكورين والله يخليكم اللي سمعتونا وحبنا نوصلوا صوتنا. رانا
0: عندنا
9: عايشك ويبارك لي. عندنا 3-4 سنين ربي المهم. سنه عندنا ممكن 120 ولا اكثر صغير يقرا علي بالهوان والنورين وعلي برقابة، وتم الصغيرات زاد يقراوا في المدارس الابتدائيه بالقلعه الكبيره. وتبعد المسافه من القبو للقلعه الكبيره حكايه 14-13 كيلومتر. الحاصيل والمعاناه الكبيره، رانا عندنا 3 تاكسيات منهم للخدام، منهم للي مش يمشي يقضي في سوره، منهم للمريض. الطائرات الحاصيل ويركبوا، رانا التاكسيات الحاصيل ويتنزوا ويركبوا حسات ب 30 و25 ركبة. معناه يتنزوا الطائرات، راهم متعذبين، الأولياء متعذبين والطائرات
0: أخذ وقت. تقريبا اللي تبعد بين الجهة هذه القبو والمدرسة
9: 13-14 كيلومتر، معناها من القبو للقلعة الكبيرة اللي عليه بالهوين والنورية، معناها 13-14 كيلومتر.
0: واو. وصغيرات يوميا في نفس المعاناة. كانت فما يوميا كار ولا من قبل ما عندكمش ومن قبل انتم تطالبوا بالكار هذه؟
9: اخويا من قبل نطالبوا بالكار، مشانا السيد المعتمد عملنا المطلب الاول للثاني، مشانا للمندوب، مشانا للولاية، هاو يمشوا فينا، هاو جاي معناها في مارس، هاو في ديسمبر، هاو الشهر الداخل.
0: الوعود موجودة ولكن التطبيق ما فماش.
9: الوعود موجودة، يوعدوا فينا
0: يستقبلوكم وها باش تركحوها والكار قريبة وباش نقدوها، أما عندكم سنوات وأنتم على نفس الموال ونفس الأغنية
9: على سامية. على نفس الموال أخويا، معناها هو مؤتمد ولا والي ولا مندوب، هو مش قادرين معناها برا كي نمشوا لهم يقولوا لنا برا والصرف واش مش نصرف، وانت معناها انت نورمال مو هما اللي يجيبوا لنا الكار، معناها بس هز وتجيب الصغيرات احنا نصرفوا الصغيرات، اللي يخرج الخمسه اللي يخرج الاربعه اللي يخرج السته تلقى من طيشين اولاد محمد للتسعه والعشره نتاع الني ما يتلذوا نكري والكاميون ب 40 دينار معناها بس نجيبك الصغيرات اللي مطيشين في
0: الحيوم. واضح يا ساميه، شكرا لك. خنزيد ناخذ فاطمه ايضا وليه موجوده غادي. فاطمه اهلا وسهلا، مرحبا.
10: السلام اخويا، مرحبا بك.
0: ايش عندك صغيرات يقراوا يا فاطمه؟
10: عندي كل خير، عندي اربع
0: صغيرات الكل يقراوا.
10: الكل يقرا.
0: كيش عاملين؟ اي كيفاش يمشي؟
10: هم عاملين مش عاملين، انا هم مرضى وانا مريضه معاهم زاد من النقل. النقل ما فماش
0: نقل. قديش من كيلومتر البلاصه اللي انت فيها؟
10: كما قلت لك اختي معناها انا ما قال من هنا، قال من ملعوم للقلعه ما ظلم ابعد نحني.
0: نفس الحومه انتم؟
10: نفس الحومه احنا
0: يوميا أبعد. نفس المعاناه. كيفاش يمشيوا صغاركم؟ معناتها شنو الوسيله اللي مستعملينها؟
10: والله صدقني حتى في المان نتاع اللواش تلقاهم راكبين بالاربعه وبالخمسه على بعضهم في المان. في المال من تالي يركب.
0: لا إله إلا
10: يركب
0: الله.
10: يركب والله أقسم بالله تلقاهم قلتك بالأربعة بالخمسة راكبين في المال، أعطيهم يمشوا الذريري، أعطيهم يمشوا، أعطيهم يروحوا برك، يركب يركب
0: أعطيهم يلقوا كيفاش يروحوا حتى في المال.
10: ساعات والله يخلطوا مؤخر على الوقت متاحهم، يخلطوا مؤخر ما يخلطوش في الوقت بالضبط. أو كل يوم هاتي وامشي معاي تاخذي لي بيين، يخلط مؤخر امشي معاي تاخذي لي بيين، يخلط مؤخر ما بوش يقبلون. وحنين عانوا في معاناة مش هي
0: حسب التقريب كان عندك المعطى. قديش تقريبا عدد الصغار اللي يقراوا بالمنطقة هذيك واللي يمشيوا يوميا قديش عددهم؟
10: والله احنا كنهار ما نمشينا للوالي وقال لنا جيبوا لي قداش من تلميذ، احدى 150 ولا اكثر من 150 تلميذ ما بين قال المدرسة والتحذيري والليسيات. اللهم صلي على النبي. بس
0: واضح
10: بس صغيرات توكم شامك النهار المعتمد. المعتمد قال برم شو دابب رواحك ما دي بس مش ندابب رواح هاي كاينها زلطار مش ثابتو كانها ثم دفعة أخرى كيران في رفلة.
0: طيب
10: يا من حين رفلة
0: واصل صوتك فاطمة، شكرا ليك بارك الله فيك. ويبقى حق الرد مكفول. دو أنا في بلاس نعطي حق الرد، جو بريفير حق الحل. معناتها كان فما حل وكان فما مسؤول يسمع فينا ويتدخل يقول راهو قاعدين نحضروا في كار للمنطقه فيها تقول 150 واكثر من 150 تلميذ يوميا، وتقول وصلوا الصغيرات يحطوهم في المال في اللواج فماشي ما يخلطوا في الوقت، معناتها يعبي ويكركر شايف الحجورات وشايفوا معناتها الكهرباء اللي تهز، معناتها من المفروض 12 و10 يحطوا فيها حتى بال15 وب18 وساعات 20. للاسف الشديد اعطيه يوصل الصغير والاكثريه ينقطعوا عن الدراسه لانه يتعطل مره واثنين وبي واثنين وثلاثه ومن بعد يولي يطرد ومن بعد تولي مشاكل. وهذه منطقه تعاني لانه ما فيهاش نقل عموما وما فماش نقل مدرسي خصيصا. دونك القبو بالقلعه الكبيره كان فما شكون يتدخل ويعطينا معطيات جديده او تحديث وخاصه حل قبل كل شيء يا ريت. اهلا وسهلا مرحبا. طرق التواصل معنا سهلين 73 275 800 والا 36 300 ألف. جهين قبل الغنيه نذكروهم بالموضوع نتاع الساعه الثانيه، خلي نذكر الناس زاده اللي قاعده برشا مساجات تخلط على الواتساب. رقم الواتساب 48 155 ألف. بربي ما عادش تطلبوا على الرقم هذاك، راهم فما حتى حد يهز عليه الرقم هذا. راه واتساب يا تبعثوا عليه فيديوهات يا فوكال يا مساجات اكري كهو. دونك هذا الرقم هو واتساب على ذمتكم، اما تبعثوا عليه فيديوهات والا مساجات مكتوبه والا فوكال تنجموا تتكلموا فيه. 55 100 سامحوني 48 155 000. سينو الموزع الصوتي ايضا على ذمتكم 29 100 100. ترتيحه صغيره مع ام كلثوم الرائعه، ولكن قبل نذكركم موضوعنا بعد الساعتين نحكيوا عليه.
1: المشهد مع زهير الجيس.
11: خيانة الحب، خيانة العشرة، خيانة الثقة، خيانة الوصية، خيانة المؤتمن. الخيانة بالنسبة ليك هل هي غلطة وتصير وتنجم تسامح اللي عملها، ولا الخيانة كيف تصير كل شيء بعدها يتبدل؟ الثلاثاء في المشهد نحكي بصراحة ومن غير أقنعة، الخيانة غلطة تتسامح ولا غلطة لا تغتفر؟ رأيك نسمعه، بشاركنا في المباشر، اطلب على 73-275-800 ولا 36-300-1000 ولا سجل موقفك على الموزع الصوتي 73-243-1000 أو 29-100-100 أو بعثلنا فيديو على رقم الواتساب 48-155-3-0.
1: المشهد مع زهير الجيس.

0: المشهد.
1: المشهد حقك علينا.
2: في حقك علينا أيضا نحكيه على التبليغ على الفساد أو شبهات الفساد، لأنه في الأخر من يقرر أنه فعلا فما فساد ولا لا هو القضاء، ولكن نجم تشك، نجم تقول فما لهنا واو، فما إنا فما حكاية قاعدة تصير. نقاروا إحنا قدام قضية مبلغ عن الفساد بأحدى الإدارات بولاية المنسير، يقول انه اطلع على شبهة فساد، بلغ عليها، مشى حتى الى رئاسة الجمهورية واعلن عن الموضوع عام 2024، ولكن لقى روحه قدام هرسلة ونقلة متاع عقوبة من اجل انه كان شاهد في قضية الفساد هذه. وبقية التفاصيل هاو معنا مهندس هو الحقيقة، ومنحبش نعطي أكثر تفاصيل حفاظا على معطياته الشخصية. سيد الكريم نسلم عليك أولا، أهلا وسهلا، مرحبا بك.
3: مرحبا سي زهير، وبارك الله فيك على إتاحة الفرصة.
2: شكرا سيدي. نذكر اللي احنا تواصلنا أيضا مع مندوبية الفلاحة لل الرواية الأخرى، لأنه البرنامج في نهاية الأمر يستمع إلى الجميع ولا يتبنى أي رواية، هي بقية روايات ما نحكموش ولكن نسمعه، نحب نسمعه ما عندك شنو اللي صار بالتفاصيل لو كان تسمح من البداية.
3: شكرا سي زهير. أنا مواطن تونسي ومهندس رئيس ورئيس إدارة محلية تابعة لمندوبية الفلاحة بالمنستير. اليوم أتوجه من خلال منبركم الحر إلى رأي العام التونسي وإلى سيادة رئيس الجمهورية مباشرة لإبلاغ فعلا عن فضيحة إدارية ومالية صارخة أتعرض لها داخل دهاليز وزارة الفلاحة.
2: كان تسمح لي فقط ملاحظة صغيرة دون ذكر أي اسم، خليك في الصفات، كما ما ذكرتش اسمك وحبيت تخبيه كمعطيات شخصية ممنوع نذكر معطيات شخصية في الموضوع.
3: بحول الله سي زهير.
2: قول لي سيدي.
3: لأني رفضت الصمت على التجاوزات. بالطبع أنا معناها وصل إلى علمي معناها تجاوزات تابعة لمندوبية المنستير، وتكفلت بها النيابة العمومية بالمنستير بإذن من رئاسة الجمهورية.
2: وصل إلى علمك ولا اكتشفتها في إطار عملك؟
3: لا اكتشفتها في إطار عملي، فيها بارتي
2: منها التدقيق في المصطلحات مهم. دوك تجي تخدم في خدمة معينة اكتشفت شبهة فساد،
3: ولا هذا هو
2: النجم نقول على شبهة الفساد اللي اكتشفتها ولا تحب تخبيها؟
3: سي زهير علاش على خاطر انا شبهة الفساد هذيك بيدي خاطري تو متكفل بها القضاء، وفي التحقيقات نخاف ولا يولي عنا معناها جوست
2: حتى تدخل في الموضوع، فقط في المجال معناتها هي فما حسب ما معناتها فما منح تعطى الى فلاحين في مجال البلاستيك او البيوت المكيفة، انت اكتشفت انه فما ناس في القائمة تم تمتيحهم بالمنح، فيهم الموتى، فيهم اللي مش فلاح، فيهم اللي ما يستحقش الى اخره.
3: هي مش منح سي زهير، هي اعفاء عن الاداء على القيمة المضافة في البلاستيك متاع البيوت المكيفة، البلاستيك اللي يغطيه فيه.
2: هو اعفاء دونك يتمتعوا به الفلاحين.
3: يتمتعوا به الفلاحين. وفما قوائم تتعمل وتتعطى معناها باش يوقع الإعفاء على القيمة المضافة. ألا واكتشفت وصل العلم وعندي فيه كله بالوثائق، ألا هو فما في القوائم هذه فما ناس موتى مش موجودين، فما ناس ما
2: فما ناس موتى مش موجودين تمتعوا بالإعفاء.
3: أي يتمتعوا بالإعفاء. وفما
2: سمح لي يقول القائل تو هو إعفاء، ما المفروض مثلا لا قدر الله نجي أنا زهير يحطوا لي اسمي في القائمة باش نتمتع به، وأنا لا قدر الله توكلت، هي ما إعفاء باش نتمتع به، معناتها هنا علاش عملوا موتى؟
3: هي خاطر في التلاعب تدخل، خاطر هي فما قائمه
2: تتوجه يحطوا ميت وبعض الإعفاء يمشي باسم واحد اخر ولا كيفاش؟ ما فهمتش.
3: بعتلي ما نحبوش ندخلوا في الديتاي زهير، خاطر كيما قلت لك خاطر هو تو في التحقيق في القضاء.
2: طيب ما هو باش نفهموا وين الفساد بالضبط. هو ديجا لمجرد انهم حطوا اسامي نتاع ناس موتة هو فساد به او شبهه فساد. اي
3: فما عائله فهد منار كلهم يليو فلاحه ويدخلوا الكل في القائمه، وفما برشا حوايج اخرى كما قلت لك، ما احنا احترام للقضاء وللتحريات.
2: طيب
3: والقاعده صايره دونك نشكو، خاطر هو الموضوع الرئيسي تو انا حبيت نتدخل فيه اعمق من شبهه الفساد هذه، خاطر الفساد تو هو موجود في تونس. اما المشكل
2: والتحقيق مفتوح، واكيد القضاء تيقول موقفه ورايه. شنو اللي حبيت تقوله ملا؟
3: الحقيقة في القضاء بحول الله حتى اللي كان طالت المدة بحول الله توا يوصلوا النتيجة.
2: باه أعطيني شنو الموضوع ولبوا الموضوع اللي حبيت تحكي فيه في المشهد اليوم.
3: والله أنا نحب نكشف كيفاش ما قاعدة تخدم الإدارة العميقة وكيفاش لوبيات الفساد والبيروقراطية المتمعشة قاعدة تحاول تكسر عظام الكفاءات التونسية اللي رفضت شايرتهم في الفساد وسوء التصرف المالي. أنا اليوم نرفع صوتي بكل شجاعة من منبر جوهر FM ومن ساحة معركة كسر العظام والهرسلة والتنكيل أخذها المرة دي. أنا اليوم أتعرض لعملية تنكيل مالي وهرسلة إدارية ممنهجة فاقت كل الحدود. الحكاية انطلقت بعقوبة كيدية بعد ما المسؤولين ومرؤوسية عرفوا على أنا مكنت القضاء ومكنت فرقة البحث بالجورجاني بالتفاصيل القضية هذه. معناها عملوا لي ملف في عقوبة معناها لا عملوا لي فيه كاستيونير، لا استدعوني باش ندافع على روحي كونسي وحدهم فهمت وكذا،
2: لا عملوا كونسي لا اجتماع لا تأديب لا كذا، لقيت روحك قدام عقوبة اللي هي العقوبة.
3: نتفاجأ نهار 1 جويلية 2024 يجي لي مقرر نتاع عقوبة في نقلة مع تغيير الإقامة، نقلة وجوبية مع تغيير الإقامة، عقوبة من الدرجة الثالثة.
2: اي
3: بالطبع نفذت القرار نتاع العقوبة ومشيت للبلاصة اللي وجهوني لها ولا تعاقبت أنا باش نتحول لها، ولكن ما سكتش بالطبع، وأنا مش من عادتي نسكت، بعدي ما حقي بحول الله نتكلم عليه وناخذه. بعد التشكي وبلوغ هذه المظلمة وصلتها للسيد الرئيس شخصيا، وزيدي بيان معنا السيد الرئيس راه هو عرف بالدوسي وعطاه أمره للسيد وزير الفلاحة الحالي باش يخذ قرار في إلغاء العقوبة برماتها ومحو كل أثارها. القرار 4207 في شهر ديسمبر 2024. ولكن معناها سي زهير والتوانسة أسمعوا معناها شنو اللي هي معناها البقايا متاع المنظومة والتمرد داخل الوزارة رفضت تطبيق القرار الرئيس. نعم
2: دونك رفضوا رفع العقوبة اللي جات كقرار من الرئاسة.
3: اي هي هو القرار ما نعرفش
2: كيف كان وقعدت على نفس البقعه اللي نقلوك فيها.
3: اي لا دقيقه، هو القرار معناها ما عند الرئاسه ما نعرفش كيفاش مشى للوزاره شفاهيا او كتابيا، ما نعرفش. اما القرار اللي عندي هو قرار سيد وزير الفلاحه الحالي عدد 4207 الغى فيه العقوبه برمتها. هذا في ديسمبر 2024. في ديسمبر 2020 وكلموني وقتها الرئاسه وكلمني سيد الوزير هو شخصيا الحالي وقال لي تبع البلاستيك وكل شيء معناها مش يرجع لك
2: وهذا رغم هذا كل ما صار حتى شيء.
3: اي وقعد يلوم عليا قال لي شبيك
2: ماجي. خلاص القول ايش تحب تقول اليوم؟ شنو تحب تقول لانه الوقت فالي؟ اي
3: تطوع بعدك القرار هذاك ما تنفذش برمتي، جيت نخدم رجعت نخدم البلاستيك السابقه، ولكن معناها صار فيها العقوبة صار فيها حوايج اللي هما قصروا لي حوايج من شهريتي.
2: مستحقاتك المالية ما رجعوها لكش بما انه العقوبة ألغيت، وتقول انت تحب توصل صوتك لانه ما زلت تتعرض الى كل هذه الهرسلة. شكرا سيدي على كل هذه التفاصيل. يبقى حق الرد مكفول الى مندوبية الفلاحة بالمنسير. نعود ذكر اللي احنا راسلنا بريميل مندوب الفلاحة بالمنسير السيد رمزي الملوح، وكان متعاون جدا لانه طلب كتابة رسمية من عند إدارة الجوهرة ورسلناه بريميل وصل له الإيميل، ولكن من المطلوب حتى الآن أنه يتصل بالوزارة ويأخذ ترخيص باش يكون معنا ويعطينا ربما رواية أخرى في إطار حق الرد. مازال حق الرد مكفول لمندوبية الفلاحة بالمنسير وسيد المندوب، وقت اللي راب في ذلك لازما. هذه الساعة الأولى من المشهد، ساعتنا الثانية باش تكون بموضوع جديد قبل أنيسة الدوادي بعد لحظات إن شاء الله في أخبار الرياضة ساعتين، ونتقابلوا بعد الأخبار نحكيوا على الخيانة.
1: المشهد يرجع لكم بعد شوية.
0: جوهرة Publicité.
4: تحب تتعلم الفرنسي ولا تتحصل على شهادة معترف بها في فرنسا وعلى المستوى الدولي؟ سجل أنت ولا صغيرك في لو سنتر دو لانغ دو لانستيتو فرونسي دو تونيزي، والتسجيل مفتوح حتى 28 سبتمبر في مراكزنا في تونس الكبرى، سوسة، المنسير، صفاقس، نابل والحمامات، باجة وجندوبة، مدنين وتطاوين، قبل وتوزر. سجل تو على موقعنا وصفحاتنا على فيسبوك ولا كلمنا على 31 32 52 62. لانستيتو فرونسي دو تونيزي، الفرنسي يفتح لك أبواب المستقبل.

0: وحده في الكادوات. كاني باكو تروبيكو جديد، العب مع بوكو واربح ايفون، بلاي 5، كوتينات الكتريك وبرشا كادوات اخرين. تروبيكو وحدك يا كوكو، لعبه غير ملزمه للشراء.
1: جوهره اف ام بليسيتي
2: جوهره سبورت مع ليكيب سبورت في جوهره اف
3: ام. هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرا نتكلم في التليفون
4: مع اريدو في الغونتخي. قول الو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش. عرسه لحتى 30 سبتمبر.
5: اريدو طور عالمك.
6: مرحبا بكم الناس الكل معنا في جوهرة سبور. نحكي على الترجي الرياضي التونسي. ملف المدرب الروماني ريغا كانف مازال متواصل. ريغا كانف اللي تخلف اليوم الصباح على رحلة الفريق إلى عين دراهم وين باش يعمل الترجي الرياضي التونسي ستاج مبرمج باش يقعد أسبوع، رغم أنه ريغا كانف كان أشرف البارح على الحصة التدريبية للفريق. اليوم غاب عن التحول لعين دراهم، مش وحده غاب، معه بقية الستاف اللي جاي معه والمدير الفني البلجيكي جوال كاري كان موجود مع الترجي الرياضي التونسي في تحوله إلى مدينة عين دراهم باش يشرف مؤقتا على الفريق إلى حين التعاقد مع مدرب الجديد. الترجي لحسب آخر الأخبار دخل في مفاوضات مع المدرب الإسباني بابلو فرانكو اللي كان أشرف على تدريب المغرب الفاسي في الموسم الفارط وتوج بلقب الدوري المغربي. بالنسبة لريغا كانف، مالك استوى بوخارست اللي هو جي جي بيكالي قال إنه باش يخلص الشرط الجزائي متاع ريغا كانف اللي تقريبا في حدود 150 ألف أورو. وبالنسبة لريغا كانف في فترته التدريبية الثانية للترجي أشرف فقط على 4 ماتشوات، 3 انتصارات وهزيمة اللي كان ضد شبيبة العمران 3-1. الفريق معه سجل 7 أهداف وقبل 6 أهداف. ثاني انسحاب متاع مدربين في البطولة بعد مرور 4 جولات فقط هو يوسف المويهبي اللي انسحب من تدريب الأمل الرياضي بحمام سوسة بعد مرور 4 جولات من البطولة. إثر البداية الصعبة بالنسبة لفريق الأمل، مركز قبل الأخير في الشامبيونا، عنده نقطة وحيدة من تعادل كان ضد الاتحاد الرياضي مونستيري وثلاثة هزائم. الفريق سجل هدف وحيد وقبل 5 أهداف. المهاجم النيجيري كينغسلي إيديو باشر التمارين البارح مع فريق النجم الرياضي الساحلي بعد ما صحى في آخر نهار في الميركاتو. إيديو 30 سنة، لعب سابقا في بلاده في نيجيريا مع جيتوي لوبي ستارز، كيف كيف لعب في البطولة التونسية مع CSS النجف العراقي العروبة، ثم تجربة مع الترجي الرياضي التونسي، ثم العربي الكويتي النادي الإفريقي وفاق ستيف المصري البورسعيدي الرمثة العراقي، وتجربة جديدة بالقميص رقم 9 باش يكون مع ليتوان. منتخبنا الوطني التونسي وصل تحذيراته لمواجهة المنتخب الأوغندي، مقابلة تتلعب بعد غدوة 8 متاع الليل في ملعب حمادي العقربي بيراتس في إطار الجولة الأولى من تصفيات كان 2027 بعد الحصة التدريبية الأولى اللي كانت البارح واللي حضروا فيها كل من دحمان مهيب الشامخ وصبري بن حسن ثلاثة حراس المرمى، معهم العيدوني محمد النصراوي، معتز النفاتي، الفرجاني ساسي، محمد علي برمضان، سيف الله الطيف، أيضا آدم عروس، علي معلول، خليل العياري، محمد أمين بن حميدة، منتصر الطالبي، صادق قديدة، ريان اللومي. اليوم منتظر وصول الثنائي كل من سيباستيان تونيكتي وأيضا إلياس العاشوري وبقية الملاعبية يوصلوا تباعا إلى مقر إقامة المنتخب الوطني. بالنسبة للتكيات متاع ماتش تونس أوغندا اللي باش تكون بعد غدوة نذكر 8 متاع الليل، التكيات موجودة عبر موقع تسكرتي بوينتين تقريبا منذ ساعتين من نص النهار موجودين في السيت، وفي الجيشيات باش يكونوا في جيشيات استاد المنزه غدوة وبعد غدوة من 9 متاع الصباح حتى 5 متاع العشية. منتخب أقل من 23 سنة بقيادة المدرب أنيس بوجلبان بدأ في التحضيرات لتصفيات اللي كانت تحضيرات في سوسة، من المبرمج أنه بشكون حصة تدريبية في الملعب الأولمبي بسوسة، هذا استعدادا لزوز مواجهات المنتظرة ضد البنين في تصفيات الكان. نحكي فولي في بطولة افريقيا الامم اللي دور في تونس، منتخبنا الوطني التونسي باش يلعب الدور نصف النهائي ضد نظيره المغربي، مقابلة تتلعب غدوة انطلاقا من 6 متاع العشية في قصر الرياضة بالمنزه بعد ما تأهلنا البارح على حساب المنتخب الرواندي في الدور الربع النهائي. ان شاء الله بالتوفيق بالنسبة لمنتخبنا الوطني التونسي. النصف النهائي الثاني كيف كيف غدوة انطلاقا من 9 متاع الليل باش يجمع الجزائر بالكامرون، وان شاء الله التيتر يكون تونسي يقعد في بلادنا بما انه المتوج باللقب يمشي ديريكتومون الى اولمبياد لوس انجلوس 2028، وايضا الثلاثي اللي باش يكونوا الاولاني يمشيو الى بطوله العالم 2027. في الهوند برنامج الجولة الرابعة ذهاب من البطولة. مقابلات باش يتلعبوا نهار السبت ما ثلاثة في صالة الجورجاني النادي الافريقي جامعة الحمامات. مقابلة تتلعب دون حضور جمهور بسبب العقوبة. الأربعة متاع العشية النجم الساحلي اتحاد منزل تميم. الخمسة متاع العشية بعث ابن خيار المنزه الرياضي. سبورتينغ المكنين نصرة بلبة. الترجي الرياضي التونسي نادي كورت اليد بجمال. ونادي سقيت الزيت يلعب ضد مكارم المهدي.

0: Jauhara Sport.
1: Jauhara Sport.
0: Avec l'équipe Sport.
2: المشهد مع زهير الجيس.
3: خيانة الحب، خيانة العشرة، خيانة الثقة، خيانة الوصية، خيانة المؤتمن. الخيانة بالنسبة ليك هل هي غلطة وتصير وتنجم تسامح اللي عملها، ولا الخيانة كيف تصير كل شيء بعدها يتبدل؟ الثلاثاء في المشهد نحكي بصراحة ومن غير أقنعة، الخيانة غلطة تتسامح ولا غلطة لا تغتفر؟ رايك نسمعه، بشاركنا في المباشر، اطلب على 73-275-800 ولا 36-300-1000 ولا سجل موقفك على الموزع الصوتي 73-243-1000 أو 29-100-100 أو بعثنا فيديو على رقم الواتساب 48-155-3-0.
2: المشهد مع زهير الجيس.

0: من الأربعة للستة متاع العشية أنتيبيوتيك مع سامي بن نور.
1: ساعتين
0: أكتواليتي، ضحكة وأجواء إيجابية. شنو صاير في تونس؟ شنو صاير في العالم؟ أهم الأخبار، آخر المستجدات، أما ديما بطريقتنا، خفيفة قريبة ومن غير تعقيد. أنتيبيوتيك مش كان أخبار، هي جرعة أنت بوزيتيف، شوية معلومة، شوية ضحك، شوية نقاش وبرشا طاقة باهية باش تكمل نهارك على كيف كيفك. من الأربعة للستة متاع العشية أنتيبيوتيك، الجرعة اليومية من الأخبار والضحكة والطاقة الإيجابية.
2: المشهد على ذمتكم،
3: على ذمتكم للنقاش. 73-275-800 وإلى 36-300 ألف. مرحبا بالجميع في المشهد. اليوم نحكيه على الخيانة، خيانة الحب أو خيانة المؤتمن، خيانة سر، خيانة صديق، خيانة في نهاية الأمر، والخيانة خيانات، الخيانة غلط.

0: تتصلح نجم نسامحوا عليها، وإلا جرح لو كانت حل ما عادش يتسكر. الحقيقة في العلاقات نجم نختلفوا في كل شيء، أما الخيانة تبقى من أكبر الحاجات أو أكثر الحاجات اللي تهز الثقة في نهاية الأمر بين الأطراف، تهز الصورة، صورة الإنسان في عين الشخص اللي يحبه واللي يأتمنه واللي يعطيه الثقة الكاملة. فما شكون يقول الإنسان يغلط وإذا ندم علاش ما نسامحوش، هو ربي ويسامح فما بالك بالعبد. ولكن فما شكون زاد يقول الخيانة مش غلطة عابرة، الخيانة قرار، والثقة كي تتكسر صعيب ياسر ترجع كيف ما كانت، حتى كان حاولت نرجعها يبقى هاك السيكاتريس، يبقى هاك الخبش، يبقى فما نكتة كحلة ما عادش النجم ننساها. كل كيفاش يخمم، فما اللي يقول حسيبه على مولاه، فما اللي لا يقول لك أنا يلزمني نرد الساعة ساعين ويلزمني ننتقم، وما هو خاني انتهت الصداقة وتحولت إلى عداوة، وبما إنه بدأت العداوة يلزمني نلوج له كيفاش نرجع له الضربة ضربتين ونوريه أنا شكون، وتبدأ عاد من غادي كرة الثلج تكبر والعداوة تكبر. هل التسامح قوة وإلا التسامح في موضوع كيما الخيانة ضعف؟ ينجم يكون أحيانا أيضا الظلم للروح وجيعة ما تنجمش تتخبى، تنجم تسامح عليها، تنجم تولي فمك التبسيمة الصفرة ولكن من داخل النفس مش صافية، القلوب ما سفتش. الخيانة مرة واحدة تنجم تتصلح، أما كي تتعاود مرة واثنين وثلاثة تنجم تعطي فيها فرصة مرة اثنين، ولكن ما تنجمش تعطي فيها فرصة ديما. فما شكون يقولك إيه نسامح أما هي غلطة صارت مرة، أما كانت تتعاود مستحيل. اليوم نحكيه بصراحة ومن غير أحكام مسبقة، وناخد تليفوناتكم على 73-275-800 وإلى 36-300 ألف. جمال بوقديدة في غرفة العمليات ينتظر منكم مكالماتكم باش تكونوا موجودين معانا. أهلا وسهلا مرحبا، وأول تليفون معانا آمنة من سيدي الهاني. آمنة أهلا وسهلا مرحبا يا آمنة.
1: مرحبا بك يا سي زهير ومرحبا بجوهرة اف ام، واني من محبين جوهرة اف ام على فكرة، ونحب برنامجك بصفة خاصة.
0: ربي يبارك لك يا امنة،
1: زهير الجيس هو نحبه ونتبعه ديما.
0: ربي يبارك لك يا امنة، ربي يبارك لك ويخو بخاطرك. اسمعني امنة، هو من المفروض عيب مرات سال على عمرها، اما الموضوع هيك تحسوا ماذا بينا نعرفوا الاعمار، كان تحب تقول قول، كان ما تحبش قول هاي قديش
1: 53 عام.
0: ما شاء الله 53 عام، يعني تجربة باهية.
1: باهية.
0: الخيانة تغتفر ولا لا تغتفر؟
1: الخيانة وما أدراك ما الخيانة.
0: وشني الخيانة كانت تعرضت لها؟ شني نوعية الخيانة الساعة؟
1: والله أنا ما تعرضتش، معناتها الحمد لله.
0: الحمد لله.
1: باهي. الحمد لله الحمد لله.
0: هاي.
1: الحمد لله. أما معناتها أنا الخيانة بالنسبة لي أني نكرهها شيء كبير، خيانة نكرهها، تصور معناتها حاجة اسمها خيانة بصفة عامة نكرهها، ما نحبهاش. تعرف كي نسمع بها أصلا لحمي الكل كيف تشوك شوك، نكره حاجة اسمها الخيانة.
0: معناتها لو كان لقدر الله مرة أقرب أصدقائك ولا أقرب أقاربك هكا يخونك في موضوع معين، في سر اتمنت عليه، في قضية خبيتها عنده، في فليسات، في ذهيبات، تسامح ولا ما تسامحش؟
1: بالنسبة لي أنا ما سامحش.
0: ما تسامحش؟
1: ما سامحش.
0: لما فما ناس يقولك هو ربي ويسامح.
1: أنا لا، أنا سبحان الله ما
0: بالنسبة لك غلطة ما عاش تغتفر ولو كانت مرة واحدة.
1: ولو كانت مرة واحدة.
0: فمش كل يجي يقولك إلا غالب راه الإنسان خطأ.
1: بالنسبة لي أنا.
0: والشيطان أحضر.
1: إيه نعرف هذا كله كل شيء، أما الإنسان سبحان الله ناضج ومسؤول على أفعاله اللي مش يعملها وكل شيء، يلزم نقوله حني يقرأ حساب كل شيء قبل ما يعمل أي حاجة.
0: بمعنى لو كان صارت خيانة لقدر الله يعني القطيعة، يعني لا تديني لا نديك، لا عد الدور بي لا ندور بيك، وإلا تمشي الأبعد إلى الانتقام.
1: أكهو سيء عندي أني أكهو ما دام معناتها وصل،
0: ما تبكش باش تنتقم ولا باش تخون بشكل اخر، ولا كان عندك سر انت زاده تفشيه، تقول ما عادش يدور بيا، ما عادش نعرفه، ويوفى الموضوع.
1: ويوفى الموضوع معناتها ما عادش نتجاهل جمله، ما عادش كاينه موجود في حياتي جمله.
0: أيوة. الانسان هذاك اللي يتعدى بجنبك كانه ما فماش،
1: كانه ما
0: فماش. واضح
1: هذاك هذيك الطريقه نتاعي اني معناتها وشخصيتي اني نحكي على روحي.
0: كل حد عنده شخصيته، كل حد مسؤول على قراراته. صحيح يا آمنة، شكرا لك آمنة. سلام عليك. سلام على سيدي الهاني الكل. بارك الله فيك يا امنه.
1: حتى هو ما سيدي الهاني وكل يسلم عليك برشا برشا ورم من محبينك ويسمعوك يا سريع.
0: ربي يبارك لك يا امنه ويبارك للناس اللي يحبونا الكل. شكرا لك لله. اهلا وسهلا مرحبا. نمشيو الألفة من القيروان. ألفة اهلا وسهلا مرحبا.
2: خويا الغالي نهارك زين. صباح النور.
0: شكرا لك يا ألفة. لاباس.
2: صباح الخيرات. الله المستعان.
0: يا ربي يبارك لك لله يا ألفة. نتعرف عليك، كنت حاب تعطي تفاصيل عمرك و
2: أستاذ تعليم أساسي.
0: مرحبا.
2: أكبر خيانة تخونك الزملاء والزميلات.
0: أوه شمعناها مع تحكيات تكمبين ولا خيانة خيانة؟
2: أنا أنا أنا أنا أنا سي ديجا حكيت معاك عم ناول، كنت أتذكر صوتي قلت لك راني قريبة للتقاعد. سنة عام التقاعد متاعي هي. اللي صار فيا نجم نكتبه في كتاب.
0: علاش؟ شو اللي صار؟
2: القسم التخس، الأقسام التخس، التوقيت متاعي التخس، القسم نحكي لك القسم يعني كثالثة رابعة، القسم كمعناها بناء التخس. معناها أنت يا مدام ما نعرفش راك ركبة على الخشوم، فهمت كيفاش؟ ماذا بينا أنت فهمت أنت تخرج.
0: معناتها سامحني، وين الخيانة بالضبط لهنا؟ خيانة انه فكولك القسم نتاعك وانه ما علموكش، والا
2: خيانة الزمالة،
0: خيانة الصداقة والزمالة اللي بيناتكم؟ ما صدقوا ربي، انت قربت للتقاعد، الجماعة في التوقيت نتاعك باش ياخذوا وهي تمشي ولا ربي معاها؟
2: كعكة زهير، كعكة ويفرقوا فيها بالطرب بالطرب.
0: اما فما عشرة، فما زمالة كما قلت، فما ماء وملح، ونصور قعدتوا مع بعضكم وشربتوا قهاوي وكليتوا وشربتوا.
2: لا لا لا لا، ما ثم ايش نقول لك زهير، ثم ديكالاج داج كوميم، ثم معناها انا معناها في 57 هما ماركه نتاع ايش 40. اما يا اختي ولا يا خويا ولا يا زميلي ولا يا زميلتي، باقي نتقاربوا في العمر، مش ثم جيل ما بيناتنا، ثم نقولوا نحن عقد من السنوات او عقدينا وما نعرفش. اما كومي احترم سني، احترم حتى عمري صحتي اخويا. شو باش نحكي نحن استغفرك واتوب اليك، نحن نلوموا على الوزراء ولا كي يشدوا كراسي، فما بالك بلي شد كرسي بسيط،
0: بالك امور اداريه، بالك المدير هو اللي يوزع في نهايه الامر الاقسام والتوقيت
2: الاداريه. خويا تكمبيس تكمبيس وما نعرفش.
0: انت اللي تمنيته الفه حسب ما فهمت، معناتها خليوك لاخر النهار وبعد خويا عملوا اللي تحبوا، اما مش مازلت انا ومازال عندي معاكم بعض الاسابيع.
2: صحيح.
0: ولا ما نعرفش قداش مازالك باش توصل للروتريت، والجماعه دي جاي يتعاركوا على شكون ياخذ قسمك وشكون ياخذ التوقيت اللي انت تقري فيه وكلاسك الى اخره. غلطتك
2: حتى تلامذة، حتى كل شيء كل شيء. معناها عباره انا كفلانه الفت مانيشني موجوده، مانيشني موجوده. اما راهو يا زهير اللي يعمل يعملوا الكلهم جايين وصلنا التقاعد، ماناش نهربين منه، مش نوصلوا لعمر. اما والله يا زهير ولدي الغالي لن ينفلت حتى انسان.
0: اش معناها؟
2: معناها شنو معناها؟ شنو معناها؟
0: معناتها باش تنتقم؟ اش معناها؟
2: زهير ما عرفش ننتقم، مش ننتقم، اللي يعجبك فيه انسحبه بكل رقي. اما ما بيني وما بين روحي يا زهير خويا، بيني وما بين روحي.
0: نحسك موجوعه برشا ألفة من اللي صار عليك، خيانه من زملاء، خيانه صداقه وزماله تقول انت.
2: على الاخر للتوب. في بلاصه التكريم، معناها في بلاصه ما يكرموك، في بلاصه ما معناها ما نعرفش حتى. اسيدي ما تسخفش علي، ما تسخفش علي، ما تقولش مسكينه.
0: فماش علاش تسخفوا عليك؟ معناتها بريتو روتريت ماهيش اكسيدون ولا ماهوش حاجه تسخف.
2: صحيح صحيح صحيح.
0: هذه سنه الحياه، وهما بيدهم جايين نهار ويمشيوا للروتريت.
2: صحيح صحيح. ما تكرمنيش، ما قلتلكش كرمني، ما عمل لي طري في ربع سمن نقدر سمن.
0: واضح.
2: اسمن هو شطر ربع.
0: بالنسبة لك هذه الخيانة لا تختفر.
2: جملة.
0: وماكش باش تسامح فيها وكأنك عمرك مريتهم ولا قعدت معاهم ولا عرفتهم.
2: قدام ربي تلتقي الخصوم.
0: واضح. شكرا ألفة، بارك الله فيك. شكرا لله. أهلا وسهلا. نعاود نذكر، نحكيو على الخيانة غلطة نجموا نسامحوا عليها، خاصة لو كان كانت أول مرة، وإلا راهي غلطة لا تختفر. وفما شكون يقول لك النجم نسامح أما السيكاتريس تقعد. فما نكتة كحلة زادت، ما عادش كيما قبل، النية ما عادش صافية، وما عادش نجم نقابل العبد هذاك بنفس الوجه ونفس الثقة ونفس القلب الصافي كيما كان قبل. الكلمة ديما عندكم على 73 275 800 36 300 ألف.

0: جميل يستنيكم، اهلا وسهلا، نطلع فاصل ونواصل.
1: الصيف وفاق وجات الغونتخي وجابت معاها دي زوبورتينيتي ان با راتي. من 1 سبتمبر ل 31 اكتوبر ستافيم بالشراكه مع التجاري ليزينغ تقدم لكم عروض استثنائيه على سيارات اوبل بيجو وسيتروين 0% اوتو فينانسمون رميز اكسيبسيونيل ديسپونيبيليتي ايميديات اوفر فالابل شي ستافيم سون ريزو سو ريزيرف داكسبتاسيون دو دوسيي با التجاري ليزينغ.
2: كانك على تبحيره ناوي اقصد بوجعفر والقنطاوي الحجر المقلوبة والبسيسة المرتوبة وجهة السياح في مساكن القلعة أكودة وهرجلة ترتاح حافلة ليلة مع نهار يحلين يسوسة في المنار.
3: جوهرة أفهم
4: المشهد مع زهير الجيس.
5: خيانة الحب، خيانة العشرة، خيانة الثقة، خيانة الوصية، خيانة المؤتمن. الخيانة بالنسبة ليك هل هي غلطة وتصير وتنجم تسامح اللي عملها، ولا الخيانة كيف تصير كل شيء بعدها يتبدل؟ الثلاثاء في المشهد نحكيه بصراحة ومن غير أقنعة، الخيانة غلطة تتسامح ولا غلطة لا تغتفر؟ رايك نسمعه بشاركنا في المباشر، اطلب على 73-275-800 ولا 36-300-1000 ولا سجل موقفك على الموزع الصوتي 73-243-1000 أو 29-100-100 أو بعثلنا فيديو على رقم الواتساب 48-155-3-0.
4: المشهد مع زهير الجيس.
0: نرجع معكم في المشهد. موضوعنا للنقاش اليوم الخيانة، والخيانة أنواع. خد ساعات فما عبيد تقول الخيانة مش في بالهم الخيانة الزوجية فقط، لا، الخيانة تنجم تكون بين الأصدقاء، خيانة في سر، خيانة في الزمالة. وسمعنا كيفاش المرأة موجوعة لأن زملائها خانوها، وبرشة خيانات لا محالة حتى في الزمالة، راهو تنجم تسمع معناتها نتاع شكون يكم بني يحب ياخذ البلاصة نتاعك وشكون كذا وكذا وشكون ما يحب، معناتها خيانات مختلفة. الخيانة غلطة إنسانية مقبولة تنجم تسامح عليها ولو مرة واحدة، وإلا من المرة الأولى لا تغتفر. فما شكون يسامح وفما شكون ما يسامحش، وفما شكون حتى كي يسامح يقولك سامحت لكن من داخل راهو فما نكته كحله قعدت. بقيت التفاصيل ديما ناخذها من عندكم انتم اللي تنجموا تشاركوا على 73-275-800 والى 36-300-1000. جمال بوقديده في غرفه العمليات يستناكم باش ناخذوا المواقف ونقراوا الاراء ونحلوا مع بعضنا ونحكيوا في اللي الناس تحكي فيه. عفيفه معايا من سوسه. عفيفه اهلا وسهلا، مرحبا.
6: اهلا بيك سي سوهي،
0: شنو احوالك؟ شحوالك عفيفه؟ لاباس
6: الحمد لله.
0: اهلا وسهلا،
6: وحشناك
0: يا عيشي. واحدة
6: بيك اللي رجعت البرنامج.
0: وين توحشتكم برشا، وحتى كرجعت قلت ما نرجع كمان حل التليفون. هاني موجودين مع بعضنا يوميا من الاثنين للخميس.
6: أنا تفاجأت ما سمعتكش حتى في الباكونت، ومن بعدك قلت أوه زهير رجع.
0: أوه حدثنا كبير. المهم فرحانين، والمهم مع بعضنا، خلي النجم ونحكيه ونعبره ونخرجه حتى بحلول أحيانا.
6: مرحبا بيك ونورت جوهرة فأم.
0: شكرا لك عفيفة. عفيفة خلينا نقول للناس راهو تنجموا تحكيوا إذا كان عندكم تجارب أيضا شخصية حتى بأسامي مستعارة إذا كنت تعرضتوا.
6: الخيانة أنا في أقرب الناس لي من الفاميليا.
0: من أقرب الناس ليك؟
6: أي أخوي الكبير وأنا أخت الصغيرة بالكل. ماش لازم أقول لك على العمر ولا التفاصيل، أما أنا عشت يعني بروبليم مشكل في حياتي.
0: أي
6: بعد ما زوجه وكل الطلاق وكل كي حاشيله وقعت لي مشاكل بروبليمات مع البابير وكل كي. أخي قلت أنا مش نرجع لتونس، لازم فلوسي اللي خدمت بيهم وكل كي لازم نرجعهم نصبهم في تونس. وكان قعدت في الخارج كما قعدت نرجع لتونس، فهمت؟ حكيت قلت لخويا، قلت له هو كان باين معي كل شيء، بعد كي قال لي مش شعب ابعت الفلوس وكل شيء، بعت له فلوسي وكل كي وقلت له صبهم لي في البنك وعندك الكرن وكتيرا كتيرا. التوى وانا قلبي مجروح ونبكي، والله يرحمها امي كان جات حي ما تخليش يام معايا هكاك. حسيت له راه
0: شو خانك في الفلوس معناتها
6: معناتهم معي بالايراد تعرف وكل كي. وتو قضيتنا التو 8 سنين في المحكمة، ديجا حكيت معاك
0: وصلتوا للمحكمة.
6: اي وما حبش وزيد
0: انت بعثت له الفلوس على اساس باش يصبهم لك في كونت
6: وكل شيء
0: عنده.
6: اي كل شيء بالدلائل.
0: ما عنديش ما بعتليش ولا
6: مغشني عليهم ما اي مغشني عليهم عطاني منهم من فلوس تعرف قداش 45,000 عطاني منهم 30 مليون كهو سرقني منهم كل كي
0: من 45 قداش
6: 45,000
0: شمعني قداش
6: يطلقوا الكرسي هذا فوق المية واش
0: فوق المية واش مليون عطاك منهم 30 مليون
6: كهو
0: ولقيه هو فيهم وقال لك ليه مش متاعك.
6: ايه هو قلت له انت خويا الكبير
0: لي ولا بمنطق انه انت عطيتهم له ولا بما منطق جاوبك معناتها
6: انا عطيته امانه قلت له استحفظ لي عليها حتى كان رجعت كما رجعت وقعدت قلت ورقي وكل كي وقعدت في البلاد اللي نعيش فيها وكل كي كي رجعت حكيت معاه بالسيات عايش خويا عطيني فلوسي كل شيء وكل كي وكل كي اخدم بيهم وما نعرفش شنو عمل بيهم وكل كي حتى مشيت وبعد قلت له راني مش نمشي نشكي بك انت خويا انا ما نحبش نقدم بكاي وكل كي نبهت وقداش مره حتى خواتي دخلوا وكل كي ما بيناتنا وكل شيء وعملت المستحيل وكل كي وفي الاخر خاني ولتوا 8 سنين ودفعت عملت زوج محاميين ودفعت فلوس قداش ولتوا قضيتي في المحكمه في سوسه هنا في سوسه اي
0: والبليبو كان يجي نهار وضميره يقوم ويقول لك هاو فليساتك تسامحوا
6: يا ولدي انا ضميره تهو مغيث واستغفر الله يا ربي شنو نقول استغفر القبر واستغفر التالي وقلت له حد ما قالش حتى سامحني وقلنا نرجع له فلوس كل شيء حتى خويا لكن
0: ربي لا قدر الله وسامحني كاسحه شويه لو قدر الله سمعت بيه توفى تسامحوا
6: لا جامي يا زوي جامي بكيت
0: وشويه
6: قلت يا زوي خدمت عليهم يا زوي وفلوس بلاط وفلوس أنا تو نكلم فيك بشد روحي بالسيف صدقني مانيش نكذب عليك
0: بسم الله عليك داهر مجيعة معناتها من صوتك داهر مجيعة
6: والله العظيم تعبت في حياتي تعبت وزيد انت خويا تدمرني نقرق بيه وهو مرته يكذبوا عليا وزاد دخلت في الحكاية مرت ونقول لك حاجة الأغرب
0: ايه.
6: عطيته توكيل خاطر ثقت فيه كل شيء انت تصور دارنا في رجلة مش يمشي يكتب الجزء متاعي لمرته كان مش اختي فايقتني وقالت لي راهو خويا اقسم بالله كيما نقول لك وهاو كانت تحب ما تحبش نجبد اسم العائله
0: وسيقها حتى للحظه هذه باقي ما طلبش السماح باش يقابل ربي
6: يا ولدي قلت لك جلستنا في المحكمه انا اللي تغنت سبتمبر عندي جلسه متاع مع شنو اللي يقولوها هذيك مع بين المحامين
0: تقف قدام القاضي واللي شاكيه به خوك معناتها
6: انا القادم انا من لو ما حبيتش من لو لا اخويا
0: ما وصلنا له شيء هذا شو شعورك انت واقفه قدام قاضي والمشتكي به واللي متهمك وانت خوك كبير
6: انا ما حبيتش هو البلبوي عامل محامي هو باش يدافع لي ما تبلكش يبعث السيرتيفيكا ميديكال ويقول انا مريض ويهبط من تونس الهرقله كيفاش انت مريض وتهبط من تونس الهرقله قداش كيلومتر
0: لا اله الا الله
6: اقسم بالله
0: من الدنيا على الفلوس هذه عفيفه اسم الله عليك نعرف موجوعه برشا وشكرا انك ثقت فينا وعطيتنا الحكايه وحكيت لنا على تجربتك الشخصيه دونك الخيانه بالنسبه ليك خاصه من الاقارب واقرب الناس ليك لا تختفر لا اليوم ولا غدوه قدام ربي.
6: هيك علاش انا تكلمت انا موجوع تو ومازالت القضيه تمشي في المحكمه.
0: لطفا شكرا ليك
6: لله. بارك الله فيك
0: شكرا. مشيو لفاطمه من تونس. فاطمه اهلا وسهلا مرحبا. فاطمة الو الو شاول محمد من سليانة.
3: السلام عليكم.
0: شاحوالك سي محمد؟
3: عليكم.
0: شاحوالك لاباس؟ شاحوال سليانة.
3: ربي يحفظك يا سي زهير. ربي يبارك لك ويسرك.
0: ربي يبارك لك يا سيدي ويعطيك الصحة وياخو بخاطرك انك موجود معنا. الخيانة سي محمد.
3: الخيانة الخيانة كلمة
0: تسامح فيها ولا لا؟
3: انا حياتي كل سامحت ما الانسان هذا ما نسامحوش يا زهير.
0: معناتها عندك تجربه سامحت فيها وعندك تجربه ما سامحتش فيها.
3: برشا برشا برشا سامحت ما انسان كي يبدا متقي وانسان يعرف ربي وانسان يصلي بالعباد وتجي منه خيانه يا زهير راهي كافحه برشا.
0: شنو اللي صار بالضبط من غير ما تذكر الشخص ولكن احكي لي التفاصيل كنت نجم.
3: التفاصيل يا زهير انا نعيش في اوروبا ورا امام تاع جامع العدد الكله تصلي وكل شيء, في الاخر تجي خيانه سي زهير يضربني في 80 مليون. اي بما اني انا خويا حب يمشي لاوروبا,
0: اي
3: خويا حب يمشي لاوروبا باهي, كل اتصال السيد هذا قال لي محمد راه نخدم وهذا راهي خدمتنا وخدمتنا وخدمتنا باهي, أبقد دائرة والصوم نقوله نحن ياخو في 20 مليون.
0: ياي
3: ياي مع أخوي دخلوا شوية أقارب أحبابي وأصحابي وفاميلتي شافوه شو يحب يمشي يمشي غادي كاسي خويا, تقسمت الأعداد على طريق شكون على طريق هيلة محلة ريختيرة برشا نحكيها على خاطر في الأخر رصت لي أنا رجعت للعباد الفلوس وخويا يمشي لأوروبا باهي على اساس هذو بكونترا دي ترافاي مشى يلقى روحه لا عنده خدمه لا عنده حتى شيء.
0: مشى بفيزا ولا حرق الساعه؟
3: لا لا مشى بكونترا نتاع خدمه, مشى
0: بكونترا تاع خدمه وعلى اساس باش يلقى خدمه غادي ودفعت فيه فلوس وكذا لقيتوا رواحكم قدام ما فما شيء.
3: نلقى روحي قدام الامر الواقع بعد 22 سنه عايشه نعيش في اوروبا, نلقى روحي تحيل عليا ضحيه كبرشا ضحايا.
0: هذا تحيل اكثر منه خيانه الحقيقه,
3: هي صارت هكا التحيل واللي وجعتني اكثر انه الانسان نشوفه فيه قدوه احلى.
0: هو غادي تنجم تكون الخيانه خيانه الاخلاق اللي كان يمثل بها,
3: يعطيك الخير
0: خيانه التصويره اللي كان عاطيها للمجتمع.
3: تشوفه تقول ملاك, تشوفه تقول ملاك يبدا يحكي معاك بلسان لين وبقال ربي وقال النبي.
0: ومن بعد لقيته العكس تماما, بالنسبه لك خيانه بهذا الشكل لا تغتفر
3: لا تغتفر. وانا كل يوم في صلاه الفجر نهبط حسبي الله ونعم الوكيل, انا كمحمد رجعت الفلوس للعباد الكل من جيبي.
0: ولكن بالنسبه لك انت هذا الشخص مش تسامحه لليوم
3: من جيبي. تصور انت سي زهير انا انسان مرضت
0: لطف عليك لطف عليك, نعرف الوجيعة اللي نجم يحسها الواحد.
3: هزيت يدي للمولى سبحانه وتعالى فيه,
0: تصور انت
3: بلوكيني بلوكيني على الفيسبوك بلوكيني على الواتساب
0: بلوكيني
3: على فريق المجتمع الكل.
0: فما نهار اخر تنجموا تتقابلوا فيه عنده لا فيه لا بلوك ولا سوبريمي, وقتها يولي فما حساب اخر. محمد شكرا لك خويا, شكرا على ثقتك وشكرا لك شاركتنا التجربة متاعك الخيانة. فما شكون يقول لك الخيانة لا تغتفر, فما شكون يقول لك خيانة نجم نسامح, ولكن فما خيانات لا تغتفر, خيانة المظهر, خيانة انه يمثل عليك التقي وقال الله وقال الرسول ومن بعد الضربة تجي من عند الشخص هذا. أشرف من قصر هلال. أشرف
7: أهلا خويا,
0: شو حوالك يا أشرف؟ لاباس
7: الحمد لله.
0: يا سيد أشرف أهلا وسهلا مرحبا بك.
7: هاي خويا
0: قل لي
7: ايه هي الحكايه بتاع خيانه مؤتمن؟
0: خيانه مؤتمن في خدمه والا
7: في خدمه
0: اي
7: نخدم صانع يعني.
0: اي انت شاهد على الخيانه بتاع مؤتمن؟
7: مش نحكي لك يعني, مش حكايه حتى شاهد
0: باي.
7: هم ضد اخوات اللي نخدم معاهم شركه
0: اي
7: باي. والخدمه اللي نخدم فيها معاملات قويه بالفلوس والسلايع. فهمتني شنو نقصد؟ أنا برشا صيع برشا فلوس, ما جاي نهار هما تخالفوا في بعض الأخوات.
0: ياي
7: نجي نشوف نلقى روحي في نهار وليلة متهم بالخيانة ومبلغ كبير معنا متهم به اللي يعني هزيته.
0: أنت متهم به؟
7: إيه
0: بما العركة في بعضهم الشركاء الأخوات
7: ما نعرفوش احنا حتى شيء, نعرفو كان فما فلوس نقصد تهزت.
0: وانت صانع تم اتهامك بخيانة المؤتمن؟
7: اي بو وجهتهم الحقيقة, فما اللي كان يراسي الغيونز فما كل شيء, اعطيني الدليل واللي يثبت اني هزيت دينار مثلا وقوم بالاجراءات اللازمة يشكي يعمل لي تحد يست, اعطيني ما يثبت اللي اني هزيت
0: هات الدليل اللي خليك تتهمني انا بالذات,
7: اعطيني دليل.
0: ايه
7: ده خاطر نعرف اللي انت ظالمني ونعرف اللي انت تهمني بالباطل. زوز اخوات قلتولهم نفس الكلام
0: طيب
7: ظالميني, راكم ظالميني نتعرف المظلوم شنو معناها
0: دعوه. دعوه المظلوم مستجابه
7: ان شاء الله حتى قد توصل. كي مظلومه فماش يا ضايع مظلوم، ما قالش المظلوم المسلم مظلوم كان. قلت له يا اخويا راني مظلوم ونخاف، راني كان باش ندعي ربي يدقدقكم، زيدوا شوفوا وزيدوا ثبتوا واني بحثاكم. هو المشكل مش يعني مش خايف من حتى شيء، اللي خايف منه ان الوسخ اللي قدام العباد والتصويره اللي كفاش كانت العباد تنظر لك بها باش تولي تنظر لك بتصويره اخرى.
0: لما فما تصويره قدام ربي زاد
7: متفاهمين، اما احنا نعيشوا في
0: مجتمع هو ديجا كي تهز راسك تقول حسبي الله ونعم الوكيل، ديجا فما تصويره اخرى تنجم تهبط للعباد. العباد صدقت روايه الزوز اخوات المتعاركين هذو؟
7: لا وما احنا مش متعاركين، هما ما فما حتى شيء. قلت لك البدايه الحكايه بدات راهي قلت لي الفلوس نقصد
0: في الاخر شكون في الاخر عرفوا شكون ولا قعدت انت المتهم الرئيسي؟
7: لا يعني وقتها قلت لهم الزوز راني مظلوم وراني باش نشايع عيناي ربي، وقلت لهم ما نحبش نقول حسبي الله ونعم الوكيل، اما لكن هاني باش نشايع عيناي ربي باش ندعي له باش نقول له يا ربي ظهر لي حقي.
0: طيب
7: في نهارين ظهرت الحقيقه وتكشف واحد فيهم،
0: طلع واحد فيهم هو اللي هز الفلوس.
7: اي ويجيني يبعث لي اخوه ويقول لي يا اخويا سامحني راهو صار وصار وصار وهو الدليل. والكليونات عندي اني بورشه ما شاء الله، والكليونات وقفوا معايا وقالوا لي نشهدوا معاك على العمل اللي عملتهم معانا وعلى الفلوس اللي رجعتهم لي، واني كان عندي باش نقلبك، راني قلبتك وقت اللي هزيتك ال100 في ايدي وراني هزيت ال150 في ايدي، اني وقت نهز مش نجي نمسخ روحي معناها على حكايه فارغه، اما انت تمسخ فيها قدام العباد ما يجيش. اني دعيت الرب قلت له يا ربي ظهر الحق، ما قلتش حسبي الله ونعم الوكيل خاطر نعرف يدقدقهم، قلت له يا ربي ظهر لي حقي.
0: رغم اتهامك بخيانه المؤتمن ما كانش عندك النيه تدقدقهم؟ ما نجمتش. اليوم بعد اللي صار هذا فما في قلبك سماح من الطرف اللي كان هو خاين نتاع المؤتمن تسامحه ولا ما تسامحوش؟
7: ماني حتى كيف واجهته وقال لي لا خويا الاخر مش اني
0: قعدوا باقي كل طرف يقول الاخر الاخر الاخر،
7: اي كل واحد يقول الاخر، ما واحد منهم اعطاني حجه والاخر ما اعطانيش حجه.
0: دونك انت تعرف شكون اللي هز في الاخر
7: بالطبيعه. ومن بعد تالي عاد كشف
0: خلاصه القول شنو لازمنا نتعلمه من القصه اللي سمعناها من عندك؟ الخيانه تغتفر او لا تغتفر؟
7: انت والخيانه اللي تعرفها بها مش
0: كيما اللي تعرضت لها انت شنو بالنسبه لك؟ يزيد نقلبوا اجا نقلبوا الموازين، كان جيت انت العرف وشلقت انه فما شكون خان المؤتمن كسوا اخوك شريكك والا الصانع، تسامح والا ما تسامحش؟
7: من الحقيقه خاطر فما برشا عباد تتضرر في جرة الخيانه هكي مش وحدي.
0: واضح. شكرا اشرف، اهلا وسهلا مرحبا بك، شكرا ليك سيدي. وهذا نوع اخر من الخيانه خاطر فما ناس زاده بالحق معناتها خيانه المؤتمن تنجم تعطيك كيسه تاع محل، تحط كيسي على قهوه ولا ريستوران ولا فما ناس تفتف، التفتيف هذاك يتسمى خيانه مؤتمن، فما شكون يأتمنك على ماتريال معين على فيرما على دار، فما ناس اللي مثلا يسافروا لبرا ويخليوا شكون يأتمنوه على الدار هذيك، هو اللي ينظفها هو اللي يعس عليها هو اللي كنسر، وتلقاه يتفتف حويجات ساعات راهي حتى حاجات خفيفه معناتها أو شوية مغارف من الكوجينة أو فاز من غادية أو دراويت من كذا ويهز، نعطيكم أبعد من هكا. وهذا نعرفوه كان يصير قبل، ما نعرفش مازال يصير ولا، فما شكون يخون المؤتمن كموظف في أوتيل أو روح بمناشف أو روح بالصابون أو روح يعتبر خيانة مؤتمن أيضا. الخيانة تغتفر أو لا تغتفر؟ فاطمة من تونس أهلا وسهلا مرحبا.
8: عايش بارك الله فيك.
0: شعورك يا فاطمه لاباس؟
8: وان شاء الله مبروك عليك وعلينا وعلى ام السيده محمد جمليه، رجوعك راهو باهي
0: ياسر المجتمع
8: وينفع ينفع العباد ويخفف على العباد الضغط في قلوبهم، اصل الضغط الضغط الموجود الضغط النفساني اللي في قلوبنا برشا ناس تجي تهبط عليك بريسيون هكاك لا تعلم بها لا تدري وتقعد تقاسي فيها سنوات
0: صحيح.
8: مش عام مش اشهر، سنوات تعيش معاه.
0: صدقني يا فاطمة أنا نعرف ناس والله معناتها مظلومة وقعد الظلم متواصل عليهم أما لمجرد أنهم عبروا في وسائل الإعلام وحسوا ناس تعاطفت معهم وسمعتهم
8: تفرهدوا. يخفوا عليهم الناس يخفوا عليهم الناس خطر عليه يجيك ساعات بريسيون يقطع لك كل شيء عبارة على مش حية ينحي لك الفيسبوك ينحي لك تيك توك تصب معناها تعمل فيديو تقول خلي الأخوات نسمعهم مش يقولوا يعاونونيش بكلمة باهية كذا ينحيها لك ينحي لك التلفزة. أنا طول نتكلم فيكم نحي لي زهية نحي لي حسة المشهد بالتلزة والله عاملة راديو باش نسمعك ولو كان تبعث حد وإلا نطلع بوليس وكلمت قداش مرة سون كادر فانديزات مش يقولوا إذا شوف الزغط اللي عايش فيه محسة تلفزية نحبها عندك أنت والمحقق نبدأ نتبع فيكم وقاعدة في الدار مرة ريتريتي معناه موظفة أنا راني وفي الأعلام تبع الأعلام جي أنت تقص علي التلزة اللي أنا مستانسة بها وتقص علي الوحدة ومخلي الراديو ها نوريك الراديو نوريك كيفاش ببليتي
0: وعليش هذا الكل ما فهمتش
8: الماكينات هذايا الكل يا سيدي يا سيدي زهير هذايا سؤال ما يعطيك الصحة فيه هذايا منبع القصة الحكاية هذايا إمام جامع رغم اللي أنا ما كنتش مش نقول أما كي سمعت السيدة اللي قبل على إمام جامع قلت والله كان هذايا نقول هذايا إمام جامع كما قال السيدة اللي قبلي قال مارك السلام عليكم وسوريا مسهونة ويقريك شوية قرآن وكذا اتجهنا للقرآن هذايا من سنين راه تو 10 سنوات ملي جات الثورة عملوا مدارس قرآنية هما بالعاني ما عملوهاش القرآن عملوها الانتخابات باش يربحوا كنساء وكرجال وكل واحد الله غالب غلطونا يا اخي تقلب عليهم القرآن كترى صارهم وين وان شاء الله الباقي يكملوا ترتاح منهم البلاد خاطر موجودين بالاسم واللقب.
0: خليك في الموضوع خليك في الموضوع اي
8: في لب الموضوع مو هذايا الموضوع اللي احنا خابتين فيه
0: هو الموضوع الخيانه
8: الخيانه كونه عمل جاي مش يعمل عامله ما تختفرش ومرأة في عمر معين عنده 9 سنين قلنا لي يا سيدي من حقك انت باش تقول لي على حاجه تبعتك يا اخي تو في كما يقولوا فيها مش نقرا في القران مش تراسينا راجعين مارشاريا بالتوالي في حاجات لا تغتفر وماش نتاعنا اصلا واحد معتمر وعمل عمره يجي وسخ روحه قبل عمره ايدي كويب ما كان لحظات هذيك عندي 9 سنين سي زهير وطش خلط حتى على بنتي في كندا يبعث لها شكون يضربها دنيير ما بعدت له شكون ضربها في كندا في كندا هذا نهزاوي بير صاحب الغنوشي وعملت فيديو
0: من غير ما ندخلوا في اسماء الاشخاص امانك فاطمه
8: لا ما تسميش يا سي زهير ما تسميش
0: انا كنت بس عايش
8: ليه اما نقول النهزاوي نقولها انا من سلك النهزاوي سري سري قاعد يخدم تو في البلاد ويحرق في الدنيا ويحرق في الدنيا كلها علاش ما نتعاونوش على البلاد احنا علاش ما نتعاونوش على الشيء اللي يعمل فيه خلينا نقول الشيء اللي يعمل فيه السيده زي ما تخبي وما لقيتش حتى هي وريك سي زهير 100,000 شكاية موجودة عندي وعنده حبس من الموضوع اللي حب يتبنى بها عليا. كيف ومشيت له وقلت له يا خوي
0: ما شوف على ما يبدو المسألة مسألة فيها برشا تعقيدات فاطمة اسمعني اسمعني إلا فاطمة أنا متأكد اللي موضوعك فيه برشا نقاط وتفاصيل مهمة إني نعرفها فنوعدك أنا غدوة إن شاء الله الصباح دوما نجي نعاود نكلمك باش ناخذ التفاصيل ونعرف وين نكلاسيو الموضوع هذا لأنه الموضوع فيه على ما يبدو فساد على عنف على برشا حاجات أخرى دونك ماذا بيا كان نرجع لك إن شاء الله وناخد تفاصيل وهكذا نجم ونحطه في بلاسته. شكرا أنك دخلت معنا في موضوع اليوم نعود ذكر الناس خليونا في موضوعنا وراءوا مواضيع أخرى اطرحوها على الواتساب على الريبوندر عاد ذكر الأرقام 48-155,000 هذايا الواتساب وأيضا 29-100 و 73-24-3000 الموزع الصوتي أطرحوا المواضيع اللي تحبوا عليها وإحنا بإذن الله هاو العام طويل تنطرحوها في المشهد موضوعنا غدوة إن شاء الله قبل ما نكمل مع الدفعة الأخيرة من تليفوناتكم بش يكون
4: المشهد مع زهير الجيس.
5: اليوم تنجم تعمل برشا خدمات إدارية وانت في دارك لصف لتنقل لانتظار وهذا الكل بفضل الرقمنة. هل التكنولوجيا فعلا سهلت حياة التونسي اليوم ولا زادت عقدتها أكثر؟ مواقع ما تخدمش تطبيقات معقدة إجراءات إلكترونية وحكايات أخرى. التطور التكنولوجي سهل تعامل التونسي مع الإدارة ولا زاد عقدها؟ رايك نسمعه بشاركنا في المباشر. اطلب على 73-275-800 ولا 36-300-1000 ولا سجل موقفك على الموزع الصوتي 73-243-1000 أو 29-100-100 أو بعثنا فيديو على رقم الواتساب 48-155-3-0.
4: المشهد مع زهير الجيس.
0: دونك هذاك باش يكون غدوه موضوعنا، اذا كان تحبوا تشاركوا فيه تسجلوا توا على 73-24-3000 ولا زاد على 29-100-100 كموزع صوتي، تهزوا تليفون تطلبوا تسجلوا، والا زاد تبعثوا فيديوهات فوكال والا تكست اذا كان تحبوا تنجموا تكونوا موجودين معنا كذلك بالواتساب على 48-155-1000 وخاصه للمواطنين بالخارج. ودايور بثرة وفيديوهات قاعدة توصل، راه تنجموا تزيدوا 00216 على نفس الواتساب هذاك 00216-48-155-1000 وهكاك تنجموا تتواصلوا مع برنامج المشهد. كريم من تبولبا، كريم أهلا وسهلا، مرحبا
9: سي زهير، مرحبا بك وإن شاء الله بالتوفيق في المشهد، وأنت ما شاء الله مبدع في كل المشاهد وكل المواضع إن شاء الله.
0: ربي يبارك لك خويا يا أخو بخاطرك، مرحبا بك.
9: يعطيك الصحة.
0: سيدي كريم، هل تعرضت إلى الخيانة ولا باش تحكي بصفة عامة الساعة؟
9: والله هو الحقيقة راه حتى اللي يقول لك ما تعرضتش للخيانة يستحيل باش إنسان ما تعرضش للخيانة مهما كانت أنواعها، خاطر أنواع الخيانة متعدة وفي مجالات متعدة. إذا كان ما تعرضش في حاجة باش يتعرض في حاجة أخرى. لكن الموضوع اللي حبيت نحكي عليه ويمكن ما تطرق له حتى واحد يلي يمكن الخيانات الكل كي يمكن الجرح نتاعها صحيح يبقى محلول لكن ينجم بالوقت يجي نهار ويبرأ. لكن فما خيانة من الخيانات سي زهير، وإن شاء الله ربي يرحم الوالد ويفضل لك الوالدة. وقت الإنسان يفقد مثلا الوالد ولا الوالدة ولا إنسان عزيز عليه وما يلقاش أقرب الناس ليه ولا أصدقائه في كل مصيبة، هذه كان نتوقعها ونحسبها من أكبر أنواع الخيانة اللي ما تنجمش.
0: خيانة الصداقة والعلاقة الطيبة اللي كانت مع الناس اللي ما وقفتش معاك في موقف الحزن هذا.
9: بالضبط، خاصة مصيبة، هي مصيبة المصيبة ما أكبرش منها مصيبة
0: الله مصيبة الموت. صحيح،
9: هذيك نتوقعها ونتصورها خيانة ما تنجمش، خاطر إنسان أنت فقدته ما عادش مش يرجع والموقف هذاك ما عادش مش نجم يتصلح،
0: ومعاش باش يتعاود كما قلت انت،
9: ومعاش باش يتعاود. هي معناها مره واحده في فرح يمكن ما تلومش على انسان قريبك، في اي مناسبه اخرى ما تنجمش تلوم عليه، لكن في حاجه كيف هكا اذا كان ما لقيتش تقول انت خويا صاحبي انسان قريب ليا في حاجه كيف هكا معاش باش تلقاها في حتى حاجه اخرى. وانت
0: بالنسبه ليك الناس اللي صحابك واصدقائك اللي تخرجوا وتلعبوا وتحكيوا اسرار بعضكم كذا، كان ما يجيش في موقف كيما موقف الوفاه في أقرب الناس ليك الوالد ولا الوالدة لا قدر الله، تقول أنت هذه تعتبر خيانة الصداقة كاملة،
9: خيانة عظمى انتهى،
0: وخيانة لا تغتفر بالنسبة ليك على ما يبدو.
9: لا تغتفر،
0: وجعة كبيرة ما هو يقول لك الغائب حجته معاه ساعات،
9: حجته معاه إلى متى، حجته معاه
0: بمعنى هل تسأل شو الظروف اللي خليت إكس ما جيش ولا إكس ما تكلمش ولا إكس ما عزيش، وإلا ديركت بالنسبة ليك هذه خيانة وانتهت الصداقة؟
9: لا، فما ظرف، إذا كان إنسان عنده ظرف ينجم يكون هو توفى في نفس الوقت، تنجم تعديله، ينجم يكون هو في أحلك الظروف في مرض وكذا، فهمت، تنجم تعديله. أما نحكي مش على الوضعيات اللي كيف نهاية، نحكي على وضعية إنسان ما عندهش ظرف معين لا مرض ولا موت ولا حتى شيء وشاف حاجة عادية أبريتو، فهمت، ما قامش بالواجب وأبريتو شوف حاجة عادية.
0: هي المصيبة اللي سايرة توا، فما ناس معناتها تلقاه في نفس الحومة وساعات معاك في نفس الخدمة ويعزيك ميساج في الميسنجر،
9: هيك اللي تقولها وهيك اللي حبيت نحكي عليه،
0: يا بوكال يا تكستو الله أكبر البركة فيك. ليه برا عزي معناتها إذا كان ما لقيتكش كما قلت أنت في موقف كما هذا، في وجيعتي الكبيرة، في قسمان الظهر نتاع وفاة الوالد، عاش حاجتي بيك،
9: ما عاش حاجتي بيك، ما عاش حاجتي بيك،
0: وتعتبرها خيانة بالحق. صحيح،
9: والليالات اللي عشناها كل مع بعضنا وكل موقف حلو حرام نقول عديناه، كان مشوه، كان مش صحيح، كان غلط، كان مش نابع من بصدق.
0: عشتها، هذا هو عشتها كريمة.
9: سي زهير ربي يفضلك وربي يفضل كل إنسان عزيز عليه وكل إنسان فقد إنسان عزيز عليه، إن شاء الله ربي يرحمه وإن شاء الله بالحق ربي يطيح بينا الناس.
0: أنت تحكي من منطلق تجربة شخصية وإلا تحكي أون جنرال؟
9: لا، نحكي من تجربة، إذا كان ما جاش تجربة شخصية ما تلقاهاش بوجيعة كيف هكا وما تلقاهاش بكلام
0: هذاك، علاش أنا حبيت نفهم الوجيعة هذه إلى درجة أنها بالوقت تتمحى.
9: كان
0: نقلبوا مواضيع غدوة لا قدر الله السيد بيدو اللي كنت تعتبره صديق بالخوء وما جاش عزة صار عليه نفس الوفاة وفاة والد وتمشي تعزي وتنسى ولا ما عزانيش ما نعزيش
9: تحكي للأمانة وما نظهرش لأني الإنسان كلا قلبي كبير وننسى ومسامح مطلع لا لا إيش أقول لك حاجة كنت قبل حتى فما جنازة ما نعرفش شكون مولاها نمشي نمشي عزي نشوف مقعد اللي عزيوا فيه ما نعرفش شكون توفى نمشي نعزي توا بعد وفاة الوالد والوالدة اللي ما جانيش وما رانيش الحقيقة ما نجمش نشوف وراه لا مواقف شهمة ولا مواقف نبيلة ولا مواقف ذكية ولا
0: هذا كريم زيادة كريم
9: المسامح كريم في عدة مواضيع وفي عدة مواضع وفي مواقف مش انت موت الخاطر بعد الموت ما فماش حتى حاجة أقوى من الموت
0: دونك بالنسبة ليك اللي ما عزكش خانك وهذه الخيانة لا تختفر وجرح مش يقعد ما تنساش
9: وانتهى ربي وانتهى. معاه الله نتوريه جيعان ما تتمنى الوش وجيعان ما تتمنى الوش شر أما لكن باش يلقاك انت في موقف تقول كذا لا المواقف تمشي تستعملها وتكون مع ناس تستحق اللي فما ناس كنت ما تتصورهمش وما تصورهمش اللي هما قراب وما تصورهمش اللي هما شوق في موقف صديق هيك ولا قريب هيك وتلقى منهم مواقف نبيلة ونبيلة جدا هذوكم هما الناس اللي أولى باش تقف معاهم وتردونهم الجميل متاعهم وتمنى تردونهم الجميل في خير مش حتى في موت
0: واضح شكرا ليك كريم شكرا سيدي نسلم عليك نسلم على طبول بالكل عناش غني هكا على الخيانة يا جين كما تلقاش غنية على الخيانة ولا شكون مش يلقاها جين رحومة المخرجة ياسمين في الإخراج الرقمي نسلم على جمال أيضا مقدّدة موجود في غرفة العمليات خلينا نذكروا موضوع غدوة موضوعنا جديد اللي تنجموا تشاركوا فيه وتسجلوا من توا على ريبوندور 29100 وإلى 73 24 3000 29100 سمعوا معي
4: المشهد مع زهير الجيس
5: اليوم تنجم تعمل برشا خدمات إدارية وانت في دارك لصف لتنقل لانتظار وهذا الكل بفضل الرقمنة هل التكنولوجيا فعلا سهلت حياة التونسي اليوم ولا زادت عقدتها أكثر مواقع ما تخدمش تطبيقات معقدة إجراءات إلكترونية وحكايات أخرى التطور التكنولوجي سهل تعامل التونسي مع الإدارة ولا زاد عقدها رايك نسمعه بشاركنا في المباشر اطلب على 73-275-800 ولا 36-300-1000 ولا سجل موقفك على الموزع الصوتي 73-243-1000 أو 29-100-100 أو بعثنا فيديو على رقم الواتساب 48-155-30
4: المشهد مع زهير الجيسي

0: اي والله والله قالك من كثر الناس اللي متوش ولينا نحبوا حتى كلي عندهم وشين دوبل فاز يقول لك خاطر فما ناس تريبل وكتريبل الكل في نهايه الامر انتم قلتوا الكلام اللي عندكم فضفضتوا وحكيتوا وطبعا فما شكون يرى الخيانه غلطه مره تغتفر ولكن تتعاود ما تغتفرش فما شكون يقول لك من المره الاولى راهي لا تغتفر وخاصه كي تجيك من اقرب الناس ليك الطفله اللي حكيت على اخوها اللي خانها في الفلوس والطفله اللي حكيت زاده ايضا على اللي يحكي بلغة الإمام وقال ربي وقال الرسول ومن بعد زاد أيضا خيانة معناتها فما خيانات لا تغتفر وفما شكون يقول لك أنا خيانة الصداقة وفما شكون يقول لك خيانة الزمالة الناس اللي تبدأ تكمبن وكذا إلى آخره هذا كله تحكي وبقية التفاصيل تنجم تبقى تتحكي على 73 24 3000 وإلى 29 100 100 هذا الموزع الصوتي سينو زاد على الريبوندور 48 155 ألف الأرقام الكل تنجم توصلكم إلى برنامج المشهد إلى إذاعة جوهر إف إم فما موضوع تجبد برشا في الريبوندور هو قضية المعهد النموذجي بسوسة اللي يلم جميع المعتمديات وجيته كلام ده من في ده من من من من من إلى آخره يقولوا أنه كان التوقيت فيه يوفى الخمسة متاع العشية آخر وقت عقراية وكانوا الأولياء مطالبين مش يرجعوها الأربعة يا أخي عملوا هكا رجعوها الستة ستة العشية يقولك توا في المغارب وشتاء جاية ومع المطر مع كذا المسألة تولي تخوف مع نقل مدرسي مش موجود برشا مع ناس تجي من البعاد من البعاد دوك الناس تحتج على التوقيت هذا الجديد تنحاولوا تواصلوا مع الوزارة تواصلوا أيضا مع الإدارة والأولياء أيضا مش تسمعوهم في برنامج المشهد في حقك علينا مرحبا بالجميع شكرا سلام عليك جيهان بارك الله فيك شكرا أيضا ياسمين شكرا جميل بوقديدة أجمل تحياتي زهير الجيس وغدوة مشهد جديد بسمة سعيدية موجز أخبار الرابعة الثالثة قبل غدوة إلى اللقاء
1: حب روحك الفاز حب تفهم العلة وبنت العلة حب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة حب تسمع وتسمع صوتك اسمع جوهر اف ام جوهر اف ام الدنيا وما فيها

0: بسمة صعيدية.
1: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. على هامش زيارتي إلى عدد من المؤسسات التربوية الجديدة في ولاية صفاقس، قال وزير التربية نور الدين النوري إن الوزارة تشجع على اعتماد توقيت مدرسي مرن ونظام الحصة الواحدة كلما أتيحت الفرصة في المؤسسات التربوية، مشيرا في المقابل إلى أن الاكتظاظ الكبير في عدد من المؤسسات يمثل العائق الأساسي لذلك.
2: حقيقة التلاميذ والأسرة التربوية تحتاج إلى التعجيل بإنجاز مشاريع الصيانة، إلى إنجاز ملاعب رياضية عصرية، إلى إنجاز قاعات مراجعة لاحتواء التلاميذ، إلى مكتبات. هذا كله أذن به للتعجيل بهذه المشاريع التي ستنطلق قريبا إن شاء الله من أجل تهيئة هذه المؤسسات التربوية ربما التي تقادمت أو التي نسيت لسنوات، من أجل أن نعيد لها الحياة من جديد وأن نعيدها ونهيئها لتقترب من هذه المؤسسة وغيرها. الخطة عند وزارة التربية هنالك أحداثات جديدة، هنالك توسعات باستجابة لعدد التلاميذ المتزايد، ولكن أيضا في إطار هذه الخطة الوطنية المدارس القديمة والمؤسسات القديمة نحن بصدد التدخل من أجل إعادة هيكلتها في مستوى البنية التحتية لتكون مواكبة لهذا الزمن ومنسجمة مع اللحظة وتقدم دورها الاجتماعي والتربوي للأهالي وللمواطنين عموما وللأسرة التربوية.
1: شارك وفد من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بدعوة من اللجنة المركزية للانتخابات بروسيا الاتحادية ضمن البعثات الدورية لملاحظة الانتخابات التشريعية الروسية الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس الدوما بين 18 و20 سبتمبر الجاري، وذلك إلى جانب عدد من ممثلي الهيئات والإدارات الانتخابية والمنظمات الدولية المختصة بالشأن الانتخابي. وتولى وفد الهيئة زيارة عدد من مكاتب الاقتراع لمواكبة مختلف مراحل العملية الانتخابية وللاطلاع أيضا على الإجراءات والترتيبات المعتمدة لتنظيم الانتخابات التشريعية الروسية، لا سيما الجوانب المتعلقة بالتصويت وتنظيم مراكز الاقتراع والجاهزية اللوجستية واستعمال التقنيات والمنظومات الرقمية في العملية الانتخابية، إلى جانب متابعة عملية فرز الأصوات وإعلان النتائج وفق الإجراءات المعتمدة في روسيا. التقى وزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسيين بالخارج محمد علي النفطي أمس في نيويورك على هامش مشاركته في أشغال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. التقى وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية أحمد عطاف، حيث أكد الجانبان وفق بلاغ أصدرته الوزارة عمق الروابط التاريخية والأخوية التي تجمع البلدين بحرص ومتابعة من قيادتيهما وما يربطهما من علاقات جوار ومصير مشترك، مجددين العزم على مواصلة العمل سويا من أجل تحقيق تطلعات الشعبين الشقيقين. كشف السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك وولتز أن الرئيس دونالد ترامب منفتح على لقاء الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان الذي يصل نيويورك اليوم للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، متعهدا بالدفاع بحزم عن مواقف بلاده في وقت تجرى فيه مساع دولية لاستئناف المفاوضات بين البلدين واستعادة حركة الملاحة في مضيق هرمز. نهاد موجز، إلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net.
3: الاثنين 14 سبتمبر 2026 موعد الرامبري بالمفاجأة حاضرين في برمجة ترافقكم على طول موسم 2026-2027 بين الأخبار الوطنية العالمية، الرياضة، المسابقات، الخدمات، المتابعات والموسيقى. من الاثنين الجمعة أبدأوا نهاركم مع صباح الورد من 6 إلى 9 متاع الصباح مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم، أهم الأخبار من تونس والعالم. كابوتشينو مع سنة مهني من 10 للساعة ترافقكم بالأكتواليتي، ثقافة، أسواق المرشي، خدمات وكل المستجدات من مدي ساعة المدي 3. زوهير جيس يرجع لكم في المشهد، المشهد اللي يناقش مشغلكم ويوصل أصواتكم. المحقق موس مع حمزة البلولي من مدي 3 للـ 4 متاع العشية، حكاية بوليسية وقصص من الواقع. أنتيبيوتيك بلوس مع سامي بنور من 4 للـ 6 متاع العشية في جولة خفيفة وطريفة. الرياضة حاضرة في بلانيت سبور كل يوم من 2 للـ 5 ونهار السبت من 6 للـ 7 مع جمال القاسمي وكامل فريق الرياضة، ونهار الجمعة في جول موعدكم مع الحوارات الرياضية والنقاشات الحصرية. ملفات عالمية مع فاطمة كراي.

كل نهار اثنين وخميس السبعة متاع العشية، سويعة تفتح فيها ملفات وقضايا العالم للنقاش، بداية من ثمانية متاع الليل كل يوم نهار الاثنين. إيكونوميكا مع خالد الزيدي، كل الأخبار الاقتصادية في نفس الوقت. من نهار ثلاثة لقاء تكنولوجي في دومتك مع وليد بسباس. نهار الأربعاء الحوار قانوني مع غازي خليل والأستاذ عبد المنعم عبود في كل صحيح. حكاية تونس وأهم محطاتها تلقاها في منارات تونسية. نهار الخميس مع سامي حشلاف وعمار العزعوزي. عشاق الفن السابع عندكم سهرة الجمعة، وين نجدد الموعد مع خالد التومي في سينما سينما. أما السهرية كل يوم من 9 نص الليل الجو يتبدل، حافل بالأخبار الفنية وجديد الموسيقى مع هيبة لوسيف، غازي خليل وأمين الميلادي. أما السامدي سوار مضمون مع أحمد الحباسي في لوغوانيت. كل التساؤلات والإجابات الطبية كل صباح جمعة في سانتي بلوس من 9 للعشرة مع أحلام غيلان، وتكملوا السهرية في ليبرانتين مع أحمد الحباسي من الاثنين للجمعة من نص الليل الماضي ساعتين. احنا حاضرين للرانتري ونتمنوا انتوما زادة. تسمعوا المحقق بلوس مع حمزة البلومي على جوهرة FM.

0: الثلاثة الأربعة متاع العشية حكايات بوليسية وقصص من الواقع. المحقق بلوس مع حمزة البلوبي. مع حمزة البلوبي.
1: تحياتي لكل مستمعي جوهرة فام أينما كانوا. حمزة البلومي معاكم في الميكرو، ملك جلاصي في الإعداد، وطارق الريابي في التسجيل والميكساج، وانتم تسمعوا في المحقق بلوس، موعد القضايا والتحقيقات التونسية العربية والعالمية. بعد شوية نزكم لأول قضايانا بالنسبة لليوم، تسمعوها على جوهرة فام في المحقق بلوس، وتتفرجوا فيها وقت ما تحبوا على قناتي على اليوتيوب. متابعة طيبة.
0: المحقق بلوس مع حمزة البلومي.
1: تنويه للسادة المستمعين، القضايا والقصص المعروضة في المحقق بلوس مستقاة من ملفات وتفاصيل الأحكام الصادرة في شأنها، أو من تقاطع تحقيقات ومقالات وفيديوهات إخبارية وصحفية. بعض الحوارات الموجودة في القضايا عبارة على إعادة تجسيد لمشاهد عرفتها أطوار القضية. من أهداف البرنامج أخذ العبرة من الحكايات

حمزة البلومي. قضية اليوم تزن لبنان، تحديداً السرفند في صيدا التابعة لمحافظة جنوب أو الجنوب. ترجع بينا القضية لنهار 17 جويلية 2013. نهارتها اتصال يوصل لمركز شرطة المنطقة من جيران عائلة جمو. الجيران يبلغوا على جريمة صارت في وسط حومتهم، هجوم مسلح صار على جارهم في قلب داره. جيران قالوا الحومة وقتها كانت هادية بما أنه الحار رمضان وقريب وقت السحور والناس في ديارها والشارع فارغ وهادئ. نسمعوا صوت سياح جارتنا اللي خرجت للشارع تستنجد بالناس وهي تقول راجلي قتلوه، اجريوا لي راجلي مات. استغاثتها بطبيعة الحال لمت الجيران اللي بالوقت اتصلوا بالشرطة. دقائق من بعد الأمن والإسعاف كانوا حاضرين على عين المكان، دخلوا لدار عائلة جمو، وإذا بالمشهد اللي يشوفوا فيه مفزع. راجل طايح في مدخل الصالة متاع داره، بدنه مخرب بالكرتوش والدم داير بيه. حيوت الدار ولات حمراء كلها ثقوب بالطلقات. شنو هذا؟ عبارة على مجزرة صارت في حق الضحية اللي كان متعرض لأكثر من 30 رصاص. بطبيعة الحال فور معاينة هذه الحالة تم الإعلان على وفاة الضحية رسمياً وانطلق التحقيق. تم تطويق مسرح الجريمة، وأول حاجة بدأوا بها المحققين هي السماعات. خلال سماعها مرت الضحية سهام باش تحكي للمحققين اللي صار. قالت لي رجلها محمد جمو ما كانش في الدار، كي عادته توا عنده مدة يشق فتره البرة ويكمل سهريته مع أصحابه بعد يروح. أول ما سمعت سيام كرهبت وقفت قدام الدار، خرجت ومشيت للكرهبة سلمت عليه وبدأت تعاون فيه بشي هبط القضية من الكرهبة. اسبقها محمد للدار هز واحدة من الساشيات وهي وراه تهبط في صندوق الخضرة. فجأة ما تسمع كان صوت الكرتوش. سيهام قالت من الصدمة بديت نصيح والخضرة طاحت من يدي في القاع. عصوت الكرتوش ما حبش يقف سيد المحقق وما لقيت حتى حل إلا أني نصيح ونعيط ونفزع الجيران فماش ما ينقذوا راجلي. سيهام وهي تحكي قالت رغم أن المشهد كان مرعب لكنهم كعائلة كانوا محضرين رواحهم الهجوم كما هك. كيفاش ترى؟ قالت كنا عايشين في رعب سيد المحقق، منتظرين أنه في أي لحظة ينجم أي واحد فينا يموت وخاصة راجلي. كنا نستناه وأنه تهد علينا جماعة مسلحة للدار ويعملوا فينا اللي عملوه في محمد. صحيح الدنيا ظلام وما نجمتش نشوف شكون عمل هكا، لكن هذم أكيد جماعة مسلحة تابعة للمعارضة الإرهابية السورية سيد المحقق. كانوا مترصدين محمد ويراقبوا فيه، أول ما دخل الدار هجموا عليه وعملوا فيه اللي عملوا. معارضين إرهابيين، شنو هو الحكاية يا أخي؟ شكون محمد جمو هذا باش يتعرض لهجوم مسلح في قلب داره من قبل مجموعة مسلحة؟ هات نعرفكم عليه. محمد ضرار جمو عمره وقت أحداث القضية 44 سنة. محمد وجه معروف عند الرأي العام السوري بل واللبناني. هو أصبح أقول لك كيفاه محلل سياسي سوري، بل هو رئيس الدائرة السياسية والعلاقات الدولية في المنظمة العالمية للمغتربين العرب، اسمها أكبر منها المنظمة. هو أحد أبرز الوجوه التلفزية المدافعة عن النظام السوري السابق. تصريحاته الإعلامية كانت مستفزة جداً للناس وخاصة لمعارضي النظام. مثلاً كان يشبه الرئيس السوري الأسبق بشار الأسد بتشي جيفارا بل بصلاح الدين الأيوبي، وكان يعتبر أنه كل من يقتل الجيش السوري إرهاب ما فماش مدني. هذاك علاش كان عنده عديد الخصوم السياسيين وخاصة في المعارضة، لدرجة أنه لقب ببوق النظام. أما قبل ما يوصل لهالمنصب

محمد جمو كان شاب بسيط جدا. عام 1991 تعرف على سهام يونس، شابة لبنانية من بلدة السرفند. وقتها محمد كان يخدم في توزيع الجرائد والمجلات. يا حسرة كي كانت في لبنان الجرائد والمجلات عندها باع وذراع. الإعجاب بيناتهم تطور بصفة سريعة، وقرروا بعد فترة قصيرة يقدموا في علاقتهم ويعرسوا. لكن القرار هذا ما كانش سهل على الطرفين، خاطر سهام مسلمة أما شيعية، محمد مسلم أما سني. وبرع كيف فاتح محمد عائلته في سوريا وعارفوا الطائفة متاع العروسة، رفضوا الموضوع رفضا تاما وقالوا له راك تاخذها نقطعوك من العائلة. لكن محمد قال لهم منها نخلق، وكان ذلك كذلك. اتقدم في نهاية المطاف لعائلتها، وبعد الخطوبة اللي دامت شهرين عرسوا وباش يعيشوا في بلدة الشرقية. لكن من بداية عرسهم الكوبل باش يعانيوا برشا مشاكل، خاصة على المستوى المادي. محمد ما كانش منجم يأمن حق مصروفه اليومي من توزيع الجرايد، فما بالك مصروف عائلة. وضعهم المادي كان صعيب لدرجة أنه بوسهام اقترح عليهم يسكنوا في دار وباش على الأقل يتجنبوا مصاريف الكراء حتى يتحسن الأوضاع. وهكا باش يعيش الكوبل حوالي 14 سنة في بيت في دار بوسهام. خلال الفترة هذه يرزقهم ربي ببنية، بنية وحيدة سماوها فاطمة. لكن فاطمة ما كانتش الحمل الوحيد لسهام. سهام أجهضت 5 مرات، نعم 5 مرات، بطلب من رجلها اللي ما كانش منجم لا يعيشها ولا يعيش بنتهم، فما بالك بصغار أخرين. شوي شوي حياة محمد جمو بدأت تتبدل. محمد استغل الوجود العسكري السوري في لبنان وربط علاقات بأجهزة المخابرات السورية النافذة وقتها. وفجأة العامل اللي يوزع في الجرائد والمجلات البسيط تحول للدكتور محمد ضرار جمو. دكتور في شنية؟ معرش مو دكتور وكهو، وعنده نفوذ وعلاقات واسعة نية وسورية. مع الوقت بدأ يظهر في الإعلام بشكل متكرر، وصولاً عام 2006 عام ما كانش سهل على اللبنانيين. بعد ما يعرفوا بحرب تموز 2006، الحرب اللي استمرت 34 يوم بين 12 جويلية و14 أوت بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وحزب لبناني. أما رب ضارة نافعة، بعد الحرب زاد نفوذ محمد جمو، بدأت ظروفه المادية تتحسن، بل تتحسن بشكل واضح فاضح. اشرى دار في السرفند، واخيرا الحياة بدأت تضحك لمحمد وسهام وبنتهم فاطمة. مارس 2011 انطلقت الانتفاضة في سوريا. محمد جمو ولا يغيب لفترات طويلة على داره. زياراته لسوريا كثرت وتوالت، كانت الزيارة تستمر ساعات لستة شهور. ما كان حتى حد بما فيهم مرته سهام يعرف شنو يمشي يعمل بالضبط. ظهوره الإعلامي بدأ يزيد نظرا لدفاعه الشرس على نظام بشار الأسد. ومن وقتها محمد ولات توصل له تهديدات من طرف المعارضة السورية. هذاك علاش ولا يطول في الزيارات لسوريا، وتم تخصيص جناح مؤمن ليه في نادي الضباط لحمايته من التهديدات. فهل عودة محمد للبنان المرة هذه كلفته حياته؟ وهل نفذت فيه المعارضة تهديداتها؟ بطبيعة الحال بعد معرفة هوية الضحية توجهت أصابع الاتهام فورا للمعارضة السورية. وما نحكي لكمش على البلبلة اللي صارت. أحزاب ومؤسسات سورية ولبنانية أصدروا بلاغات تنديد باللي صار في حق السياسي جمو. حزب البعث العربي الاشتراكي في سوريا الحزب الحاكم صرح أنه اللي صار يعكس الطبيعة الإجرامية والتفكير البدائي الأقصائي للمجموعات الإرهابية المسلحة ومن يدعمها.

اتحاد الصحفيين السوري قال انه اللي صار انتهاك سافر لحرية الرأي والتعبير. الرئيس اللبناني السابق إيميل لحود القريب من النظام السوري السابق قال أن اغتيال محمد ضرار جمه دليل يأس الإرهابيين بعد انتصارات الجيش السوري في الميدان. إذن المنطق يقول أن محمد جمه ضحية اغتيال سياسي، وانطلق البحث والتحقيق في هذا المسار. من خلال معاينة مسرح الجريمة لاحظوا المحققين اللي ما كان فما أي أثار دخول قصري للدار، ما فماش شبابك مكسرة، ما فماش بيبان مخلوعة، باب الدار الرئيسي دخل منه محمد بصفة طبيعية، هو حل الباب. زعما جماعة كانوا يراقبوا فيه ولحظة وصوله المسلحين نقزوا من السور للدار وأطلقوا عليه النار. للتأكد من هالموضوع حاولوا المحققين يراجعوا كاميرات المراقبة، لكن كاميرات المراقبة في دار المرحوم معطلة. زعما عطلت بسبب قطع الضوء ولا فما شكون تعمد يعطلها. جاء الوقت بالنسبة للمحققين باش يسمعوا الجيران. شفتوش يا جيران شخص غريب على الحومة؟ شفتوش شكون داخل ولا خارج من دار محمد؟ الجيران باش يأكدوا أنهم ما شافوش شخص غريب خارج من دار محمد بعد الجريمة ولا داخل لها قبلها، لكن البعض منهم باش يأكد أنهم شافوا خوسي هام وولد أختها داخلين للدار قبل الجريمة. أباي غريبة، علاش سيام ما حكيتلناش على أخوها وولد أختها اللي كانوا بحذاها؟ قرروا المحققين استدعاء بديع خو سهام وعلي ولد اختها للاستجواب. الزوز باش ياكدوا المحققين انهم بعد شقال الفطر صحيح عملوا عليها طله، عارفين راجلها ديما يسهر البرة ويخليها هي وبنتها وحدهم. قال طلينا عليها وروحنا سيد المحقق. ومش يضيف علي اللي هو خارج من الدار شاف مطور فيه زوز من الناس وجوههم ما كانتش ظاهره، أما هو شافهم وهما يعملوا في دورة قدام الدار. لكن من خلال تسجيلات كاميرات المراقبة في الشارع المحيط بدار جمو المحققين ما لقاو حتى موتور حتى كهرباء. لكن عكس ما قالوا في التحقيق علي وبديع، من اللي دخلوا لدار جمو هما ما خرجوش إلا بعد الجريمة. رجعوا المحققين المرة هذه للتحقيق مع علي وبديع، ومع الضغط عليهم علي باش يتكلم. أنا سيد المحقق، أنا اللي قتلته، أنا خذيت حق خالتي، خالتي المسكينة اللي عانيت معاه لسنوات، عانيت بداية من الفقر، عديت معاه 40 اللي دارت في ديه الفلوس تخلى عليها. تخيل سيد المحقق كانت تتصب له فلوس برشا فلوس من النظام السوري ومرته ما كانتش تعرف مصدرها، لكن لا مرته لا بنته تمتعوا بهالفلوس رغم صبرها معاه لسنوات. في كل مرة يغيب فيها محمد على سيام وفاطمة ويمشي لسوريا كان يعطيها مصروف ما يعادل 800 دينار توانسة، من المفروض المبلغ هذا يحبها تعدي به 6 شهور. سهام ما كانش عجبها الوضع، لا يصرف عليها لا يسأل عليها، وزيد حست في الفترة الأخرى اللي محمد تبدل معاه، راجل يغيب على مرته بالأشرة وكيف يروح يكون بارد في المعاملة معاها جدا. زيد يقعد في الدار جمعتين ثلاثة ويعديهم في التليفونات ولا يحضر في المقابلات التلفزية، ما يقعدش معاها، ما يسألش على حوالها، ما يسألش على حوال بنته. مرته كانت تحس اللي هي تعيش مع سر كبير، سر غامض، خاطر محمد ما كان يحكي لها حتى شيء. الفلوس منين ما تعرفش، هو شي يعمل بالضبط الله أعلم، كيفاش تحول بين ليلة وضحاها الدكتور، شكون الجهات اللي تعامل معاهم شيء. مع الوقت سهام ما عادش تتحمل الوضع وطلبت الطلاق من محمد لكنه رفض، وقالها النبه عليك لو كانت كسح راسك في موضوع الطلاق باش نهز

0: فاطمة معايا لسوريا وعمرك ماك باش تشوفها. وتهديده هذا خوف سهام وخليها تبلع السكينة بدمها وتسكت. جي النهار اللي وصلت فيه رسالة على تليفون محمد SMS وشافتها سهام، شافتها بالصدفة. وهنا كانت صدمتها وقت اللي عرفت هوية صاحب أو صاحبة الرسالة. اللي بعثت الرسالة هي زوجة محمد الثانية. محمد طلع عرس على سهام، عرس بمرأة سورية. فهمت سهام وقتها السبب اللي خلي رجلها يبعد عليها بالستة شهور ويطول في سفراته لسوريا. يعني يا راجل، بعد اللي صبرت معاك على الإهمال والإهانة والعنف وقلة المصروف تجيب لي ذرة؟ سهام ما واجهتش محمد باللي عرفته، لكنها قررت تطبخ انتقامها على نار هادئة. بعد اكتشاف سهام لزواج رجلها، سافر محمد مرة أخرى لسوريا وما كانش يعرف اللي هي تعرف، وما كانش يعرف اللي هذيك آخر مرة باش يزور فيها بلاده ومرته الثانية. خاطر في رجعته المرة هذه في رمضان 2013 قررت سهام نفذ مخططها. نهار الجريمة مشيت سهام هزت بنتها فاطمة باش تشق فترها في دار عائلتها. غادي تلمت العائلة الموسعة، سهام، أخوتها، أولاد أخوتها. خوها بديع حس لي أخته مش كي عادتها ومتقلقة برش. كيسألها على حوالها وقتها شكيت له من تصرفات رجلها وحكيت له معاناتها معاه. سمعها بديع ثم سكت شوية. قالها في شنو تفكر؟ جاوبته وقالت له نحب نقتل. وبديع من غير تردد قالها أنا معاك. عيط الولد أخته علي وشاركوه الخطة. علي في الأول خاف من الموضوع، أما خالته وخاله قالوا له ما تخافش، ما يشك فينا حد، يعرفوه العزام هدد، أتى يقولوا المعارضة قتلته، وكان مات ياخذوا فلوسه واللي مخبيهم. سهام اقترحت تقسم مع أخوها نصيبها من الميراث ديجا بدت تشوف فيه، وقالت لعلي مستعدة تعاونه باش يحل معمل الرخام اللي يحب عليه مقابل أنه ينفذ العملية. بعد هذا التخطيط رجعت سهام وبنتها للدار معاهم بديع وعلي. محمد كيعادته يروح من سهريته مخر، قلت لك لا يقعد معاهم، لا يشق فطر، لا يسهر، لهم يحزنوا. الخطة كانت واضحة، علي يتخبى وراء باب الدار يستنى دخول محمد، بمجرد ما يدخل يطلق عليه النار. بديع مهمته يقعد قريب من فاطمة باش إذا سمعت صوت الكرتوش ما تخرش من بيتها وما تشوفش شنو صار في بوها. أول ما سمعت سهام صوت كربة محمد خرجت لاستقباله، خليته سبقها ودخل للدار. في اللحظة هذه خرج علي في يده المقرونة متاع محمد وبدأ في إطلاق النار عليه 30 رصاصة حتى تأكد أنه مات. هنا بدأت المرحلة الثانية. فاطمة مع صوت الكرتوش طاحت داخت، شكون اللي بجنبها؟ خالها بديع. خالها لفها في خمار ولا ملحفة كبيرة وهزها هو وعلي على أساس باش يمشيوا للسبيطار. تحت الخمار كانوا مخبين السلاح، من بعد خبيوها في خزان ما في دار بديع. على كل سهام وقتها خرجت للشارع تصيح وتعيط وتستنجد بالجيران. في الوقت اللي كان فيها علي وخاله بديع يقدموا في اعترافاتهم في مكتب التحقيق، سهام وبنتها فاطمة كانوا في سوريا في تشييع جثمان محمد. عائلة محمد كانوا متأكدين أنه سهام مرته عندها يد في مقتله، لكن كانوا يتخيلوا لي هي نجم تكون باعته بين ظفرين، سلمته، أعطت معلومات عليه للمعارضة السورية، أما مش قتلته. بوه بالأمارة أجبرها باش تصحح ورقة تنازل على الميراث متاع ولده قبل ما يسيبها تروح. أكثر من هكا، ما هو بشار الأسد بعد الجريمة بعث لها مع ضابط مخابرات زوز فليجات معبين فلوس. كيف كيف؟ فكهم لهبوه وخليها ترجع للبنان فرانك لي دورو لي. أول ما وصلت للحدود اللبنانية السورية ألقي عليها القذف. كان عند سهام وقتها ما كان عندها حتى حل إلا أنها تعترف، وبالفعل أقوالها ستكون مطابقة لأقوال خوها وولد أختها. المحقين لآخر لحظة كانوا شاكين في تورط فاطمة بنت محمد مع بقية المجموعة، لكن الكل أجمعوا على براءتها وأنه ما كانش في بالها وما عندها حتى دخل في الموضوع. توجهت تهمة القتل العمد لعلي يونس، وتهمة المشاركة والتحريض على القتل لسهام وبديع خوها. بعد بحث عن الأحكام ما لقيناش الحقيقة مصادر تذكر الحكم النهائي الصادر في حق المتهمين في هذه القضية، لكن معطى القناه الوحيد يرجع لعشرة مارس 2015 وقت أصدر قاضي التحقيق الأول قرار الظني بالقضية، عبارة تقول أنت قرار ختم البحث، قرار يطلب عقوبة الإعدام لزوجة جمه سهام يونس وعلي خليل يونس وبديع محمد يونس، يعني كلهم الإعدام.
1: محقق بلوس مع حمزة البلومي.

0: دقيقة بلوس مع حمزة البلومي.
1: مرحبا بكم من جديد. ما تنسوش المحقق بلوس تلقاوه زادا على فيسبوك صفحة المحقق، وين تلقاو مقتطفات وأجزاء من مختلف الحلقات اللي نقترحوا عليكم يوميا، وين تنجموا تخليونا زادا كيف التعليق متاعكم. ثاني قضايانا تسمعوا تفاصيلها حالا على المحقق بلوس، وتتفرجوا فيها وقت ما تحبوا على قناتي على اليوتيوب. متابعة طيبة.
0: المحقق بلوس مع حمزة البلومي.
1: قضيتنا اليوم تهزنا لمدينة أديلياد في جنوب أستراليا، وترجع بينا لنهار 14 أكتوبر 2002. احنا تحديدا في أحد المستشفيات الخاصة بالرعاية النفسية، وين كانت تخدم الدكتورة مارغريت توبين، طبيبة نفسية وهي في نفس الوقت مديرة قسم الخدمات النفسية في نفس هذا المستشفى. مع قرابة 11:30 مارغريت دخلت للسبيطار، قهوتها في يدها، طلعت في الأسانسور، نزلت على رقم الطابق اللي باش تطلع له، الطابق الثامن وين بيروها. في وسط الأسانسور كانوا معاها ثلاثة من ناس أخرين يخدموا في السبيطار، الأغلب زوز رجال ومرأة. في الطابق الرابع باش تهبط المرأة وواحد من الرجال، بقات مارغريت وراجل آخر طالعين للطابق الثامن. أول ما تحل الباب ومارغريت هم بمغادرتي الأسانسور، صوت الكرتوش يزعزع المستشفى بالكامل. طلق 2، 3، 4 طلقات في ثواني، الناس تتلم قدام الأسانسور، وتحديدا بحذا مارغريت اللي كانت طايحة في القاعة وغارقة في دمها. أما مطلق النار أهرب فوراً، وحد ما نجم يحصله ولا يعرفه وين مشى. تم سريعاً إعلام الشرطة والإسعاف اللي حضروا، ونقلت مارغريت على جناح السرعة لمستشفى مجاور لمحاولة إنقاذ حياتها، خاطر سبيطار ذاك سبيطار يعني نفسي. بمجرد أنها وصلت تم إعلان وفاتها رسمياً، متأثرة بالطلقات الأربعة اللي تعرضت لهم واللي أصابوا قلبها ورأسها. الشرطة انطلقت بسرعة في البحث على المجرم. أول خطوة عملوها كانت تأمين مسرح الجريمة، إغلاق المبنى باش حد ما يخرج منه، باش يتم زادة فحص سجلات وتسجيلات كاميرات المراقبة على أمل أنه الكاميرات نجم تعاونهم على تحديد هوية الجاني. وهنا جات أول خيبة. ما تنساوش أكثر من 20 سنة التالي الكاميرات الموجودة في وسط المستشفى كانتش حاجة كبيرة أصلاً، اللي في الداخل ما تخدمش، واللي البرة الجودة متاعها كانت خايبة ياس، ما نجموا يوصلوا لأي دليل يمكنهم من معرفة الجاني باللي شافوه في الكاميرات. في المرحلة هذه انطلقوا المحققين في سماع الموجودين في السبيطار، وبدأوا تحديداً بسماع الراجل والمرأة اللي كانوا في الأسانسور مع مارغريت ثواني قبل ما تتقتل. الزوز باش يأكدوا للمحققين أنه كان معاهم راجل أبقى مع مارغريت في الأسانسور، طلع معها ربما للطابق الثامن، وقدموا بعض صفات السيد. حسب التفاصيل اللي قدموها قالوا الراجل كان معاهم لبس كابوش، شعره ولحيته طويل، ومن اللي طلع معاهم في الأسانسور وهو مطبس راسه كأنه ما يحب حد يشوفه، يتصرف بغرابة. نفس المواصفات باش تقدمهم السكرتيرة متاع مارغريت اللي أكدت أنه العشرة متاع الصباح جاها راجل بنفس هذه المواصفات وسألها على الدكتورة، قال لها وقتاش تجي بالضبط. السكرتيرة أكدت أنه السيد كان يظهر غريب الأطوار. شهادة السكرتيرة خلت المحققين يشوفوا الجريمة اللي صارت من منظور آخر، ربما هذه جريمة انتقامية. ومن هنا انطلقوا في البحث في حياة مارغريت، حبوا يعرفوا شكوني هذه السيدة، كيفاش كانت علاقاتها بالمحيطين بها، وهل عندها عداوات تنجم تكون السبب في الجريمة اللي صارت لها، خاصة وأنه مارغريت كانت كما قلنا طبيبة نفسية، بالتالي خدمتها حساسة جدا وممكن تكون تسببت لها في عداوات كثيرة. مارغريت توبين كانت إذن طبيبة نفسية بريطانية الأصل، أما عاشت في أستراليا من صغرها، خاصة بعد ما أبوها جيت خدمة في أستراليا، بالتالي العائلة من وقتها الكل استقرت غادي. مارغريت كانت تحلم أنها تولي طبيبة، ومش أي طبيبة، كانت ديما تشوف في روحها في المستقبل طبيبة نفسية، خاصة أنها كانت تحب تسمع الناس، تفهم مشاكلهم وتحاول تعاونهم على حل تلك المشاكل. ومع مرور السنوات الحلم والحقيقة، مارغريت كبرت، قرأت الطب وتخصصت في الطب النفسي، وبعدها بدأت مسيرتها المهنية تتقدم خطوة بخطوة لين وصلت لمناصب معتبرة في مجال خدمات الصحة النفسية في جنوب أستراليا. لكن رغم نجاحها الكبير في خدمتها، لأنه مارغريت كانت تعاني من بعض المشاكل، بما أنها كانت معروفة بطريقة عملها الصارمة برشا، المرأة بيرفكسيونيست، كانت تخرج في زيارات تفقدية للمستشفيات والمؤسسات النفسية وتراقب الصغيرة قبل الكبيرة، وكيفاش يتم التعامل مع المرضى، وكيفاش تطبق القوانين والإجراءات، ويا ويح إذا تكتشف إهمال أو تجاوزات. ما كانتش تسكت، كانت تبلغ عليها وتعمل التقارير فيها وتتخذ الإجراءات اللازمة ضد المسؤولين عليها. الطريقة هذه في الخدمة خليتها مع مرور الوقت بالطبيعة تدخل في خلافات مع بعض الناس، خاصة اللي تسببت قراراتها في عقابهم أو في خسارتهم لمناصبهم. من المعطيات المريبة اللي باش يتوصلها المحققين أنه مارغريت كانت تتلقى من سنوات رسائل يومية من شخص مجهول، رسائل فيها كلام جارح بل وتهديد بالقتل. كانت يوميا توصلها يا أما لدارها ولا لبيروها هذه الرسائل، حتى أنه مارغريت في الفترة الأخرى أكدت المجموعة من أصحابها أنها تحس بالخوف، خايفة برشا، وتحس أنه فما شكون يراقب فيها في البلايس اللي تمشي لهم، لكنها ما تعرفش شكون بالضبط، ولكنها مع ذلك ما قدمتش شكايات في الموضوع. المعلومات الجديدة اللي توصلها المحققين على رسائل التهديد خليتهم يتأكدوا بنسبة كبيرة أنه الجريمة اللي صارت في حق مارغريت كانت جريمة انتقامية. كانوا متأكدين أنه لو وصلوا للشخص اللي كتب رسائل هذه فإنهم أكيد باش يوصلوا للجاني. في هذه المرحلة باش يستعينوا المحققين برسام مختص في رسم البورتري الوجوه، طلبوا من الشهود من جديد يعاودوا يوصفوا لهم السيد اللي شافوه في السبيطار نهار الجريمة في الأسانسور. والشرطة أخذت هذه الصورة التقريبية اللي عملها الرسام وعملت ندوة صحفية، نشرت الصورة، وطلبت الشرطة من أي شخص عنده أي معلومات يبلغهم فورا. وفعلا الخيط هذا باش يعطي أكله. بعد ما نشرت الشرطة الرسم التقريبي للمشتبه به، اتصال وصل للمحققين من راجل اسمه بوب تشامبيون. بوب قال للمحققين أنه كان حاضر قبل حوالي 6 أشهر في مؤتمر في بريسبان، قال مؤتمر طبي هو، قال خرجت وقتها للتراس باش نعمل سيجارو، يا اخي فقت لي انا ما عنديش بريكيه، حتى الفيتا شفت راجل قاعد على جنب بين يديه هكا ساك كحله، مشيت له في بالي باش نطلب منه بريكيه، انا قربت منه واذا بيه اسم الله العظيم تربث ودخل لبعضه ومازلت ما كلمتوش. اول ما وصلت بحذاه السيد طيح الساك اللي كانت بين يديه، وكي طاحت الساك عملت حس مألوف برشا عندي سيد المحقق. حس شنو يا بوب؟ سيد المحقق أنا نخدم مهندس صوت، وفي المدة الأخرى كنت نخدم على فيلم بوليسي، بالتالي نعرف بالباهي الصوت اللي يعمله الفرد كي يطيح في القاعة، نفس الصوت اللي سمعته من الساك اللي طاح. عرفت وقتها أنه السيد هذا عنده فرد مخبيه في الساك متاعه. حاولت نهدي روحي وحسبت روحي ما في بالي بشي، وقلت له بربي عندك شي بريكية؟ قال لي ما عنديش. وقتها هزيت روحي ومشيت لإدارة الفندق وبلغتهم على شكوكي، وهما سريعا تحركوا وبعثوا السيكوريتي. لكن أول ما وصلوا للتراس ما لقاوش، واكتشفوا من بعد أنه غادر الفندق. حسب كلام بوب، إدارة الفندق وقتها عملت محظر واحتفظوا ببعض تسجيلات كاميرات المراقبة اللي يظهر فيهم الشخص هذا، وخاصة تظهر الكرهبة اللي باش يركب فيها. باهي سي بوب، وشنو علاقة هذا بالجريمة اللي صارت في حق مارغريت؟ هنا بوب باش يقول للمحققين أنه المؤتمر اللي صار وقتها مؤتمر للأطباء النفسيين، ومارغريت كانت حاضرة فيه بصفتها المسؤولة عن قسم الخدمات النفسية. ش معناها الكلام هذا؟ معناها ربما يكون قاتل مارغريت حاول يقتلها في مناسبات سابقة، لكن ما نجح في العملية كان المرة هذه. بعد هذه المعطيات تحركوا المحققين سريعاً للفندق اللي صار فيه المؤتمر، وطلبوا من إدارة الفندق تمكينهم من التسجيلات اللي عنده، ومن خلالها تأكدوا فعلاً أنه اللي ظهر في الفندق ليلة المؤتمر يشبه بشكل كبير للصورة التقريبية اللي رسموها بناءً على شهادة الشهود. نجموا زادة يتحصلوا على الرقم المنجمي للكرهبة اللي كان ركبها، ومن خلال تتبع رقم الكرهبة عرفوا المحققين أنها تابعة لشركة لكراسيا السيارات. امشوا مباشرة للشركة وراجعوا سجلات الكري، وعرفوا أنه اللي كان كاري الكرهبة في ليلة المؤتمر اسمه جون إيريك غاسي. كي ثبتوا من تصويرته في بطاقة الهوية تبين أنه هو نفسه اللي كان في الفندق، وهو نفسه اللي الشهود قالوا أنهم شافوه في السبيطار. أخيراً عرفنا اسمه. أما شكونه جون إيريك هذا؟ وشنية علاقته بمارغريت؟ الحكاية ترجع لخمس سنين قبل الجريمة، تحديداً عام 1997. جون إيريك غاسي، أو إيريك كما يعرفوه المقربين، كان طبيب نفسي. أما كان طبيب نفسي سابق، خدم في سبيطار سان جورج في سيدني، هو نفس السبيطار اللي كانت تخدم فيه مارغريت. وقتها هي ما كانتش طبيبة فقط، بل كانت المسؤولة على قسم الطب النفسي. حسب المعطيات اللي وصولها المحققين، العلاقة المهنية بين مارغريت وإيريك كانت كلها مشاكل، خاصة وأنه إيريك كان عنيف في طبعه، ما يقبلش النقد، وكانت عنده عداوات كبيرة مع زملائه، وتعرف زادة بطريقته الخايبة في تعامله حتى مع المرضى. سلوكه وتصرفاته أثارت عند مارغريت مخاوف جدية حول حالته وقدرته على مواصلة المهنة متاعه. وبحكم منصبها ومسؤولياتها في قسم الطب النفسي، مارغريت قررت تقيم مدى أهلية إيريك لمواصلة مهنته في السبيطار. والتقييمات هذه انتهت بإلغاء تسجيل إيريك كطبيب نفسي، وتم بالتالي طرده من المستشفى بعد ما ثبت أنه هو بيده يعاني من مشاكل نفسية حادة. تعملت لجنة وكذا وقرروا يطردوا. بعد المعلومات هذه تم إصدار إذن بتفتيش داره، وخلال البحث باش يلقاوا المحققين مجموعة من الأسلحة. بيناتها كان فما فرد من نفس عيار الكرتوش اللي ضربت به مارغريت. أكثر من هكا، فوق فرشه يلقاو المحققين ليستا تاع أسامي كاتبها إيريك بخط يده. ليستا كان مكتوب فيها أسامي جملة من الأطباء. أول اسم على رأس الليستا مارغريت، وكان مشطب الاسم. الأسماء الأخرى هما الأطباء اللي كانوا في اللجنة اللي صادقت على طرده. افترضوا المحققين أنه ليست هذه فيها أسماء الناس اللي كان إيريك ناوي يصفيهم. أكثر من هك، في حاسوب إيريك القوى عامل ريشيرش في الانترنت على كيفاش يقتل شخص وما يفيق به حد، وعامل بحث آخر على طرق تغيير الشكل وغيره. قوى زادة عامل بحث على المستشفى الجديد اللي تخدم فيه مارغريت، كان يثبت في بيبان الدخول والخروج. لو زاد على الفندق اللي حضرت فيه مارغريت من 6 شهور التالي في المؤتمر الشهير اللي حكينا عليه. كل هذه المعطيات اعتبروها المحققين أدلة كافية تدين إيريك بقتل مارغريت. سريعاً ألقي القبض عليه وأحيل على التحقيق. خلال سماعه إيريك أصر أنه ما هوش هو القاتل، هو قتلهاش مارغريت بالرغم اللي عملت فيه كل، وأنكر وجوده في المدينة وقت ارتكاب الجريمة. لكن مع حجم الأدلة اللي موجودة وتضييق الخناق عليه اعترف، قال أنه فعلاً هو اللي قتل مارغريت، وقال أنه قتلها بدافع الانتقام خاطر هي كانت السبب في خراب حياته، في تطريدته من خدمته، في حرمانه من ممارسة أكثر حاجة يحبها، الطب النفسي. قال أنه خطط للجريمة هذه من 5 سنين من نهار اللي اضطرت فيه. قال أنه كان يراقب فيها بشكل يومي، ولا مهووس بها، وين تمشي، مع شكون تحكي، كان يعرف وقتش تروح للدار ووقتش تخرج منها، كان يخطط بكل حذر للجريمة اللي باش يرتكبها. قال أنه حاول يقتلها في المؤتمر من 6 شهور، لكن في آخر لحظة غير الخطة بعد ما كشفوا واحد من الحضور، وبقى يخطط ليوم جديد لتنفيذ الجريمة. وأخيراً اختار نهار 14 أكتوبر. قال تنكرت، دخلت للسبيطار، سألت على الوقت اللي تجي فيه مارغريت، عرفت اللي هي تجي مع قرابة 11:30، بقيت نستنى فيها البرة. أول ما شفت كرهبتها دخلت للباركينج مشيت نجري دخلت للسبيطار وبقيت نستنى فيها بحذا الأسانسور. أول ما طلعت طلعت معاها، قبل ما تهبط في الطابق الثامن ضربتها بالكرتوش، فشيت غلي وهربت. هربت بعد ما درست مليح كيفاش النجم نخرج من السبيطار سريعا. إيريك قال للمحققين أنه كان ناوي يقتل الطب الكل اللي يشاركوا في اتخاذ قرار عزله عن مهنة الطب. قال لولا أنه ألقي القبض عليه لكان تحول لقاتل متسلسل متاع أطباء. بعد اعترافاته في المحاكمة متاع جان إيريك غاسي أدين بتهمة القتل العمد، وتم الحكم عليه في 7 مايو 2009 بالسجن المؤبد.
0: المحقق بلوس مع حمزة البلومي.
1: الأربعة متاع العشية تفصلنا عليها بضعة دقائق، هكا نكون وصلنا لنهاية موعدنا بالنسبة لليوم. شكرا للجميع على حسن المتابعة والاهتمام. المحقق بلوس من الاثنين للخميس على جوهرة أفام، ودائما وأبدا وفي كل وقت على قناتي، قناة حمزة البلومي على اليوتيوب. إلى أن نلقاكم قلكم ربي يحفظكم في لمان.

عند العرب سات جورا اف ام تي في عندنا السات عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11 657 فيرتيكال جورا اف ام تي في وسمع.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة صعيدية،
1: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. انطلقت بياسمين الحمامات اليوم فعاليات معرض اتحاد إذاعة الدول العربية للتكنولوجيا والتجهيزات وسوق الإنتاج البرامجي المنتظم في إطار الدورة 26 لمهرجان اتحاد إذاعة الدول العربية بمشاركة أكثر من 500 مشارك وحضور مكثف لممثلي الهيئات والمؤسسات الإعلامية العربية والدولية. وزير السياحة سفيان الطقي وخلال افتتاحه أشغال هذا المعرض أبرز التناغم القائم بين القطاعين الإعلامي والسياحي، موضحا أن الإعلام لم يعد مجرد ناقل للخبر بل أصبح صانعا للوجهة السياحية التونسية ومسهما في التعريف بالمقومات التنافسية للبلدان العربية.
2: أرقام هامة خاصة في التصنيف الدولي وكذلك المؤشرات الدولية اللي تعطي فكرة على قدرة التنافسية وكذلك الوجهة المطلوبة على المستوى العالمي، لكن هي مش الغاية، هي وسيلة بطبيعة الحال. احنا نشتغل على منوال ونموذج سياحي تونسي، احنا ان شاء الله باش تكون تونس عاصمة للسياحة العربية في 2027، وبالتالي الشراكة القائمة مع الاتحاد بالتالي ان شاء الله باش يكون معناها برامج مكثفة. عنا منصة كاملة رقمية موجهة لصانع المحتوى والشركات الناشئة في قطاع السياحة، وبطبيعة الحال بتشمل كذلك مؤثرين وصانع محتوى وكثير من عديد من المدخلين من الفنانين من إعلاميين من رياضيين إلى غيرهم. إن شاء الله مدة قادمة بشيقة إعلان على البرنامج اللي باش يكون معناها في تونس عاصمة للسياحة العربية.
1: أعلنت جامعة تونس في بلاغ لها عن إعادة فتح باب الترشح لانتخاب مدرسين عن طريق التعاقد في اختصاص اللغة الفرنسية، وذلك لسد حاجيات بعض المؤسسات الراجعة إليها بالنظر لحساب السنة الجامعية 2026-2027. الجامعة أوضحت أن هذا الانتداب يهم الطلبة المسجلين في دراسات الشهادة الوطنية للدكتوراه من السنة الثانية كأدنى تقدير إلى السنة الرابعة كأقصى تقدير، مع اشتراط عدم الجمع بين مطلب الحصول على منحة جامعية وعقد التدريس، كما يشمل الانتداب المتحصلين على شهادة الدكتوراه في الاختصاص المذكور. دوليا، اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم أن إيران هي الراعي الأول للإرهاب في العالم، وذكر الرئيس الأمريكي في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أنه باشر المفاوضات مع إيران لإنهاء دعمها للإرهاب ووقف برنامجها النووي، لكنها رفضت ذلك. أكد الكريملين اليوم أن روسيا تسعى إلى التوصل إلى سلام دائم في النزاع مع أوكرانيا، وليس مجرد هدنة أو وقف مؤقت لإطلاق النار في وقت انتقد فيه الولايات المتحدة لرفضها منح تأشيرة دخول لنائب وزير الخارجية الروسية ألكسندر عاليموف لحضور أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net.
3: تحب تحكي وتوصل كلمتك؟
4: احنا نبسم تاعنا راهو جوهر اف ام، نشكيو كان جوهر اف ام نشكيو لحد.
3: عندك راي؟
4: ربي محمد رسول،
3: ما تخليهاش في قلبك،
4: مش حرام عليكم.
3: اتصل بميكرو جوهر على 29 100 100 والا 73 243 1000.
4: جوهر اف ام، راني ديما نتبع فيكم. جوهر اف ام، وصلوا صوتي.
3: احكي عبر وخلي صوتك حاضر.
5: واحلى احلى احلى احلى اذاعه، ربي صلى يوفقكم.
3: ميكرو جوهر، ما تخليهاش في قلبك.
4: لا الواحد فيه هبل.

0: مرحبا بكم، مساء الخير وين ما كنتوا مستمعينا وكذلك مشاهدينا على جوهرة تي في. هذه حلقة جديدة من أنتيبيوتيك بلس، الأربعة وأربعة دقائق إن شاء الله تكونوا بصحة وعافية وين ما كنتوا. وإحنا معكم في الكرهبة، برشا ناس يسمعونا كذلك في الخدمة في الدار، وبرشا برشا يتفرجوا فينا على جوهرة تي في. نحييهم وين ما كانوا في ولاية تونس وخارجها. كالعادة نقدم ليكيب، ولو أنه فما شوية ضغط في السيركولاسيون احنا بحذانا. دونك سامي سنوسي موجود، مرحبا سامي.
1: مرحبا مرحبا بالناس كل يسمعوا فينا، سيسوا رواحنا وسيسوا على في خروج المدارس والمكاتب، وبربي قاري رواحكم بالبداية على خاطر
0: بربي. وش مشكلة راو كي تقفوا 50 متر على المدرسة ولا 100 متر معنا
1: دوزيام وتروزيام بوزيسيون جوست على خاطر تعطل انت،
0: هاي بهت شوية
1: 100 كهرباء على خاطر انت باش تهبط صغيرك وتهبط من الكهرباء وتحط كتفورة، مش معناها
0: هاي ما عندكش الحق، معناها مش معناها عندك الحق كامل هذا.
1: يعيشكم شوية تحضر ونقصوا شوية من التهور وخطر خطر يز يز
0: مسؤولية.
1: 2026 يا جماعة،
0: ولا الولاية صغير يحب يمشي لو 50 ولا 100 متر على سقيه هكا، تجيبه تقف بعيد طبيعة شوية، تشري له دبوزة ماء موجود راهو، وإذا كانت تشري له ولا تجيب له حاجة يعني مش لازم تقف قدام المكتب قد قد. هذه حاجة نشوفها معناها ما، لكن نشوفوا معناها ساعات فما وليدات صغار يمشيوا 3 أو 4 5 كيلومترات على سقيهم راه باش يمشيوا للمدرسة ويخلطوا للمدرسة. شوية مسؤولية شوية يعني مش خايبة. يلا نحييكم وين ما كنتوا كما قلت، يعني في تونس ولا في خارجها، تسمعونا وتشوفونا على جوهرة تي في، وليسمعونا في الكهرباء ولا في الخدمة. دونك كالعادة ونتندون يوصلنا ناس بن مالك، سيركولاسيون شوية موجودة كما قلت، ونبدأ كالعادة بكواد نف. كواد نف كواد نف كواد نف.
1: الكواد نوف نتاعي ثم حاجة طرفة صارت في أمريكا عجبتني ياسر، خطر هي انفيت سان فينومين محليه وينجم يمنع برشا أشخاص. ثم ان تيرابوت في أمريكا يعني يداوي في طفل صغير صار له اعتداء اعتداء خايب شوية من طرف متطرف، والتيرابوت هذا شاف روحه اللي الصغير هذاك المانك دو سيكوريتي، لازم يحس روحه في امان اكثر. هو باراليلمون تيرابوت هذا هو تبع اسوسياسيون تاع بايكرز، عرفتهم لي موتار الكبار اللي حيهم الكبار واللي بداو تبارك الله
0: ها عملوا عليهم افلام واغنيات
1: اكزاكتومون. يا اخي صار يا اخي في الاسوسياسيون تاع لي بايكرز نتاعهم الطفل الصغير يحس اللي الطفل الصغير يحس في روحه بامان. دونك ولا في التريبيونال وقت اللي يمشي وباش يكافح الجاني والمواجهه نتاعو يمشيو معاه وحس روحه بامان.
0: ايكيب يعني
1: ايكيب كامله هذوكم كلي بايكر ريموتا يمشيو معاه ويشهدوا معاه ويقفوا معاه
0: وصار معاه
1: ويشهدوا معاه.

0: خايفين من شكون ولا خايفين حتى من من من من عباد اللي عليهم شبهه با فورسيمون
1: قوا كيما الغفوج
0: معناها لا يمشيوا لهم ويمشيوا معاه هما يمشيوا معاه باش يواجهوا اي شخص يقلق وليد صغير ولا بنيه صغيره دونك عجبتني الحكايه
1: حاجه مزيانه برشا معناها
0: كيما تشوفوا لي زيماج
1: اي تصور نشوفوا فيهم على جوله تي في واللي هو المنظر نتاعهم هما لي متغذوما مش بشرط هي يهزك للامان يهزك ممكن احساس بالقوه واحساس بحاجه مش للامان
0: وهم عاملين دي لوك بيان سور سبيسيو خاطر وراثيه الحكايه من الخمسينات والستينات هم وراثيه كل هارلي دافيدسون وكل الروحيات الكبار ويمشيوا اون جروب مي فازت اللي الاحساس بالامان هذا يلون دي لون على على السيتواسيون تاع ولاد صغار تو في العالم وفي
1: انت والانسان زاد
0: طبعا
1: وقتاش يحس بالامان ومع شكون يعني
0: اي طفل صغير لازمو امان اي طفل صغير لازمو احساس بالامان وكل مره وبار اكزومبل ساعات تصير لطف عليهم بعيد شر على اي صغارنا تنجم تصير حاجه اللي حتى الوالدين ما ينجموا يعملوا حتى شيء تصير حاجه قاسيه ياسر اللي هو دونك كي يلقاو لي زالتيرناتيف هذوما ويلقاو رواحهم لحمه وسوليدير وينجموا يمشيوا مع مع الاشخاص هذوما فكره حلوه ياسر انا عجبتني برشا وان شاء الله علاش ليه يعني تصير في تونس مع مع لي ركبي مان ولا
1: مع اي تخيل
0: انت كي علاش
1: ليه وي بيان سور ميرسي سامي ان توكا انا انس مازال مش موجود ولكن انا قريت ان ارتيكل اليوم واللي هو حاجه تنجم تكون باهيه وفي نفس الوقت الحاجات الباهيه ذوما يكون عندهم معناها دي كونسيكونس ماهمش باهين ياسر مثلا انه اسبانيا تحاول انها تحث الاتحاد الاوروبي انه يقلل من لامبورتاسيون نتاع زيت الزيتون التونسي في لا كاليتي نتاعو والارتفاع الواردات نتاع زيت الزيتون التونسي خلى معناها فما برشا كونتيستاسيون وخما برشا اعتراض ربما او امتعاض شويه من اسبانيا اللي هي تقعد من اكبر المصدرين
0: هي اكبر
1: فوالا
0: برودكتور
1: والمنتجين للزيتونه ولزيت الزيتونه زاده دونك فما مسؤولين اللي في دي زورغانيزاسيون اغريكول اللي يشوفوا انه زيت الزيتونه التونسي يحاولوا انه يضغطوا باش انه يعني ما يكونش فما التوريد بالصفه ذي في لا كاليتي وفي كو احنا اكثر من 80% من زيت الزيتونه التونسي يتصدر اون فراك هو ماهوش تحت انساني معناها
0: هو صحيح وانا نحب ذرا وانا جو سوي انا مع البلدان اللي كيبدا عندهم انت البرودوي اللي تنتج فيه ما تستوردش من برا
1: اي ما هذا يضر برشا زيت الزيتون التونسي
0: اي نجموا نستقطبوا بلدان اخرى
1: علي ولكن يعني اوروبا يعني مارشي كبير
0: معاك
1: صحيح انا تونس تمشي لليابان والكندا والولايات المتحده اما اوروبا يعني تقعد
0: اسمع نقعدوا سي انود فيغ لي فور هما احرار يعني كي تمشي تشوف ايطاليا انت كي تحوس في لي زون توريستيك ايطاليان ما تلقى حتى برودوي جاي من الصين في ايطاليا علاش معناتها مو خاطر يشجعوا في الارتيزانا
1: فما دي سيت معناها توريستيك ممنوع ميد ان تشاينا
0: يعني كي تجي انت شنو تقول الصين الله غالب خاطر عندهم الحق خاطر ثم سيستم كامل ايكو سيستم ايكونومي كامل اللي لازم
1: ولكن هذا ممكن ربما الحكومه الاسبانيه ما تشاطرش الراي هذا معناها دونك وزير الفلاحه الاسباني لويس باناس يقول انه ماهوش معقول انه نحكيو لغه كيما ذي لانه زيت الزيتون التونسي معناها عنده كاليتي باهيه واللي شيفر ما يتحدوش في المارشي الاسباني اترافير لامبورتاسيون تاع زيت الزيتون التونسي معناها مش معناها هو مضر بالزيت الزيتون الاسباني ان توكا يقعد زيت الزيتون التونسي عنده كاليتي مميزه ويا حبذا ان شاء الله يا ربي انه تكون لا فالوريزاسيون اترافير ليكسبورتاسيون تاعو سو
0: لي
1: دي لابيل زاد توانس مهم أنس بن مالك مرحبا بيك كنتش نلغي لك الكواد نافذ ياهي خلطت
2: على ما خلطت بيه دونك
1: حلولي غلط في الدورة كانك لما أول مرة تجي الجوهرة
2: لا بعيد على جوهرة في عوض نمشي نجي ثنية المطار والبحيرة رجعت للبارد
1: فاش تخمم
2: زمن يا زمن زمن يا سيم
0: فاتوا شوية 30 كل هكرة ما عندهم مسؤوليات أخرى
1: تفضل
2: نحكيو على تونس السمعين قالوا نحكيو على تونس اخت اللي يلزم نحكي على تونس باش نحكي على وحاجه عجبتني الحقيقه وحاجه جيتي ايمو وقت اللي ريت تصاور في يوم العوده المدرسيه مجموعه من المنتمين لسيرك الشرطه وسيرك الحرس رافقوا ابن شهيد الوطن زياد بحر المدرسه في النهار الاولاني

0: وقامت هي ورفقوها الكل وقاموا بالتحية وقامت هي برفع العلم في لتحية العلم.
1: أحلام تصور هذو ما يشوفوهم على جارة تيدي.
0: وكينا نقولوا كينا نقولوا اللي ما هيش بنت الشهيد زياد بحر برك. هي بنت الشرطة, بنت الحرس, بنت تونس الكل. الله يرحم شهداء تونس من الشرطة والحرس, من جيش زادة
1: أمنيين والجيش,
0: ما نساوش جيش زادة اللي في وقت معين كانوا الذود الأول.
1: صحيح.
0: هم ديما الذود الأول, لكن في وقت معين صارت عمليات واستشهد فيها حمايه الوطن من الاسلاك الامنيه والعسكريه.
1: كان احلاها البدره.
0: انا عجبتني برشا, جيت ايمي معناتها كالطفله ذيك, انا نحسها بنتي, فهمتني؟ كما نتصور معظم التوانسه يشوفوها يقولوا هذه بنتنا الكل, على خاطر مش خاطرها تونسيه برك, خاطرها ولد ابوها, والدها عطاه من دمه وعطى روحه وعطى كل شيء حياته من أجل البلاد هذه, من أجل تونس.
1: أنا
2: لفت الإيمان اللي نحكيه عليه قبيلة,
1: لفت إنسانية محلها. وي طبعا ابنة الزميلهم دونك رجال الأمن والحرس الوطني في الأيام الأولى متاع الدراسة متاعها, سير في اليوم الأول متاع الدراسة متاعها. أنا يقعد في مخي ديما تصويرة كل مراها فريمون معناها ياسر تأثر فيها, هو أمني بعد ما استشهد في عملية إرهابية في سنوات التالي. الوليد أنا دوليسان صغير, ممكن عمره 12 سنة, شاد الوسام تعبوه.
0: هاي هاي هاي
1: هذيك تصويرة أنا ما, ما, ما, ما ننجمش. يعني عنده نظرة الولد ما بين الفخر بش أنه هو في موكب معناها
2: رسمي,
1: معناها لتخليد ذكرى الوالده, في نفس الوقت يقول
0: زوز مشاعر
1: عليا يعني.
0: هو ألم وحزن من شيرة وفخر واعتزاز
1: وي.
0: من شيرة
1: عن طفل صغير
0: طفل شو يلزمهم ما يحشموش بالفخر متاعهم, لأنهم بالحق هما فخر الوطن, والديهم هما فخر الوطن.
1: صحيح صحيح. يلا غنيتنا الأولى بصوت تونسي, فنان شعبي شاب, أنا والليل, هذا على ترابلسي. بعد شوية نرجعوا لكم في أنتيبيوتيك. موسيقى.

أنتيبيوتيك بلس. أنتيبيوتيك بلس كل يوم من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة على جوهرة FM TV.

0: مرحبا بكم. 24 دقيقة معز صديقنا المخرج رجعنا لوليد توفيق ذي محلها السمرة. تعرف أنه السهرية ذي في سهرية وليد توفيق 1986 هي سهرية دخلوا لها الجمهور قدام المسرح كان فما سيارات إسعاف تبرع بالدم. تعرف هذا؟
1: كانوا فما برشة تبرع بالدم.
0: لتبرع بالدم مش تدخل فاش السهرية ذيك تاع وليد توفيق.
1: هذيك التذكرة يعني.
0: هذيك الجرائد خرجوا عليها ليلة سقوط قرطاج.
2: مش على ذيك.
0: على ذيك؟
2: لا.
0: على وليد توفيق.
2: إيه لا أنت ما تعرفش السهر أنت في السهرية ذيك.
0: لا ما نعرفش. إيه لا.
2: أنا
0: نثبت. لا مش تحكي على تبرع بالدم. نعرف إنه فما حاجات.
2: السهرية ذيك متاع وليد توفيق.
0: بعض الحاضرات.
2: عام 86 40 سنة التالي. كان صارت وقت الفيسبوك.
0: راي الدنيا
2: معناتها ريتو انتم ماشي يصير في منعرش انا ننسي عجرم وهيفا وهبي ومنعرش
0: سميت ليلة سقوط قرطاج
2: على خاطر اللي صار معناتها نحكيه 40 سنة التالي معناتها نحكيه على اللي حاضر وقتها اليوم جلهم تفوتوا 60-70 فهمتني مش منقولوش جيل توا زاد فهمتني اللي صار معناتها مساء اللي كتبوا الجرايد شنو صار صارت جمعة كاملة ويحكيوا عليها الحفلة ذيك ما يعتبروها فضيحة وتجاوزات من بعض المعجبات
0: وبعد صار
1: نزل يا جميل على الساحة.
0: لا يعني هو كان سوبر ستار كان حاجة
2: مع خروج فيلم من يطفئ النار
0: 84 من يطفئ النار
2: نجاح
0: وموجود
2: يطلع وصل لتونس 85
0: يلا هيا بنا نلعب
3: هيا بنا نلعب هيا بينا نلعب
0: ديما تنجموا تتفاعلوا معنا 48-166-1000 هو الرقم إذا كان تنجموا تبعثونا لميساج فوكال متاعكم فيه الاسم المعلومة اللي تحبوا توضحوها وتعدلوها واقتراح سؤال أو إثراء اللي احنا نقولوا فيه 48-166-1000 هو رقم واتساب ما نطلبوش عليه أما نبعثوا ميساج فوكال يعني ميساج صوتي. في الحرب العالمية الثانية استخدموا الألمان سلاح مختلف لإسقاط بريطانيا سامي
1: اللي هو السومران
0: أنس
2: الفي 1 والفي 2
0: إيش معناه؟
2: صاروخ
0: ماهوش لا لا لا
2: صاروخ الفي 2
0: لا حاجة ما عندهاش علاقة بالمعدات الحربية حاجة أخرى أوريجينال معناها
1: فصل الجزر
0: حروب واحدة من أغرب حروب الظل أطلقوا الألمان عملية سرية ضخمة اسمها فصل شنو قلت لي؟
1: الجزر
0: لا
1: السوناري
0: لا
2: سوناري. حيوانات استعملوا حيوانات؟
0: لا أها والله با كمان
2: العملية
0: نعطيكم أنديس انفلاسيون تضخم
1: قطع اليوم حاجات
2: ضخ عملة في بلد ما
0: اي اللي هو شنو الألمان عملوا
2: عملة مزيفة دولار ضربوا دولار
0: هدفها العملية ذي تباعت ملايين الجنيهات الاسترلينية جنيه الاسترليني هو عملة بريطانيا دونك المزورة وإغراق بريطانيا بها لضرب اقتصادها من الداخل وين رميت الطائرات الألمانية اثنين من أوراق جنيه الاسترليني هذه تصويرة شوية أما بالليا يظهر لي هذه دونك التزوير كان دقيق لدرجة أنه حتى البنوك ما نجمتش تميز الأوراق المزورة عن الأصلية
2: لأنه صنعتها دولة ماهيش ارتيزانال دولة معناتها اسمه هو البوندس بانك الألماني هو اللي تبع معناتها عنده نفس المعدات ونفس اللونكر ونفس كل واحدة ذيك اللي يتبعوا به
0: اي بون هدف هو معناها طريقة كمان ذكية معناها باش انه تضرب اقتصاد دولة تحارب فيها معناها ابار الدبابات والرشاشات
1: الالمان هذوكم عندك هذوكم يتقراوا تفاصون الاستراتيجية دو غير اللي عملوها الكل يعني في, في, في كيفاش خزاو اوروبا وحكاية روسيا وحكاية حتى يعني اللي زاليه وكيفاش نيغوسيه وتيري ديتكسيون وكيفاش ضربوا ما عندهمش يعني المانيا ما فيهاش بحر تضرب لك في في بورت لندرا ديريكتومون للواحد باللي تربي حاجات
2: عندها بحر عندها بحر
0: يقال أنه بريطانيا بعد ما كشفت المخطط هذايا قامت بسداد بعض ديونها لألمانيا بنفس الأموال المزورة في رد عبقري اللي عملته ألمانيا بطبع بعدش برشا
1: حسرة على الدوتش مارك
0: يا حسرة يا حسرة فما لاعب اسمه ايفان زامورانو.
2: ايفان زامورانو
1: الطائر الهليكوبتر يعيطوا
2: له. اي الهليكوبتر الطائر
0: اكزاكتومون. لعب مع
2: ريال مدريد وانتر.
0: اختاروا بيلي في مارس 2004 ضمن قائمه لافضل 125 لاعب ينشط مازال او حي، معناها 125 في هذه الليسته. عنده ميزه على كل اللاعبين، شنو هي؟
1: اللي يقف الهواء.
0: لا لا لا لا يعني زامورانو بالكاليتي تكنيك نتاعو هذيك حاجه معناها لا جدال فيها، ولكن فما ميزه، ميزه وقت يهبط يلعب ابار كاليتي تكنيك والدريبل والبونتوات وغيره.
1: شعره
0: شنو الميزه؟
2: مشي لي
1: شعره طويل.
0: هاي
1: وكان عنده صديقه مارتشيلو سالاس.
0: هاي سالاس كان جوار كبير
2: قبله بشوية. وصلوا لعبوا مع بعضهم ضيوف في شيلي سالاس.
0: جينا نقربوا ميزة مهش في تقنيا معناها، ميزة في كترا هو معناها يبدأ لابس التونيو بتاعه.
2: البرة ماريولو البرة؟
0: لا في الماريول شفما هاي عام 97 الميزة في المايو بتاعه كان
1: شارع
0: ماهيش حاجة نشوفوها ديما راه، أما مسموح بها.
2: تاريخ ميلاده؟
0: لا
1: فيكس
0: في الأرقام.
1: في الأرقام
0: نورمالمون الأرقام تلقى واحد
2: معاه كذا.
0: ثمانية مع واحد. وقت اللي كان زامورانو في الإنتر بدا بالماريول روم نمره 9، وكان عنده والظاهرة رونالدو كان عنده نمره 10، ولكن مع قدوم روبرتو باجو اختلفت الأمور. دونك قام رونالدو بمنح باجو القميص رقم 10 ومنح زامورانو القميص رقم 9 للاعب البرازيلي لرونالدو الحقيقي، وخذاه هو رقم 18
2: واحد مع 8.
0: أما زاد هيك على التصويرة بلوس صغيرة في وسط الأرقام باش يولي مجموعة
2: 9.
0: وزامورانو يقول على المايو ذايا كان رونالدو لاعب حديث القدوم إلى إيطاليا وكان صغير وقتها رونالدو وبحاجة إلى الدعم فاعطيته رقم 9. فينالمون ما عطاهش رقم 9 وخلى 8-1 عليه هو.
2: هو بالون دور رونالدو الظاهرة وقتها عمل أقوى سيزون في حياته اللي هي السيزون الوحيدة اللي لعبها في برشلونة
1: 96
2: خذها للأسف
0: برشلونة لا
2: شنو لا لعب 96 خذها للأسف خذها ماتياس سامر لأنه وقتها ألمانيا هيست كوب دوروب عطاها لماتياس سامر وهو وقتها رونالدو هذيك السيزون ما تتعودش. دونك جي رونالدو الظاهرة وأقوى جوار في العالم وقتها والآخر اسمه روبرتو باجو ومعاه فما زامورانو وخلطت عليهم كريستيان فييري والفارو ريكوبا اللي انت رذيك فهمتي
1: زانيتي يظهر لي وقت صغير زانيتي بدا وقت معاه
2: خافير بدا
0: الانتر عبقرية هذيك
2: ومعاهم اسمه النيجيري اوبا مارتنز وقت صغير فهمتني وفما لاعب من اي اوبا يعيطولو بافيمي مارتنز ومعاهم لاعب
1: كانو زاد تشي
2: من سيرا سيرا ليوني محمد كالو
1: داكور
2: محمد
1: جفاريليون دو وقتها
2: لا محمد كان من سيرا ليوني اللي بدا عمره 16 سنه
0: 97
2: العام 97 هو مش 97 هو لعب 97 8 حتى العام 2000 معناتها الانتر قويه برشا خاصه هجوميا لكن للاسف ما هزت شيء لاسباب عديده ما نعرفش نرجعوا
1: برشلونه وقتها كان عندك الماريو الاخضر ذاك اللي يلعب بيزار هو الماريول ياسر بيزار نذكره اللي وكان يتباع في اللي فريب وفي الواحد هنا طيش ولعبد
0: ما تعطيش
1: يعني مضروب خطوة يعني ماريول برشلونة أخضر وبالطول هكا درك كيفاش وفيه اللوجو وقت نذكر مرة أنا وقت باش نشري قلت له برشلونة قال لي ليه ما
0: هو يعني هو المايو الثاني نتاعها ولا
1: ثالث
0: ثالث مش ديما تراها
2: يخرجوا ثلاثة كل كيب تخرج ثلاثة أقمصة كل عام اللي تلعب به الداخل اللي تلعب به برا واحد ثالث احتياطي
0: 2010 ديما في الكرة مدرب الإنجليزي نيل وارنوك اللي ممر نادي كريستال بالاس قرر يلعب باك يمين اللي هو داني باترفيلد يلعبه كمهاجم. علاش هو مدافع يلعبه كمهاجم؟ الحكاية صارت في ماتش مهم ضد ويلفر هاملتون وسبب كان شخصي شوية سبب مش تقني معنا
2: يلزمه يماركي بونت
0: لا شخصي جدا السبب
1: ما عادش حد باش وعد حد باش يماركي مش يماركي يعني يلعب
2: خطفوا له حد من العائله
0: زوجته شو لا زوجته جات تحكي له في حاجه اش معناها جات تحكي له في حاجه لازم تعمل هكا
1: عنده مشكله مع الجول
0: لا
2: يزمك تماركي
0: على اي اساس حكيت له زوجته انا خذيه براي زوجته
2: قلت له هيك مرت
0: حلمت حلمت زوجته زوجة المش اللاعب المدرب اللي حكيت له على حلمه قلت له الباك اليمين معناها بدلوا مهاجم
2: دارير دروا
0: وهو جاب هدف الفوز
2: وجابه حلمه تحقق شيء ليه
0: الحكايه الملاعبيه ضحكوا ما صدقوش اما يعني كي دخل المهاجم دونك سجل الهاتريك في 6 دقائق وفاز الفريق بنتيجه 3 اهداف مقابل هدف فما حاجات من
1: هاتريك جمله 3 مركز
0: اي 3
2: لا مركز بونت ولا 3 مركز
0: 3 1
2: النتيجه 3 1
1: اي هاتريك
0: هو في 6 دقائق 3 اهداف هذه التصويره شويه تاع اللاعب يذولي وقت
2: معطينالها مرت
0: معطينالها فما برشا انتوكا حاجاتي هما يخرجوا عن نطاق الرياضي
1: كان كلمناه قبل كوب دي مون باش نعرف فما جوهريت يطلع ولا ما يطلعوش
0: يذولي يقول لك لا ينفع العقار فيما افسده الدهر
1: كابوس وقتها كان
0: هو كابوس يلا انتوما زاده تنجموا تشاركوا كيما العاده نعاودوا نفس الميساج ليكم تدفعوا
1: ما تدفعوا شيء
0: تبعثوا 48,166,000 قريبا نحن باش نعملوا ان شاء الله لعبه فيها جوائز ان شاء الله ان شاء الله 48,166,000 هو رقم الواتساب تبعثوا لي ميساج فوكوم تاعكم وتعطيونا المعلومات والحاجه اللي تحبوا توضحوها في الحاجات اللي احنا نقولوها من خلال الاسئله والاجوبه سمعوكم مقاطع تقولوا لي اسم العمل شنو هو زعمه يلا العمل الاول

0: يلا
1: يعجبك شي تو
0: هاي فما الناس ما يعرفوش
1: راه اي صغار يا ما احنا الكبار ارمون جامو ارمون جامو باتريس لافون دي شي فيغ دي لتر
2: حسره
0: يا حسره دي شي فيغ دي لتر
1: علاش قولك اللي قبل سامي اللي ما يعرفوش خاطر فما زاد صغار كبار وكبار برشا
0: هو دغني موقف في البرنامج هذا راه اربع خمس سنين برشا
1: على خاطر على خاطر لا فما برشا يسخايبوا اللي البرنامج تفرجنا فيه في كي كانت اونتين دو فرونس دو
0: لا
1: كيفاش تفرجنا فيه؟
0: لا قبل
1: اي وين قبل؟
0: سنة 65 اس كان اسمه لو مو لو بلو لون كان
1: اي وين تفرجنا فيه؟
0: احنا تفرجنا فيه في فرونس 2 اما هو بدا 65
1: فوالا هذا انت ما تعرفش مال السيستم
0: شنو ما نعرفش؟
1: البرنامج هذا دي شيفر دي ليتر كان يتعدى في تونس
3: تونس 2 كان
1: لا لا قبل ما نعرفش تونس تونس تونس تونس ما فماش تونس
0: 2 معناها بعد ما يوفى البث نتاع القناة الوطنية التونسية
1: في القايلة مع الخمسة الستة من بعد لا تتعدى القران الكريم والافتتاح والنشيد الرسمي على خلدي ويعديوا الاطفال الصغار يعديوا دي شيف
0: اي امانه نحكي لك هو وقتاش بدا خاطر مخنا احنا بدا في ليزاني 80 هو بدا
1: نعرف شو احنا تو كيما البارح عديت مثلا البيك ديل قلت لك البيك ديل مش كل نعرفوه خاطر في التيفا واحنا مش
0: اي ما هذا كان يتعدى
1: في ياما الكبار اللي فوق ال 50 سنه يعرفوا اللي في السبعينات وفي اوائل الثمانينات كان يتعدى على التلفزه الوطنيه التونسيه
0: الامم المتحده تحدد سن الشباب حتى لسن 65 سنه راه
1: دونك
0: فما ناس يسمعوا فينا اعمارهم 65 و66 وهم
1: شباب دونك هما
2: مراهقه نسمع
1: لا يثبتوا دونك اللي كان يتعدى في تونس
0: مهما
1: ومن بعد قص ما عادش يعديوا بالطبيعه في اوسط الثمانينات ما عادش يتعدى وكي جات رجعت اونتين دو رجعنا نشادو
0: انطلق عام 65 باسم لو مو لو بلو لون هو بعد تعرف باسم دي شيفر دي لتر منذ سنه 72 وعلى الرغم من انه البرنامج كان يبث بشكل يومي من الاثنين للجمعه طوال عشرات السنين دونك نقتصر في بثه على يوم السبت والاحد في الفترة ما بين 2022 سبتمبر 2022 و25 أوت 2024 اللي هو شهد إيقاف عرض البرنامج فترة باتريس لافون كانت فترة
1: هذيك هي الفترة
0: أنا
3: مثلا البيراميد من بعد
0: أنا مثلا بعد كان عندي بيراميد كان عندي جو أنا شكون هدي لي مرة الجو
1: بتاع دي شيف شيف
3: خيدليت
0: شيف خيدليت هكا حكة صفرة فيها ال
1: وفيها الأرقام زاد
0: وفيها لي شيفر كانت حاجة عبقرية أنا مرة نذكر سمحني فما واحد من عاشي ذول لي راجل من وصول إفريقية متباري فجيت كلمة هذيك الدنيا حتى تلقاها على يوتيوب
3: كلمة مش ولا بد
0: لا لا قال له مرقاش الكلمة قال له حقرة خزر له هو العاش كل وقت المراشد قالوا شنو هو الكلمه دي قالوا سي سي سامو غاب موجود في الاروس
1: فلكسيونيري
0: خاو جي اخ اي ذول القاب
1: هوغراخ دخلت
0: اي دونك فما حاجات صاروا
1: الاشقاد زيريا
0: حتى سوفي دافون راهو قدم
3: عمل زي ورجلها
0: هي رجلها
3: هي رجلها
1: فما متبارين ولو نجوم فما نتفكر انا مسيو ريفولون هذا قعد تقريبا اشتر سيزون
0: امباتابل يعني
1: امباتابل ويربح ويربي يبدا يضحك كلي هكا فهمتني وكل اشتر سيزون
3: كي تحط لي شيف خدالات تلقاه هو من الاولانيين في يوتيوب خاطر يخرج دي كلام اللي يعني تبدا ثم فويل برك
0: وبرشا
3: معناها كونسونات ويلقى لك كلمه وبالديكسيونير
0: هو خنقولوا شوي للناس اللي هم ممكن صغار ما خلطوش على ذي هو انه كان قبل ما يولي هو جرافيك ويتعدى في الاكران وتشوف الواحد كانوا الارقام بالحق مكتوبين على دي كارتون الحروف
1: دي كارتون
0: ولي كارتون ويحط هو يقول له فويال يقول له ا وتسمع انت حسك الكارتون هذاك تحط وفما ثمانيه حروف وانت تعمل بهم الكلمه الاطول وزادوا بالنسبه ليهم تعدي باش تعمل العمليه الحسابيه باش ترقى اترافير الارقام
1: لو
0: كونتي بون يعني حاجه
3: اما انا حسب ما نذكر ابخي معلومه ما عنديش من عاشك المستمعين يصلحوا لي في بالي عندهم لو غاسيو نتاع لو نومبر دو لتر اللي يحطوهم كيما سكرابل يعني قداش من او في سكرابل ثم 10 ثم 4 ار وثم 8 ان سول زد ان سول دبليو ان سول
1: حط انت 4 اكس و
3: سي سا سي سا كانوا يحترموا هذاك
0: سوا فيزابل
3: وثم حاجه كنت تعجبني ياسر يعدي برشا وقت وهما يلوجوا على الكلمه في ديكسيونير يبداو اربعه في
0: ديكسيونير هو الراجل
3: اللي اربعه يبداو اربعه حالين الكتب
1: اسمه نسيت اسمه
0: شو اسمه حتى يبدا عنده ديكسيونير لاروس هكا كبرو ومريته هكا ويبدا يلوج ويرقى
3: هو
0: الكلمه
3: هو المراه يبداو يلوجوا ثم شكون في الريجي يقول لهم الباج الفلانيه برا ولا خاطر
0: وفي الاخر شكون يربح الجائزه والمنهزم يروح بال
1: لا لا كانوا قبل ديكسيونيريات
0: انا كان مصور فيها باتريس لافون التصوير
1: صح عليك تسيم
0: ولا ما نعرفش وين هذيك
1: والله كيف حاجبها
0: والله والله يلا انا الوقت على الثاني تفضل هاي

0: هذولي ليميسيون كانت في الوطنيه
1: في برنامج تونسي
0: برنامج تونسي اما ماهوش خايف في كل بيت كتاب
1: في كل بيت كتاب اكزاكتومون عندنا احنا اكستريم من الصوت المقدم
0: اما محليه مقدم صوته
1: سي عبد الجبار الشريف التقديم والاخراج للمخرج منصف الكاتب في كل بيت كتاب والله القيمه نتاع البرامج هذيا بالنسبه للصغار حاجه خياليه معناها بربي احنا كي نتفرجوا توا في التلفاز نتاعنا والراديواتنا شنو نقدموا للصغار لا شنو نقدموا للصغار شنو تحتفظ اليوم من 6 اذاعات و7 تلفاز كاسكو تي روتيان الصغار
2: ماكش فاهم التغيير اللي صار
1: لا خليني مانيش فاهم
2: باين فاهمك انا
1: خلينا نفهم لا انا نحب اجابه هو سؤال هذا قداش نقدموا سؤال هذا جاوب عليه في الكويز قداش نقدموا احنا عندنا مسؤوليه الكل كي انا عملت شوي حاولت نعمل شوي ولكن قداش احنا في التلفز قد عنا من تلفزه وطنيه واحد 12. اثنين حنا بعل حوار التونسي تلفزه تي في تونسنا نسمه سبعه ذو
2: الجنوبيه
1: ثمانيه حنا بعل تسعه
0: تي في وش اسمه
1: فيرست تو سكند باهي تسعه عشره تلفز واذاعات
0: برشا
2: 21
1: باهي قديش نقدموا من برنامج خاص بالاطفال محتوى مش اكاديمي مملك اللي العبد يسكر قديش نعرفوا نقدموا حاجه اجريابل
0: وذاك علاش نقعد انا نحب ياسر بيكا على خاطرها الميليت يعني نهار كله هي تحاول
1: انا نحييها بيكا على خاطر زيد راهو عكس ما يشاع انه مثلا انا كانت عندي تجربه اني قدمت نكبر ونولي وهي تجربه حاولت نعملها بابسط الامكانيات في الحوار التونسي انه ولايه صغير يحلم بمهنه نعيشوا المهنه ذيك
0: تبعثوا لشكون
1: فما شكون خرج قالك الفكره هذه نتاعي وهي معناها فكره باتو يعني مشيت فما طفله مشيت مع جراح كبير فما شكون ركب مع طيار يعني عملنا حاجات ما محلاهم وقت اللي نبحثوا احنا على انه شكون مساند انه برنامج راي التلفزه والاذاعه ما تنجمش تعيش من غير مستشارين مستحيل باللي تعمل مجهوداتك وانت تحب الثقافه وانت تحب شنو ما تنجمش صعيب لانه هذيك هي مداخيلها التلفزه والاذاعه
0: اما المستشارين موجودين
1: حتى حد
0: موجودين
1: صدقني عملت عشرات اللقاءات مع معناها شو اسمهم ليزوبيراتور تليفونيك غيره عمرك ما ترق
0: هو المشكله اللي لي برودوي بور انفون موجودين الياغورت والجازوز والجو
2: والبسكوي
0: والكرارس والستيلوات
1: لكن
0: هي ما يتبعكش يحب جروند اودونس هو يحب المشاكل
1: والجروند اودونس تلقاها وين؟
0: اي خويا عاد
2: ما عادش تو طفل صغير يدخل الدار يحط يوتيوب وحده
1: لا تعطيه حاجه في التلفزه يتفرج فيها ويلقاها في يوتيوب هاي السؤال الثالث المقطع الثالث تفضل استاذ معز
3: الو
4: اهلا وسهلا
3: هلا عسلامة
4: مرحبا بي
3: وبيك جلوك شن احوالك
4: شرفتنا
3: عنيك عايشك لاباس عليك
4: عايشك الحمد لله
3: شن احوالك وعنك الرواح
4: عايشك
3: مطر ياسر عاد السنة خيرات
4: خيرات والحمد لله. وخاصة هذه مطر متاع الربيع
3: مطر الربيع جاي في الموسم عاد هذه مطر ما قال حد الحد عاد خيرات من كل السيب كلها تجيبها
4: حتى المغزوز يجيب روحها
3: يجيب روحها بارك الله فيك الله يعزك
4: مرحبا بيك يا سيدي
3: وبيك جل وكرم
1: يلا
3: معنا ولاية تطاوين
2: أبائنا المسنين
1: تحية لولاية تطاوين
2: أبائنا المسنين بشير رجب
1: البرنامج اسمه شو اسمه البرنامج هو البشير رجب
2: بشير
1: العنوان
2: رجب.
1: هذا شهير جدا العنوان الإذاعي الكبير البشير رجب اللي كان يبث على أمواج الإذاعة الوطنية
2: مش مع أبائنا المسنين
1: منتزه الأحد اللي قبله يظهر لي مع أبائنا المسنين في التسعينات يظهر لي
2: التسعينات وأول الثمانينات
1: وبعد عمل منتزه الأحد اللي هو كان مساحة معناها شهيرة جدا لصوت مميز البشير رجب كان واحد من فرسان الإذاعة الوطنية طبعا مع صالح شغام ونجيب الخطاب وبرشا ناس اخرين لبيب بن زكري الله يرحمه وليد تليلي وغيرهم اسمه اغنية Simply Red Stars نرجع بعد شوية في أنتي بيوتيك

Antibiotique Plus. Antibiotique Plus. كل يوم من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة على جوهرة FM TV.

0: رجعنا لكم في أنتي بوتيك. مرحبا بكم, نكملوا مع أسئلتنا وسامي وأنس وانتوما طبعا مستمعينا اللي تنجموا تبعثونا بالمساج متاعكم, المساج فوكو على الرقم الواتساب 48166000 وتشاركوا معنا في إثراء الأسئلة في هيا بين نلعب. حتى بالنسبة نخبيوهم يعني الغد والبعض غد, والمهم أنكم تبعثوا الرسائل متاعكم. أهم القبائل هو سؤالي, والمجموعات القبلية التونسية حسب تقديرات سكانية في حدود سنة 1860 هذايا, يعني تقريبا
1: قبل ببريك
0: اي قبل كل شيء هذايا 1800
1: خاطر نقص بعد 160 مليون ساكن عندنا.
0: لا باش نحكي على اهم القبائل, مش أهم مش مش قال معناها بالارقام. اهم القبائل شكون حسب رايكم؟
1: ماجر
0: الماجر لقب تاعهم ماجري الناس
1: ما يقولوا ماجر
0: اي الماجر حوالي 40,000.
1: فراشيش
0: بين 46 و 47
1: عيارية
0: اولاد عيار
1: اولاد عيار
0: 24,000.
1: همامة
0: الهمامة 50,000.
1: مثاليث
0: المثاليث اكثر من 25,000.
1: جلاس
0: جلاس 60,000 واكثر
2: اكثر. فما زرمدين زاد عندها
1: فما هو خاطر ما لا يعتبروا قبيله لكن كان اكبر تجمع سكاني في تونس الى غايه القرن 18 في نهايه الفتنه الباشيه الحسينيه اللي هما سكان جبل الوسلاتيه. جبل الوسلات يقولوا كي التجمع ذاك فيه 200,000
0: قبل
1: تحكي قبل نكبة جبل الوسلات. قعد حتى مثل التوى يقولوا يا جبل الوسلات وش جرالك فهمتني. وقع
0: تحكي فينا سنة
1: في 1760
0: ولكن
1: حاجة
0: مش
1: 70.
0: عندي أنا هنا
1: أي على خاطر وقع تشريد, وقع حرق جبل الوسلات, وقع القضاء على المحاصيل متاعه, وقع تشريد سكان وسلات في تقريبا في تونس كل شيرت قيروان في الشمال الغربي في الوطن القبلي. دونك ال النكبة اللي صارت
0: هي الوسلاتية توا في ولاية القيروان.
1: لا ما هيش الوسلاتية, لا جبل الوسلات
0: على الجبل
1: جبل الوسلات فهمتني. وهي في النكبة بين الباشية, وتعرف الباشية والحسينية في الفتنة مرة الباشية يربحوا الحسيني الولي العيوهر بالجزائر, وبعد يرجع في جيش ويجيوا معاه جبل الوسلات الى ان واحد من الحسينيين قرر وانه باش يقفل هال التموقع في التغيير التموقع كل مره يربح حد مشى وحرق جبل الوسلات.
0: باهي انا بحسب اللي قلتوه انتم يعني جلاس اكثر من 60,000 هنا نحكيوا على 860 طبعا. دريد
1: نجعه دريد
0: حوالي 50,000 زاده. الهمام 50,000. ماجر 40,000. الفراشيش ما بين 46 و 47,000. اولاد عيار
1: المثالي
0: 20,000. ورغمة
1: في الجنوب
0: 20,000 25,000.
1: المثاليث
0: أكثر من 25,000. السويسي بلاية مهدية 20,000 تقريبا وقتها. أولاد عون حوالي 12,000. أولاد سعيد ما بين 5,000 و 6,000. لحمارنا 5,000 6,000. وأولاد يعقوب 4,000 و 5,000. تحية لصديقي الدكتور رافع اليعقوب.
1: تقام كل ألقاب توا, وفما شكون تبدلوا ألقابهم في الأثناء معناتها مثلا لقب هو من أولاد عيار ولا من أولاد ولا من يولي يحسبوه مثلا في الأثناء مثلا يقولوا مثلا اسمه سامي العياري يولي سامي بن أنس أنس بن محمد مثلا يولي لقب بن محمد بن علي بن محمود بن محمد.
0: دونك سامي سنوس تنجم تكون أصولك من من من سنوس في ليبيا.
2: احنا ليبيا
0: خاطر سنوسي هو كان الحاكم قبل
1: إدريس السنوسي.
2: اي احنا اصلا غاديك
0: والقبيلة معروفة برشا يعني معروفة
2: احنا غاديك.
0: تحب ترجع؟
2: والله
0: ترجع تشوف. لا ترجع تشوف
2: نحبها ليبيا طرابلس.
0: تحياتنا طبعا ليبيا
2: ياسر نحب طرابلس. كيفاش
0: ليه ما تحب ترجع تشوف اصولك منين؟
2: طبعا
0: تبع يعني
2: طبعا. وكان عنا انا من جهة امي كان عنا عزيزي كان عنده الشجره العائليه تخلط حتى ال 1690 عنده هو عملها هو واخواته مراجعين يعني عاملين هكا بانكارت واحدة دوكيومنت تقولش عليه تقولش عليه بلون عرفت كل الكبير هكا يبدأ.
0: هو هذا هذا رامي تيتر كان نجم يكون ممتاز سامي سنوسي انا اصولي ليبيا عرفت هذوما كلمة
1: ولا يبيع
2: مالا ستار
1: ليو في ليبيا تو يبارتاجيو لك
0: سيبيا ولا تحياتنا ليبيا الشقيقة علاش
1: وانا عندي اصول جزائرية نحب نمشي عزيزنا هو ولي الجزائر العاصمة سيدي عبد الرحمن الثعالبي اللي غنيوا عليه في عبد القادر يا ابو علي تقولوا سيدي عبد الرذاك ولي العاصمة دونك
0: انت عندك اصولك من غادي
1: وما نحب نمشي ما طول زرت الجزائر لكن سيدي عبد الرحمن الثعالبي بما انه هو الجد نتاعنا الاولاني ما بين نعمل زياره
0: انتو مهما كانت البرامج مهما كانت المناطق منين تجي ومهما كانت الالقاب يعني فما
2: الجزائر وليبيا وتونس دم واحد اي
1: المغرب ثلاثه برشا اصول من المغرب
2: أي. أي. أي. نعرف نعرف دار البناني اللي هما مغاربه زاد كيف اي والدريسي
0: من الادارسه
1: برشا برشا ما فهمتش علاش وظاهره يمكن لي سوسيولوج يفسروها اللي يقول لك اسك مغرب يقول لك انا من الساخيه الحمراء ديما تتعاود مدينه في المغرب صغيره اسمها الساخيه الحمراء اللي من تونس يقول لك انا اصلي مغربي ومن الساخيه الحمراء
2: مالكش صار فيها هجره كبيره
0: ممكن وي
1: صارت فيها هجره كبيره يمكن ما نعرفش يمكن خاطر عندهم اصول ما نعرفش شنو دونك برشا تواس يقول لك انا من الساخيه الحمراء من المغرب
0: يلا عندك ميساج فوكال باهي اعطينا كذا كان موجود راه
3: اهلا سي سامي تحيه كبيره لكم فيما يخص برنامج البشير رجب هو البرنامج قبل كان اسمه لقاء الأحد ومن بعد ولا اسمه منتزع الأحد أما الروبريك هذيك مع أبائنا المسنين قعدت في الزوز برامج في نسخته القديمة وبعد في العنوان الجديد معك كمال سلامة من المرسى
0: شكرا سي كمال دونك فوالا هو لقاء الاحد وبعد منتزه الاحد
1: يا مال
0: مع ابائنا المسنين هي ربريك
1: هي ربريك انا افكر بابا يرحمه كنا لحد الصبيح يحطوا عاد نتفكر
0: ولدتي زادك
1: في التسعينات عاد منه مره اتصل واحد عمره 59 سنة
0: قالوا ليه
1: لي قالوا احنا راهو نبداو من 60 ومن بعد هكا شهر ما هو اسمع سيس
0: سيس
1: وروحوا به يا سي بشير رجب قالوا ايا نعطيوها شكون معاه في الاستديو قالوا ايا نعطيوها اسعاف معناتها قالوا ايا نعطيوها اسعاف تتسمى صغير انت خاطر مكثلهم اكبر
0: اي 70 و80
1: كي 70 80 كي نحكيوا احنا في الثمانينات التسعينات كي هما 70 80 وحتى ساعات 90 سنه نحكيوا على ناس مولوده في اول قرن
0: العشرين
1: وراو ذاك ما نجموا نرجعوا حتى نعرفوا برشا حاجات اندثرت توا المقطع اللي عديته سامي فما كلمه ما فهمتهاش مثلا فما كلمه ما فهمتهاش
0: مومنت تطوين هو دونك ممكن فما
1: وقديمة
0: كلام
1: قديم
0: تنجموا ديما تفاعلوا معنا كما سي كمال وان تبعثوا لنا ميساج فوكم تاعكم لاثراء هل اسئله والاجوبه نتاعنا على رقم الواتساب 48 166 ألف شاب فرنسي سافر الى عدد دول حول العالم باش يعمل تجربه اجتماعية ومعرفة قديش وقت تستغرق عملية سرقة لابتوب سرقة أورديناتور سافر في برشا بقايا وقديش السارق ينجم يحط وقت يخلي لابتوب وحده مثلا في حديقة عمومية ولا في قهوة ولا غيره وقديش لازم وقت باش يتسرق يعني نعطيكم البلدان وتقولوا لي قديش وقت
1: عملنا مشاكل دبلوماسية
0: من كان الأسرع به في فرنسا
1: ساعوين المدينة
0: لا ما عنديش المدينة
1: كان باريس كان باريز في ساعة في ساعة
0: قديش في ساعة في ساعة
1: دقيقتين
0: برشا في
2: لا أقل برشا
1: أقل
2: عشر ثواني
0: 14 ثانية
1: في باريز
2: يبدأ متعدي يجري ويهز
0: إيطاليا تبعتش برشا
2: 20 ثانية
0: قديش ثانية
1: المدينة شنية
0: ما عنديش المدينة بريطانيا
2: اقل شوي
1: 17 ثانيه
0: اكثر شويه
2: ليش بدير اقل رابيديتي يعني.
0: اقل 24 33 ثانيه وقت اللي مشي للصين
2: مدرج
0: ما تهزش
1: الصين
2: اللي يصنع فيه هو غد
0: استنى 30 ساعه حتى تعب وهز روحه وراه
1: وبقعه فيها كاميرا ولا
2: لا انجلترا وقت
1: لا لا انجلترا
0: لا لا حتى الصين
2: وقت انجلترا
0: ولكن فما
1: في كلها كاميرات
0: اي لا لا فما بلدان مثلا انا شفت التجربه هذه عملوها برشا ناس مثلا فما شكون عملها في دبي مثلا
1: لا دبي
0: تلقى شيء مثلا في اليابان اليابان مستحيل
1: دبي نقولوا انت تنسى حاجه فوق طاوله في ريستوران ولا في بقعه ولا في الشارع عندك زوز حلول يا تمشي وترجع تلقاها في بقعه يا تمشي وترجع وتمشي للكيسه غادي تقول لهم راني خليت يقول لك هاو تقريبا
0: السؤال الفلسفي هوني السؤال الفلسفي هل انه مستوى العيش نتاع الفرد يخليه ما يمشيش يسرق نتاع غيره ولو انه مولاه مش بحذاه ولا هي اخلاق او هي دين او هي مبادئ شنو السبب
2: انا نقول لك ديجا
0: فيسا فيسا.
2: علاش يسرق فيه
0: لا لا هذا سؤال
2: اي لا اما 90% باش يسرقوا باش يبيعوا
0: معناها في دبي
2: بفلوس.
0: البورتابل ما يتسرقش اسكو فما الواعز الديني كبير اسكو فما اخلاق تمنع مولاها
2: الخوف زاد
0: او ان المستوى المادي
2: زوز
1: لا عامل اخر جمله هو هو يفيق به في دبي
2: رد عليه الخوف
1: دونك عنده حاجتين يا يكون مواطن بطبيعته لبس عليه الساعه ذاك ما يتمعش في تليفون ولابتوب ديجا عنده الفراري او البرا ولا اللامبورغيني وإذا كانوا مستقر مقيم
0: اللي هم الكل عندهم فيراري ولامبورغيني
1: أي لا لا لا لا
0: ولكن الكل ينجح
1: المتوسطين المتوسطين عنده خمسة كلاب قدام الدار نعرف أنا وكذا يبدأ مقيم ما أنت بشي الريسك الحبس اللي هو صعب برشا غادي
0: والترحيل
1: ثم الترحيل فهمتني وهم الكل هم دونك الناس كل تخاف حتى حد ما يسرق
2: أنا خوف
0: وي يلا هذه ساعتنا الأولى
4: المشهد مع زهير الجيس
5: اليوم تنجم تعمل برشا خدمات إدارية وانت في دارك لا صف لا تنقل لا انتظار وهذا الكل بفضل الرقمنة هل التكنولوجيا فعلا سهلت حياة التونسي اليوم ولا زادت عقدتها أكثر مواقع ما تخدمش تطبيقات معقدة إجراءات إلكترونية وحكايات أخرى التطور التكنولوجي سهل تعامل التونسي مع الإدارة ولا زاد عقدها رايك نسمعه باش تشاركنا في المباشر اطلب على 73-275-800 ولا 36-300-ألف ولا سجل موقفك على الموزع الصوتي 73-243-ألف أو 29-100-100 أو بعث لنا فيديو على رقم الواتساب 48-155-3-0
4: المشهد مع زهير الجيس
5: بيزنس نيوز أهلا بكم إلى هذا الموجز الاقتصادي البداية بأخبار بورصة تونس حيث تراجعت يوناداكس بنسبة 1.18% في إقفال حصة تعاملات هذا اليوم الثلاثاء وبلغ مستوى 18651.27 جزءا من النقطة وبلغ إجمالي المبادلات لكامل الحصة مستوى هام قدر ب 55.6 مليون دينار بحسب الوسيط في البورصة التونسية للأوراق المالية أضافت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المواعيد وشروط المنظمة لمختلف أنواع المصيد والأحكام العامة للحفاظ على التنوع البيولوجي لسنة 2026-2027 وفقا لقرار صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عن وزير الفلاحة مؤرخ في 8 سبتمبر الجاري ووفقا للقرار ينطلق موسم صيد الأرانب البرية والحجل والسمان القارة والحمام الأزرق يوم 4 أكتوبر القادم ويغلق يوم 6 ديسمبر ويكون الصيد خلال أيام الأحد والأعياد والعطل الرسمية فقط أما بالنسبة للصيد الكبير أي الخنزير الوحشي والذئب الذهبي والإفريقي فيفتح الموسم يوم 4 أكتوبر القادم إلى 31 جانفي من السنة المقبلة بولاية بنزرت وتونس ومنوبة وأريانا وبن عروس ونابل وزغوان وسوسة والمنستير والمهدية والكاف والسليانة وباجة وجندوبة والقيروان وأيضا القصرين ومدنين يمتد إلى غاية 21 مارس من السنة القادمة بولاية توزر وقبلي وقفصة وقاب وتطاوين وصفاقس وسيدي بوزيد كما حددت فترات صيد الطيور المائية والورشان والترد وزرزور ابتداء من 22 نوفمبر حتى 28 مارس من السنة القادمة في حين يمتد صيد اليمامة العابرة والقارة من غرة أوت من سنة 2027 إلى غاية 19 سبتمبر من السنة المقبلة انطلق أطلقت خلال الأسبوع الماضي أشغال تهيئة الفسحة الشاطئية بمدينة قربة من ولاية نابل التي تشرف بلدية المكان على إنجازها بتكلفة إجمالية تفوق 1,350,000 دينار وفقا لمعطيات صادرة عن بلدية قربة. أشغال هذا المشروع تتواصل على امتداد 180 يوما وتبرز أهميته في تحسين الواجهة البحرية لشاطئ المدينة استجابة لتطلعات متساكني الجهة ومزيد استقطاب الزوار خاصة خلال الفترة الصيفية. توقع رئيس مجلس الأعمال التونسية الأفريقية أنيس الجزيري أن تتضاعف الصادرات التونسية نحو القارة الأفريقية في أفق سنة 2030 لتبلغ 13 مليار دينار، وذلك بفضل تعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني. الجزيري أشار إلى أن مجلس الأعمال التونسي الأفريقي استهدف على مدى السنوات العشر الماضية 44 سوقا في غرب ووسط وشرق إفريقيا من جملة 55 دولة، مبرزا أن المجلس يعتزم خلال السنوات الخمس المقبلة استكمال استكشاف بقية الأسواق الأفريقية بمعدل 3 بعثات سنويا نحو البلدان ذات الإمكانيات الواعدة على غرار جنوب إفريقيا وأنغولا والزيمبابوي. تسعى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية إلى رفع حصة التجارة البينية العربية من إجمالية التجارة الخارجية للدول العربية إلى 25% في أفق سنة 2030 مقابل نحو 14% خلال السنوات الأخيرة، وفق ما أفاد به مدير إدارة التكامل الاقتصادي العربي بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية أحمد نزار جبيل. دوليا تجاوز الدين الحكومي العالمي حاجز 100 تريليون دولار في مؤشر يعكس اتساع فجوة المالية العامة لدى الاقتصادات الكبرى وسط تحذيرات من أن يستمر المسار التصاعدي للدين حتى يتجاوز إجمالي الناتج العالمي خلال الأعوام المقبلة. قال رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للخطوط الجوية الإيرانية طاهر عبد الحي إن البلاد تمتلك نحو 300 طائرة مدنية كان يعمل منها قرابة 130 قبل بداية الحرب، لكن عدد الطائرات العاملة انخفض بعدها أي بعد الحرب إلى أقل من 100 طائرة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
6: جوهر اف ام تندانس برعاية
7: حصريا مع اوريدو في الغونتخي انتي وكرماتك ان موبيليتي تمتع ان اكسكلوزيفيتي بالبيسانس متاع الميفي 5G ومعه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون، هذا الكل ب 149 دينار اكاهو.
8: اوريدو طور عالمك.
9: مرحبا بكم مستمعينا وين ما كنتوا تتابعوا فينا على راديو جوهرة كالعادة. هذا هو الموعد اليومي اللي جمعنا معكم في فقرة طندنس. اليوم باش نحكي على اختبارات مستقلة تنجموا تلقوها على قناة في اليوتيوب، قناة اسمها كزياو بايز تيك ريفيوز. شنو عملت هالقناة هذه وشنو الاختبار اللي عملته؟ عملت اختبار على سرعة شحن تليفونات الايفون، خاصة الايفون 18 برو ماكس الجديد اللي مازال كيهبط الايامات اللي فاتوا، قارنوه بالآيفون 17 برو ماكس. نحكيه على التليفون الجديد اللي يتمكن من الوصول إلى شحن كامل خلال 55 دقيقة فقط. شان يوتيوب هذه ظهر اللي كونه الآيفون 18 برو ماكس وصل 34% بعد 10 دقائق فقط وهو محطوط في الشارج، ومن بعد فات حاجز 50% من الشارج متاعه بعد 15 دقيقة وصل 100% من الشارج في 55 دقيقة. هذا الايفون 18 برو ماكس. خذاو زاد كيف كيف 17 برو ماكس واللي خذا 81 دقيقة باش يخلط 100% بالنسبة لنفس الاختبار. وسط الاختبار هذا وصلت قدرة الشحن القصوى في الايفون 18 برو ماكس ل 52 وات، لكنها استمرت لفترة محدودة فقط اللي هي 12 دقيقة كهو، ومن بعد طاحت القدرة تدريجيا مع ارتفاع مستوى الباتري. تقول ابل اللي كونوا الايفون 18 برو والآيفون 18 برو ماكس ينجموا يوصلوا ل 50% من الباتري خلال 15 دقيقة وقت اللي تستخدم ان شارجر القدرة متاعه 60 وات وإلا أكثر مع دعم تقنية الـ AVS، وتنجم توصل ل 50% خلال نحو 30 دقيقة وقت اللي تستخدم الشاحن الماك سيف واللي تكون القدرة متاعه 35 وات وإلا أكثر. دونك خلاصة القول ربحنا قريب 30 دقيقة بالنسبة للي عندهم الآيفون 17 برو ماكس وبشي تعدي وللآيفون 18 برو ماكس بالشارجر المناسب. هذا شو اللي عنا اليوم، غدوة إن شاء الله نتقابلوا في موعد جديد.
10: Antibiotique Plus مع سامي بن نور.

0: هذه ساعتنا الثانية في أنتيبيوتيك. مرحبا بكم مستمعي جوهرة فام ومشاهدين على جوهرة تي في. كالعادة الساعة الثانية هي للذكريات. كل مرة واحد من الكرونيكر حتى أنا ساعات نشارك في الروبريكا ذي واللي هي ترجع بينا الحاجات هكا عزيز على نفسنا، أحداث، شخصيات، حاجات عشناهم ولا سنوات مثلا. هذه نهار من نهارات
1: في نهار من نهارات
2: نهار من نهارات نتاعي. بدأت الحكاية في الويكاند اللي فات. نحكي أنا وصديق قال لي بلاي أنا هو أحسن عام في حياتك هكا.
0: أحلى سؤال.
2: مشيت لبعيد وتذكرت أنا هي كل العام اللي فرحت فيه. لقيت عام 1994 العام اللي غدرت فيه المكتب وفرحت وقتها أول مرة العائلة بقرايتي اللي خذيت سيزيام اللي حاجة اللي توا مالوغوزمون ما عادش ولات نوفيام توا ما قبل كنا سيزيام.
0: الباساج قل شوية
2: اي الباساج من المكتب البريمير ليكول بريمير وقتها ديريكتومون كنا في الليسي ما كانش فما كوليج كنا حتى شيء وقتها انا نتعديت
0: ديريكتومون
2: الواحد. والعام 1994 عام استثنائي مونديالمون بارلون حتى يعني
0: برشا حاجات فيه
2: في اللي صاروا فيه يعني زاهر بالاحداث كبيرة برشا كيما 1 جويليا ياسر عرفات روح الغزة
0: من تونس
2: جوستمون اللي وقتها منظمة التحرير الفلسطينية لو ال بي من 82 هي إدارتها في تونس
0: بعد
3: غزة وأريحة أولا وقتها
2: اكزاكتومون وعمتها زاد أخذ البري نوبل دو لا بي مع اسحاق رابين وش اسمه وشيمون بيريز.

0: وقتها ثلاثة مع بعضهم. زاد عامة اللي تونس عاملت الكوب دافريك
1: كوليبالي
0: كوليبالي
2: 94 اللي خرجنا الدور الأول
0: غير رابيدمون خرجنا.
1: المرحوم نصر الدين بن مختار وقتها خرج كاسيت اسمها كوليبالي على اسم اللي مركان البونتو اللاعب المالي كوليبالي.
0: وعامة اللي زاد عامة اللي نيجيريا شافت عندها إيكيبا إكسبسيونيل اللي غاز بها أتلانتا 96 جوست من بعد
1: يوم كوب دي موند 94
0: كوب دي موند زاد بيان سور 94 زاد في الكوب دي موند اللي نحكيو عليها 94 اللي ما ربحتهاش البرازيل اما خسرتها ايطاليا بال فامو بينالتي نتاع
2: على ذكر هذايا سامي ما عادش قلتها المره اللي فاتت انا معناها نشوف شويه كلك دوكيومونتير على نتفليكس فما دوكيومونتير مزيان اسمه 1994 يحكي على ليكيب دو برازيل هذه اللي هي خاضت الكاس العالميه
0: اما نقعد مقتنع اللي ايطاليا عامتها عندها من احسن ليزيكيب في تاريخها وانا انا لما حاله كنت صغير كنت ياسر مغروم بالجوله وكان ثم جول كنت حبه ياسر اللي هو بيروتزي وقت المره الثانيه يمشي لكم ديمون ضرب وقت مشى باليوكا في بلاستو وكيفاش باس البار وقت روماري جابها على البار وقت اما نقعد كونفانكيو اللي ايطاليا خسرتها
1: شفت شفت تاريخ كيفاش ساعات ننسى ديتاي الناس كل تتفكر البينالتي اللي ضيعها روبرتو باجو وتنسى البينالتي اللي ضاعها فرانكو باريزي باريزي زاد ضاع بينالتي
0: معناتها باريزي ما تحسبش عليه خاطر باريزي
2: هذا الكل يتحكي عليه في الدوكيومونتير يتحكي عليه فماش كان لو تيمونياج نتاع باجو فما باليوكا فما روماريو وغيرهم
0: وناخذوا في السبور زاد عالم الفورمولا فقد
1: ايرتون سينا
0: ايرتون سينا
2: سينا
0: لو ميغ
2: في مي
0: في 1 مي 94 في ايمولا في في في سباق ايمولا وبرز اول مره بطل العالم
1: شو اسمه
0: مايكل شوماخر
1: لا لا ايمولا هي الحلبه شو اسمها هي البقعه شو اسمه جراند بري دو شو اسمه
2: في ايطاليا
1: هاي جراند بري ما شنو مونزا مونزا مونزا مونزا
0: مونزا وبروز جوستومون ساق شاب
2: مايكل شوماخر
0: اول مره يهز
1: ربي يفرج عليه
2: والايكيب الايكيب البرازيل وقتها هزت كاس العالم هذيك هديت النجاح هذاك والكاس هذيك لارتون سينا اللي يروح انت
0: وفي الراديو زاد كنا نسمعوا ايس اوف بيز وكنا نسمعوا وقتها خرجت الالبوم هابي نيشن
1: قبل
0: لا الالبوم هابي نيشن وقتها كنا نسمعوه برشا مش نحكي فيت في على الموسيقى خاطر كنا نسمعوا في برشا حاجات كنا نسمعوا اويزس ايس اوف بيز بلور
2: اويزس 94
0: جرين داي كورن جماعه الميتال والروك وقتها
1: بس نوكي غنيت ذا نوكي
2: نيرفانا
0: لا
1: عاد نيرفانا
0: عملت لي ميت
1: كورت كوبين ميت 94
0: ثم سياتل ثم غنية كولت ونكروها الناس الكل على خطرها من وقتها لليوم تتغنى اللي هي غنية ماريا كاري All I Want For Christmas عام 94 غنيتها
2: في نويل
1: في بالك هذيك قداش دخل لها كل عام الغنية ذيك
2: نمبر وان في تشارت
0: لا نيسانس دان جروب كولت فيت في اسمه سبايس جيرلز عام 94 زادة كيف كيف وساحة تونسية
2: يا حسره
0: وساحه زاد العالميه بلوتو الموسيقيه فقدت دو غران دو لا
1: كورت كوبين
2: كورت كوبين
0: وشيب حسني
1: شيب حسني
0: زاد حتى شيب حسني هذوما زوز بدلوا النمط الموسيقى نتاعهم
1: سمعتوا التيمونياج السنة اللي طلع على مقتل شيب حسني
0: شفت فيديو هكا معموله صغيره
2: انا نعتبر الاطلال نتاع الراي هي ندير كامور صافي بليزير حاجه ابداع
0: وعامتها اعمارها مش بعاد 21 واش 27 سنه وفي السينما عام ياسر استثنائي عام 94 ثم لو غوليون اللي هو كي دوفنو لو بلو غران سوكسي دو ولد ديزني على خاطر زيد يحكي على درام كبير ولا رياليزاسيون الى ايتي فيت بصفه كبيره ياسر وثم من احسن افلامك زيد سامي لا لحظه ثم احسن افلام سي سامي اكزاكتومون
2: اللي هو
1: فورست جامب فورست جامب لا فورست جامب
2: في بيلي فورست جامب 95
0: لا 94 خذ لي زوسكار 94 خرج 94
2: هاد كانت عندي لافيش
0: وعامتها زيد جيم كاري فرد عام مثل في 3 فيلم كولت
2: اللي هو
1: ايس فانتورا
0: ايس فانتورا ذا ماسك ودم بندم
1: دم بندم
0: فرد عام مثل فيهم وزاد كان ثم سبيد اكسبسيونيل في
1: ساندرا بولوك
0: وكان يوريف اكزاكتومون وفي فرنسا وقتها لوك بيسون يصور في فيلمه ليون avec une jeune actrice à l'époque qui s'appelle Nathalie Portman.
2: Nathalie Portman.
1: Mais tu ne sais pas The Pulp Fiction.
0: لحظه عاد. طب باش نحكي على الجوائز.
1: خاطر انا نحب الفيكشن.
0: باش نحكي على الجوائز. البالم دور اللي وقتها يترأسها كلينت إيستوود في الاديسيون هذيك خذاه بالب فيكشن والاوسكار وقتها
1: خذاه فورست جامب
0: لا فورست جامب 94 اللي خذاه ليس دا شيندلر
1: ستيفن سبيلبرغ
0: اول مره ال دوفيان بوبليك وياهو يخرج الواحد نتاعو وقتها احنا ماكسيموم في عمارنا وقت لي انا 94 يعني عمري 12 سنه ماكسيموم في عمري وقتها نبدلو بالبيس ونلعبوا في الغميضه ونكورو ونلعبوا مازلنا بالزربوط والخربقه والحجر اللي نطيحهم كل شيء كنا نلعبوا بعاد علينا
1: انا عمتي دخلت الفاك
0: اخويا الله غالب
1: دخلت الفاك عندي ذكريات باهيه زاد ما تنساوش عام 94
2: شنو اخر؟
0: عام 94 هذا هو عام 94 انا حبيت زاد فيه حاجات خايبه راهو صارت
2: فيه
0: رواندا
1: جينوسيد الهوتو والتوتسي
0: 800,000 شخص
2: رواندا اللي اليوم تعمل في نمو بزوز ارقام يظهر
0: واحنا في قلب العشريه السوداء في الجزائر كيف وقتها عام هذاك مي اون توكا كان عام استثنائي خاطر انا جست بديت من كيما قلت لك شنو الحاجه اللي فرحتني اللي هي بديت من السيزيام فهمت كيفاش خديت السيزيام واول مره
2: نحس بروحي
0: فرحت العائله ومن بعد لقيته من العام 94
2: صحيح اون توكا شكرا ليك سامي على نهار من نهارات نحب نحيي الناس تبعث لنا كيما ريهام اللي تقول لي بالنسبه للعروشات قبائل خمير لم يتم ذكرها قبيله خمير وهي قبيلة تاريخية
1: أي
2: ولكن استقرت في أقصى الشمال الغربي التونسي خاصة في منطقة الكروميرية ما بين عين دراهم وفرنانة وتبرقة وجندوبة واشتهرت بمقاومتها للسلطة البائلية ثم الاحتلال الفرنسي سنة 81 شكرا على التفاعل فاصل احنا وبعد نستقبل ضيوفنا محمد سويسي ومحمد كرموسي عن فيلم لص شيح
3: نهار 3 8 ل 9 دونت تيك مع وليد بسباس بالدنيا وما فيها
4: برعاية
5: تحب ما أحسن تعدل المخير استعمل لابلي ماي أريدو أقضي جيري وتمتع بأقوى لزوق طور حالك
6: جوهرة
7: فما ناس كيف تجي الغانتري يتي حلها الكيف أما أحنا جماعة البنكيف ديما عاملين كيف موكيف توحل في السيركولاسيون حللها باكو ديك روك سيتران التركيز في الانفي ليزمو تقرمش تقوفي وكيير البك النوم وتمشي بيجاما ستايل نورمال مدام فما بيسكوي سمايل غسلة الكار معروفة عديها باكو ستار وحتى كان فيتك المترو وسع بيلك بكابا بنتو وعندك في الغيكري ديما فما فوري وانتي فيش تستنى جيب كيفك ويلا نعملو بان كيف على خاطر في الغانتري مش الناس الكل كيف كيف
8: بسكوي كيف كل واحد وكيفو
9: بعد الباك طموحك يستحق مستقبل كبير هندسة طيران جيوماتيك توبوغرافي وانفورماتيك نلقاو في داتا ساينس انتليجنس ارتيفيسيال اي كلاود اي انكور ليسانس ان جيني ميكانيك ديبلوم معترف به عالميا مع امكانيه منح دراسيه 5 اختصاصات في فرصه واحده في ليزات يونيفرسيتي اتصلوا بنا توا على 71 940 422 ولا زورونا في 15 نهج المعمل الشرقيه 2 ليزات هون يبدا المستقبل
10: Antibiotique plus Antibiotique plus كل يوم من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة

0: الله هذه الأغنية المميزة لفيلم لاست شيح. ضيوفنا في الانترفيو محمد السويسي. مرحبا محمد. مرحبا بك محمد ومرحبا بمحمد زيدة محمد كرموسي. مرحبا بك محمد زيدة. أولا كل التعازي إثر فقدان والدك الله يرحمه إن شاء الله ويصبرك إن شاء الله.
1: والله يرحمه وينعمه إن شاء الله.
0: يعيشك يا سيدي. دونك اليوم احنا نحكيه على فيلم وتكا الفيلم هذية اللي كان معانا المخرج طبعا أيامات التالي, ولكن ديما به أنه نحكيه مع الممثلين لأنه زاك وعبد وزوز حياتهم تتقلب ما بين نهار وليلة ويلقاو رواح مصلحولي إذا كان شوية غالط داخلين في حكاية أكبر منهم. دوك الكنز هذايا الغامض فما المطاردات طبعا في شوارع تونس. البطولة لمحمد السويسي, محمد كرموسي, رنيم خمير, ريم بن مسعود, شادلي عرفاوي, إباء حملي, شوقي بوغلية, أيمن بن حميد, سمر سمود, وإخراج لمحمد خليل البحري اللي كان معانا الجمعة اللي فاتت.
2: التفاصيل وسيم زيد باكوش
0: تحية ليه. دونك الكتيبة اللي هو وسيم باكوش. ممكن كرموسي نخير نعطيك الكلمة من غير ما نسألك, يعني أنت فقدت والدك قبل العرض متاع الفيلم هذايا, أكيد أنه كنت أتمنى أنه يكون موجود معاك, حاجة دعم نجاح عملته
1: كما كل حد كما كل ممثل. أنا كنت في باريس وقتها منشوني الجمعة اللي فات, وكنت هابط لافون بريمير باش نكرم الوالد. كنت بالذمة أول خاطر أنا أول بطولة في السينما وأول الميتراج لي أنا.
0: أول عمل سينما يبين بطولة
1: نتاعك. أي كنت شاركت أنا في أعمال معناتها أعمال أخرى ما كنتش بطولة الحقيقة. دونك أول مرة بطولة حبيت نهدي للوالد بالحق. كانت نيتي أني باش نحطه في وسط الجمهور ونحكي معاه ديريكت
0: قدام الجمهور. تهدي له النجاح هذا.
1: ما كتبش.
0: إن شاء الله يكون فرحان بيك طبعا.
1: هو في
0: بلاصة
1: مخير, هو مشي عند ربي الحنين. دونك إن شاء الله ربي يرحمه وينعمه.
0: شو تحب تقول له كنت؟
1: الحقيقة حبيت نقول له نهدي لك الفرحة هذه, خاطر بابا ما كان نوع اللي كان حتى بابا كما أي بو في يفرح الولد بطبيعة.
0: أيه والإنسان الوحيد اللي يحبك خير منه.
1: أي صحيح. وأنا طفل الوحيد في الدار, دونك كان حتى وأنا في التلفزة نتعدى يشد تليفونه ويصورني من التلفزة
0: في رمضان. النجاح هذاك هذه اخرتها.
1: نقول له بابا هاني بحذاك, كان يقول لي انا كيك الشيخ ويوريهم بعض. بابا رمي يتفرجوا فيا, علاش تبكي؟
2: اللي تفير دو توا
1: ربي يرحمه وينعم. وي
0: كيف الله يرحمه.
1: وي برش
0: عاونك انك تمشي للحلم نتاعك.
1: ربي يرحمه. مش تبكيني معاك يا اخوي. يا اخوي راني شاد فيه.
0: وتوكا محمد السويسي, اولا انا طبعا محمد ممثل مميز واثبت القدرات نتاعو وان شاء الله النجاح يكون اكثر واكثر معاك. ولكن انت محمد, انا قلت لك قبيله في الاوف اول مره راك, ولكن عندي احساس خاص لانه انت كي تخرج عكس الفيزيك اللي هو في الأفلام هكا يظهر هكا بالمكياج وذوعية الدور, ولكنك عندك إحساس عالي, إحساسك عالي يظهر هذا. في الأفون بريمير عمل دقيقة صمت في الأفون بريمير.
2: أقل حاجة نعملوها خاطر حتى أبوه ما قابلتوش برشا مرات. ما عندي مع ذكرية تنهربوا من الدموع ناسكم الحاجة تضحك. سي شباب كي نجيوها في وقت الفيلم يجي صديقنا شوفير يوصلنا ونقعد نستنيه ربع ساعة في الدار. دونك ما ربع ساعة في السخانة في الصيف تقلق في جوع. دونك تعرفوا سخان. دونك الطريقة الوحيدة اللي نلقاها باش نقلقوا نجي ناخذ قدام باب الدار نبدا نعيط له باسمه برشا مرات ورا بعضهم. محمد يا كرموسي كرمو برشا مرات ورا بعضهم
1: يتقلق
2: بوندون دقيقة. بعد نقص يخرج بوه قول له بوك شامل.
1: أنا يوميا سيلي بابا ما خرجش ديريكت معناتها يوميا يجيني مطليثة الأربعة.
0: شو يقول له؟
1: الأربعة مطليثة نتاع القايلة يشد كرموسي كرموسي كرموسي ورا بعض. دونك وصوته ما شاء الله. بابا ديما يقول لي آخر حاسب هذيك آخر مرة قال لي بابا قال لي اسمعني صاحبك هذايا باش نخرج أنا هكا بالضبط. قال لي باش نخرج أنا نطيح له قدر والله هكا بالضبط. قلت له اخرج. بابا خرج له. قلت له معناتها برا خرج له في فوته ويا حل الباب يا اخي هبط الذيم الكهرباء سلم عليه. بابا بالبوس هاي برا بالبوس
0: خلي ما يعرفوش شكون
1: خلي
3: يستنى فيه.
1: قال لي وليدي اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد
2: الله يرحمه.
0: الله يرحمه. الله يرحمه. محمد ومحمد انتوما اكيد فرحانين بالنجاح هذا لانه في القاعات فما دي سولد اوت حاجه تفرح الفريق العمل كل يعني
2: بالطبيعه معناها هذاك ثمار تعب اللي تعبناه كل. ظروف كانت صعيبة شوية في التصوير خاطر الوقت كان قصير وسخونا الدنيا وتعبنا شويه ما عنيش برشا وقت البريباراسيون. دونك كي شفنا رياكسيون تاع العبيد وكيفاش جاو تفرجوا وشو حكيوا معنا والميديا والصحفيين نجموا كان نفرحوا معنا. اللي الميساج سهل وصل نوع جديد نتاع فيلم انا ما خدمتوش قبل دونك نعرفش الامباكت نتاعو على البيبليك شنو. يمكن في الكوميك مستنسين شويه في المسرح مع بينومي
0: اما السينما يظهر لي
2: سينما كانت تجارب اخرى
0: فما عاده قاعده السانستال في تونس
2: حاجه تفرح حاجه تفرح دونك خلي ولي وعنا اكثر افلام في الساحه الثقافيه نتاعنا باكثر عبيد تخدم لتكنيسيان الممثلين تشوفوا برشا خرافيات برشا روايات جديده ما نجم كان يثري الساحه نتاعنا
0: مختلفه السينما على التلفزه طبعا يعني هنا تشوف انت تجاربك أكيد. اخرتها كانت هذه اخرتها مختلفه أكيد. يعني هنا نحكيو على سينما ممكن ماهيش السينما نتاع المهرجانات والتتويجات نحكيو على سينما كوميديا اجتماعيه لايت يعني
1: اكيد وتنجم تاخذ راحتك اكثر برشا من التلفزة. رغم انه احنا الفيلم معناتها اللي بدينا عليه من الاول للاخر حتى في السيناريو معناتها انا الحاجه اللي بها الخليل ووسيم يعطيهم الصحه قداش كانوا معناتها قابلين ان نعاونوا معاهم معناتها نبدلوا حاجات في النص هذه الحاجه اللي بها على الاخر دونك انا محمد ثم حاجات ما تحطوش كنت فيش تفرج ثم حاجات تقالوا ما نجمش نقول لهم في التلفزه اما عاديين برشا يضحكوا برشا
0: اي ولكن محمد سويسي مثلا المنتج يفرح برشا باش انه الناس تدخل القاعات ويتفرجوا في الفيلم
2: لازم يزيد ينتج المنتج دونك
0: اي والممثل زاد يفرح ولكن الممثل يفرح كي يمشي المهرجانات يتوج بجائزة أحسن ممثل هنا نحكيو على سينما أخرى سينما لا تشارك في مهرجانات
2: نقول لك بصراحة ما قلت لحد هنا جوائز بالفلوس ما كانش مالي تعطينيش كواتر ولا شيء أعطيني فلوس هذيك جائزة
0: كي توفيق جبالي أنت
2: كي مدرستي
0: يعني بالنسبة ليك هو هذا المفروض هو
2: هذيك هو المفروض
3: شو الزوج جاي
0: صحيح ولا
2: أهلا وسهلا
0: محمد أهلا
2: وسهلا
1: نيخو كواتر ونبعد نحكي على الفلوس أنا ما جربتش دونك نيخو إن شاء الله ونبعد
3: الجمهور يسأل فما هذه آخرتها اثنين وأرير قدام ثلاثة ولا لا
2: نبدأ بالكرموسي بعد
1: أنا بالنسبة لي أنا قرر هذه آخرتها اثنين ما عندي عليه حتى فكرة هذه أمور ترجع
0: ما تعرفش
3: خاطر ناجح
1: الأولين ما نعرفش ناجح الأولين بلقدي
0: برشا حاجات ناجحة ما صارت لهاش
1: برشا في الشارع يطلبوا في هذه آخرتها اثنين
0: أرير قدام محمد
2: الحمد لله الأعمال اللي شاركت فيهم كل ديما تكلل بالجزء الثاني
3: والثالث فما ولا ليه؟
2: ما نعرفش
0: إن شاء الله إن شاء الله
2: إن شاء الله فما رير قدام
0: يا طن تنجيبه بسام
3: ودي عبني على رير قدام أختي
2: سلم عليه برشا ونقول له نحبك ياسر وبشجيب أحدين
3: عايشك عمي لم خالي لم خالي
0: لمش. ما بين فيلم فيه كاشي كبير منجم معناها ينجح تجاريا وما بين فيلم يجيب جوائز شو تختاروا أنتم كممثلين؟
1: هي طبعا
2: مسألة معقدة خاطر تنجم
0: لا بسيطة سي علاش مادامك تحب الجوائز فيها جائزة مادية دونك ساهل
2: كي نعمل الفيلم الأولاني فيه جوائز مادية وقتها نولي بسيكولوجيكمون بلو ستابل ونجم نخمم باش نمشي لأفلام من نوع آخر
1: أنا أفضل ديما أني ننجح حتى مع روحي مع الجمهور
0: مادية ما يهمكش برشا
1: ما يهمنيش برشا اي الحقيقه
2: الجو موش خالص
3: كرموسي على
2: جوان جويلي هو الجو موش خالص وانت
0: هو محمد
3: ما يلزم
1: نفهم لك علاش
3: محمد وي. ساعات مش حتى جايزه ساعات انا نعرف فما لقطه برك سين
0: كيفاش تعرف رب يقول
3: خاطر ريت سين نجحت والسين نجحت كانت سبب الممثلين هذيك واللي عيطوا لهم
0: تغيرت
3: نعطيك مثلا فما ظهر لي ولاد مفيده فما سين برك عملتها لطيفة القفسي أبدعت فيها
2: بدعة
0: كبيرة لطيفة القفسي اللي البارح وقع تكريمها في افتتاح مهرجان الإذاعة والتلفزيون
3: أنت عملت سين زاد نتفكرها نسيت ذاني في أريال قديم معناتها السين هذيك اللي تضرب هذيك اللي تنجم تبني عليها من بعد وهيك اللي تجيب الفلوس
4: وثم زاد أفلام من قبيلي كنهار من نهارات 1904 حكيت على 1994 ثم أفلام مين شحوش وبوكس أوفيس
0: صحيح
4: جملة فشل تامرة بعد يوليو كولت كيما لي زيفادي لي زيفادي 1904
0: حتى في الشرق موجود
4: خسر فلوس وقت لي زيفادي احكي لك انا
0: وي به الفيلم السادس في رصيد المخرج محمد خليل البحري مختلف على البقيه هو فيلم اقرب للناس يعني شويه الشعبي يعني ممكن كي نقارنوا اللي عملوا قبل خليل البحري مختلف هنا
1: انا خلي صراحته بكل صراحه قلت له انا ما ريتش افلام قبل اللي ريت كان فيلم بركه سمحني تسمع في هكا نورمال خليل نعاود قلت خليل صراحته قبل قلت له انا ما ريتش افلام ما ريتش يعني افلام ما مشيتش الحقيقه تفرجت شفت كان فيلم بركه نتاع الجنون هذاك نتاع الصغار مش فيلم سمحني اللي نتاع الصغار اللي في سبيدي
0: سلسله اي جنون قايل
1: دونك هذاك هو اللي تفرجت
0: خاتم على الليسه تاع
1: خاتم على الليسه
2: حلو برشا خاتم
1: حلو برشا وناجح معناتها الباقي ما ريتوش وتوكلت على ربي معاه قلت ان شاء الله زينه قلت له بابا هاي ان شاء الله زينه انا كي نتوكل على ربي في حاجه وخاصه السيناريو هو اللي زاد شدني اكثر للعمل
0: محمد
2: اكتشاف بالنسبه لي انا خليل بحري كيف كرموسي تفرجت في حاجات ما الحق ما شفتش افلام قبل اكتشفنا انسان معناها سوبل في المعامله في حتى في الخدمه معناها مش سايب معناها ساعات كي نبروبوزيو عليه حاجات ينجم يخلينا نتحركوا كيما نحبوا
0: ولكن مش غريب شويه انه خليل بحري منتج شاب مخرج شاب سامحني عمل افلام يعني انتم تشاركوا في عمل ليه ولكن عمركم ما شفتوا له حاجه
2: عملنا
1: مش عمرنا انا مثلا بالنسبه لي انا ينكر خاطر الخمس سنين الاخرانيين مانيش في تونس
0: اوكي
1: نجم نكون ما خلطتش ما تفرجتش ما مشيتش الحقيقه كنت معناتها
0: انت تعيش في الخارج؟
1: نعيش في الخارج اي
0: وشنو تخدم في الخارج لو
1: نخدم في شركه نتاع ترونسبور
0: اوكي
1: انا شد شركه نتاع ترونسبور انا جيرون في الشركه هذيك اللي هي نتاع صاحبي وخويا في نفس الوقت
0: يعني بالبر ما عندكش نشاط فني
1: اللي بين قوسين نحب نوجه له تحيه كبيره خاطر هو صاحبي وخويا
2: وخليك تجي لتونس
1: وبابا توا
0: تحيه ليه
1: ونجي تقول لاجون كل شيء كل شيء يعني حياتي ما نحبش نقول اسمه ما نوجه له تحيه
0: كبيره ما عندكش نشاط فني معنا البارا تخدم خدمتك وكها في الشركه
1: فما ان شاء الله نشاط فني
0: ان شاء الله
1: فما
0: محمد انت شفناك في فرطات وذهب انا شخصيا يعجبني الفيلم هذا يعني بصراحه مختلف جدا يعني فرطات وذهب الدور وكذلك الطريقه والتقنيات نتاع الاداء مختلفه تماما على الكوميديا هنا كيفاش النقله ذي ما اصعب البطوله في الكوميديا ولا البطوله في فيلم كيما فرطات وذهب
2: انا ما قلت لك نحبك في الوف ما انت نقول لك حاجات ما قلتهمش قبل بالنسبه لي انا ان بروميير رول اول مره ما زلت صغير ما زلت ما نعرفش نلقى روحي كاميرا قدامي 24 اور لازمك تلعب بوتان نهارين الاولانيين شدني البكيت تفجعت وخفت على الاخر وقلت مشيش نالك الدنيا ومش هكا بقى مشيت نسال في المخرج قلت له شنو قال لي كمل اللي تعمل فيه هذي من هذي من هذي شوي بشوي يخدم يذول
1: يخوف هذيك
2: تفي اتنسيون خاطر مشيت شفت راه هو فرق كبير بين سينما وتلزا سامي اكثر مني مع لي ديتاي دو ديتاي رموش عينيك 6 متر في الاكرون بعد دونك يزمك تسيس وترد بير
0: تحكي على فرطات وذهب
2: نحكي على فرطات وذهب بعد هكا بالزهر شفت شويه في المونيتور هكا سيكونس هكا تسولاجي شوية شفتوا البيرسوناج هذاك هو
1: والمسؤولية والمسؤولية مع المرحوم فتحي الهدي
2: طبعا
0: جوست سؤال نرجع لك سامي حبيت تمشي الكوميديا انت حبيت تمشي الكوميديا
2: هي جات وحدة انا ما نفرقش بيناتهم راه عندك رول عندك ستركتور كاملة تحاول تفهمها وتوظف لي تكنيك نتاع الممثل اللي تعلمتهم باش توصل
0: اقرب لك شنو انا بالاحساس نتاعك هذا هذول
2: يمكن انتم تجاوبوني خير مع من اللي نجاوب عليه انا
0: سؤال لازم نشوفوا برشا حاجات ما عملتهم
2: وازي عندك وقت
4: قبليك جوست جو فولي روبونديغ على حاجه قلت انت قبليك اللي هي هما ما تفرجوش على الافلام انا فلت
0: افلام خليل بحري
4: شوفوا اي اون جينيرال يا خويا كي تفوت انت خاطر عندك خدمه ولا عندك تفوت البريود اللي هو يلعب فيها في السينما وين نشوفوهم الافلام سام بروبليم راه
2: وي
0: تمام البلاتفورم موجودين
4: مش كلهم فيهم الوحده
2: بار كونتر سامي كلهم مسروقين في لي بي تي في
4: هذاك لي بي تي في معاك
0: بي تي في
4: مي انا توا شعلينا في لي بي تي في نورمالمون يعني كو سوسوا يعني ثم بلاصه نوع يعني نتاع نتاع اليو ولا حاجه ولا تاخذ الثقافه اليو
0: ولكن فما بلاتفورم فما
4: بلاتفورم بريفي ما نحكيش عليها البلاتفورم بريفي هنا انت نورمالمون تعطي الدعم الفيلم يعملوا ارشيفاج باش انا نمشي للوزاره الثقافه ننزل على فلسه
0: وي وي وي هذاش لازم
2: نورمال عندنا يذول لي فيلم كيك اف سي ان سي
4: سينماتيك مخدوم
2: مش كل
0: باهي محمد كرموسي النجاح نتاعك في هذه اخرتها الناس حبتك في الدوره ذاك
1: حبت برشا عنتر
0: سبب البطوله في السينما ولا لا فيزيبيليتي هذيك النجاح هذاك
1: نتصور وي هذه خليل يجاوبك عليها وشين خاطر من بعد عنتر عيط لي خليل دونك نتصور خليل نجم يجاوبك عليها اكثر مني انا ما نتصور بي اي خاطر في التلفزه معناتها اكثر مساحه خذيتها في هذه اخرتها مع سيمي دونك نتصور بي
4: فما ديجيتال زيد
0: اي فما ديجيتال
4: الديجيتال راه اسمع يفو با لو ديسوسي سامبل
0: انت لا ولا بوبليك كبير طبعا
4: الفيلم اللي قاعد تبروجيتي فيه سي ان فيلم ا غران بوبليك والديجيتال كيف كيف
0: صحيح فاصل ونرجعوا لكم احنا في انتيبيوتيك مع ضيفينا محمد سويسي ومحمد كرموسي على فيلم نص شيح
5: نفرح كي تتفكرني كي تهنيني وتكرمني كل يوم نفرح ونهنيه بعضنا في قوم عيدك اليوم عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم انفيكو انفرحو سيربريز تعمل الكيل باش تشارك وتهني العزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990 اس ام اس على 85 990 سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال
6: سلام خويا بربي شرع 20 مارس
7: اي بابا تفضل
6: الكهرباء هزتها المراه باش تعمل لها انترتيان ربي عينكم التاكسيستيه نهار كامل وانتم في الكياس
7: ماله خدمه الكياس لازمها صنعه راه
6: صنعه كيفاش
7: ايوا شد عندك يلزم تكشف الكياس وتغزر له من جهات الكل باش تنقص قد ما يمكن من الاكسليراسيون والفريناج وهذا زادة يخليك تنقص من الغش وتنرفيس
6: كلام سهل اما شكون يطبقوا
7: اي ما وكي نعرف روحي باش نستحفظ على صحتي ونقص من مصروف المزوط نولي سوق هكا
8: بالسياقه المتزنه والاقتصاديه تنجم تتفادى زياده في الاستهلاك تخرج 30% للمزيد من المعلومات زوروا صفحه الفيسبوك للوكاله الوطنيه للتحكم في الطاقه اللي تقتصدوا تربحوا
5: جوهرة أفلام بيبليسيتي
9: أنتيبيوتيك بلس مع سامي بن نور الانترفيو
0: رجعنا في الانترفيو مع ضيفينا محمد سويسي ومحمد كرموسي. محمد كرموسي يعني صحيح انه واحد كي يختص في حاجه باهيه ولكن تخاف انه المخرجين ما يشوفوك كان في الادوار هذيك الانسان هكا سامبل اسبري شويه وماهوش ياسر ذكي في الادوار طبعا
1: مش فسلك نخاف بطبيعه كيما اي ممثل يخاف على روحه خاطر انا ما كان نوع اللي ما نحبش نزرب في حتى شيء حتى في حياتي نستعرف برشا باني نحب ننتيب سلة على الكانو واحد بعد ما عندي مزاربني ما فهميش عليش نعمل فيه كله بإرادتي فرحان به برشا دونك نحب نتيب واحدة بعد هذه اخرتها خديت قرار باش معاش نخدم حاجات كيما هكاك الحقيقة ولكن جيت لبروبوزيسيون عند خليل قريت واول حاجة حكيتها لخليل قلت له راني لا نكون عنتر ولا نكون بيه دونك حكينا راهو كنت تتفرج نحب الناس تتفرج تعرف ثم كيما البارح ثم ممثله لا علينا في ذكر الاسامي بعثت لي ميساج قالت لي كيفاش بدلت وانت داخل من البواطه نحكي على توع الفيلم من البواطه وانت داخل باش تبدل دبشك في الشومبر نتاع الاوتيل وقابلت لي بن مسعود نشوفوا زاك واحد اخر قداش مره ثم اربعه سيكونسات فيهم زاك يتبهل
0: مختلف
1: جدي بيان يتبهل وي ماهوش بيم يتبهل فما والباقي كله زاك فايق معناتها بعيد برشا حتى في وجهي ملامح وجهي كنت نحكي ياسر سيريو معناتها قريب برشا للدنيا مثلت معناتها مثلت بذماري الخفيف ما حبيش نزيدو برشا
0: دونك برشا. في اعمال اخرى ما تقبلش ياسر نوعيه الادوار
1: هذيك لا كيما قلت انا في رمضان عملت دو باساج قلت فيهم راني انا نشوف روحي برشا في الدراما ونستنى في فرصتي ان شاء الله اي نستنى في فرصتي برشا في الدراما خاطر ما الحقيقه الكوميديا أصعب برشا نصورها من الدرام، أما زيدا عندي إن شاء الله ما نقول في الدرام.
0: عندك حاجات هكا
1: بكل تواضع
0: دي بروميس معناها لأعمال لا
1: لا الحقيقة فماش توا حاجة فما فما ان شاء الله فما حاجه
0: كانه محمد يقول لك لا فما
1: لا فما فما فما فما حاجه انا وسبيسي مع بعضنا ان شاء الله.
0: خلينا نمشي محمد مالا تقول الحقيقه.
2: ما انا مش نقول لك الحقيقه
0: كوميديا ولا دراما
2: مازال انكور خاطر في قطر شقيق مش في تونس
0: في الجزائر
2: مع بعضنا مش في الجزائر
0: في ليبيا
2: علاش تسال
0: قطر شقيق الجزائر ليبيا المغرب
2: ما ابعد شوي
0: في مصر سي بيان حاجه تفرح هذاك.
2: دونك بعد
0: السيري ولا فيلم
2: وبعد رمضان فيلم دونك شكون انا ومحمد مع بعضنا بتال عمل واحد يخدم معنا ممثلين اخرين مازال
0: في ادوار توينسا
2: توينسا
1: ادوار توينسا
0: توينسا في فيلم مصري
2: يعني. توينسا مش مصري
1: علاش قلت مصري هو ما قالكش مصري قالك يمكن
0: انا قاعد نستدرج فيه يعني.
1: سيمي نستروا بعضنا شوية بابا ما خبيوا عليك شيء في الأوف.
0: مش العمل التاريخي ذي في صور في تونس
2: لا
0: لا لا مش تاريخي
2: لا مش تاريخي
0: سيبيان ولا نفرحوا بتجارب كيماكي سورتو أنه سيبيان أنه نشوفوا أسامي شابة وعندها برشة فولونتي وعندها برشة باسيون وعندها برشة غرام وجاية من تكوين ما هيش جاية من عدم معنى تكوين في برشة تضحيات
2: تكوين مختلف
0: مختلف أما يتسمى تكوين مش أكاديمي فورسيمون
2: في أكاديمي وفي وهكا وهكا. موسيقى في عزف في تمثيل برشة حاجات
0: ديما تتربط التصوير متاعك بعبسي زيد اللي هو موجود معك في حاجات
2: توا روحي عبسي نسلم عليك برشة
1: تحية كبيرة برشا
2: بالنسبة هذه خاطر هو في يسرى بروغرامي في جي ام سي ان شاء الله دونك نتمنى العبيد كل تمشي تفرج في خدمته جديدة عنده برشا موزيكا جديدة ونسلموا عليه
0: عملتوا مشهد مؤثر مع بعضكم يعني
2: اي قولوا راني نحبك برشا عيسام خدمته معاه أكثر من 7 عامين مع بعضنا وليت كي عطيوني سيناريو باش نقرا نقولوا عبسي وين خدمنا بينومي مع بعضنا راكوش مع بعضنا كينيا ما كانش مع بعضنا
1: لاسي محمد وعبسي محليه برشا مع بعضهم معناتها حتى
0: كومباتيبل
1: اي كي تراهم في في في الكادر مع بعضهم استنسنا بهم
0: كومباتيبل برشا
4: كونتر بلونجي
1: وي وي وي سيرتو صحيح سيرتو عبسي انسان انسان حتى في الدنيا حنين برشا كيما تراه يعني والله كيما تراه في قدام الكاميرا كيما تراه ورا الكاميرا
0: فما برشا معناها يقولوا ويحكيوا على المشهد هذا المؤثر ما بينك انت وهو يذكر برقو شويه
2: وي ما سيتي ان كلان دو
0: شويه
2: كل ما لقاو فرصة كيما في عرير قديم عملنا كلان دو زيد السي فتحي ما فيها بيس معناها الجينيراسيون جدد يتفكروا
0: الاثنين
2: القدام حتى فاميلته كي تفرج ياسر تفرح
0: بيان سور حاجة تفرح بيان سور
2: خاطر في وقت من الاوقات كلينا مع بعضنا فرد صحن خدمنا مع بعضنا بيتنا في بلايس مع بعضنا تعبنا مع بعضنا دونك اللي كلهم دي سوفينير متاع خدمة وحلوة
4: صحيح شخولك جوست حاجة هكا فيت فيه ميعرفوا ايش عامة الشعب اما كل فان دو تورناج سي ان تروماتيزم
2: خلنا نبدأ متفاهمين
4: كل اخر عمل سورتو في التورناج سينيماتوغرافيك يعني انت كسوسو انا من طريق التكنيسيان اما نشوف الممثلين اللي يدخل في الدور اللي يتعامل مع المخرج راو سي اون هايلة وكل ما نقولوا تورناج تيرميني سي ان تروماتيزم تروح لدا غدو فما شيء
0: اي فما شيء اليوم الفيلم ماهوش كوميديا كهو فيه مشاهد اكشن فيه فيه شويه رومانسيه فيه
2: في برشا
0: شكون اكثر رومانسي فيكم انا
2: زاكي دول يا
1: خونا
0: لا انا متاكد يوم محمد سويسي
4: شكون عروس جديد
1: عبدو عروس جديد دونك محمد سويسي عروس جديد في الدنيا وعروس
2: نسلم على زوجتي برشا ونقول لها ربي فضلك على خاطر الخدمه هذه زيد كان مش منها هي ما خلاتش نقدم خاطر واقفه معايا برشا نجمش واحد
1: وي
2: شجعك يعني
1: صحيح
2: شجعني تقول معي تنساحني هو يعرفها بيبتين سلم عليه وقال نحبك برشا برشا
4: ثم مغني فرنساوي اسمه يامي قال جملة قال إنيا كوكوتي دون غين كون دوفيان غوا
0: صحيح برشا
2: نعود نبعث لك لي قال لك سامي حبي غوا
1: سعيد
0: ولكن انت تاكل برشا ضرب في الفيلم
2: شكون هو ياكل
0: الضرب انت سامحني
2: شكون
1: انا نحب نوجه تحيه لريم المسعود ونقول لها ريماتي تو توجع
0: برشا ضرب من ريم المسعود
1: وي جابوا لنا نحن جابوا لنا نحب نذكر اسمه محمد حاجه نسيت اسمه
2: بارك الله عليه ريت سامي بنور وانتي سامي سموسي
4: مع بعضنا
2: ما
4: شاء الله خمسة وخميس
2: ومتريني برشا ديسيبلين مع بعضنا
10: عملنا الكوليغراف تاع لي سيكونس الكل قعدنا والسيكونس هذيك اللي في الهوتيل قعدتنا نصوروا فيها من الستة نتاع العشية حتى يكشي المطيطة نتاع الليل نصوروا معناتها في سيكونس بركة في بيد تعبتنا الكل سيرتو انا لابس ديغيزمون تاع نمالة دونك ما عندكمش فكرة على الحاجات اللي
4: حسيت بروحك ملحفة
10: بابا راني كي نخرج انا ومساكن يمرحوا عليا بعد ما نكمل كل فضوى نلقاوها يحلوا لي شوية هكا نوجه تحية للتكنيسيان الكل وجميع
2: الكوستيوم ما ثلاثة وربع شنو صار كي هزيت كان
10: ما نزلت لي كملت سيكونس هذيك يعلم بيا ربي سبحانه
0: هذه بتصور شوية من الكوليس تاع التورنيه جاي
10: هزني سي سويسي عنا سيكونس يدخل بي البيت
2: يدخل بي
10: يدخل بي يجري يضرب لي راسي الكل في الحيط واخر حاجه نتفكرها نهار هذاك واخر بابا حاجه نتفكرها نهار هذاك اللي انا قصدت ربي وقتها هكا هاو نتفكر بعد يفيقوا فيا
0: ممكن فما الارتجال شويه ولا
2: كان ما فماش فيلم ما يحلاش
10: فما برشا ارتجال غاسا محمد الحقيقة
2: زيد وليكيب
10: سويسي عنده حاجات يحطهم لك في بلايسهم وعنده عنده حاجه لازم يستعرف زياده اللي بسس لي برشا معناتها راهو باش انا الفان نتاعي توصل للجمهور
0: لازم نتفرج
10: يعطيك الصح من غير معناتها ما تنجمش الحقيقه دونك
0: فما جزء ثاني ولا خليل قال ممكن فما جزء ثاني
10: هو من عرشة ما اللي سمعته في البرود معناتها باش ما نكون
0: انه فما
10: اي باش ما نخبيش
0: فما
10: جزء ثاني وفما زيد فما فما
0: فما جزء ثالث زيد
10: فما جزء ثاني
3: ليه كيفاش يقول حاجه اخرى انا فهمتها
4: اسمه راس ثاني
0: يقول
10: فما جزء ثاني
3: في ربانا
10: الله اعلم يا اخوي
0: سؤال جاي بعد خلينا نسالوا محمد
10: يتكلم شويه من قبل
0: نحكي سيتكوم
2: بوتيت اليوغا
0: ان سيتكوم يمشي للتلفزيون
2: فيلم يدولي
10: ثم
0: جزء ثاني تامي فيه هاي. أما التلفزة
10: ثم تلبس تلبت
2: ينجم
10: ثم تلبس تلبت
2: وي
10: ثم تلبس تلبت
0: فما موفي كوميديا هوني راك جاش تخبي
2: خاطر مانيش وراء الكاميرا
3: فما أنا ماني شفت الفيلم فما كان بتعمل جزء ثاني فما دو بيرسوناج رجعوهم برب إذا لازم خاطر ما السيكونس
0: اللي هما
10: شادلي وإيبة
3: اللي هما شادلي وإيبة بدموع بدموع
10: أنا مش بعد انا ما شبعتش بهم انا كنت تفرج في ايباي كيفاش كنت تخدم معايا سيرتو ويقول لك راهو ما عادش نعقل بعد الاكسيون انا ايباي وجه لها تحيه كبيره
2: حتى جدوله
10: وجدوله خاصه وقت اللي نصوروا في الدار نتاعو معناتها في الديكور نتاعو ملا بيرفورمانس سايبها شيء وملا انرجي حتى هنا قبل ما نبداو حكي معانا كلام مش نورمال مسد نتاع العشية وش اللي يحكي معانا معناتها نوجه لهم تحيه كبيره
0: انت شويه في الاتموسفير نتاع الشيء اللي عارفينه يا
2: حبوا برشا حبوا برشا
4: بلو الانرجي اقل شويه ميم سي نقول لك هاي بتيت ديديكاس الشيء اللي عارفينه صديقي اما راهو انا بوغ مو
2: سامي راك صاحبي سامي
4: سامي
2: سامي
4: اسمع عندي انا بوغ مو الى سوفي ان فيلم انا الشيء اللي عارفينه خاطر تفرجت عليه وكرهت روحي وانا نتفرج لا لا لا لا بيري لا موت السيكونس الاخرى نتاع الماركس الى سوفي هو هز الفيلم
0: صراحه وي
4: بكلست الطاقه
0: ذاك بي اليوم سؤالي ذا ماهوش ياسر بريء ولكن لازم نساله انه اليوم فما الكوميديا الموجوده في السينماوات ولكن المشاهد عنده ميزانيه وعنده زاد وقت وعنده بقعه قريبه له ولا لا فيش يمشي يتفرج يقول هذا الفيلم ذا هاو تحكي عليه في الرجوات دار فيه ضامر وفيه ناس ضامرين هاو خرج فيلم آخر زاد الضامر ويحكيوا عليه وين نمشي زعما
10: نجم نجاوب أنا
0: هما يابتوا فرد وقت
10: ساعه قبل كل شيء نحب نهني صحابي نحب نهني دار العرس الكل من اللي جاب الباش للي هبط الكراسي للي لما الدنيا الكل نهني هيفا بن يوسف بالمولود الجديد ونسلموا عليه ونهني صحابي اللي مثلوا في الفيلم الكل
0: كان بحضنا صابر وصلت
10: انا شفت الفيلم وهنيت صحابي الكل بالحق حاجه تفرح برشا كي يبدا التوينسه والجمهور الكل في نفس الوقت عنده جزء افلام وعنده شو
0: يعملوا
10: ايش نقول لك انا توش نحكي معاك متفرج مش
0: انت كان متفرج تونسي
10: باش نحكي معاك انا نمشي نتفرج
0: شو يشدك اكثر هم بدلك سؤال شو يشدك اكثر الاسماء
10: نجاوبك على السؤال الاولاني
0: اسكو سامحني اسكو شفتوا برشا في فيسبوك شنو
10: باش نجاوبك على السؤال الاولاني ونجاوبك على السؤال الثاني خلينا نجاوبك على السؤال الاولاني بالنسبه لي انا كم تفرج كي ندخل نتفرج في لاس الشايح ولا في دار العرس نكمل نولي نخمم فاش باش نتفرج حاجه اخرى. شنو هي الاقرب لي شنو باش نلقى انا ديجا في نفس الصاله باش نلقى لا معناتها لا فيش منا هذه تاع الشايح ومو غادي دار العرس. نعاود غدوه كان ما عنديش فلوس ولا بعد غدوه جماعه جاي ونعاود نتفرج كيك سوا نبدا
0: يعني تشوفهم الاثنين
10: ولا نشوفهم الاثنين آه. انا نحكي لك والله العلي العظيم
0: كان متفرج محمد
2: كيف كيف حتى البارح صدق
0: النجاح يتسع للجميع
2: بيان سور
10: في بالك الممثلين مشينا لبعضنا وجينا لبعضنا
2: كل خاطر اصحاب نحن في دي بروجي اخرين شقانا نلعبوا مع بعضنا
4: واسمع حكايه التلفزه مش خايبه خاطر لازم التطبيع التطبيع مع الممارسات هذيا تاع تهز روحك وتمشي للساله تاع السينما وكان ما خلطش ما يسالش تمشي للتلفزه
0: انت نعرفك جاي من المدارس الفرنسيه التطبيع مع الممارسات مش ديما ايجابي ولكن التعود على عادات جديده خير
3: كونوتاسيون خايبه التطبيع
4: ما يسالش خلنا ناخذوها خلنا ناخذوها بطريقه
0: في 19 ثانيه
4: فرسيو روحكم برا وصل السينما
0: هذا كله باش نقولوا ومشيو شوفوا الافلام التونسيه اللي عليها برشا جهد وبرشا تعب وطبعا الوجوه هذيا والطاقات هذيا والممثلين اللي تحبوهم في التلفزيون وتلقاهم في الصالات لاس شايح موجود في القاعات مشيو شوفوه شكرا لك محمد سويسي ميرسي بوكو شرفتنا اليوم شفنا شكرا لك محمد كرموسي مرحبا بك
10: يعيشك سيمي شكرا انتوما يعيشكم
0: شكرا ان شاء الله في ديما في نجاحات قادمه هذه ورده العيون السود غدوه نرجع لكم ان شاء الله في حلقة جديدة نرجع لكم رامي موكلين في الميكرو هذا لأني مش نغيب على حلقة غدوة ونرجع إن شاء الله الخميس دونك تبعوا ديما أنتيبيوتيك مهما كانت الأسماء إلى

0: كيف تجي الغانتري يتيح لها الكيف. أما أحنا جماعة البنكيف ديما عاملين كيف. موكيف توحل في السيركولاسيون حللها باكو ديكروك سيتران. التركيز في الانفي ليزمو تقرمش تقوفي. وكي يغلبك النوم وتمشي بيجاما ستايل نورمال مدام فما بيسكوي سمايل. غسلة الكارل معروفة عديها باكو ستار. وحتى كان فيتك المترو وسع بيلك بكابا بينتو. وعندك في الغيكري ديما فما فوري. وانتي فيش تستنى جيب كيفك ويلا نعملو بان كيف على خاطر في الغانتري مش الناس الكل كيف كيف.
1: بسكوي كيف كل واحد وكيفو.
2: تب تتعلم الفرنسي ولا تتحصل على شهادة معترف بها في فرنسا وعلى المستوى الدولي، سجل أنت ولا صغيرك في لو سنتر دو لانغ دو لانستيتو فرونسي دو تونيزي. والتسجيل مفتوح حتى 28 سبتمبر في مراكزنا في تونس الكبرى، سوسة، المنسير، صفاقس، نابل والحمامات، باجة وجندوبة، من نينو تطاوين، قبل وتوزر. سجل تو على موقعنا وصفحاتنا على فيسبوك ولا كلمنا على 31 32 52 62. لانستيتو فرونسي دو تونيزي، الفرنسي يفتح لك أبواب المستقبل.
3: Publicité.

في الشبكة الجديدة 2026 على جوهرة FM TV. الرياضة عندها طعم آخر، أخبار أكثر، تحليل أكثر، ونقاشات أقوى. جوهرة سبور، كل ما يهمك في عالم الرياضة في برنامج واحد. جول، الحماس، الأهداف، والحديث على أهم المباريات. راديو سبور معاكم في قلب الحدث، أخبار، كواليس، ومتابعة متواصلة. إنفو سبور، المعلومة صحيحة في الوقت الصحيح. وبلانت سبور، وجوه رياضية، آراء مختلفة ونقاشات سخونة على أهم الأحداث. خمسة برامج وبرشة مواعيد، وكل مرة جديد في الرياضة. الرياضة على جوهرة FM TV. دنيا أخرى.

0: Vélo Sport avec Planète Sport.
1: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتري؟ نقرا نتكلم في التليفون
2: مع مريدو في الغونتري. قول الو واربح كادو. خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش. عرسه لحتى 30 سبتمبر.
3: اريدو طور عالمك.
4: الستة وخمسة دقائق، مساء الخير، أهلا وسهلا بكم في بلانيت سبور، موعدكم يعني الأسبوعي وبداية أسبوع احنا نبدأوها بنهار ثلاثة بلانيت سبور حتى لنهار الخميس، نهار الخميس كذلك نهار السبت. دونك أهلا وسهلا بكم مع كامل الفريق اللي بيشامل لكم السوعة هذه حتى للسبعة مع متابعة

0: يبرز أهم الأحداث الرياضية في تونس والعالم، خاصة برشا أحداث وبرشا مستجدات على المستوى الكروي تنحكيوا عليها وطبعا نعلقوا عليها. خلينا نرحب بكامل الفريق. نبدأ بالكابتن سي توفيق زعبوب أو حاضر بحذنا. أهلا وسهلا بك توفيق.
1: أهلا وسهلا جمال، مرحبا بك، مرحبا بكل مخيان في الاستوديو، مرحبا بكل مستمعين ومستمعاتنا واللي شاهدوا فينا على جوهرة تي في.
0: وسعيد برشا زاد باش يكون بحذنا صديقنا هشام جمعة. أهلا وسهلا بك هشام، مساء الخير.
2: مرحبا بك جمال، مرحبا سي توفيق، مرحبا ماتر، مرحبا بكل أوفياء جوهرة فام، وبرشا تحايا وبرشا مساجات أما نحوصلوها في كلمة. يعني تحية لخونا نصر الدين شبيلي اللي بلغ لك التحية متاعه، ونقول له مبروك لأنه تحول من خلينا نقوله من مكنين الجمال مش بعيد. يعني تحية لخونا نصر الدين، نتمنى له التوفيق. هو رئيس مركز المرور، وبخلاف ذلك فما نقطة مهمة برشا جمال ديما نحن نقول عليها في الوسائل الإعلام ويزمنا نأكدها، أنه محبة الناس ما تتشريش. يعني حاجة تعمل كيف إن شاء الله ربي يوفقك وربي معاك وإن شاء الله ربي يحب فيك خير خلق.
0: يا أخوي تحية للكل اللي يسمعوا فينا، وإحنا ديما نكونوا في المستوى، إحنا كفريق كل ما بعضنا إن شاء الله ديما نكونوا يعني في المستوى. خليني نرحب بالأستاذ كريم صدق. أستاذ أهلا وسهلا بك، مساء الخير.
3: مساء الورد، مساء النور والسرور ليك سي جمال، وخير الكل ليكيب بلانيت سبور واللي تبعوا فينا على جوهرة فام الكل.
0: اللي تبعوا فينا الكل طبعا. عندنا برشا دخلات باش نبداو بها من قبلها للاسف حاليا لحد الان، ان شاء الله يدارك المنتخب الوطني للاصغر نهائي اخر مع مصر، كهو احنا ولات بينه وبين مصر في كل الاصناف. تذكر انه ربحتنا في الجونيور الاسبوع الفارط في نفس القاعه، قاعه بيجون، في نهائي كاس افريقيا. حاليا نلعب معهم في الكادي وخسرين احنا بالضبط 13-9 قبل ثواني من نهايه الشوط الاول، ان شاء الله المنتخب يدارك في الشوط الثاني. اذا نحكي كره يدما، نحكي كره قدم، ونحكي على الدخلات. نحكي على الدخلات اذا كان حاضر، منين نبداو بالدخله الاولى. الدخله الاولى اختارها لنا سي هشام جمعه، هو نتبع مع بعضنا هذا البرنامج في القناه والقنوات المصريه. احمد شوبير طبعا موجود يا منير، موجود، ما تقلقش منير، موجود في الجوهرة سبور دخل، يعني موجود ديجا معناتها حديث على علي معلول وعلى نادر داود اللي تدخل، نادر داود اللي تدخل في الحصة في قناة مصرية. نتابع مع بعضنا بعد. خلي الكيشام، انت اخترت الفيديو هذا، يلا نتابع مع بعض
4: القصة الحدوتة. خلونا نروح للكابتن نادر الداودي مدرب المنتخب التونسي السابق، نقول له مساء الخير عليك كابتن نادر.
5: مساء الخير عليك يا كابتن أحمد وعلى كل السادة.
4: مساء الفل عليك وتحياتي ليك والأهل تونس الأعزاء الأحباء على قلوبنا جميعا، وكل التمنيات بالتوفيق يا رب إن شاء الله. كابتن نادر، يعني كيف ترى عودة علي معلول إلى المنتخب التونسي من جديد بعد غياب عن كأس العالم، إصابة، عاد إلى الصفاقسي، تألق، كلام إنه في نادي أهلي بنغازي طلبه، لكنه الأهم إنه بيعود للمنتخب وبيقود الصفاقسي إلى الدور الثاني في كأس الكونفدرالية.
5: أول شيء تعرف المنتخب الوطني التونسي حاليا في مرحلة انتقالية بعد مشاركة كانت يعني صدمة، خلينا نقول صدمة لكل الشارع الرياضي، ومشاركة دون المستوى.
4: نعم.
5: تغير المدربين، صبي لموش البلنار حاليا جاء معين الشعباني في تجربة جديدة جديدة. لكن المنتخب انت تعرف كابتن احمد لازم التغيير يكون تدريج ولا نعم. يكون جذب، لانه لا تقدر ان تغير شيء بكامله لان هناك استحقاقات قادمه. نعم. علي معلول ما يقدمه منذ الموسم الفارط مع النادي رياض الصفاقسي كواحد من ابرز اللاعبين، وطبعا لن اضيع السنه اذا قلت يعني من افضل المحترفين اللي مضوا بنادي الاهلي.
4: نعم.
5: واللي مضوا بالدوري من الترجي الرياضي الى الحزم السعودي، لكن وجود علي معلول نظرا لقيمته الفنيه للمستوى الذي يقدمه الان. لكن السؤال القادم، هل ان علي معلول في مباريات اوغندا وبوتسوانا قادر على ان يقدم نفس المستوى؟
4: انا اؤكد لك انه قادر، واؤكد لك ان يعني مندهش من اجابتك، لاني كنت متاكد ومتوقع انك تقول لي نعم كان يستمر مع النادي الاهلي فالاجابه، لكن احترم شجاعتك واحترم رايك تماما. يعني لكن لاعب بيعود للمنتخب، لاعب في هذا السن، لاعب
0: بهذا علي معلول، شنو رايك؟
2: والله اخترته المساج ده لانه للاسف الشديد في بعض وسائل الاعلام ساعات تعطى الميكرو لغير اهل.

0: تأكد معناها القيمة الفنية متاع
1: لعب
0: علي معلول، ولكن الأسلوب اللي اعتمده نادر داود للأسف الشديد ما تجمش تقول إلا
1: يعني سقطة
0: عالمية. هو قال أنه ما يستحقش يكون في المنتخب والنيفو متاعو أنه يلعب في السياسات، يعني النيفو متاع البطولة طايح، وأنه ما عندوش بلاصة في الأهلي. معناها لما هذوما كله قالهم أن يقولوا لي شيفر يحميه علي معلول، والمستوى اللي قدم فيه علي معلول على أرضية الميدان سواء كان من ناحية العطاء البدني أو من ناحية الإضافة الفنية، وهو بحذانا مدرب ويعرف، يعني اتأكد أنه قادر أنه يلجم الأفواه. ويا خيبة المسعى كان نطلع في بلاتوات مصرية باش نقلوا من واحد من أهرامات، معناها كنت تحدثوا عليه معلول راهو جمال، راهو واحد من خيرة ما أنجبت كرة القدم التونسية، وكنت تحدث عليه راهو صفاقس تقوم ولا تقعد على علي معلول، لأنه بالحق ملاعبي على كل الأصعدة يفرض الاحترام خلقا أخلاقا ومستوى متاع لعب، وريناه في الموسم الفارط وبداية الموسم هذا فاش قاعد يعمل، ربما خروج اضطريت أني نحكي عليه سي توفيق لأنه صراحة في غير محله، وتقليل معناها بتعلة أنه قول الحق ما عنده حتى معنى وحتى مغزى وخارج عن الموضوع.
1: هذا الدخلة متاع هشام جمعة. خلينا نشوف هي دخلة ستوفيق زعبوبة. دخلة ستوفيق زعبوبة متعلقة بيوسف المويبي، يوسف المويبي اللي غادر رسميا. وين الصورة؟ هي قدامنا، ينسحب من تدريب الأمل. علاش اخترت هذه ستوفيق؟ شو المشكلة ينسحب؟
2: لا فاجأني.
1: كيفاش
2: يوسف؟ نحبه برش، لاعب ممتاز، لاعب ممتاز اخلاقيا ومتربي، يعمل 66 كيف كلاعب كمدرب ما رينا منه الا الخير في بدايه مشواره. تبقى انت تعرف يا يوسف اختي اللي جيت لحمام سوسه، تعرف الظروف وتعرف شنو اللي فما في حمام سوسه، وحكاوي لك قبل ما تبدا. بدا بدايه تعادل مع اتحاد المونستيري، وبعد عمل زوز هزائم ضد النادي الافريقي والمتلوي، وهزيمة ضد الملعب التونسي ثلاثة. ولكن فما وعود كانت من الهيئة المدير على اساس انه في الميركاتو هذا مشي قبل ما يسكر الميركاتو انه مشي تعمولوا الفريق. ما رانا الا الهيئة المديرة قالت له هذاك هي الامكانيات، وما نجمش نزيد نطعم لك الفريق باللاعبين بالموجود، هل انت قادر مش تكمل ولا لا؟ فانسحب. انت يا يوسف في بداية مشوارك اول تجربة تجيب في
1: البطولة
2: التونسية، ومن الصعب انه مش تاخذ مكان تول، نظرا اللي فما جي 18 مدرب واخذين الكاف
1: ا بيه،
2: وفما جي 15 واخذين الكاف برو وقاعدين في بيوتهم. فدونك انت حصل لك وجاتك الفرصه مش تدرب في حمام سوسه، كنت على الاقل تتشبث بالمركز اللي انت فيه وتعمل كل ما في وسعك مش تحاول ترمم بالموجود، قلنا طوندون الميركاتو الشتوي فماش ما تتحسن النتائج، وامل حمام سوسه يحاول يقلع نوعا ما. ولكن مع الاسف الشديد انسحب من اول تجربه، فان شاء الله هذه ما تكون الا معثره، ونتمنى له ليوسف النجاح في مسيرته كمدرب، وامل حمام سوسه ان شاء الله يلقى الظله في مدرب جديد.
1: حاليا فما اجتماع هو رؤساء القدامى سي فهمي نيفر نوري القنطري سامي القندوز وغيرهم مجتمعين باش يلقاو حل، وربما فما بديل. على كل ربي وفقه يوسف المويه. نمشي لدخلة أخرى، دخلة أخرى اخترها لنا الأستاذ كريم صدق. الدخلة هذه تتعلق بأيمن عبد النور. أيمن عبد النور الصور اللي اخترتهم لنا عندهم علاقة باليو اف ا، كانوا موجودين صور قدامنا. علاش الدخلة هذه يا أخويا؟
0: هي الصورة الحقيقة فازوز بالضبط فازوز أهرامات الحقيقة، كما توا مش نربط حتى بكلام أخويا هشام اللي جاء على علي معلول. احنا هذه الصفحة رسمية لليو اف ا شامبيونز ليج، يتبعوا فيها اكثر من 96 مليون متابعين. صفحة الكاف الرسمية منذ ايام قليلة كنا كيف زاد قلنا اني احتفات واشادت بعلي معلول. اليوم الصفحات عالمية كما اليو اف ا شامبيونز ليج، زوز ملاعبية كبار. البارح حاتم الطرابلسي الاسطورة التونسية، نعرفوا صولاته وجولاته في البطولة الهولندية بعد البطولة الإنجليزية كيف لاجاكس والسيتي لغير ذلك، وكذلك حتى أيمن عبد النور البطولة الألمانية في الفرنسية موناكو مارسي البطولة الإسبانية فالنسيا إلى غير ذلك. فالحقيقة معناتها هذا ما يزيد كان بالحق يعلي العلم التونسي للفوق رأي الوطنية الفوق. اليوم هذا ينقصنا الحقيقة في الكرة التونسية وخاصة في المنتخب، هالنجوم الكبار هذوما ما عادش نشوفوهم. احنا حتى هالصور هذه وهال يعني هالإشادات الكبيرة هذه من صفحات

0: عالمية إن شاء الله تكون حتى حافز للصغيرات لأولادنا اللي يلعبوا في البطولة المحلية ولا حتى اللي يلعبوا البر علاش لا في نهار من نهارات يعني يطلع كيف كيف يعني في صفحات نلقوهم وفي في في مواقع عالمية كما هكا
1: أنا قبل ما نمشي لحضرة سورة زاد نحبك شاركني فيها التوفيق سورة مسؤول باش نحكيوا عليها ما قبلها أختنا نوسة رزر تتفاعل معنا تقول تو فهمت قولة الأجداد التير ما ينقب التير ما ينقب كان عين خوه
2: يعني صح تحية لناس هي من أكثر متابعين البرامج الرياضية
1: خلينا نمشي لداخل السورة اللي بعد مثالش نكملوا بها سورة نزيه الكالي نحب نوجه له تحيه سي نزيه الكالي لانه هذوما بعض الاصدقاء اللي هما اسيلي مدينه قصر هلال ويعيشوا البرة وبالتحديد خونا سيدريك المدب يعني طلب منا باش نعملوا تحيه للرجل هذا رجل خدم برشا الرياضه في جهته سواء قصر هلال
2: حتى في النجم الساحلي
1: هو جاي في قصر هلال ولا في النجم الساحلي هو الحقيقه معروف في الميدان الرياضي وخلى الاثر نتاعو في المسيره الرياضيه تراس نادي الهلالي لعده سنوات حصل مع على كاس تونس الاصغر كذلك يعني بعد سنوات عديدة عاد وتحمل مسؤولية بعد ببعد شوية زاد رجع الفريق سعد بالفريق من القسم الثاني بالرغم اللي مرض بظروف صحية ولكنه رجع وخدم وتمسك بالمساعدة خدم في النجم الساحلي في فرع كرة اليد ونجح إلى بعد الحدود دونك رجل يستحق كل المحبة والاحترام والتقدير والإجلال وتحية لسي نزيه وقال ربي يطول في عمره
3: قد ما نحكي على سي نزيه وشوية خاطر إنسان مربي إنسان كون أجيال وأجيال سواء في النجم الساحلي ولا في قصر هلال رجل طيب معناها فريمون شيء يعمل 6 سنين كيف وقت اللي نشوف سي نزيه مازال يحضر في المباريات ومازال يمول آخر مرة جمال مول الديبلاسمون نتاع فريق كرة اليد
1: يعطي الصحة
3: بارك الله فيه ويعطي الصحة
1: هاي سيدي وقفة مع الموسيقى وبعد نمشيو لمختلف المتابعات خاصة فما مستجدات وباش يكونوا زميلنا فوزي خماسي عنده شوية كواليس بعد شوية ونحكيو زاد على قضية المدرب الترجي ريجي كامب وفما مستجدات من الجانب هذا ومن الجانب هذايا نحكيو كذلك على المنتخب وأيضا بعد نحكيو على النجم الساحلي وخاصة الانتداب الأخير لإيدو هل هو الحل أم لا بعد ناخذ رأيكم
4: الصيف وفات وجات الغونتخي وجابت معاها دي زوبورتينيتي ا نو با راتي من 1 سبتمبر ل 31 اكتوبر ستافيم بالشراكه مع التجاري ليزينغ تقدم لكم عروض استثنائيه على سيارات اوبل بيجو وسيتروين 0% اوتو فينانسمون رميز اكسيبسيونيل ديسپونيبيليتي ايميديات اوفر فالابل شي ستافيم اي سون ريزو سو ريزيرف داكسبتاسيون دو دوسيير بار التجاري ليزينغ
5: جوهره اف ام بوبليسيتي

0: 26 دقيقة عودة في بلانيت سبور. خلينا نستقبلوا معنا سمين زميلنا فوزي الخماسي. فوزي أهلا وسهلا بك، مساء الخير.
1: مرحبا بك جمال، مرحبا بستوفيق، مرحبا بسيشام الجمعة والأستاذ كريم الصدق وكافة المستمعين والمستمعات والمشاهدين والمشاهدات جوارة فاب. مرحبا
0: إذا أنت عود فقرة الكواليس، احنا متفاهمين كتجيب لنا كواليس صحيحة ومريق لا مرحبا، أما إذا كان كواليس ما هيش مضمونة وما هيش مؤكدة راهو يا سي فوزي تلوم كان روحك. تفضل سي فوزي، شو عندك؟ اي
1: الغنايه ذكرتك نص الليل، يعني ذكرتني بحاجه.
0: احنا الناس كل نذكروا نص الليل،
2: فينا نسوك
0: والله العظيم.
1: لا نص الليل يعني في الاسبوع الفارط، يعني نص الليل ولا بعد نص الليل. فما اجتماع في مكتب جامعي، لكن ترقبنا بيان، لكن العضو الجامعي الذي كان مكلف المنتخب الأكابر يعني اللي عرف أكثر واحد يعني معروف بالصور بتاعه، يعني ديما عنده حوايج اللي يمكن يمتاز بيهم هي الفيسبوك ولا
0: شو كتحب تسمي. أنت
1: أنا بسميه بالسياسة، أنا قاعد أعمل في المقدمة. أنا وقت نتكلم يعني بالكل شيء، يعني العضو الجامعي
0: بالوثائق. أي بارك
1: مش الوثائق، بالاعتماد على من فعل الشيء. يعني كل استاذ حذاك يعني اذا موجوده في الصفحه نتاعه، يعني موجود يعني الصور نتاعه، بل عرفنا بالصور نتاعه بالتدوينات بالانسحاب بالاستقاله ثم تراجع الاستقاله. بعد الاجتماع اللي كان يعني في وسط الاسبوع الفارط، يعني السيد خميس حمزاوي خرج يعني في تدوينه فيسبوكيه، وقع تكليفه بثلاثة أو أربع خطاب جديدة، هي المنسق مكلفة المنسقين رابطة الهواة ومكلف يعني بالعلاقة مع الرابطات ورئيس لجنة المسابقات في رابطة الهواة. احنا المعروف به هي خاصة ونرجع لك على حكاية المنسقين، معروف يعني المنسقين هم مكلف بهم سيد معز الدهلي، ونرجع لك هم المنسقين تابعين الرابطة، يعني تو وليت رابطة في رابطة ومنسقين في منسقين، وسي معز المستير رئيس لجنة المسابقات. يعني انت التسمية الجديدة نتاع شيخ ميس ما فهمتهاش، ما هبطتش بيان في المكتب في
0: هو صحيح في للأمانة ما فهمش بيان في الجامعة، وهذه غريبة شوية خاطر التعيينات يعني لازم الجامعة تخرج، هذا غريبة شوية ساعات
1: جمال وقت واحد عضو جامعة يكتب وما يصيرش تكذيب وما يصيرش يعني البيان، اش معنى يعني الموضوع يجب يكون موضوع صحيح.
0: صحيح.
1: لا النقطة الوحيدة اللي يمكن هو المنسقين متاع يعني العامين متاع المباريات هي كانت تقبل اعتادت في ترجع بالنظر رابطة الوطنية المحترفة لكرة القدم في مواسم سابقة واللي تابع الجامعة، لكن انت تقول لي المنسق شكون؟ يعني هو يا شيخ ميس يخدم في المنسقين تابع يعني الخطة اللي عند سي معز النايلي، وإلا رئيس لجنة المسابقة متفربطة الهوات يرجع بالنظر لسي معز المستيري، وإلا واحد يحلب والآخر يشد القرون، يعني ما يعني هذه حاجة
0: واحد يحلب يشد القرون هذه هي
1: أنا بالنسبة. وفما اللقطة وشكر يعني، والعلاقة مع الرابطات تجم على الرابطات، معناها يعني يسك الرابطات يزم علاقة ما عندهم استقلالية الرابطات نتاعهم وانتخبوهم الجمعيات باش يمثلوهم في الهيكل الرياضية. قالوا التوفير اللوجستي وتوفير كل شيء، يعني هذا كل يعني ما معنى التوفير اللوجستي؟ ما معنى
0: لين اللوجستي؟ يا فوزي صحيح الأخبار هذه ولا مش صحيحة؟ أنت تحب تقول لي مش صحيحة هذه هكا ولا؟
1: أنا بالنسبة لي أنا شفت التدوينة فيسبوكية عند سي خميس في ساعة متأخرة من الليل.
0: هاي
1: أنا انطلقوا الجامعة المكتب الجامعي.
0: يا أكيد ولا كذب؟ عند كرة عند الجامعة.
1: وعندك زادة تسمية أخرى في الأكابر المنتخب الأول كرة قدم، يعني تسمية زادة أطرف غير صفحات فيسبوكية، تسمية شخص يعني كان منسق عام في المرافق ولا مكلف بالتكوين ولا التأطير واحد يعني في الفريق الأول المنتخب، يعني تسمية الحقيقة فيها عديد الشبهة.
0: خلينا ناخذ كلمة بسرعة فوزي، وماذا بيك تمشي الموضوع ما عادش عليه برشا وقت. استوفيق تو عنده حق فوزي هنا يتساءل خاطر تو هذه التدوينات هذه مانيش مستنسين بها، احنا مستنسين انه مكتب جامعي يهبط بلاغ ولا يهبط في الصفحة. ايه مالا كل واحد يندى وحده شنو كيفاش؟
2: مالا الفوضى مالاش تولد هي، تولد البلاغات في نص الليل وبعد نص الليل، وتولد معناها السيد معناها يتعين وما نعرفوش عليه شكون، وتولد المنتخب ماتش كونفرنس دو بريس ويرمي لك الكونفوكاسيون تحت باب الدار، وتولد برشا اشياء. كلام كلام فوزي صحيح.
0: هشام عندك ما تعرف.
3: والله تحيه لخويا فوزي، كلامه 100% صحيح، لانه ولات رعونيه. فما قسم اعلام هو مطالب انه يخرج التسميات من نوع هذايا، وهو مطالب انه يسوي.
0: لا ما تعودناش هذا قبل، لانه المسؤولين يكتبوا شنو يكتبوا، كل واحد يكتب.
3: هو للاسف الخميس الحمزاوي مغروم برشا بالكتيبة، معناها كل حاجه واستقال كتبها وبطل استقاله، معناها يلزم الانسان يكون مسؤول. وهذه نصيحه من عليل، وهو معناها راهو التسرع ما يجم كان يقلل شويه من الصوره نتاع المسؤول. معناها الانسان قد ما يكون رصين قد ما تكون باهي.
0: باهي. هاي عندك شي موضوع اخر يا فوزي بسرعه؟ وطبعا سي خميس كان عنده توضيح، مرحبا به باش تبدا الامور.
1: مرحبا به. احنا تو احنا ما خديناش من الخيال، احنا شفنا التدوينه
0: فيسبوك. احنا قراو في التدوينه نتاعو، ماناش باش نبرو.
1: فما نقطه ايجابيه يمكن التوفيق موجود، لاول مره في تاريخ كره القدم التونسيه التنسيق بين ثلاثه اصناف، صنف الاكابر في شخص معين الشعباني، صنف الأقل 23 سنة في شخص أنيس بوجلبان، الصنف أقل من 20 سنة سينابيل الطرابلسي. حتى دعوة اللاعبين مثل تساؤل عديد العباد يعني على عمر بن علي، ولا تراعي على أساس بهم هوش في المنتخب الأول، لا بالتنسيق مع معين وأنيس بوجلبان وسينابيل في 2007. فما من 2007 مشيوا تحولوا لمصر مع أقل من 20 سنة. هذا كله يعني تنسيق، محلية التنسيق، وخاصة زاد ثلاثة المسؤولين اللي نسقوا مع بعضهم من المسؤولين على الفرع على الأصناف، كما معز المسيري، كما السيد وسام الطيف، كما السيد معز النيلي. هذوما ثلاثة يعني حتى المسؤولين فما تنسق، يعني ما نقولوش كانش فما عديد الأشياء إيجابية لأول مرة.
0: فماش يعني أخرى يا فوزي ما نحبوش شكر برشا، نشكروا برشا أنا نشوف
1: عليهم. لا مش نقول شكر برشا، هذا حوايج لازم نحكوا فيهم.
0: المباراة قدم يا فوزي، قدم لك هاو شو أخر
1: مجانية الدخول، مجانية الدخول للمنتخب يوم الخميس. يعني دخول مجانا للجماهير
0: يعني مش ساكر اللي حطوهم في الجامعة،
1: لا المجاني الدخول يعني الجماهير شاء الله تكون اللعبة رقم واحد. ثم زوز مباريات تو رسمين، هما المباراة يوم 24 يوم 27 كان في الاعتماد، زوز مباريات وديات يعني موريتانيا والمالي، لكن إلى حد تاريخ اليوم يعني يكتفي زوز مباريات الرسمية، وفي انتظار العودة يوم 10. حتى في صورة يعني كم زوز مباريات راهو يرجعوا كاش نهار 10، خاطر هذوما دي جورني فيفا، فما بعض اللاعبين الأجانب اللي في المنتخبات بتاعهم. وفما موضوع ياسر، لا موضوع نحبه
0: في ساعة فوزي، ما عنديش وقت يا فوزي في ساعة شوية.
1: الأستاذ فما قضية في الأفق، يعني قضية كبيرة ياسر. اي اللاعب احمد بوعسيد، هذا اللاعب سيكر هادي الشيخسي، عندما تحول الى النجم المتلاوي وقع اتفاق يعني نصيب سيكر هادي الشيخسي 20% كما صار مع الاغراء، لكن الهيئة وهي قضية رهيبة، قضية رفعت المديرة الحالية سيكر هادي الشيخسي، رفعت قضية في الغرض، خاطر اين تسربت الوثيقة الاتفاقية اللي كانت بين سيكر هادي الشيخسي والنجم النجم المتلاوي زي ما تتصب في الفيدراسيون، لكن الكونفنسيون ما تصبتش. هذا ما جعل فريق سيكر هادي الشيخسي تحرم من نصيبه من التنقل من اللاعب من النجم المتلاوي الى التراجي، نصيب 20%. الملف عند القضاء وقت فتح بحث تحقيقي في الغرض.
0: باهي واضح فوزي، يعطيك الصحة. دونك هذه
1: باهي اليوم عجبتك، يعني باش نقعد نتواصل ولا
0: لا باش نقعد باش نواصلوا، نقابلوا غدوة فوزي ان شاء الله.
1: تحياتي لجميع الضيوف وجميع المستمعين،
0: إلى اللقاء فوزي. فما حاجة أستاذ؟
3: لا ممكن يحكي على تدليس، ممكن حتى مسك واستعمال مدلس، ممكن إخفاء، ممكن حتى أدلة جنائية، ممكن
0: قضية كبيرة
3: يحكي على تحقيق. معناتها بتنجم كانت تكون قضية ذات صبغة جنائية.
0: به لين ننتظر. هاي سيدي الموضوع هو قدامنا الصور، ريجي كامب مدرب الترجي استفيق اللي اختار انه يغادر، كيفاش جاء وكيفاش مشى والتطورات الجديده. المدرب هذا يعني الخبر يصدر من رئيس ستيو بوخارست اللي يعمل اللي عينه ويقول حتى وقتاش باش يجي. والترجي في المقابل في بالوش البارح عمل قاعده مع رئيس الترجي وما خرجوش بنتيجه، يبدو انه فما لي ذراع بين زوج الاطراف. الترجي عمل عقد منافذ اليوم لتأكيد غيابه في عند راهم، وهو في المقابل عمل تصريح زاد ناري تجاه الترجي، قال لك مانيش خالص ثلاثة شهور راني ستاف نتاعي، وقال لك ما عندها حاجات لا تحترم، قال شفتها في علاقتي مع الترجي يعني حاجات خطيرة. دونك تعليق كستوفيق
2: الله يشوف يا جميل. القضية تطورت بالتصريح، لأنه الترجي الرياضي ما كانش ينتظر بصراحة مغادرة ترجي كامب، ولا كنا من نتوقع عنده مباراة مع السويح الليبي من بعد دوسمان. دونك الراجل ماشي للستاج وكان يحضر وكل الأمور، بعد آخر مباراة كانت الأمور عادية جدا في حديقة الترجي، ولكن المفاجأة جات من الرئيس
0: سيوا أبو خارج قلويجة
2: الملياردير. فما بعد الهزيمة الخمسة بلاش اللي خلات النادي يقرر إقالة مدربه، والتجا لصديقه ريجي كامب اللي هو بيدو عمل نفس العملة في رومانيا وهرب ومشى للنادي الفيصلي في السعودية، وتم حكم عليه 6 شهور ما يدربش في رومانيا، ودفع غرامة قيمتها 200,000 يورو. دونك السيد ماهوش أول مرة يعملها،
0: تو رجع
2: نظرا اللي فاتت الفترة هذه.
0: العقوبة مشيت على روحه.
2: أعطينا ساعة تو في موضوعنا بالترجي الرياضي.
0: شكون مخته هو ولا الترجي؟
2: هو مخته، مش دخل الترجي.
0: لا علاش ما يكونش الترجي مخته؟ أنت علاش تجيب فيه المدرب هذا؟
2: الاختيارات عاد باش نجيو للاختيارات حاجة أخرى. أعطينا الموقف تو نتاع شنو هو السبب اللي خلاه يخرج؟ معناها يغادر، شنو اللي خلاك عندك أوبجيكتيف وجايبينك الترجي عنده مسابقة؟
0: هاو بدا يصرح اللي هو عنده مشاكل في الترجي.
2: المشاكل هذيك
0: هاو اليوم تصريحات خطيرة، قال لك مانيش خالص 3 شهور وعندي مشاكل، وقال لك حاب يدخلوا لي في خدمتي. هاو زاد
2: شوف
0: كي تسمعوا زاد مال
2: اسمعني، حكاية الشهاري وحكاية اللي ما عندوش البطاقة نتاع الإقامة نتاعو والبطاقة البنكية، هذوما الترجي يثبتهم إذا عنده الشيء هذا وقالوا. اذا ما فهمش
0: واحد خالص يقول مانيش خالص استوفيق،
2: اذا مش خالص
0: اي مالا باش يقول مانيش خالص هو خالص.
2: مالا الترجي الرياضي معناها كانت تثبت بالاوراق اللي سيد ريجي كامب مخلصينه في 3 شهور نتاعو
0: فوالا
2: بالادله وبالكونت بونكير وبالدنيا كل، ما كانش يولي السيد عنده حق.
0: استاذ وين ماشي الملف هذا قانونيا؟ هو يقول لك فما كلوز، معناتها فما
3: شرط تسريح 150 تقريبا في
0: 150 الف يورو بالضبط. لكن قبل في نفس القضيه غادر الترجي واعطوه تقريبا 3 شهور، لكن مشات التجا للفيفا وشكا وطلب كامل يعني
3: المستحقات
0: وخذاهم بالقانون. هل في نفس السيناريو ولا كيفاش؟ فسر لي، مش فاهم الحكايه دي تو.
3: لا هو سي جمال الحقيقه معناها خلينا نرجع شويه عن الموضوع، لانه حتى النتائج شويه نتاع ترجي فيها نوع من الاهتزاز حتى فهمت معناتها بالضبط. فاللي شفناه انه نوعا ما كان ثم رغبه
0: من الطرفين
3: بالضبط اكثر منه ربما من فريق ترجي انه
0: ولا اقاله مؤجله
3: يعطيك الصحه بالضبط. وحتى ترجع حتى للصفحه الرسميه ما كان ظاهر حتى شيء. قبل يومين فقط احتفى فريق الترجي بعيد ميلاد المدرب نتاعه، بعد بيومين اذا بيحتفل هو بطريقته الخاصه، وانه مع تصريحات مع تناريه كما قلت انت، وانه 3 شهور الطاقم الفني الكل نتاعه ماهوش خالص، يقول شهادات الاقامه نتاع ابنائي كيف كيف، وعدونا انه باش يفتحوا في حسابات بنكيه زاد كذلك كيف كيف،
0: يقول يدخلوا في خدمتي زاد اللاعبين
3: بالضبط. هو بالضبط كما قلت انت يعني قال ما فماش تقريبا احترام، ما لقيتش احترام نتاعي في يعني في علاقه بالاداره نتاع الترجي التونسي. فاذا كان التجاء للفيفا وخذا حقه حتى ولو الوضعيه تختلف، راهو الفيفا اذا كان ثبت، خاطر حتى نحكيوا على حاجات ما نعرفوهمش من الداخل، هذه تصريحات من هنا ومن هنا، اذا كان اثبت وانه عنده حق وانه هذه الفلوس نتاعو يستحق وانه مش قاعد ياخذها الى غير ذلك، فتعطيه حقه راهو كامل فمش كلام. هذا القانون
0: يعني هو يولي في وضع بالتصريح هذا يولي هو في وضعيه اقوى.
3: لا اذا كان
0: طبعا كان مش خالص
3: بطبيعه الحال
0: كي تصب له انت تو سيدي في سمعت التصريح هذا تمشي الليله تصب له شهريته الكل.
3: اذا كان صبيت الى نعطي الفلوس ينتهى الامر.
0: اي وقت تصب له وقت تولي ترجع تحاسبه على
3: لا لا من بعد باش تحكي انت مازلت انت لهنا انت لهنا المدرب قال لك انا ما نمشيش معك معناتها للتربص هذايا اللي لاعبين معناتها
0: ومازال مغادروا
3: وقال لك انا باش نغادر
2: ما عندوش كونت
3: حتى باش ترجع على طاوله الحوار تقول لك انا صبيت لك ويجي نرجع ونعاود نتناقشوا من جديد على اي طاوله نتاع حوار باش نتناقش. ما عندوش فما حد شيء
0: فما معلومه قال شنو استوفيق كيفاش ما عندوش كونت؟ شو ما عندوش كونت؟
2: خي انت قلت لي من الترجي تصب له فلوسه، خي مش تصبهم له، ما عندوش كونت بنكير وين مش تصبهم له؟ في الكوره. هو هذا اللي قاله
0: هذا ما كاينش يخلص مال
2: هذا هذا تواني نمشي على كلامك. هو هذا
0: شكون هذا سرحه هو يا اخي
2: الكلام هذه يا ودي ما هو قال لك لي يا خويا راني ما عنديش كونت بنكير ايه ترجي مش تبلو السالير بتاعه وما عندوش كارتة بتاع إقامة ايه كيفاش داو كان علاش قلت لك اني فما تذبذب في التصريحات نتاعو ويلزمنا نثبتو قبل لانه تو هو ديجا في بوخارست
0: هنا مشى بوخارست لا
2: سافر
0: كيفاش سافر وريتو
2: استاف معاه
0: وريتو استاف يخسف
2: برا عاد وريتو هاني ريتو من اللي كاتبين السيد الغادر وبعث رساله الى جماهير الترجي الرياضي وقال فيها انه نشكر جماهير الترجي الرياضي واللي كنت تتصرح فيه انت تو الكل مكتوب في التصريح نتاع ريجيكام
3: هو كراوتر الحاجه الوحيده اللي ربما تحمي الترجي اذا كان القانون نتاع الكرياسيون دو كونت يستوجب كما نقولوا شهاده الاقامه وشهاده الاقامه هي بيدها تاخذ وقت لهنا ربما فما مشروعيه اما اذا كان نغزو نحن شر الكاس الفارغ مش المليان معناها اليوم اذا كان يطلع مش خالص نفهموا انه مشاكل الكره خاطر نحن الجمعيه الوحيده اللي ما عندهاش مشاكل ماليه معناها معلنه هي الترجي اذا كان اليوم حتى الترجي تخلط بالسرب معناها لهنا فما مشكل كبير نحن مطالبين نلقاو حلول كيفاش نشريو بالمليارات ملاعبيه ونخلصوا بالمليارات مدربين ونحن مش قادرين لو كوتيديان نامنوه وبخلاف هذا اي هو ستاف وبخلاف هذا راهو سي توفيق راهو الكره القدم الاوروبيه محميه روحها كان قانون المالي النظيف معناها القانون هذا اذا كان جاي يطبق ربما انا على بري اليوم في نهايه الامر عوده للسؤال نتاع جمال فما كلوز ليبراتوار خلص وخرج هو يحب يخرج على خاطر هو راه وصل معناها الارغومونتاسيون طلع
0: نحكي في القناه يعني انت هذاك كان يعني في البدايه قبل ما يعمل التصريحات نتاعو موش خالص كان الترجي في موقع قوه لانه عنده عنده عنده كونترا معاه والسيد عنده كلوز وغيره وغيره وغيره والنجم تمشي على روحك وتخلص الفلوس هذيك لكن نعمل كما عملت انت نشكي للفيفا
3: ونضم الفلوس
0: عندك كما خذيت كونترا اما اذا كان يطلع هو مش خالص زاد بركش حتى هو زاد معناتها
3: عنده حاجه اخرى
0: عنده جانب قانوني نجم يستغله
3: خلاف الجانب القانوني فما الكونترا مورال معناها انه طلع راهو بعد مباراه العمران طلع في فيديو اون ديغي معناها يسكسكوز يارغومونتي في طريقه اللعب نتاعو هيك في حد ذاتها راهي تزعزع الثقه بين المدرب والجمعيه معناها اليوم اذا كان زعزعت الثقه لو كونترا في نهايه الامر ان ندفع لك تدفع لي وكل واحد يمشي على روحه هذا هو اللي راه
0: كيفر هاي سيدي بعدها بعد الوقفه هذه نمشيو نحكيو على النجم الرياضي الساحلي واخر انتداب ناخذ فيه رايكم هشام التوفيق والأستاذ
4: جوهرة FM جوهرة FM

0: جوهرة اف ام.
1: الستة واربعين دقيقة إذا نعود في بلانيت سبور نحكيه على النجم رياضي الساحلي اللي في آخر لحظة في الساعات الأخيرة انتدب كينغسلي إيدو لعبة ذي ممكن مش يكتب له التاريخ لأنه لعب في أربع فرق هكا ولي أربع فرق الكبرى النادي الفريق الترجي النادي السويقسي والنجم رياضي الساحلي. هاي الصور متاع أولى الحصة التدريبية وخاصة يعني استقبال لعبة ذي. خلينا نمشي لهشام ناخذ رأيك في هذا الانتداب هشام.
2: والله فنيا خلينا نقول النجم الرياضي الساحلي كان ينقص رأس حربة ما كانش هو الحل الأولاني يعني للجمعية في نهاية الأمر بعد ما تعذر التواصل خلينا نقوله مع اللاعب بحكم المشكل الصحي
1: لاعب السنغالي ليجي
2: السنغالي يعني
1: يعني السنغالي فنيا أفضل
2: شخصيا ما نجمش نحكم لانه فيديوهات وتعرف انت الماركتينغ بتاع الجوارات ولات بفيديوهات الكره عمرها ما كانت فيديوهات. نحن موسى مازوج النجم الرساني بعد ما عمل في الكيب ناسيونال في الاخر ما نجحش مش معناه هو خايب ولكن النجاح يتطلب عديد الظروف اللي تخص الجمعيه واللعب. ولكن ايدو في السنوات خلينا نقولوا الاخيره الاستاتستيك ما يخدموش واللعب في مستوى البطوله الاردنيه والنسق مش كيما البطوله التونسيه. ولكن اليوم ارتداء زي النجم الرياضي الساحلي النجم الرياضي الساحلي يبحث على رأس حربة النجم قاعد يصنع في اللعب خلينا نقوله على مستوى وسط الميدان والأمتار الأخيرة ولكن يلوج على بونتا وهداف إن شاء الله يكون حاضر إن شاء الله يكون في المستوى المأمول. النجم الرياضي الساحلي يرجع برشا ملاعبية يعني اللي ضيعوا لي روبير متاعهم القاو خلينا نقولوا روحهم في النجم الرياضي الساحلي وعاودوا واكتشفوا أنفسهم. نتمنوا أنه كينغسلي إيدو يلقى الأرضية اللي تخليه ينجح والخصال نتاعو الفنيه راهو ما نجموش نشكوا فيها ولكن ان شاء الله بوان دو ديسيبلين يكون يعني ملاعبي في مستوى النجم الرياضي الساحلي خاصه انه الهيئه التسييريه تضرب بيد غليظه وعصا غليظه يعني بحكم القانون بحكم تعيين لجنه يعني نتاع تاديب وما تبع ذلك. ان شاء الله كل واحد يعطي حق الجمعيه وياخذ حقه.
1: يعني انت تقول هذا الملاعب هذا ولو انه الاحصائيات ما خدمتوش في السنوات الاخيره لكن فرصه النجم قد تكون هي فرصه مهمه يا ربما
2: في 30 سنة وانت قلت معطى اخر وبعد كريم العواضي راه اللاعب الوحيد هو اجنبي الاول معناه بعد كريم العواضي الوحيد اللي لعب في الاربعه فرق الكبرى معناه نتحدثوا على ليتوال الترجي الكلوب وسيسس معناه هو الي لو سول معناه كلاعب محترف وانك ترتدي معناه الزي نتاع جمعيات من نوع هذايا مطالب تكون في المستوى ان شاء الله يعاود يكتشف نفسه في النجم الرياضي الساحلي وهذا فنيا معناها قابل انه ينجح ولكن هذا زاد مربوط زاد بالمونتال ما نحكيوش بدنيا وفنيا زاد لازم يكون عنده جاهزيه ذهنيه تخليه يحب ينجح وعنده فولونتي باش ينجح يجم ينجح.
1: السي كريم تعليقك على هذا الانتداب نعرف مش فنيا ما نحكيو بصفه عامه
3: بصفه عامه هو لانه السؤال اللي تطرح هل أنه النجم الساحلي يبحث على لاعب خاصة مهاجم حاضر باش يقدم الإضافة حاليا وإلا لاعب باش تصبر عليه يعني السنة كاملة والعام
1: لا أعتقد حاليا حاسب لاعب توا
3: احنا حتى الجاهزية البدنية تقريبا نحكيو على العامين اللي فاتوا آخر تقريبا نقولوا احنا أكثر عدد مشاركات لعبهم اللاعب هذا كان مع وفاق ستيف الجزائري لعب تقريبا معاهم قرابة 13 مباراة وسجل 3 أهداف هذا موسم 24-25 لعب كذلك في الدوري المصري تقريبا مع المصري البورسعيدي ولعب في المجمل 8 مباريات لكن معدل 120 دقيقة فقط تقريبا 120 دقيقة آخر مباراة في 20 مايو 2026 اللي كان ضد الأهلي المصري وتقريبا لعب 5 دقائق برك معناتها مكش مش تلقى لاعب راهو بدنيا جاهز
1: لكن هو عنده شر
3: فما الشر هذا هو اللي ممكن يعاون اللاعب انه يدخل او ننصع في المجموعه انه يسترجع اللياقه البدنيه نتاعو ولكن كلاعب في مستوى خبره ولعب مع الفرق الاربعه الكبار في تونس اليوم هو يكملها مع النجم الرياضي الساحلي نتصور ان شاء الله يعطي الاضافه المرجوه.
1: سي توفيق دونك جانب النجم يستغل الشر هذا الملعب هذا ومن بعد نحكم عليه شر كامل
4: حسام تاع كورس هو مش تعطيه الشر يا ولدي لاعب راهو اللاعب تحب
1: لكنه يمتلك الخبره
4: وما انا الخبره وحده غير كيف اذا ما تكونش جاهز بدنيا في البوست اللي هو فيه بالعضلات اللي عنده وبالامكانيات اللي عنده يلزمه تمارين صباح وعشيه مش يحضر لك في الشهر هذا نجم الماتش الاول ما تبداش بيه نجم الماتش الثاني تحضره ولكن
1: مستقبلا
4: مستقبلا انه السيد هذا النجم الساحلي يفتش على راس حربه في اخر لحظه شنو اللي فما في السوق لقاو ايدو. دونك المدير الرياضي تاع النجم الرياضي الساحلي يعطيه الصحه على الاقل.
1: شكون المدير الرياضي؟
4: مش فما مدير رياضي في النجم الساحلي هو اللي يجي في اللي.
2: هو سؤال كنا نتحدث في اللوفيني وجمال يعني يقول لك شكون ينتدب وشكون اللي يختار معناها عديد المعطيات. هو حتى الناس تتحدث على ياسين الشيخاوي مني ياسين الشيخاوي قال جيتي ان كونسي يعني ياسين الشيخاوي يعطي رأي.
1: لا والدليل انه النجم يفكر في مدير رياضي جديد معناتها ما ظهر
2: فما حديث فما حديث هو
1: يعني ظهر للشيخاوي
2: زيد جديد قال نخمم
1: اي ظهر للشيخاوي دونك
2: ماهوش هو مدير رياضي 100% معناها هو قال اني يستشيرني جمال نعطيه رأي
1: فوالا استشارات فقط
2: هذا قال راهو في حضور الدكتور كريم العكرون معناها اني هذا بوش على وراي معناها خاطر يسوق انه هو الديريكتور سبورتيف. لا ياسين الشيخاوي قال لا مش انت مش عليك انت
4: قالوا لا
2: شارع رياضي
4: ما قالوا انا مدير رياضي ولا شي في اللاعبين
1: شكون اللي قالوا هذا
4: في الاداره تاع نجم الرياضي
1: ها هو قال هو
2: اني راني مني ياسين الشيخاوي بحضور الجميع قال بالحرف الواحد
4: تول
2: لا لا لا لا, لا, لا عنده برشا
4: اللاعبين اللي جاوا
2: امشي نجاوبهم وصل لي سي توفيق اني نجاوبك بالفاكت نهارت اللي صارت
1: الندوه
2: الصحفيه نتاع تقييم المدرب
1: بلكوني ما كانش حاضر
2: اول ما التقيت اني بياسين الشيخاوي قلت له راي ندوه صحفيه اوليو تواجد معناها الناطق الرسمي دو بريفيرونس يكون موجود. قال لي علاش في حضور يعني معناها الكريم العكروت والشيخاوي وغيرهم. قال لي اني جيتي كونسيي معناها نعطي رايي نعاونكم اما ماهوش هو الديريكتور سبورتيف كيما نفس الشيء راهو اللي كان التصريح في خصوص يعني رئيس الفرع. رئيس الفرع كان باش يكون يعني الرئيس السابق لهلال مساكن في الاخر ما فماش. ولكن اليوم على تأييدا للكلام اللي كان يحكي فيه جمال معناها حتى زيد الجزيري راهو ما نقولش عطاه موافقه المبدئيه. زيد الجزيري قال نخمم لحد الان ما فماش تاكيد انه زيد جزيري سيتولى
1: المهام. مازال يخمم
4: يعني عنده شروط وزاد من حقه
2: اكيد
4: بيان سور ما نمشي ندخل لك
1: واضح
4: فايتو هذا ان شاء الله يكون معناها ينفع النجم الساحلي. واهم شيء بالنسبه لي لانه زوز وليدات الاخرين اللي دوز اتاكون تاع النجم الساحلي يزيدوا يخدموا على روحهم اكثر ويزيدوا يكونوا
1: حريصين منافسه.
4: لا ويلزم المدرب زاد يخدم عليهم لانه مستقبل النجم الساحلي مش في ايدو في الوليدات الاخرين اللي قاعدين يخدموا اكوتي دو.
2: هو سي توفيق كرة القدم التونسية تتحوصل بكري في الصورة
1: يعني
2: فقط معناها الصورة اللي اختارها في الدخلة الماتر كريم يعني واضحة. حاتم الترابلسي وأيمن عبد النور خريجي المدرسة التونسية هما اللي لعبوا نيفو معناها اليوم حتى كيفاش نحكيو على المنتخب الوطني التونسي ما يلزمنا نعطيو الأحقية لأولادنا المتكونين لهنا.
1: واضح
4: دونك ما يلزمش أي سوليدات مهاجمين تاع النجم
1: منطقي. 22-18 لصالح منتخب مصر قدام منتخب الوطني التونسي نلعبوا في 20 دقيقة في الشوط الثاني. نعود بعد قليل باش ناخذ معنا زميلنا رضا كرويدة من باريس.

0: الستة وواحدة وخمسين دقيقة. طبعا مازال معكم في بلانت سبور. فقط للأسف 23 لا والله به المنتخب قاعد يعود 23-20 فارق 3 أهداف. به برافو لأولادنا في دقيقة 21 علاش لا شاد يرجعوا في المباراة هذا الدور النهائي كما قلت لي كأس إفريقيا للأصاغر اللي قاعد يدور فيها بجوان به. مشيوا الرضا كرويدة بعد شوية في باريس ورضا اللي عملنا حوار مع السيد وليد حفظ الله رئيس نادي كرة القدم المصغرة بمورناغ وموجود في باريس. دونك مثال نشجعوا الرياضات الرياضات هذوما المسؤولين هذو موجود ولا لا؟ كان موجود نجم مشي له مازال مش موجود به. قلت 23 زعما يرجع المنتخب
1: والله نتمناه. يعني اليوم تشالنج ديما بين تونس ومصر معروف كانت 4 نقاط قبلها كانت 5 ترجع الى 3 مازال الامل خاصه التوقيت قد ايش جمال
0: 21 دقيقه 21 دقيقه 24-20 حاليا مصر ما تسجل 24-20 4 بونتو قبل مازال برشا وقت في كره اليد
1: مازال كره اليد مازال
0: تعرف انت حتى دقيقتين ما يلزمش الفارق يكبر
1: يعني تقعد كره زاد تصعب الماموريه
0: تصعب المنتخب المصري لازمك تسجل وما تقبلش.
1: المنتخب المصري في سنوات
0: عنده حارس ممتاز. المنتخب المصري الحقيقه ممتاز جدا الحارس وهما عندهم تولت عندهم
1: خبره جسمانيه كبيره ديما يختاروا حاجه
0: قاعدين يخدموا في خدمه كبيره
2: قاعدين يحضروا ناس تخدم يحضروا في جيل المستقبل.
0: عندك كلمة تراجعنا في كرة اليد خويا كريم شلا نعود لسولتنا وجولتنا هذا
1: استاذ. إن شاء الله بإذن الله. الفارق ماهوش كبير الحقيقة. لعبنا كرة يد مع النجم الرضي الساحلي الحمد لله واحد انت
0: ما يفقه من الأطلاق طبعا.
1: أما الحقيقة معتها في 10 و8 وحتى 7 دقائق معتها الوقت يتسمى برشا في كرة اليد. أما ما لازمش الفرق يكبر
0: كما قال هشام ما تمشيش بونتو بونتو خاطر تمشي بونتو بونتو وقتها تولي الحكاية تقريبا
1: تربح يعني في الوقت تولي منتخب مصري ماكش ضد أي منتخب مصري حتى احنا الزمان شيء منتخب قادرين نرجع إن شاء الله.
0: كان حاضر إذا كرويدا كان حاضر تون مشيولو إذا كرويدا في
1: وانتو كاذا كان مش حاضر جمال لأنه نحن نتمنىو الشفاء لخونا وزميلنا يعني الميتر حمود أبو عزة اللي يتعرض لوعكة صحية إن شاء الله ربي يشفيه وإن شاء الله تقوم لباس إن شاء الله ما عندك سو
0: إن شاء الله ما عندك سو أستاذ إن شاء الله تكون لباس طبعا وترجع في أقرب فرصة للمجال وعلاش لا تكون معنا إن شاء الله. به حاضر هاي نمشي لزميلنا رضا كرويدا كما قلت معه السيد وليد حفظ الله رئيس نادي كرة القدم المصغرة بمورناغ ونوجه لهم تحية لأنه قاعدين يتفرجوا علينا اون ديريكت في باريس يتفرجوا علينا اون ديريكت في باريس في مقهى وحاطين يعني البلاتو كامل دونك كامل الفريق يحييك رضا ويحيي كل السادة المشاهدين وأصدقائنا موجودين في باريس. تفضل رضا.
3: سي وليد حفظ الله كي نقول وليد حفظ الله انا معناها نشوف التاريخ نتاع كنت ملاعبي كنت كورت زاد في حمام لمف وتوا انت رئيس جمعيه مورناغ الميني فوت لكن اليوم موجودين في مدينه باريس تشتغل هنا شنو حوالك ساعه؟
4: اهلا بيك سي رضا مرحبا بيك ومرحبا بجوهرة افام في باريس نورتونا يعطيكم الصحه اللي تجيو وتتبعوا في الرياضه حتى خارج حدود الوطن. نشكركم. أنا وليد حفظ الله كنت أونسيان جوار في تونس في حمام لمف وطلعت حتى كيب سينيور تاني سينيور لعبت كالكتون في مورناغ شوية وتو أنا شو بريزيدون تاع ميني فوت في مورناغ رئيس جمعية ميني فوت مورناغ اف سي مورناغ.
3: أي نمشيو ديريكت خلينا نمشيو مباشرة نحكيو على الميني فوت ومورناغ نعرفش هل عملناه وظل متكلاسية الثانية ولا ما نعرفش شنو الأجواء في الميني فوت مورناغ.
4: والله مورناغ ميني فوت جمعية باهية أسوا الأخوان أصحابنا في مورناغ نحن خذين عليهم المشعل دونك كلاس مهم كان الثاني لعبنا لانكارد كوب دا تونيزي بون الشامبيونا باهية البريود الأخرانية بحكم ما فماش برشا إمكانيات في الميني فوت تدهورت شوية الوضعية مي إن شاء الله نحن نكونوا متفائلين إن شاء الله مستقبل باهي الميني فوت بيانتو فما كوب دو موند في تشيك في 2027 ان شاء الله تونس تكون مشاركه. انا عندي دعوه خاصه باذن الله باش نحضر كثر لازم واحد يواكب يعني الدول الاوروبيه ويشوف كيفاش تتقدم كيفاش تلعب كيفاش الاستراتيجي نتاعهم باش حاول يفيد بهم تونس واصدقائه. نحب نحيي يوسف الحاج رئيس الجامعه اللي هو صديقي وزميلي
3: ناشط برشا
4: يوسف انسان متربي متخلق ان شاء الله ان شاء الله يكون حاضر في الكوب دو موند ان شاء الله وتونس تكون حاضره ودراب وتونس يكون يرفرف خاطر قبل مشيت لدبي في كوب دو موند اللي فات حضرت الحقيقه نتاع ربي يعني كنت مستاء برشا برشا وصرحت على هذا اللي شفت دربوات تاع البلدان العربيه كل الا درب تونس كان مفقود يعني بين الدول اللي تونس في كل محضر كانت تكون حاضره دونك شيء اسف ان شاء الله في كوب دو موند هذه تونس تكون حاضره زاده وعالم تونس يكون يرفرف بين المدن ان شاء الله وبين العاصمات الاوروبيه ان شاء الله.
3: احسن حاجه تقول عليها انت هي الدرابو الغالي تونس الغاليه.
4: سبحان الله كي نشوف درابو تونس يرفرف سيرتو خارج حدود الوطن نحن تربينا عليه هذيك في تحيه العالم ونحن صغار دونك نشوف دراب تونس البرة صدقني واحد لحم القشعه سبحان الله وكيما تشوفش دراب تونس زيد تتاسف برشا برشا تقول يعني كيفاش وصلنا للشيء هذا. ان شاء الله عندنا ثقه في مسؤولينا ان شاء الله يتحركوا وان شاء الله نوصلوا ونشاركوا في كاس العالم هذه بصير في تشاكل ان شاء الله.
3: وضعيه جمعيتك تو؟
4: والله وضعيه جمعيتي الحمد لله بنشكر سيد سلام مليح اللي واقف في يعني ينوبني هو غادي نشكر الاعضاء اصحابنا واحبابنا اللي ساهموا زاده منيش واحد قاعد يساهم هما يساهموا زاده ماديا ومعنويا بالحضور نشكر الملاعبيه وان شاء الله عنا برنامج ان شاء الله سنه باش نقدموا بها اكثر لعبه نشكروا يعني برشا يعني رجال اعمال في مورنينغ اللي تربطنا بهم علاقات طيبه اللي عطينا التيران ونخلصوا فيه ما نخلصوا كيما نحبوا وقت ما نحبوا الحمد لله تسهيلات نشكر البلديه اللي تساهم معنا نشكروا برشا رجال اعمال ان شاء الله نستناهم في برشا دعم وبرشا احاطه وبرشا التفاف بالجمعيه اكثر من هكا.
3: نخرج شوي على الميني فوت وانت دعم فيه بشوي فلوس ولا برشا
4: دعم شوي فلوس
3: قديش الميزانيه بتاع الجمعيه بصراحه؟
4: والله ميزانيه من غير ما نقولهاش خير خاطر شيء يضحك يعني ميزانيتنا عندنا تيران عام كامل خلصوا تيران يعني في 15 مليون 20 مليون
3: المهم ثم نشاط
4: ايه فما نشاط ونشكروا برشا عباد اللي قلت لك يساهموا معنا ان شاء الله مش واحد
3: عندكش من لاعبيه في ليكيب ناسيونال؟
4: والله ديما كل عام تتم دعوه زوز ثلاثه من لاعبيه من عندنا عامنا وكان عندنا ملاعبي في ليكيب ناسيونال وتم خاطر نحن نتدبوا في جوالات يعني نحن بروفيسيونيل يجونا جوالات من برا من خارج مورنيك يجيو ويلعبوا معنا ويعني ويخرجوا فرحانين ويحبوا مورنيك.
3: وليد نحكيه على كرة القدم التونسية احنا طول اللي ساير في تونس كل على بصراحة الناس كل تحكي على المنتخب الوطني اللي ماذا بينا ما عادش عندنا خيبات اليوم نكونوا متفائلين لكن المشكلة الكبيرة كيفاش تشوفها في المنتخب؟
4: والله المنتخب الوطني بحكم انا شويه اللي نفهمه في الفوت نحن كانت عندنا طابع خاص في اللعب كانت عندنا طابع بالليكيب اللي كانوا يلعبوا عندنا بحكم جوريت القدوم كان عندنا طابع عندنا ايدنتيتي تونيزي كيما طلعين عندهم ايدنتيتي وكل برشا بلدان عندها شتون ايدنتيتي جي سي الناخب الوطني القديم بدل ايكيب جديده طابع جديد هذاك علاش ما نجحناش توا معين شعباني ان شاء الله نتمنى له كل الحظ انه رجع برشا جوريت قدم دونك يرجع ويطعمهم بشويه اجانب يعني توانسه يعني اللي يلعبوا لبرا شويه بوليمي صايره على زعلوني والانتدابات هو يعرف اكثر من انا الراب حكم نتابع في الشامبيونات التونيزيان الراجل زعلوني عنده بلاصه في الكيب ناسيونال الحقيقه نتاع ربي فهمت
3: معنا الزعلوني حسب اللي يقولوا معناه يزم يكون في المنتخب.
4: والله نحن الاجدر هو يكون في المنتخب ما نحن ما نشوفوش الاسماء نحن نشوفوا شكون اللي عنده الكاباسيتي باش يعاون
3: واللي حاضر
4: واللي حاضر يعني اليوم زعلوني حاضر معيطوا له غدا مش حاضر معيطولوش ماناش يعني محابات ولا ناخذوا الاسماء بعد هو يراه ما يصلح بيه انا نتبع في الشارع الرياضي نتبع يعني زيدة دي بوليمي كبيره نعملوا فيها مانيش عارف علاش وهو يراه انه ما عيطلوش ما نعرفش علاش ما عيطلوش انا حسب رايي يعني من عز لزرير دروالي في تونس ينجم يلعب فاسيل مو في الكيب ناسيونال يظل ما نشكر منه الحقيقه في الوقت الحاضر.
3: شنو الرساله تحب توجهها
4: لشكون
3: رسالتك انت للرياضه في تونس كره القدم؟
4: والله الرياضه في كره القدم في تونس الحقيقه فما برشا متطفلين داخلين في الكره في الرياضه في تونس يعني كان نخليو اهل الرياضه للرياضه يعني يلزم الرياضه نجيبوا ديكونيسور ونجيبوا عباد عندهم افاق وعندهم توجه وعندهم افكار يزينا من الخدمه خاطر العالم تقدم والكره تقدمت لازم نحن نقدموا مع الوضع الحالي في العالم بصفه عامه.
3: جمعيات النوادي اللي في تونس
4: جمعيات الحقيقه تتخبط في برشا مشاكل ماديه وهذه عندها توا سنين والحقيقه كان باش نكملوا هكا يعني الوضع قاعد يولي مزري اكثر فاكثر فاكثر وهذه مشكله تعاني فيها الجمعيات الكل في تونس دونك ان شاء الله يلقاو حل الخوصة للجمعيات باش تتقدم الكره في تونس.
3: انا قانون هيكل الرياضيه
4: بالنسبه لي هذا القانون لازم يتبدل لازم يمشي للخواص. باش تولي فما انفستيسمون وفما ربح وفما خساره وفما عبيد نجم تضخ فلوس. توا شكون من مصلحته باش يجي يضخ برشا برشا مليارات؟ خاطر الكره تطورت والشهاري غليت برشا. انا راه حتى الشهاري في تونس مانيش كونتر الجوانات، ما نشوف الشهاري اقوى من الشامبيونات تاع تونس.
3: بالضبط
4: والله
3: يعطيك الصحه سي ولي.
4: شكرا وتحيه لسي جمال جوهر اف ام وجماعه جوهر اف ام واصحابنا في سوسه واصحابنا في تونس الكل، والى اللقاء وان شاء الله في عوده ان شاء الله.
5: للاستماع الى جوهر اف ام في ولايه سوسه عادل الموجه على 105 على 105. اخر الاخبار على جوهر اف ام. بسمة صعيدية.
6: هذه النشرة الإخبارية المسائية وهذه أبرز عناوينها. وزير الاقتصاد يوقع اتفاقية ضمان تمويل مع البنك الإفريقي للتنمية. لجنة القيادة المكلفة بمتابعة تنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا تعقد اجتماعها الأول. وثمان دول إسلامية تدعو كيان الاحتلال الصهيوني لتنفيذ التزاماته بغزة ووقف الاستيطان بالضفة الغربية المحتلة. في تفاصيل أخبارنا، عقد اليوم بمقر الوزارة الاجتماع الأول للجنة القيادة المكلفة بمتابعة تنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا الماد برئاسة وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة سلاح الزواري وبحضور كاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي وائل شوشان. الزواري شدد خلال هذا الاجتماع على أهمية التنسيق بين مختلف الأطراف المتداخلة لمتابعة تنفيذ مكونات المشروع وفق الرزنامة المحددة، مع مزيد العمل على تذليل الصعوبات التي قد تطرأ خلال مختلف مراحل الإنجاز وتوفير أفضل الظروف. أكد وزير النقل رشيد عامري أن تونس تعمل على مزيد الارتقاء بقطاع النقل البحري والموانئ وفق مقاربة تستجيب للتوجهات الدولية في مجالات السلامة والأمن البحريين وحماية البيئة البحرية والتنمية المستدامة، تكريسا للتوجه الوطني أيضا نحو جعل تونس قطبا لوجستيا إقليميا في البحر الأبيض المتوسط وبوابة نحو القارة الإفريقية. الوزير أضاف خلال فعاليات أيام الموانئ البحرية المنعقدة بالعاصمة يومي 22 سبتمبر الجاري أن هذا التمشي يتجسد من خلال تنفيذ برنامج هام لتطوير البنية التحتية للموانئ في تونس.
7: احنا في المخطط اللي حددناه 26-30 واللي نجم يمتد حتى 2040 هو في صيانة إعادة تهيئة للموانئ. يقولوا الموانئ عندنا 7 موانئ على رأس ميناء رادس، تعرفوا من بنزرت حتى الجنوب التونسي حتى الجرجيس، الموانئ بتاعنا كلها تخدم. الطرق اللي تخدم بها بطبيعة الحال فيها تجديد، إعادة تهيئة لللوجيستيك، وتعرفوا كل ما يهم اللوجيستيك هذا بطبيعة الحال مع الشركات المشتاقة، كنقولوا شركات مع الأخيين اللي هما كسوسوا الدول الصديقة والدول الشقيقة، الكلنا مفتوحين على كل ما يهم تطوير الموانئ التونسية. تهيئة متاع البواخر متاعنا وقعت بشكل نقوله 80%. بدينا بالتهيئة متاع البواخر اللي هي للمواطنين نقولوا للمسافرين، وتوا باش نمشيوا للتهيئة متاع البواخر اللي هي للفرات اللي هو قاعدين نخدم عليه توا. وبالنسبة للاقتناءات فما بلانيفيكاسيون على 27 و28 اللي هي في اقتناءات جديدة. بتعرفوا الاقتناءات هي مكلفة، على النافير متاع 500 مليار راهي ماهيش شوية، نحكيه على تروى نافير في 1500 مليار اللي فيهم انفستيسمون اللي هو مش يكون على 5 سنين، لكن مش يبدأ من عام 27، لكن احنا بدينا الساعة بالتهيئة الموجود.
6: وزير النقل تحدث أيضا عن إنجاز قطب مينائي بالمياه العميقة ومنطقة خدمة لوجستية تمتد على ما يفوق 2000 هكتار وتعزيز ربطها بشبكات النقل الحديدي وطرقات السيارة، مشيرا إلى أنه تم بالتوازي مع ذلك الشروع في إعادة هيكلة الأسطول البحري الوطني من خلال تأهيل السفن الحالية وبرمجة اقتناء سفن جديدة تستجيب لمعايير النقل البحري.
7: احنا كي نحكيه على بناء نفيذة نحكيه على الأهمية نتاعه في الزون لوجيستيك، وهذا اللي باش يكون فيه وقع كبير ياسر. دونك هذا الكل محلول اللي بروجي هذا الكل اللي هما في إطار إعادة نقولوا لا ميزاجور دي زيتود كي نحكيه مثلا على نفيذة. وإحنا حددنا رزنام، ورزنام اللي حددناها قلنا ثم اون دات بعد وقت اللي نعمل ميزاجور، راك يقولوا ميزاجور سباتاتر كونكلي في آخر 2026، وحددنا رزنام بعد تنقول لكم وقت اللي الميزاجور تتعمل، نقول لكم وقتاش احنا نقولوا الفاس باش يبدا يضرب، خاطر احنا نحكيوا على الانجاز، تعرفوا وتعرفوا انتم الكل ما مر به من نفيذة. دونك باش نقولوا الانجاز وقتاش يبدا، هذا تبداو بحول الله في بداية 2027 نعرفوا وقتاش من نفيذة يبدا يختم. قلنا دراسات اللي وقعت، فما دراسات وقعت من عام 2004 2008 2018 هي الميزاجور نتاعهم، وتعرفوا من 2018 لتوا ميزاجور حددنا لها 3 أشهر، هذا اخر 26 تبدا عندنا ميزاجور، واللي باش تحدوا فيها الرزنامه نتاع بدء الاشغال، خاطر ما تعرفوا لابيل دوفر اللي تلانسا بطبيعه الحال بعد باش تلقى لي فينونسمون اكسيتيرا، نقولوا بين العام عام ونص وتبدا الاشغال، نحكيوا على بدايه 28 بحول الله. هذا راه معناتها في الاخر بكل اللي هو اللي يحدوا الميزاجور نتاع ليتو اللي كيقولوا باش تبدا الاشغال. بطبيعة الحال ثم تهيئة كاملة، احنا التخصيص نتاع المنطقة اللوجستية وقع، لابيورمون نتاع كل شيء وقع، في الكل حاضر، وليزيتود اللي تعملوا الكل هما باش يكونوا الباز نتاع الميزاجور نتاع ليتو هذه اللي مناش باش ناخذوا فيها برشا وقت، بما انه اللي تعمل قبل الكل باش نثمنوه ونخدموا عليه.
6: للتذكير تنعقد أيام الموانئ البحرية يومي 22 و23 من سبتمبر الجاري بمبادرة من سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بتونس، وتجمع خبراء من القطاع الخاص الأمريكي وممثلين عن مؤسسات مالية أمريكية ودولية إلى جانب مسؤولين تونسيين وفاعلين في القطاع البحري. يشارك في هذه التظاهرة أيضا عدد من المسؤولين وعدد من ممثلي الهياكل التونسية المتدخلة في النقل البحري والأنشطة المينائية، من بينها بالخصوص الإدارة العامة للنقل البحري بوزارة النقل. تولى وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ والمديرة العامة المساعدة لمكتب البنك الإفريقي للتنمية بتونس مالين بلومبرغ اليوم التوقيع على اتفاقيتي ضمان بين الجمهورية التونسية والبنك، وتخص اتفاقيتا ضمان تمويلين لفائدة كل من الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه والمجمع الكيميائي التونسي، تم توقيعهما من قبل الرئيسين المديرين العامين عبد الحميد بنجا وعمر بوزودة. سيخصص التمويل الأول للمساهمة في مشروع تحسين المردودية الفنية والطاقية لشبكة الماء الصالح لشرب تونس الكبرى بمبلغ يناهز 111.5 مليون أورو أي حوالي 377 مليون دينار، فيما سيكون التمويل الثاني والبالغ قيمته 110 ملايين دولار أي حوالي 321 مليون دينار، سيخصص للمساهمة في إنجاز مشروع دعم التأهيل البيئي وتعصير وحدات إنتاج المجمع الكيميائي التونسي. دوليا، وفي خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يدرس الخيار بين التوصل إلى اتفاق مع إيران أو دفعها إلى الجحيم وفق تعبيره، مضيفا أنه يعتقد أن التوصل إلى اتفاق مع طهران ممكن بعد انتخابات منتصف الولاية في الولايات المتحدة الأمريكية في نوفمبر القادم. انسحب الوفد الممثل للكيان الصهيوني اليوم من جلسة عامة للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك خلال إلقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كلمته التي وصف فيها الحرب الإسرائيلية على غزة بالإبادة. كما انسحب الوفد الكوبي احتجاجا على كلمة الرئيس الأمريكي ترامب التي تطرق فيها إلى الوضع في كوبا. أعربت 8 دول عربية وإسلامية اليوم عن بالغ قلقها إزاء استمرار المعاناة الإنسانية في قطاع غزة، كما جددت رفضها القاطع لأي تدابير تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني، ودعت إلى وقف التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة وضمان المساءلة عن عنف المستوطنين. جاء ذلك في بيان لوزراء خارجية قطر والسعودية ومصر والأردن والإمارات وإندونيسيا وباكستان وتركيا عقب اجتماع أمس في نيويورك على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. نهاية النشرة، شكرا وإلى اللقاء.
5: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net. المشهد مع زهير الجيس.
6: اليوم تنجم تعمل برشا خدمات إدارية وانت في دارك، لا صف لا تنقل لا انتظار، وهذا الكل بفضل الرقمنة. هل التكنولوجيا فعلا سهلت حياة التونسي اليوم ولا زادت عقدتها أكثر؟ مواقع ما تخدمش، تطبيقات معقدة، إجراءات إلكترونية وحكايات أخرى. التطور التكنولوجي سهل تعامل التونسي مع الإدارة ولا زاد عقدها؟ رايك نسمعه، بشاركنا في المباشر، اطلب على 73-275-800 ولا 36-300-1000 ولا سجل موقفك على الموزع الصوتي 73-243-1000 أو 29-100-100 أو بعثنا فيديو على رقم الواتساب 48-155-3-0.
5: المشهد مع زهير الجيس. طربيات

بعد العرب سات جوهرة اف ام تي في على نايل سات. عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جوهرة اف ام تي في وسط.

0: شهر 3 8 9 دون تيك مع وليد بسبس مع وليد بسبس على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع
1: برعاية احلى بونص لحلى ناس مع لوخ جديدة احلى بونص. اريد تربحك 300% بونص كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونص كل ما تشارجي 10 دينارات ولا اكثر. سوم الدقيقة 190 مليون.
2: اريد طور عالمك.
3: مساء النور، مساء الخير، مرحبا بكم في لقاء مجدد من دوم تيك على جوهرة اف ام. بعض نكتشف اخر الاخبار اللي تتعلق بكل ما يهم قطاع التكنولوجيا والاتصالات في بلادنا وفي العالم. البدايه تكون بالموسيقى وننطلق بعد شويه في تقديم اخبار المشرفين وشركات الاتصالات العامله في البلاد التونسيه.
2: Thank you.

0: تك.
1: في دوم تك نعطيكم فكرة على آخر أخبار الشركات العاملة في قطاع التكنولوجيا، ونحكيوا على واحدة من أكبر الشركات الآسيوية، نحكيوا على LG Electronics اللي تحصلت مؤخرا على أعلى تكريم في الدورة الثانية في جوائز المعرض الدولي للإلكترونيات الاستهلاكية في برلين، بعد ما فازت باللقب المرموق كأفضل علامة تجارية في دورة 2026. التكريم هذا بالأكيد باش يأكد مكانة LG كواحدة من الشركات الرائدة عالميا في مجال الابتكار التكنولوجي، خاصة في مجالات التصميم والأداء وتجربة المستخدم. وتألقت الشركة في عدة فئات وحصلت على عدد من الجوائز، منهم الأفضل في الفئة. وفازت زادة شاشات الـ LG OLED EVO AI W6 و True Wireless Wallpaper بجائزة الأفضل في فئة المنزل والترفيه، وهذا بفضل تصميمها فائق النحافة اللي نلقاه كون السمك ما يتجاوزش 9 ملم، وتقنية الاتصال True Wireless، إلى جانب تقنية الـ Hyper Region Color Technology. وفي فئة الصوتيات تحصل نظام الـ LG Sound Suites AI على جائزة الأفضل في فئة الصوت بفضل المنظومة الصوتية المتكاملة اللي تعتمد على تقنية Dolby Atmos Flex Connect باش توفر تجربة صوت غامرة وشخصية. وتحصلت زادة خمسة منتجات أخرى على من الماركة هذه على تصنيف الـ Honory، من بينها الـ LG OLED 6 EVO G و

ما زلنا مع أخبار شركة الاتصالات في تونس ونحكيو على جديد شركة أورانج التونسي واللي في إطار حرصها على تحقيق تكافؤ الفرص والإدماج الاجتماعي تواصل مؤسسة أورانج تونس تعزيز حضورها في مجال التعليم والإدماج الرقمي من خلال جملة من البرامج والمبادرات الهادفة لدعم تكافؤ الفرص وتوفير أدوات رقمية وتربوية لفائدة الأطفال والشباب، وبالتالي تحاول باش تساعدهم في تطوير المهارات متاعهم والاستعداد بشكل أفضل لمطالبات المستقبل. وفي الإطار هذا نلقاو كون مؤسسة تطوير برنامج المدارس الرقمية إلى جانب توسيع نطاق المبادرة For Good Connection، إلى جانب مواصلة المبادرة التضامنية السنوية Magic Rentree واللي تدخل عام سنة في دورتها 16. نحكيو على المدارس الرقمية اللي هي أكثر من 10 سنوات في خدمة التعليم، فمنذ انطلاق البرنامج عام 2014 بشراكة مع وزارة التربية والمركز الوطني للتكنولوجيات في التربية CNTU، واللي يساهم ببرنامج المدارس الرقمية في دعم التحول الرقمي في مجال التربوي من خلال توفير تجهيزات وحلول رقمية باش تساعد على تطوير طرق التعلم وتعزز تفاعل التلاميذ مع التكنولوجيا الحديثة. البرنامج يستهدف دعم عملية تعليمية والحد من مخاطر الانقطاع الدراسي، فإلى جانب تمكين التلامذة من اكتشاف إمكانيات اللي توفرها التكنولوجيا الرقمية وتطوير مهاراتهم في استخدامها، استفادت إلى حد اليوم 200 مدرسة ابتدائية بمختلف جهات الجمهورية من البرنامج، شيء اللي مكن حوالي 67,690 تلميذ من الانتفاع بتجهيزات ومحتويات تربوية رقمية متنوعة تشمل الأجهزة اللوحية والحواسيب المحمولة وأجهزة العرض، إلى جانب محتويات تعليمية تفاعلية وألعاب تربوية ومعدات للروبوتيك. وعزز البرنامج حضوره على المستوى الوطني والدولي من خلال حصول تلامذة اللي يقرأوا في المدارس التونسية منذ 2018 على 16 جائزة ضمن مسابقة ويكي تشالنج إيكول دافريك، وهذا تقديرا لإنتاجاتهم المنشورة على منصة ويكيديا. وبمناسبة السنة الدراسية الجديدة 2026-2027 باش تواصل جهود مؤسسة أورانج تونس توسيع برنامج المدارس الرقمية من خلال إدماج 10 مدارس ابتدائية جديدة إلى جانب إحداث 10 نوادي للروبوكيتس. وتهدف النوادي هذه إلى مزيد تشجيع التلامذة في الإبداع والابتكار وتعريفهم بأساسيات التكنولوجيا الرقمية والروبوتيك، الشيء اللي باش يساهم في تنمية روح المبادرة عندهم في المراحل الدراسية الأولى. وفي نفس السياق يواصل البرنامج والمؤسسات اللي تعمل معاه كمبادرة For Good Connection اللي تستهدف خلال السنة الدراسية الجديدة 260 مدرسة ابتدائية عمومية، وتندرج المبادرة اللي انطلقت في 2024 كما قلنا ضمن جهود أورانج باش تعزز استخدام الآمن والمسؤول للتكنولوجيا، وتركز على تحسيس التلامذة والأولياء والأسرة التربوية بالمخاطر والتحديات المرتبطة بالاستخدام المفرط للتكنولوجيا وأيضا للإنترنت، وتتعرض لمحتويات غير ملائمة إلى جانب مخاطر التنمر الإلكتروني. فمن خلال الأنشطة المتنوعة تسعى المبادرة للمساهمة في بناء بنية رقمية أكثر أمان وحماية للأطفال والشباب، وتشجعهم على استخدام التكنولوجيا كأداة للتعلم للتواصل للتعبير في إطار الاحترام والمسؤولية.

ما زلنا معكم في دومتك على جوهر اف ام ونحكيوا على جديد شركة سامسونج اللي أعلنت توسيع نطاق اعتماد واجهات المستخدم الوان يو اي 9 او 9 اللي باش يشمل مزيد من اجهزه الجالكسي واللي يبدا في طرح الواجهه كتحديث متاح للتنزيل على تليفوناتها من نوع الاس 26 والاس 26 بلس والاس 26 الترا وهي خطوه بعد ظهور الاول للواجهه اللي كانت هبطت على طرازات الجالكسي زد فولد 8 الترا والجالكسي زد فليب 8 والجالكسي زد فولد 8 باش تقدم بالتالي تجربه استخدام اكثر سهوله وسلاسه عبر مختلف فئات جالكسي من التليفونات وضمن الاستفادة من قدرات الجالكسي AI المتطورة للذكاء الاصطناعي واللي توفر مزايا أكثر ثراء وتخصيص للمستخدمين. يقول قائل شنو جديد في الوان يو اي 9؟ الواجهة الجديدة باش تقدم ميزات باش تركز بالأساس على عدسة الكاميرا اللي باش تولي تركز على الأشخاص أثناء التصوير وتخصص المعلومات اللي طلع لها المستخدمين بشكل يومي وإدارة خدمات دعم الجهاز وسيانته بسهولة كبيرة. فنلقاو ماي فان كام اللي تتولى تلقائيا تتبع الشخص اللي حدو المستخدم في مقطع الفيديو المسجل وباش تحافظ على موقعه المركزي ضمن الكادر مع إعادة ضبط تكوين الفيديو بالذكاء في حركة المشهد. وتتيح الميزة هذه للمستخدمين تحويل اللحظات الحيوية لمحتوى جاهز للمشاركة عبر منصات التواصل الاجتماعي بأقل قدر من التحرير اليدوي. كيف من الحاجات الجديدة نلقاو الوان بريف وهي البطاقات الجديدة القابلة للإنشاء والتخصيص وين تعطي إمكانية اختيار المحتوى اللي يظهر في الملخصات اليومية ويمكن المستخدمين إنشاء بطاقة تناول الصحة والطقس ومقاطع الفيديو الشيء اللي باش يعكس الملخص اليومي للمعلومات عندها علاقة أكبر بالمستخدم. كيف نلقاو قائمة الضمان والصيانة اللي تعطي الوصول المباشر إلى خدمات دعم الأجهزة وحمايتها من خلال قائمة الإعدادات ويمكن المستخدمين اليوم أنهم يتحققوا من تخطيط الضمان للأجهزة المحمولة المرتبطة بحساباتهم وإجراء عملية التشخيص الذاتي للأعطال ويطلعوا على التكاليف التقديرية للإصلاح وإدارة خدمات سامسونج كير بلاس. ونلقاو كونه الواجهة الجديدة الوان يوان 9 ولا 9 ترتقي بالتجارب المألوفة اللي تتيحها أجهزة الجالكسي باش تساعد المستخدمين على إنجاز مهام يومية بعدد أقل من الخطوات. فالاقتراحات الذكية اللي تتكيف مع كل ما يقوم به المستخدم وتستجيب لاحتياجاته في كل لحظة وإلا زادة تقدم له الدعوة باش ينشأ محتوى إبداعي يتحلق بتجربة معينة وحدث ما عاش على وقعه في الفترة الأخرى. من جملة الميزات الجديدة نلقاو ناو ناج وهي تقدم الميزة اقتراحات مناسبة لمختلف مواقف الاستخدام اللي ظهرها في الوقت المناسب الشيء اللي يساعد المستخدم على الانتقال للخطوة الموالية من غير ما يضطر للتوقف على الشيء اللي قاعد يقوم به. كرياتيف ستوديو وهو زادا يقدم أفكار مبتكرة لإنشاء صور بناء على الأحداث المرتقبة اللي عندها علاقة ببعضها. فمع اقتراب ذكرى مثلا ميلاد واحد من الصحاب أو من الأصدقاء يمكن أنه التليفون يقترح عليك إنشاء صورة مستوحاة من المناسبة وإلى التصميم باش تهني به العزيز عليك. الانتربريتر وهي أداة الترجمة الفورية اللي تدعم الميزة هذه الذكاء الاصطناعي بصفة كبيرة وتساعد المستخدم كونه يتبع المحادثات المترجمة بصورة أفضل. الدوكيمنت سكان وهي وظيفة المسح الضوئي اللي تعطي إمكانية رقمنة كل الصفحات الخاصة بالكتب والأوراق المطوية واللي فيها زوايا واللي تقلل الحاجة لإجراء تعديلات يدوية قدام المهمة هذه. نلقاو زادا خاصية الفينجر إريزر المتطورة واللي تعطي إمكانية لإزالة العناصر من الصور وتساعد على إنجاز نسخ رقمية أكثر تفاعلية مع المستخدم. ونخدمه بالفويس ريكوردر اللي يعرض اليوم خلاصات محتوى التسجيل بتنسيق أكثر وضوح وتنظيم من خلال الاستعانة بعناصر متنوعة كما العناوين والجداول. وتواصل بالفعل واجهة الوان يو اي 9 نهج سامسونج في تعزيز مستويات الأمان والخصوصية من خلال إتاحة معلومات أوضح للمستخدم في سيكوريتي بريف اللي تجمع أهم التنبيهات والتحديثات المتعلقة بالأمان والخصوصية. نلقاو زادة خاصية الانهانسد برايفسي أليرتس واللي تستعمل تقنية الذكاء الاصطناعي في الجهاز باش تستكشف أي مخاطر محتفلة تهدد الخصوصية. ونختمو في الباب هذايا مع سكان ديتكشن اللي توسع نطاق تطبيق الميزة هذه اللي تساعد على تحديد المكالمات المشبوهة واللي تشمل مزيد من الدول واللغات وتوفر الحماية من عمليات الاحتيال لعدد كبير من المستخدمين.

0: نهار 3 8 9 دونتيك مع وليد بسباس
1: مع وليد بسباس
0: على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع
1: وتمتع
2: وتمتع
3: برعاية
4: احلى بونص لاحلى ناس
5: مع لوخ جديدة أحلى بونوس. أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا أكثر. سوم الدقيقة 190 مليون.
6: أريد طور عالمك.
7: لقنا متواصل معكم في دومتك على جوهرة اف ام ونحكيو على جديد شركة الاتصالات في تونس وعلى شريكنا في البرنامج أريدو تونس، واللي بمناسبة العودة المدرسية تواصل الشركة التزامها بدعم الأطفال والعائلات في مختلف أنحاء البلاد من خلال مبادرة جديدة للعودة المدرسية بشراكة مع جمعية كافل لليتيم، وهذا في إطار برنامجها الخاص بالمسؤولية الاجتماعية اللي ديما نحكيو عليه واللي ناشطة فيه بامتياز شركة أريدو برنامج تونس تعيش. ففي إطار المبادرة هذه قدمت أريدو مجموعة من الحقائب المدرسية المتكاملة والمجهزة بكافة المستلزمات الدراسية لفائدة 400 طفل باش تساعدهم على ابتداء عام دراسي جديد في أفضل الظروف. وشرمت المبادرة مجموعة من الأطفال والصغيرات من مختلف مناطق الجمهورية باش تغطي تقريبا 24 ولاية، الشيء اللي يعكس البعد الوطني للمبادرة ووصولها إلى عائلات في مختلف الجهات. وما اقتصرتش المبادرة على توزيع الحقائب والمستلزمات المدرسية كهو، وين استقبلت أريدو زادة مجموعة من الصغيرات في مقرها باش تحتفل معهم بالعودة المدرسية، وهذا في أجواء متميزة فيها برشا فرحة قبل انطلاق لعام دراسي جديد. وكما تعرفوا تندرج المبادرة الخاصة بالعودة المدرسية ضمن أولويات برنامج تونس تعيش اللي يحط التعليم والإدماج الاجتماعي في صميم اختياراته ومبادراته. ومن خلال مواصلة تعاونها مع جمعية كفل اليتيم ومختلف شركائها من مكونات المجتمع المدني، تأكد أريدو حرصها على تطوير مبادرات تستجيب لاحتياجات الفعلية وتساهم في إحداث أثر إيجابي في مختلف مناطق البلاد. نقطة إضافية تنضاف للأعمال الخيرية في إطار برنامجها المتعلق بالمسؤولية الاجتماعية اللي تشرف عليه أريدو من خلال برنامج تونس تعيش.
0: Zack.

0: وهكا كون وصلنا لختمة لقانا من دمتك على جوهرة فام. نشكركم على حسن الاهتمام والمتابعة ونخليكم مع موجز أخبار التسعة وبقية فقراتنا وسهراتنا على جوهرة فام. الدنيا وما فيها في الأمان.
1: رسمو نهار ثلاثة 8-9 دمتك مع وليد بسبس على جوهرة فام تي في.
2: برعاية أحلى بونوس لأحلى ناس مع لفخة جديدة أحلى بونوس. أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا أكثر. سوم الخريطة 9 مليون.
3: أريد طور عالمك.

0: تحب روحك ألاباج؟ تحب تفهم العلة وبنت العلة؟ تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة؟ تحب تسمع صوتك وتحكي على اللي همك؟ جوهرة اف ام معك في كل حكاية وفي كل خبر وفي كل حقيقة. جوهرة اف ام، جوهرة اف ام، الدنيا وما فيها، الدنيا وما فيها.
1: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهرة اف ام. هاجر النوالي.
2: ليلا على موجة الجوهرة في مستمعينا الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. أعلنت الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية وشركة التأمين تعليق الإضراب العام الذي كان من المزمع تنفيذه يوم غد الأربعاء 23 من سبتمبر 2020. وأقلت الجامعة في بلاغ لها اليوم أن قرار تعليق الإضراب جاء أثر استجابة الإدارة العامة لجملة من المطالب، من بينها تسوية وضعية المحالين على شرف المهنة وتمكينهم من مستحقاتهم المالية والمحافظة على الحقوق المكتسبة ومواصلة تمتيع المتقاعدين بالتأمين الجمعي عن المرض. أكد محافظ البنك المركزي فتحي زهير النوري ضرورة بناء اتحاد أفريقي للصمود النقدي والمالي باعتباره مرحلة تمهيدية وضرورية لإرساء اتحاد نقدي مستديم في القارة، حسب ما أفاد به البنك المركزي في بلاغ له اليوم. ونوري يفيد في مداخلته أمام مجلس المحافظين في الاجتماعات السنوية 48 لجمعية البنوك المركزية الأفريقية، يفيد أن هذا التوجه يرتكز على تعزيز القدرة الجماعية للاقتصادات الأفريقية على مواجهة الصدمات وتوطيد استقرارها النقدي والمالي وتعميق تعاونها تمهيدا للانتقال إلى مستوى أكثر تقدما من التكامل النقدي. قال وزير السياحة سفيان الطقي اليوم أن السياحة التونسية تشهد تطورا وأن نموذجها يتغير تبعا لذلك، مبينا أن السياحة التي تعمل تونس على بنائها اليوم هي سياحة أكثر تنوعا وجودة وابتكارا وتأثيرا في التنمية، وترتكز بالأساس على تثمين خصوصيات الجهات. والوزير يؤكد في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء على هامش افتتاح معرض أسبو للتكنولوجيا والتجهيزات وسوق الانتاج البرامجي المنعقد اليوم بالمدينة المتوسطية ياسمين الحمامات، يؤكد أن وزارة السياحة وضعت برنامجا خصوصيا لتثمين المخزون الثقافي للمناطق والجهات في إطار مقاربة جهة ومنتوج وحسن استغلاله للتنشيط السياحي وفق استراتيجية تعتمد على تنويع العرض ورفع القيمة المضافة للقطاع وتوسيع أثر السياحة على الاقتصاد والتنمية. دوليا، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم أن مسؤولين أمريكيين وإيرانيين عقدوا اجتماعا استمر نحو 3 ساعات في نيويورك، وصفا المحادثات بأنها كانت جيدة للغاية ومثمرة جدا، مؤكدا إجراء لقاء آخر في المستقبل القريب. ووسائل إعلام إيرانية تعلن إلغاء الرحلات الجوية المتجهة من إيران إلى كل من بغداد ومسقط اعتبارا من منتصف هذه الليلة، بالتزامن مع دخول حزمة جديدة من العقوبات الأمريكية التي تستهدف قطاع الطيران الإيراني حيز التنفيذ. وفي ختام هذه الليلة الإخبارية، فكرة عن أحوال الطقس هذه الليلة، حيث يتميز الوضع الجوي بسحب أحيانا كثيفة مع أمطار مؤقتة رعدية ومحليا غزيرة بأقصى الجنوب، ثم تشمل محليا المناطق الشرقية. درجة الحرارة تتراوح بين 17 درجة و22 بالمناطق الغربية للشمال والوسط، وبين 22 و27 درجة ببقية المناطق. الرياح تكون من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي الوسط والجنوب قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة معتدلة ببقية الجهات، والبحر يكون متموج وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار، www.jawhara.fm.net. المشهد مع زهير الجيس.
3: اليوم تنجم تعمل برشا خدمات إدارية وانت في دارك، لصف، لتنقل، لانتظار، وهذا الكل بفضل الرقمنة. هل التكنولوجيا فعلاً سهلت حياة التونسي اليوم ولا زادت عقدتها أكثر؟ مواقع ما تخدمش، تطبيقات معقدة، إجراءات إلكترونية وحكايات أخرى. التطور التكنولوجي سهل تعامل التونسي مع الإدارة ولا زاد عقدها؟ رأيك نسمعه، بشاركنا في المباشر، أطلب على 73-275-800 ولا 36-300-1000 ولا سجل موقفك على الموزع الصوتي 73-243-1000 أو 29-100-100 أو بعثنا فيديو على رقم الواتساب 48-155-3-0.
1: المشهد مع زهير الجيس.

0: الجوهرة ما تخليهاش في قلبك.
1: نحب نحكي في موضوع الفيولونس كونجيكال، العرك هذايا بين الكوبلوات والعنف ضد الأطفال فقطو ضد النساء. كيفاش تلقاو لحل المرأة هذه باش تنقذوها؟ أخذتها يوميا قاعدة تتضرب، كيف بدي يضرب فيها تقول شعليه معناه يزو ينفذ في شليقة بالغير. وصلت مرة دزها مدروجها بطها تتكركب، ما لقيتش كيفاش نوصل وننقذها المرأة هذه مسكينة تتضرب قدام أولادها وقدام كناينها وقدام أولادها أولادها. وصل دزها منها مرة مدروجها بطها تتكركب، وكيف شاتها حتى للسبيتال لورجونس قالت لهم لا تحت وحدي.
2: توا مازلنا نوصيو في المعلمين وعلمات سيغتو باش يسايسو في الصغيرات وما يطلبوش منهم ادوات ما يقدروش عليها، والا صعيب اقتنائها على الاقل في السابع الاولاني. حتى هاو نسمعو المعلمه يكمل علينا يكمل على التعليم بها، طرد التلميذ السنه الاولى على خاطر باش كتاب، واحده اخرى بعد التلميذ شوف ما تجيبش ادواتك الكل الغدوه في داركم، تنحب ربي راك تتنصح على راسه وعلى شعره تتبسم له وتقول عزيزي مثال مازلنا كي بدينا احنا تتبع توا مع صاحبك في كتاب صاحبك حتى يجي كتابك انت على شر زادا عشودي اقعد لي عاقل وانتبه.
3: بلي جوهر اف ام نحبكم تحكوا لنا شويه على المرافق المدرسي، راهي العائلات التونسيه ماهيش قادره باش خرج مرافق مدرسي باش يقروا بيه صغارهم. هي اللي صغارهم معناها ذو احتياجات خصوصيه شنو يلزمهم يعملوا؟ يبقاو في الدار، حطوهم في سنتر نتاع اعاقه وهم ماهمش معاقين. بلي شوفوا لنا حل خاصه مع مندوبيات جمعيات، شوفوا لنا حل في الصغيرات.
4: نحب نحكي على ستاج والسوناد، هذا ما موضوع ساعة مع الشبع في الفاتورات ما بكل ستاج زي بدلت منادل ولا وفنتي لندكس ولا أزيرو، أنا استهلاك ما عش نجم تعطيهم الاستهلاك كل شهرين، كنا خلص كل شهرين ثم اللي خلص كل شهرين وثم انت اللي من عشا اللي نجي فاتورة ولا ما ثم حتى شيء ولا يحطوا من عندهم هما ما نعرفوش عليهم قداش فنتي قداش وشنو نوعية الاستهلاك، ما نعرفوا حسيهم ما عاد يعرف الواحد حتى شيء. الاستهلاك تاعش ستاج ولا غالي ياسر، واحد مين يجيبوا فلوس ياسر، واحد معاش عنده فلوس راه مين يجيبوا، والله العظيم راه والكل متورطه، ثم برشا مسالين حتى بثلاثين واكثر برشا عباد، يعني بديت مش متورط.
0: عبر وزيد عبر تكلم وفرغ قلبك على 73 24 3000 والا 29 100 100 ميكرو جوهره ما تخليهاش في قلبك.

0: Bleu Nuit. Bleu Nuit. Bleu Nuit. مع هبة لصيف وغازي خليل. مع هبة لصيف وغازي خليل.
1: التسعة وعشر دقائق، أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. رونديفو جديد كالعادة من بلو نوي، رونديفو من توا حتى نص الليل مع الموسيقى مع الأخبار مع الريتم. احنا نقولوا ريتم ليلي لكن احنا من داخل من داخل من داخل صيفي، ريتم هكا متاع نهار، ريتم نلقاو فيه إن شاء الله المود والموندو اللي خليكم انتم تسهروا معنا وين ما كنتوا في الاستماع والمتابعة. تحية لكم داخل أو خارج تونس على www.jrfm.net via streaming، انتم تابعونا تسمعونا تتونسوا معنا وإحنا نتونسوا معكم، وأكيد كما قالت وردة بتونس بيك وانت معايا. نسلموا كالعادة على السيد المخرج، قولوا له أهلا وسهلا ومرحبا. منير إسماعيل في الإخراج، تنورنا كالعادة يا منير، أهلا وسهلا ومرحبا. تحيتنا زادة للي يكونوا ديما كونكتي، للي ديما هكا يتفاعلوا مع الموزيكا وفقرة بنة الموزيكا، فما برشا طلبوا ميادة الحناوي، قولوا لهم راهو شكرا على اختياراتكم، شكرا لأنتم تسمعونا، شكرا لأنتم تتفاعلوا مع فقراتنا مع أخبارنا، وأكيد أخبارنا نرجعوا بها الأكثر هكا الأخبار الثقافية تداولا، وكيف كيف زاد المهرجانات الريتم اللي فاتكم الكل من جديد الموسيقى الشرقية والغربية، تلقاو ديما النوفوتي معانا ومع ليكيب الكل. خلينا كالعادة نبدأ مع ريتم الموسيقى، وشكون صابر باعي طاير، أو نحبها برشا الأغنية ذي، صابر الرباعي أكيد أمير التربة العربي، يقول لكم طاير. مش أنا قلت لكم راني أول الميكرو هو الريتم ليلي، لكن من داخل من داخل من داخل تواحد طاير وشيخ وعامل كيفة. أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع.

شباب جمعوا جمعوا جمعوا دخل مرو بالنص مرو مرو مرو شو القصه اللي انت بتحكي عنها على البنوته

0: 29 دقيقة في بلونوين. جدو لكم التحية نسل كل اللي معنا لقاية تذية. مازلنا مع الموسيقى ومع الغنيات وتسويت نمشي والجديد في الغنيات الشرقية.
1: موسيقى شرقية نسلم عليكم وقول لكم عندكم برشة جديد. عندنا يا سيدي شدوا عندكم أي مودزو إناس جديدهم يكون حاضر معنا في بليست متاعنا جد شويري. شكون يتفكر جد شويري وهكا النجاحات اللي عملها جد شويري سيرتو في الإخراج مع برشة من الأسماء. يرجع أونديو مع إيهاب قويسمي. نسمعوا زادا بيبلون ونسمعوا مسلم. هذه الموسيقى اللي باش تكون حاضرة معنا. شي مرة سيزادا باش تكون حاضر في بليست متاعنا وموسيقى باش تكتشفوها بعد شوية. نعطيهم أنا فونغو شكون الاسم اللي باش نسمعوله الميني ألبوم.
0: أي وميمة طالب الفنانة التونسية اللي قاعدة تتألق في الخليج. انتجت بالجملة غنية حلوة برشا قاعدة تعمل فيها تعاملات كبيرة زادة صوت فرط روحه في الخليج العربي بعد ستار أكاديمي 9. وميمة طالب مازالت قاعدة تنتج قاعدين نسمعوا فيها أكيد عندها ميني ألبوم كما قلنا شنسمعوه بعد شوية. ما استناوا جديد استناوا الغنية الحلوة اللي اخترناها في الفنانين سواء المغاربة ولا الشرقيين. قلنا مسلم عنده حوال الناس تيتر اجتماعي امتياز باش تسمعوا معنا بابلون تفيق لي هكا في الجو اللايف وفي الجو الرومانسي. يعني وقت اللي انت هكا تبدا هكا تعمل في حكايات ولا تخبي في حكايات على اللي تحبها ولا على اللي تحبك اكيد هي تفيق بيك. غناها هو باللهجه الجزائريه تفيق لي بابلون كي يقولوا بابلون نقولوا زاد امين جمال بنجاحات زينه عنا جد شويري تاع انتير وليفي غنيت موت زوينيس توت سويت.

عباس. أول شيء هيدا هو عباس، ليكو عباس، هيدا عباس يلي بيصور الجمال. عباس عباس عباس عباس, عباس.

0: découverte.
1: معكم الرانديفو حتى نوصل ليه اكيد بالديكوفيرت نحكيو على الفنانه التونسيه اميمه طالب. الاسم هذا اللي ما شاء الله في الخليج يعني قاعد مش يلقى في رواج اكثر من رواج ونجاح وهكا تالق وسورتو وقت اللي تغني خليجي وتعطيهم هكا التوش التونسيه. دونك ما نجمو كان نكونوا فرحانين وفخورين باميمه طالب اللي تطلق احدث اعمالها الفنيه المتمثل في ميني ألبوم تحت عنوان أميمة تغني وطر من إنتاج شركة تروتانا. نحكيه على أربع أغاني غازي، نحكيه على كلمات شعر عبد الله بن الفيصل بن يزيد، نحكيه على ألحان وموسيقى وطر، ونحكيه زادة على منصات تعرض الأغاني هذية وكيد يلقوها في جديد الموسيقى الشرقية والغربية اللي بعد شوية باش نكملوا معاها. لكن تفاصيل الألبوم أكيد شوية شوية نسمعوا من الألبوم هذية زوز غنيات. شو اخترنا لهم غازي؟
2: اخترنا غنية حلوة صحيح، اخترنا قلت بيني وأي مبادئ، هذوما زوز غنيات من الألبوم. سينو كما قلت أنت أربع غنيات في الألبوم هذا. أي مبادئ توزيع زيد نديم، وستين مختي توزيع هشام السكران، مع اسم إنك توزيع نفسه، وقلت بيني توزيع أحمد صالح. لقاعات في الأعمال الكل التركي البيشي، وعمل الميكس والماستر مع المهندس جاسم محمد. إصدار جديد، تعاون جديد مع روتانا، هبط على البلاتفورم الكل من بين أنغامي، يوتيوب، سبوتيفاي، يانجو بلاي وأبل ميوزك. زادة تنوعت الألحان والتوزيعات وفصل موسيقي جديد في أعمالها في 2026. وميمة طالب نجاح ورا نجاح، أكيد قاعدة تعمل في اسم كبير في الخليج العربي وحتى في العالم العربي الكل. حبيناها تكون موجودة في مهرجاناتنا، وعلاش لا إن شاء الله على قريب تترجع وميمة للمهرجانات التونسية في جولة كبيرة برشا، وحتى في المهرجانات العربية باش نسمعها في زوز تيتروات اللي اخترناهم. أي مبادئ بعد شوية، وقلت بيني في سهريتنا الليلة.

0: 59 دقيقة في سهريتنا الليلة، مازلنا معكم في بلو نوي. نمشيو توت سويت للجديد في الموسيقى الغربية.
1: جديد الموسيقى الغربية نهديوها لكل مستمعينا اللي حبوا جديد الموسيقى الغربية. تحياتنا الجمولة نقول لها إن شاء الله جديد الموسيقى الغربية يعجبك يا لله. تحياتنا زادة لسيد أحمد يسمعوا فينا مستمعينا من فرنسا. تحياتنا المدام سميرة قالت يعطيكم الصحة على الاختيارات، نستنيو في البنة معناه أقعد معنا حتى نص الليل يا مدام سميرة. سينو شنو رأيكم في سول كينج جديد وغنية هكا بهي معبرة ما شاء الله؟ دونك احنا بيدنا في الجاغون تاعنا نقولوا ما شاء الله، فما بالك إذا كان تولي غنية. دونك ما شاء الله يكون جديد الموسيقى الغربيه. اش عن اخر غازي
0: مش اول مره لما حل الفنانين يسميوا اغنياتهم بما شاء الله نعرف
1: خمسة وخميس.
0: خمسة وخميس ما شاء الله عليها حتى صبر. فاروكو مع اخوان ماغان ماربيلا نايتس في جو الريغيتون. شويه اخرى باش تسمعوا هذا ده قبل موجز اخبار العشرة مع هاجر النوالي وقبل جو السبور مع رامي. خليكم معنا ساعتنا الثانيه للاخبار الفنيه والثقافيه.
1: نعم. أنيس الذويدي.
0: أنيس ليلى. أنيس الذويدي في جوهرة سبور. باهي أوكي. نستنى أنيس ملا بعد شوية زادة في آخر الأخبار الرياضية أكيد. أخبار منتخبنا الوطني وتحضيرات. أخبار النوادي زادة تلقاوها في جوهرة سبور العشرة والسبعة الصباح في موعدها القارة. نمشي للموزيكا توت سويت.

0: تحب روحك على باج؟ تحب تفهم العلة وبنت العلة؟ تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة؟ تحب تسمع صوتك وتحكي على اللي همك؟ جوهرة اف ام معك في كل حكاية وفي كل خبر وفي كل حقيقة. جوهرة اف ام، جوهرة اف ام، الدنيا وما فيها، الدنيا وما فيها.
1: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهرة اف ام. هاجر النوالي.
2: المواعيد تتجدد على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام، اسعد الله مساءكم واهلا بكم الى هذا الموجز الاخباري. اقر الاتحاد العام التونسي للشغل في بيان هذا المساء اضراب في قطاع المحروقات بدايه من منتصف هذه الليله ويوم الخميس 24 من سبتمبر 26 و2000. ونشر الاتحاد في بيانه ترتيب الاضراب في قطاع نقل المحروقات. وفي المقابل اكدت الغرفه الوطنيه لنقل المواد الخطرة والجامعة الوطنية للنقل التابعة لمنظمة الأعراف أمس تجند شركة توزيع النفط وشركة نقل المحروقات ومحطات بيع الوقود وسعيها لتزويد المحطات بالكمية اللازمة ومواصلة النشاط يومي 23 و24 من سبتمبر 26 و2000. أسند المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية علامة مرحبا لجودة الاستقبال في المصالح العمومية والخاصة في 13 مكتبا جهويا ومحليا تابعا للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية، وذلك تتويجا لانخراط هذه المكاتب في مسار تحسين جودة الاستقبال وتطوير الخدمات المزداد للمواطنين. قدرت كميات زيت الزيتون التونسية المصدرة خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة من موسم 25 و2026 و2000، من نوفمبر 25 و2000 إلى موفقوت 26 و2000، ب 381.2 ألف طن بقيمة 4780 مليون دينار، أي بزيادة بنسبة 50.8% مقارنة بالفترة ذاتها من الموسم المنقضي على مستوى الكميات، وبنسبة 41.2% على مستوى العائدات. وبحسب إحصاءات نشرها اليوم المرصد الوطني للفلاحة، تم تصدير حوالي 55.4 ألف طن من زيت الزيتون المعبأ بتطور بنسبة 48.7% مقارنة بموسم 24 و2025 و2000. ويمثل زيت الزيتون المعبأ تبعا لذلك 14.5% من إجمالي الكميات المصدرة مقابل 85.5% لزيت الزيتون السائب، فيما مثل زيت الزيتون البكر الممتاز 83.5% من هذه الصادرات. ومن أخبار العالم، ذكرت وسائل أعلام رسمية إيرانية أن وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي التقى اليوم مع المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث نقلت للجانب الأمريكي شروط إيران لإعادة فتح مضيق هرمز الاستراتيجي. وأضافت وسائل الإعلام أن هذه الشروط تتضمن الرفع الفوري للحصار البحري والإفراج فورا عن الأصول الإيرانية المجمدة وإنهاء الحرب على جميع جبهات المقاومة. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار، www.jawhara.net. في الشبكة الجديدة 2026 على جوهرة FM TV، الرياضة عندها طعم آخر، أخبار أكثر، تحليل أكثر، ونقاشات أقوى. جوهرة سبور، كل ما يهمك في عالم الرياضة في برنامج واحد. جول، الحماس، الأهداف، والحديث على أهم المباريات. راديو سبور، معاكم في قلب الحدث، أخبار، كواليس، ومتابعة متواصلة. انفو سبور، المعلومة صحيحة في الوقت صحيح. وبلانت سبور، وجوه رياضية، آراء مختلفة ونقاشات سخونة على أهم الأحداث. خمسة برامج وبرشة مواعيد، وكل مرة جديد في الرياضة. الرياضة على جوهرة FM TV، دنيا أخرى، دنيا أخرى.
3: جوهرة سبورت
1: avec l'équipe sport sur جوهرة FM.
4: برعاية
5: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرا نتكلم في التليفون
6: مع اريدو في الغونتخي، قول الو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش. عرسه لحتى 30 سبتمبر.
7: اريدو طور عالمك.
1: جوهرة سبورت.
8: مساء النور، مرحبا بكم الناس كل معنا في جوهرة سبورت. منتخبنا الوطني واصل تحضيراته واستعداده لمواجهه المنتخب الاوغندي، مقابله تتلعب بعد غدوه انطلاقا من 8 متاع الليل في ملعب حمادي العقربي بيرادس في اطار الجوله الاولى من تصفيات كان 2027، مقابله اللي زفر الحكم الموريتاني عبد العزيز بو، واليوم الحصه التدريبيه الثانيه بالنسبه للمنتخب بقياده المدرب معين الشعباني في مواجهه منتخب اوغندا اللي ضم لاعب ينشط في النادي الرياضي الصفاقسي اللي هو جمال ترافيس موتيابا، واللي قاعد يحضر مع منتخب بلاده المنتخب الأوغندي. بالنسبة لتكيات المقابلة هذه موجودين عبر موقع تسكرتي بوانتين، بدأوا من اليوم نص النهار وفي الجيشيات بش يكونوا غدوة في جيشيات استاد المنزه غدوة وبعد غدوة من 9 متاع الصباح حتى للخمسة متاع العشية. على منتخب أقل من 23 سنة بدوري وصل التحذيرات لتصفيات كان، زوز مواجهات منتظرة ضد البنين. منتخب أقل من 23 سنة اللي يشرف عليه المدرب أنيس بوجلبان واللي بدل التحذيرات والتربص هذا في مدينة سوسة. نحكيه على الترجي الرياضي التونسي اللي دخل في تربص في مدينة عين درهم، شي تواصل لمدة أسبوع بعد الملف نتاع المدرب الروماني ريجا كامب اللي مازال متواصل، خاصة أنه دخل في اليوم الصباح على موعد انطلاق الترجي نحو الاستاج نتاع مدينة عين درهم. ريجا كامب اللي كان أشرف البارح على الحصة التدريبية للفريق اليوم غاب على التحول لعين درهم، ومعها ستاف اللي جاء معها كلهم غابوا. اتخذت إدارة الترجي خطوة قانونية جديدة في ملف ريجا كامب بعد تغيبه على الاستاج، وقامت بمعاينة غيابه عن طريق عدل منفذ بهدف توثيق عدم التحاقه بالمجموعة وحماية حقوق النادي على المستوى القانوني. وإدارة الاسبيرانس وصلت تحركاتها لحسم هذا الملف وفق الأطر القانونية المعمول بها. المدير الفني البلجيكي جويل كاري هو اللي باش يشرف على تدريبات الفريق وعلى استاج هذا في مدينة عين درهم إلى حين التعاقد مع مدرب الجديد ومفاوضات من الترجي مع الإسباني بابلو فرانكو اللي هو مدرب المغرب الفاسي في الموسم الفارط وتوج بلقب الدوري المغربي. وبالنسبة لريجا كامب فإنه مالك فريق استوى بوخارست جي جي بيكا اللي ينذكر إنه أكد إنه باش يخلص الشرط الجزائي متاع ريجا كامب اللي هو 150,000 أورو. ريجا كامب اللي في الإسبيرانس في الفترة الثانية هذه لأشرف على ترجي 4 مقابلات فقط، 3 انتصارات وهزيمة كان ضد شبيبة العمران 3 أهداف مقابل هدف. الفريق معه سجل 7 أهداف وقبل 6 أهداف. نواصل مع انسحاب المدربين. مدرب آخر ينسحب من البطولة بعد مرور 4 جولات فقط اللي هو يوسف لوميهبي، انسحب من تدريب الأمل الرياضي بحمام سوسة بعد البداية الصعبة، مركز قبل الأخير برصيد نقطة واحدة من تعادل كان ضد الاتحاد الرياضي المونستيري في استاد بوعلي الأحوار، وثلاثة هزائم. الفريق سجل مع لوميهبي هدف وحيد وقبل 5 أهداف. الساحلي وصل التحذيرات بعد التحاق المهاجم النيجيري كينغسلي إيديو اللي باشر التمارين مع الإتوال بعد ما صح في آخر نهار في الميركاتو. إيديو اللي انذكر 30 سنة لعب سابقا مع غيتوي النيجيري، لوبي ستارز النيجيري، سي اس اس النجف العراقي، العروبة، الترجي الرياضي التونسي، العربي الكويتي، النادي الإفريقي، وفاق ستيف الجزائري، المصري البورسعيدي، الرمثة العراقي، وتجربة جديدة في البطولة التونسية بعد سي اس اس لسبيرانس لوكلوب المرة هذه مع الإتوال بالقميص رقم 9. نحكيو على الفولي، بطولة افريقيا الامم اللي دور في تونس. منتخبنا الوطني التونسي يلعب غدوة الدور نصف النهائي ضد نافيرو المغربي انطلاقا من 6 متاع العشية. تكاية المقابلة هذه موجودة على موقع تسكرتي بوانتيان، والدور نصف النهائي الثاني باش يجمع الجزائر بالكامرون، مقابلة باش تكون انطلاقا من 9 متاع الليل. كل التوفيق بالنسبة لمنتخبنا الوطني التونسي، وان شاء الله البطولة افريقيا تقعد في تونس. ونذكروا انه صاحب اللقب يمشي ديريكتومون لاولمبياد لوس أنجلوس 2028، والثلاثي اللي بش يكونوا أصحاب المراتب الثلاثة الأولى بش يمشيوا لبطولة العالم 2027. نحكيو هون برنامج الجولة الرابعة ذهاب من البطولة اللي باش تلعب نهار السبت انطلاقا من ما 3 متاع العشية في صالة الجورجيني النادي الافريقي جامعة الحمامات مقابلة دون حضور جمهور. 4 متاع العشية ليتوال تلعب ضد اتحاد منزل تميم. 5 متاع العشية بعثة بن خيار المنزه الرياضي. سبورتينغ المكنين تلعب ضد نسرة بلبة. ترجي الرياضي التونسي يلعب ضد نادي كرة اليد بجمال. ونادي ساقيت الزيت يواجه مكارم المهدية. معاقبة النجم المصري محمد صلاح بإيقاف رخصة القيادة متاعه في أنجلترا لمدة 6 شهور بعد ضبط سيارته اللي هي رولز رويس اللي هي على ملكه تسير بسرعة كبيرة. هذا في مارس الماضي وتغريمه ب 769 أورو. المخالفة كانت قبل نهارين من إعلان رحيله عن ليفربول قبل ما يصح في فريق ترابزونسبور التركي. كانت هذه آخر نشراتنا الرياضية لليوم. قدمها لكم أنيس الذويلي. نشر هذه وآخر الأخبار موجودة على السيت متاعنا جوهرة فام بوينت وأيضا على الباج متاعنا سبور جوهرة فام. لتكم زينا نسي الكل في الأمان.
3: سيتي جوهرة سبور. جوهرة سبور. أفيك ليكيب سبور. جوهرة بلومي. بلومي. كل يوم من الاثنين الجمعة من 9:30 مع هبة لوسيف وغازي خليل على

0: دوي رحمة محسن في تعاملها مع نوردو سر وقعنا يسر رقات نجاح الأغنية هذه. ما زلنا معكم في بلونويل 10 و22 دقيقة.
1: ما بيقولها 22 دقيقة.
0: هي فندو فندو هذوما
1: اللي زغمي غوار تعرفهم ولا
0: ترى شنو نتمنى؟
1: أتمنى نخطر أثر في صوت يلا و23 دقيقة نورمالمون مانيش باش ناخذو
0: سي
1: هذه نجد هكا الأخبار الفنية تو يلا
0: يلا في الأخبار الفنية الليلة نحكيه على فيلم مطلوب عائليا هبطت لفيش بالنسبة للفيلم المصري جديد مطلوب عائليا تعامل جديد نجم نقوله ويتجدد التعاون مع كريم عبد العزيز ياسمين صبري بعد نجاح فيلم المشروع إكس مع مصطفى خاطر سارة بركة سامي مغاوري ضيوف الشرف أحمد فهمي نسرين أمين عمل من تأليف شريف الليفي إخراج معتز التوني سلسلة من الأعمال السينمائية الضخمة عندها طابع جماهيري كبير بعد نجاح اللي تحقق مؤخرا فيلم خلي بالك من نفسك للثنائي أحمد السقا وياسمين عبد العزيز فيلم مطلوب عائليا يهبط 7 أكتوبر.
1: أنا من ياسمين هكا صبري باش نمشيو لياسمين عبد العزيز أي نعم ونحكيو عليه الديو اللي ما بين
0: كريم عبد العزيز
1: ريت عند البرجة ألقاو في بالك وأنا صغيرة مش في بالي كريم عبد العزيز خو ياسمين عبد العزيز
0: بلها
1: وهو مش خويك
0: ولاد محمود عبد العزيز هما مش ولاد شفت كيفاه
1: شفت كيفاه كي كبرنا فهمنا اللي هما ما يقربوش لبعض الصغر ما يظلمش راه خلينا نحكيو على ياسمين عبد العزيز كما قلنا وديو اللي العلاقه ما بين معناها الفاصل ما بين العلاقه الشخصيه والفنيه يخليهم اليوم يرجعوا يعني في الواجهه نحكيو كما قلنا على العوضي احمد العوضي اللي يعتذر لياسمين عبد العزيز عن اساءه الفهم في تصريحات السيارات وحنا ظهر لي مع تصريحات السيارات نتذكروا هكا تصريح نوعا ما توينا نحكي على الاخبار تتذكر شكون قال شكون على ذكرني بكهرباء ونوع كهرباء دونك براتيكمون مانيش نبعدوا على نفس السياق وباش نحكيوا على كما قلنا الفنان احمد العوضي اللي جمعته بيان سور علاقه معناها زوجيه مع ياسمين عبد العزيز لسنوات يرجعوا اليوم رغم طلاقهم قبل عامين خصوصا بعد حديثه عن الذكريات والحب والعلاقات العاطفيه في بودكاست قصتي اللي من خلالها فما تصريحات وتشبيهات غامضه اعتبرها البعض جدليه ولا تليق وعلى خلفيه سؤاله في البودكاست عن الذكريات الحلوه اللي تبقى اذا انتهى الحب وعن الحب الجديد بامكانه محو ذكريات والا تقعد مرافقه الانسان اكد العوضي انه كلامه باش يكون صادم واضاف قال عندما اقتنيت سياره للمره الاولى في حياتي أعجبت بها كثيرا وكنت سعيد بها ووقت اللي استبدلتها بماركة مغايرة حسيت بسعادة كبرى لذلك لا يمكنني العودة لسيارتي الأولى. وفق انتشار المقطع المصور على مواقع التواصل الاجتماعي انتقدت كل من محبي ياسمين عبد العزيز التعليقات تاع محبي العوضي وقالوا هذا لا يليق لأنه هاجم بطريقة غير مباشرة طليقته ياسمين عبد العزيز وأكدوا أنه هي كانت سبب في نجوميته ومن بين التعليقات قالت اللافتة اللي انتقدت العوضي قالوا له الحب أرقى من التشبيه بالسيارات وكتبوا أنه النهايات أخلاق. أحمد العوضي رد على الجدل اللي تم إثارته على مواقع التواصل الاجتماعي والرد ذي كان رسمي اليوم دونك اتليث وقال لم أقصد مطلقا أي معنى سيء لأي شخص في برنامج قصتي وما جرى تداوله من تصريحات تخص السيارات وتأويلها يخص من نقلها وأضاف ما قصدتش اللي فهموه الناس التشبيه كان يعود على مراحل الحياة وليس على العلاقات العاطفية واعتذر وقال بشكل مباشر اعتذر لي ياسمين عبد العزيز إن كان يعني ما تم التعليق عليه من الانترنت يمكن يمس من شخصيتها قال هي أنا مدين لها في مشواري الفني وقال أنا نحبها كممثلة بيان سور واللي جمعني بها كان الخير وأكن لها الاحترام والتقدير هي نجمة العالم العربي الأولى وقال دونك ما تجمعني به كان الذكريات الطيبة ودخلت لحياتي في فترة وخرجت منها. الناقد الفني طارق الشناوي قال إنه العوضي يعني هكا في كلامه ما اختارش المثال الصحيح وقال ما نجموش نشبه الحب أو الحياة العاطفية بالسيارات وكان لازمه أكثر عمق في طرحه للموضوع هذايا دونك سورتو أنه تجمع علاقة بفنانة عريقة وعندها محبيها وقال أنه التفسير معناها التشبيه هذايا لا يليق بامرأة دونك اختلفت وتبينت الأراء ولكن العوضي كما قلنا في تصريح اليوم رسمي في بيان رسمي على صفحته الرسمية على الفيسبوك كان اعتذر وبشكل مباشر لياسمين عبد العزيز كنقولوا ياسمين عبد العزيز نقولوا راهو ديديو جمعوهم مع بعضهم نحكيوا على تكريمات زادة نحكيوا على نجاحات جمعت ديديو ذي ولكن حتى كل واحد وقت اللي مشى في الكاريير متاعه وحده كيما مثلا علي كلاي وكيما وننسى اللي كان كل واحد اختار البطولة مع فنان آخر دونك نحكيوا زادة على نجوم كيما قلنا تكون في الصدارة وتكون عندها متابعيها وأي كلمة تخرج على السياق راهو باش تلقى النقد وتلقى التأويلات دونك هذايا فيما يخص هديو هذايا اللي يعود الى الوجهة من جديد دونك هاكا اخبار امتنوشة كما قلنا للنجوم اللي نحبوهم واللي باش يكونوا زاد حاضرين في دراما رمضان 2027
0: اي نستناهم لا باش نرجعوا للموسيقى جنجون في البلاد توت سويت بلو نوي

0: سي عجرم نسمع حتى للعشرة وسبعة وثلاثين دقيقة على موجاتنا. مازلنا مواصلين معكم الغونديفو بالأخبار الفنية سورتو في علاقة بالأكتواليتي في تونس, مسرح, سينما وغيرها. تلقاها معنا توتسويت
1: موسيقى زادة وقت اللي نحكيو على دورة 11 من أيام قرطاج الموسيقية. دورة باش تتواصل من 3 حتى 10 أكتوبر بمشاركة 26 عرض تم اختيارها من بين ملفات الترشح, وثمانية حفلات من اقتراح المنظمين مع مجموعة من الفنانين ومجموعات فنية من 15 بلاد. بالنسبة لدورة السنة قيمة العروض المختارة فيها فنانين من تونس, من المغرب, من فلسطين, من مصر, السنغال, تشاد وفرنسا وإيطاليا وألمانيا وبلجيكا وهولندا والبرازيل. والحفلات فيها مجموعات فنية من تونس والجزائر والمغرب وسوريا والأردن وإسبانيا والكندا. دورة هذه باش تشهد تحول في توجهات أيام قرطاج الموسيقية نحو فضاء مهني. ينعم فيه فرص للفنانين الصاعدين باش يتلقاو زادة مهنيين في الصناعات الموسيقية من مختلف أنحاء العالم وتقديم مشاريعهم قدام الجمهور التونسي. المدير الفني للدورة ورئيس لجنة التنظيم منذر الفلاح في الندوة الصحفية اللي صارت اليوم قدم تفاصيل المهرجان وأكد أن لجنة الانتقاء اختارت 26 عرض من أصل 378 مشروع تم ترشيحها للمشاركة. عملية الاختيار اعتمدت على جملة من المعايير الفنية والتقنية, زادة ما كانتش سهلة الحقيقة هنا باش يختاروا الأعمال هذه الكل. علاش؟ على خاطر كان فما منافسة كبيرة من بينها تقديم الفنان المشروع فني متكامل للمرة الأولى, التناصف بين النساء والرجال, مقاربة إدماجية فيها مختلف الفئات الاجتماعية اللي تواجه صعوبات في الوصول للجمهور, الجودة الفنية والتقنية اللي تخلي المشاريع المختارة تنجم زادة تستقطب المهنيين المشاركين في الدورة هذه. نفس إيقاع الحرية أيام قرطاج الموسيقية في السجون من أبرز مستجدات الدورة. تنظيم قسم خاص بأيام قرطاج الموسيقية في السجون تحت عنوان نفس إيقاع الحرية, وفي 5 عروض فنية. تنطلق الفعاليات مجموعة من نزيلات مركز إصلاح الفتيات اللي موجودين في المغيرة بمدينة الثقافة نهار 4 أكتوبر, وفما تنظيم عروض فنية محترفة في عدد من السجون من بينها السجن المدني برج الرومي اللي يحتضن عرض دندري نهار 5 أكتوبر, والسجن المدني بالمساعدين عنده عرض جذب نهار 6 أكتوبر, ومحمد بن سعيد باش يقدم عرض فني زادة نفسه نهار 7 أكتوبر. سلسلة العروض هذه باش تختتم فعاليتها نهار 8 أكتوبر مع محمد علي شبيل بالسجن المدني في بلي. أيام قرطاج الموسيقي للجهات موجودة زادة قسم جديد بالنسبة للفعاليات هذه وللمهرجان. أصحاب العروض الفنية المشاركة يلقوا فرصة تقديم مشاريعهم خارج العاصمة. 3 عروض للمشاركة في الجهات, معدل 3 عروض لكل مشروع فني. ورشة للجاز زادة في محترفين من تونس ومن فرنسا, المرة الأولى في تاريخ المهرجان الورشة هذه باش تكون مكثفة, والمحترفين الجاز عندهم فرصة باش يكونوا في ورشة بعنوان ورشة أيام قرطاج الموسيقية للجاز مع مشاركة لائتلاف مارسيليا يعني كوليكتيف مارسيلي للجاز من 5 حتى 9 أكتوبر. 30 فنان محترف في الورشة هذه يأمنها مهدي عزيز في الجيتار مع ماتيو فابغ على الساكسوفون, يوان جودوفوري على الكونترباس, وجيميلي مارتينيز على الطبلة. الصناعة الموسيقية موجودة, فما 26 عرض من حفلات, فما 8 و6 لقاءات مهنية. عرض الافتتاح والاختتام لازم نحكي عليهم زادة مفاجأة فنية في علاقة الإنسان بالموسيقى وتأثيره عليه, هذا اللي أكده الفلاح مدير المهرجان فايا يونان في الاختتام, وباش تكون زادة سهرية كبيرة وحلوة برشا. قائمة المشاريع المشاركة أسماء فنية جديدة عرفهم الجمهور التونسي من سنوات, من بينهم عصام الدين العبسي اللي باش يقدم عرض بعنوان قمح المدينة, والعبسي زادة قال أن المشاركة الأولى لي في مشروع فني خاص به بعد مجموعة من الغنايات, مشاركة في مهرجانات ومشاريع فيها تمثيل فيها الغناء, فرحان بالفرصة هذه قدام الجمهور وخاصة في شارع الحبيب بورقيبة. الفنان الناشئ في برمجة الدورة هذه المدير الفني قال المقصود به هو الفنان اللي قدم للمرة الأولى مشروع فني متكامل خاص به. الفعالية بشكون في 8 فضاءات 7 فضاءات في مدينة الثقافة، قاعة العروض، الندوات، البهو الرئيسي، ساحة المسارح وشارع الحبيب بورقيبة. وأكدوا زادة أنه لجنة الانتقاء العروض بتبيعة ضم الفنان سامي بن سعيد المدير السابق لأيام قرطاج الموسيقية الهادي فاهم، الباحثة سيمة صمود، والفنان زادة محمد بن سعيد حط سعيد. بالنسبة للدورة هذه السنة دورة 11 كما قلنا من 3 إلى 10 أكتوبر 2026 لأيام قرطاج الموسيقية.
0: من الموسيقى خلينا نمشيو للتتويجات ونمشيو لمسرحية الهاربات لوفاء الطبوبي اللي تتوج بالجائزة الكبرى لمهرجان ظفار الدولي بسلطنة عمان. نحكيو كما قلنا على مسرحية تأليف وإخراج وفاء الطبوبي، إنتاج المسرح الوطني التونسي وشركة الأسطورة للإنتاج، والجائزة الكبرى كما قلنا ضمن مسابقة مسار النخبة في الدورة الثانية لمهرجان ظفار الدولي للمسرح بسلطنة عمان. يضاف هذا التتويج إلى سلسلة الجوائز اللي حظتها مسرحية الهاربات منذ تقديمها، من بينها جائزة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي لأفضل عرض مسرحي عربي في الدورة 16 لمهرجان المسرح العربي، التانيت الذهبي، الجائزة الكبرى لأيام قرطاج المسرحية في دورتها 26، إلى جانب الجائزة الكبرى المهرجان الوطني للمسرح التونسي مواسم الإبداع في دورته الثالثة. نحكيه على مشاركات دونك تكون إلى جانب 3 عروض مسرحية من سلطنة عمان، إسبانيا والهند ضمن برنامج الدورة الثانية من مهرجان ظفار الدولي للمسرح اللي يحتضن عدد من التجارب المسرحية العربية والدولية. تطرح المسرحية من خلال فضاء ركحي يقوم على الانتظار جملة من الأسئلة المرتبطة بالإنسان المعاصر وعلاقته بالواقع متاعه، وتتناول زادة الهروب والبحث عن الخلاص والقلق الوجودي في سياق يتقاطع مع التحولات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية اللي يعيشها العالم. دور أحداث العمل حول مجموعة من الشخصيات وين تلقى روحها في فضاء أشبه بمحطة انتظار، وين يتحول الانتظار إلى حالة إنسانية تتقاطع فيها المخاوف والهواجس والرغبة في الانعتاق من واقع مأزوم، ويأخذ مفهوم الهروب في المسرحية أبعاد تتجاوز الفرار من المكان إلى محاولة التخلص من الضغوط والقيود اللي تحاصر الإنسان. تجمع الهاربات في طاقمها التمثيلي كل من فاطمة بن سعيدين، منيرة الزكراوي، لبنى نعمان، أميمة البحري، صابرين عمر، أسامة الحنيني، فيما تولات وفاء الطبوبي التأليف والإخراج والسينوغرافيا. فألف ألف مبروك للمسرح التونسي من خلال تتويج مسرحية الهاربات بالجائزة الكبرى لمهرجان ظفار الدولي بسلطنة عمان.
1: تيك صح هيبه برافو، ونقولوا للعمل اكيد الفريق عمل الهاربات برافو. تتويج في البيتاف زادة في بلغراد في صربيا في المهرجان الدولي للمسرح في صربيا، تتويج اخر زادة بالنسبه ليهم. المسرح التونسي عنده قيمه كبيره وعنده زادة سمعه كبيره في العالم العربي وفي العالم الكل الحقيقه، ديما تتويجات وديما نجاحات. احنا باش نرجع شويه معك يبقى المهرجان ايام قرطاج الموسيقيه، وعندنا تصريح امنتونا زميلتنا نسرين علوش من ندوه صحفيه خاصه بالمهرجان، المنظر فلاح يحكي على العروض في السجون. نسمعوه قبل ما نمشيو للموسيقى.
2: غيرت على الموسيقى كيفاش ماهيش موجوده في السجون، وقلنا في الليديسيون هذيا اول بادره باش نعملوها في المهرجان هي ان نقدموا للسجون. دونك اول كونفنسيون صحت هي كانت مع الهيئه العليا للسجون والاصلاح، باش يكونوا حاضرين في 4 سجون، وباش يكون حاضر معنا مركز اصلاح واحد اللي هو مركز الاصلاح فتيات في المغيره، باش يكونوا حاضرين في مدينه الثقافه هم باش يقدموا عرض، والاربع سجون الاخرين احنا اللي باش نمشيوهم باش نعمل لهم برمجه خاصه في وسط السجون. اخترنا بنزرت، نابل، مساعدين، وصفيقس، حاولنا ننوعوا شويه. فما محبوسات فيهم رجال كها، فمحبوسات فيهم رجال ونساء، مهم ياسر انه يكون الحضور ميكس، وهذه الحاجه يظهر لي اوكي تخفف على الساجين يمكن تفرهدوا هكايا في معناتها لسباس دونور ساعه من زمان السيد يتفرهد، ولكن انا اهم من هذا اللي هو الساجين هذاك يمكن يكتشف حاجه فنيه فيه، فما حاجه مهمه ياسر على السجون باش تصير في الاوفرتير. وزاد باش نكونوا حاضرين قبل المهرجان باش نعملوا دوره تكوينيه في سجن برج الرومي، وين باش نكونوا عباد هما يحبوا يشاركوا في الميزون بلاس تكنيك، وباش يشاركوا فعلا في الميزون بلاس تكنيك نتاع السبكتاكل اللي باش يصير في برج الروم.

0: بروحك ألاباج؟ تحب تفهم العلة وبنت العلة؟ تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة؟ تحب تسمع صوتك وتحكي على اللي همك؟ جوهرة اف ام معك في كل حكاية وفي كل خبر وفي كل حقيقة. جوهرة اف ام، جوهرة اف ام، الدنيا وما فيها، الدنيا وما فيها.
1: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهرة اف ام. هاجر النوالي.
2: الموعد يتجدد على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام، سعد الله مساءكم واهلا بكم الى هذا الموجز الاخباري. اكد وزير الدفاع الوطني خالد السهيل اليوم ان المرحله التي تمر بها تونس تحتاج الى تعبئه كل الامكانيات البشريه والماديه والمعرفيه والتكنولوجيه وتضافر جهود المؤسسات العموميه والخاصه بما يساهم في دعم الانتقال الاقتصادي وتنويع الاقتصاد الوطني والتعويل على القدرات الذاتية. والوزير يشدد خلال افتتاحه بالمركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد أشغال الندوة الأولى التي ينظمها مركز البحوث العسكرية حول التطوير التكنولوجي والتصنيع الدفاعي من أجل تعزيز الأمن القومي، يشدد على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دعم البحث العلمي والتطوير التكنولوجي والانفتاح على المؤسسات البحثية والأقطاب التكنولوجية الوطنية وفق ما جاء في بلاغ لوزارة الدفاع الوطني هذا اليوم. أجرى وزير الصحة مصطفى الفرجاني بالعاصمة الإيطالية روما اليوم لقاء عمل مع رئيس وزراء جمهورية تنزانيا المتحدة بحضور عدد من أعضاء الحكومة التنزانية، وذلك في إطار مشاركة تونس في أشغال المؤتمر العالمي لمنظمة الأغذية والزراعة حول تطبيق مقاربة الصحة الواحدة. وحسب بلاغ عالمي لوزارة الصحة نشرته اليوم، تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون الثنائي بين تونس وتنزانيا خاصة في مجالي الصحة والفلاحة وتطوير التعاون المشترك في إطار مقاربة الصحة الواحدة بما يدعم الوقاية من المخاطر الصحية المشتركة وتعزيز الأمن الصحي. قررت لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب خلال اجتماعها يوم أمس عقد جلسة استماع لوزيرة المالية للتداول حول أسباب التأخير في مد اللجنة بالتقارير والمعطيات المتعلقة بتنفيذ ميزانية الدولة وخاصة تنفيذ ميزانية السداسي الأول من سنة 26 و2000 والفرضيات المعتمدة لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 27 و2000 ومدى احترام الأجال والإجراءات القانونية المتعلقة بإحالة الوثائق والمعطيات الضرورية إلى اللجنة. كما ستتطرق جلسة الاستماع إلى إمكانية تعديل مشروع قانون مالية تعديلي في ظل تطور أسعار النفط وتداعياتها المحتملة على الفرضيات المعتمدة عند إعداد ميزانية الدولة، فضلا عن وضعية النصوص الترتيبية المتعلقة بتنفيذ أحكام قانون المالية لسنة 26 و2000 وأسباب التأخير في إصدار عدد منها وانعكاساته على تنفيذ أحكام القانون. دوليا، نقل التلفزيون الإيراني عن مصدر مطلع أن وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أبلغ المبعوث الأمريكي الخاص بشروط فتح مضيق هرمز، ومن بينها الرفع الفوري للحصار والإفراج الفوري عن الأموال المجمدة وإنهاء الحرب على جميع الجبهات. والرئيس الأوكراني يعلن استعداد بلاده لوقف استهداف منشآت الطاقة الروسية شريطة التزام موسكو بخطوة مماثلة ووقف الهجمات على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا. نهاية هذا الموجز الإخباري، الموعد يتجدد بعد أقل من ساعة في موعد إخباري مفصل دائما على موجاتنا. في أمان الله.
1: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net.

0: مازلنا معكم ديما في بلونوي وقيدكم مع الموسيقى البنينة وقيدكم مع الغنيات اللي تعملوا معها تسلطينا مزيانة.
1: في فيزا 23 يلا ان شاء الله نلقاو ليسونس غدو خاطر الاضراب غدو بعد
0: 22 23
1: دونك باش نلقاو ليسونس باش نلقاو متفائلين يلا سيدي خلينا نرجعوا بكم ل 1985 نحكيوا على غنيه انتم طلبتوها نحكيوا على اسم زاد انتم طلبتوه كانت حاضره في مهرجاناتنا التونسيه والعوده خليتها تكون مع جمهورها نحكيوا على ميادة الحناوي اللي كما قلنا عندها جمهور يحبها يتسلطن مع موسيقتها وكنقول لكم احنا البنا تكون مع أغنية أنا بعشقك نحكيه وعليه الفنان المصري بليغ حمدي وأول تعاون يجمع بين وبين الفنانة ميادة الحناوي في الكلمات والألحان دونك باش اسمه أنا بعشقك كما قلنا الأغنية اللي طلبتوها واللي تحبوا تسلطنوا معها في بنة الموسيقى أما مش هذا أكهوش عنا خف البنا
0: عنا زادة في البنا ليلة ماندين بورجوا أغنية جو تيمي أغنية حلوة برشا ربخيز مزيانة باش نسمعها زادة في سهريتنا فما صابر في كوكتيل المرحومة ذكرى يعم 66 كيف برشا غنية حلوة بالنسبة للكوكتيل هذا وغايل غارسيا تغني لاندي لا ديرنيير دانس اما كيما قلت هبة توت سويت جو مع ميادة في أنا بعشقك

0: Amandine Bourgeois, toi, Sana de l'Ahdèche, 52 دقيقة. Comme le rendez-vous bleu nuit, le Lila, merci beaucoup, le Neskoli, à Tikom Saha, merci Monir, merci Hiba.
1: شكرا لك غازي, شكرا لكل مستمعينا ومستمعاتنا اللي يكونوا معنا من 9 حتى للقاية ذاية مع الموسيقى, مع الأخبار الفنية ومع المتابعات اللي تكون بعد أقل من 8 دقائق من توا. نعطيكم نشرة مفصلة على أهم الأخبار, سورتو في علاقة بالمحروقات, وكما قلنا لكم راهو ليسونس غدو وبعد غدو ما فميش دونك ميرسي دو فير لو نيسيسير وكاو. هذايا بعض الاخبار, واكيد اخبار اخرى تلقاوها مع زميلتنا هاجر النوالي. احنا غدو الرونديفو جديد معاكم كالعاده على نفس الموجه, موجه الدنيا وما فيها. جوهره فيم, تشاو تشاو, باي باي.

0: روحك ألف ألف تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. هاجر النوالي.
1: الموعد يتجدد على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين. سواق الشاحنات نقل المحروقات في إضراب عن العمل بداية من اليوم، وترامب يتوعد أمام الأمم المتحدة بإبادة إيران إذا لم تبرم اتفاقا. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، حيث يخوض عمال نقل المحروقات بداية من اليوم إضرابا كانت دعت له الجامعات العامة للنفط والمواد الكيميائية يومي 23 و24 من سبتمبر 26 و2000، وذلك على خلفية عدم تسوية جملة من الملفات المهنية والاجتماعية العالقة وفي مقدمتها التغطية الاجتماعية وعدم تطبيق اتفاق 2 من مايو 2019 وفق ما أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل. وكان الكاتب العام للجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية سليم السحيمي قد شدد على أن الجامعة وجدت نفسها في طريق مسدود وليس لها خيار إلا الذهاب إلى تنفيذ الإضراب الذي كانت قد أعلنت عنه منذ 27 من أوت 26 و2000، لافتا إلى أن وزارتي المالية والصناعة والمناجم والطاقة وفرتا الاعتمادات الضرورية لتغطية المساهمات الاجتماعية لعمال نقل المحروقات والمواد الخطرة عبر الترفيع في هامش ربح شركات نقل المحروقات بمقتضى اتفاق تم توقيعه مع الشركات البترولية يوم الخميس 17 من سبتمبر 26 و2000. وفي المقابل أكدت الغرفة الوطنية لنقل المواد الخطرة والجامعة الوطنية للنقل التابعة لمنظمة الأعراف تجنب شركات توزيع النفط وشركات نقل المحروقات وأيضا محطات بيع الوقود وسعيها لتزويد المحطات بالكميات اللازمة، ومواصلة النشاط يومي 23 و24 من سبتمبر 26 و2000. وأفادت الغرفة الوطنية لنقل المواد الخطرة والجامعة الوطنية للنقل التابعة لمنظمة الأعراف في بيان يوم أمس بأن شركات نقل المحروقات لم تتلقى أي برقية إضراب قانونية، معتبرة أن كل توقف عن العمل أو تعرض لجولان الشاحنات هو تصرف غير قانوني. هذا واعتبرت أن تعرض مؤسستين فقط إلى صعوبات مالية أدت إلى التأخير في دفع المساهمات لصندوق الضمان الاجتماعي لا يبرر تنفيذ إضراب يستهدف تزويد السوق وإرباك حركة المواطنين ونشاط الاقتصاد وفق نص بيانها. أعلنت الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين تعليق الإضراب العام الذي كان من المزمع تنفيذه اليوم الأربعاء. وقالت الجامعة في بلاغ لها أمس أن قرار تعليق الإضراب جاء إثر استجابة الإدارة العامة لجملة من المطالب من بينها تسوية وضعية المحالين على شرف المهنة وتمكينهم من مستحقاتهم المالية والمحافظة على الحقوق المكتسبة ومواصلة تمتيع المتقاعدين بالتأمين الجماعي عن المرض. قررت اللجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب خلال اجتماعها أول أمس عقد جلسة استماع إلى وزيرة المالية للتداول حول أسباب التأخير في مد اللجنة بالتقارير والمعطيات المتعلقة بتنفيذ ميزانية الدولة وخاصة تنفيذ ميزانية السداس الأول من سنة 26 و2000 والفرضيات المعتمدة لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 27 و2000 ومدى احترام الأجل والإجراءات القانونية المتعلقة بإحالة الوثائق والمعطيات الضرورية في اللجنة. كما ستتطرق لجنة الاستماع إلى إمكانية إعداد مشروع قانون مالية تعديلي في ظل تطور أسعار النفط وتداعياتها المحتملة على الفرضيات المعتمدة عند إعداد ميزانية الدولة، فضلا عن وضعية النصوص الترتيبية المتعلقة بتنفيذ أحكام قانون المالية لسنة 26 و2000 وأسباب التأخير في إصدار عدد منها وانعكاساته على تنفيذ أحكام القانون. دوليا الآن، نقل التلفزيون الإيراني عن مصدر مطلع أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أبلغ المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف بشروط فتح مضيق هرمز، ومن بينها الرفع الفوري للحصار والإفراج الفوري عن الأموال المجمدة وإنهاء الحرب على جميع الجبهات. والرئيس الأمريكي دونالد ترامب يستغل خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم أمس للقول أن الحرب على إيران حالت دون حصول طهران على السلاح النووي، وتوعد بأن يبيد الجمهورية الإسلامية إذا لم يتسنى التوصل إلى اتفاق ينهي الصراع. ورغم توقعه بأن تتوصل إدارته إلى اتفاق مع إيران بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في 3 نوفمبر القادم، ترامب يدعو الدول الأخرى إلى الانضمام إلى الولايات المتحدة في عزل إيران اقتصاديا لدفعها إلى طاولة المفاوضات. ومنظمة الطيران المدنية الإيرانية تعلن إلغاء الرحلات من طهران إلى بغداد ومسقط اعتبارا من منتصف ليلة الأربعاء بالتوقيت المحلي، في ظل تهديدات أمريكية بفرض عقوبات على مقدمي الخدمات لشركات الطيران الإيرانية. ونقلت وكالة تسنيم أمس عن المنظمة أن إيران تعمل على تحويل الرحلات المتجهة إلى بغداد نحو مطار النجف، مؤكدة استمرار بقية الرحلات الدولية بما فيها الرحلات إلى اسطنبول وفق الجداول المقررة. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net.
2: تحب تحكي وتوصل كلمتك؟
3: احنا بس متاعنا راهو جوهر فهم، نشكيو كان جوهر فهم نشكيو لحد.
2: عندك راي؟
3: ربي محمد حسون.
2: ما تخليهاش في قلبك،
3: مش حرام عليكم.
2: اتصل بميكرو جوهر على 29 100 100 وإلا 73 243 ألف.
3: جوهر فهم راني ديما نتبع فيكم، جوهر وصولي صوتي.
2: احكي عبر وخلي صوتك حاضر.
4: وأحلى أحلى أحلى أحلى إذاعة، ربي صلى وصحكم.
2: ميكرو جوهر، ما تخليهاش في قلبك.
4: أول واحد فيه هب
0: الله. تسمعوا ليلة الجمعة من مصر للمنساتين ديبرانتين مع أحمد الحداسي على جمعة FNTV. شوف أسمع واتمتع.
5: على سلامتكم، مرحبا بكم في موعد جديد من ليبرونتين على موجات الجوهرة FM. موعد يبدأ من تو يتواصل معكم حتى الماضي ساعتين، يتواصل مع مختلف فقراتنا القارة واختياراتنا الموسيقية، وطبعا مع اهداءاتكم وتفاعلاتكم اللي توصلنا بالاسماس على 85 990، وإلا عبر رقمنا على الواتساب 48 155 ألف. تحياتنا في البداية لكل من اختار موجات الجوهرة FM وصهرية ليبرونتين. نشكركم جدا، نتمنى تكونوا بخير ونتلقاو انتم في أحسن حال. نخليكم تو مع الموسيقى ورجعين.

0: Antenne. رجعنا معكم جديد في ليبر أونتين على موجات الجوهرة اف ام. سهريتنا اليومية من الاثنين للجمعة من نص الليل الماضي ساعتين على موجات الجوهرة اف ام. نذكر على ذمتكم الاسماس على 85 990، وايضا الواتساب على الرقم 48 155 ألف. لكل تفاعلاتكم وهدائتكم في الوقت هذا من كل ليلة باش نتعرفوا على قصة اغنية من اغنياتها الشهيرة، والليلة باش نتعرفوا على القصة واغنية عليك عيون للفنان احمد سعد، وهي من الحان ومن كلمات محمد الشافعي. الاغنية اللي كانت خرجت عام 2022 حكايتها يرويها الشاعر محمد الشافعي.
1: وصلت ازاي لاحمد سعد؟
2: على الواتساب بعت له. ده احمد، ده قصه عليك عيون، دي غريبه،
3: دي قصه عجيبه.
2: احمد، ده انا بعت له عليك عيون كشخص مطرب، وانا واحد بكتب وعايز طبعا احمد يغني كلامي، فسكت خالص. فبعدين قال لي حلو قوي دي، قلت له تمام. اختفى 6 شهور.
1: يعني هو ما عرفكش انت
2: جبت؟ لا، ما كانش فاكر
1: كلام
2: اسم.
1: على الواتساب
2: ما كانش فاكر اسم اساسا. فقلت له ربنا يكرمك، ماشي، تسلم، هتعملها ولا ايه؟ اختفى. راح بعد كده قال لي بقول لك في اغنيه اسمها عيون موجوده؟ قلت له ان شاء الله موجوده. قال لي بعتها لي تاني، قلت له خد. بعدين قال لي بعد فتره برضو شهور، قال لي هتصدق لحنتها؟ قلت له بجد والله.
3: انا عملت حاجه
1: مش عارف سنه بقى ولا كنت
3: لا مش عارف اي حاجه.
1: انت بالنسبه لك واحد
3: مش عارف اي حاجه، بعت لي الكلام، وانا الكلام ايه بيجي لي كلام انا على وريتك الموبايل بتاعي الصبح الساعه 10 الصبح او 11، تلاقي فيه مثلا 20-30 كلام. فبقعد اشوف كده فيهم، فبصيت وانا بقلب كده، ببصيت على الكلام بتاعه، في حاجه، في حته بيتكلم عادي، عارف يعني؟ مش بيتكلم عادي، قصدي اقول الكلام بتاعنا. عليك عيون لا بتنافق ولا بتخون، وفيها من الامان مخزون، وفيها من الجمال اسرار. يعني عليك كلام يمشي الحزن وابقى تمام. كلام عادي يعني، كلام شعري بس اقدر اتكلم فيه مع حبيبتي. فعجبني قوي، قلت له بقول لك ايه، عيد الحب بكره.
2: ايوه،
3: هو بيداني اسمعها، فببص فجاه كده بقى لي عيد بكره، عيد الحب، وعندي اغنيه لايقه على عيد الحب. رحت قلت لهم، رحت كلمت، قلت له بقول لك ايه، انا ما اديتكش فلوس ودلوقتي احنا خلاص، وانا هنزل حته من الاغنيه صغيره.
2: قال لي هنجرب يعني،
3: هجرب. لو نجحت هنزلها واديك فلوس. رحت منزلها، فوجئت بحاجة غير مسبوقة بالنسبة لي أنا، مش بالنسبة لهم هم. بالنسبة لي أنا بشوف أرقام الأغنية بتعمل 300 ألف في الساعة، 400 ألف، مليون، 2 مليون. لقيت أرقام، إيه ده، مش قادر اصدق ان دي ارقام. يعني عمرها ما حصلت الاغنيه دلوقتي عامله 350 مليون.
0: وطبعا خليكم تسمعوا الاغنيه وتستمتعوا بها، ونرجو نوصلوا معكم سهريتنا في ليبرونتي.

0: الساعتين.
1: تسمعوا في راديو جوهرة أفان في ليبر أونتين. سهريتنا بدأت معكم النص الليل ومازالت متواصلة حتى الماضي ساعتين. بعد شوية نواصلوا مع بقية فقراتنا القارة واختياراتنا الموسيقية، وطبعا مع أهداءاتكم اللي مازلنا في انتظار على 85 990. أبقوا معنا في الاستماع، مواصلين مع الموسيقى.